نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات كاف توتال إنرجيز المغرب 2026 الأربعاء حصرياً على بي إن سبورت 6. الدوري الإسباني

السبت 15 من أغسطس حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد 16 من أغسطس حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الاثنين 17 من أغسطس حصريا على بي إن سبورتس 3.

باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي على موعد مع بطل كأس فرنسا لانس. الباريسي سيدافع عن لقبه ويهدف للخامس عشر، أما لانس عينه على اللقب الأول، فهل يتخطى المصاف بعد 28 عاما من لقائهما؟ كأس السوبر الفرنسي 2026 الأحد 16 أغسطس حصريا على دي إن سبورتس 1.

Thank you.

عشان الابيتاكس.

كانت تلك الوقفة وقفة الحداد ووقفة الوداع لخورخي والد ميسي. نعم أيها السيدات والسادة في كل مكان، ما هي إلا لحظات هنالك من ملعب خورخي لويس ستنطلق الصافرة وستنطلق الموقعة، الموقعة التي من خلالها يبحث القادمين من تشيلي يونيفرسيداد كاتوليكا على إحداث شيء ولو كان بالتعادل في ملعب الفريق المنافس والعودة إلى الديار هنالك إلى تشيلي في مباراة الإياب، عندما يتسلحون بعامل الأرض والجماهير سيكون الوضع مختلف، هكذا يفكرون، ولا أقول بالدرجة الأساس عن هذا يبحثون، لكن هذا أو بهذا سيرضون لا شك بذلك. بينما بالجانب الآخر استوديانت ذلك الذي وقف على مستوى منصة التتويج لأكثر من مرة كما قلت لكم، وقف من هنالك بأربع مناسبات كبطل بمناسبة واحدة كوصيف، لا شك بأنه ينظر إلى لقب البطولة للبطولة الأغلى على مستوى القارة الأمريكية الجنوبية سادة الكرام. إذن في هذه الموقعة في هذه المباراة هنالك حوار، لكن صدقوني بأن هذا الحوار لا يعرف الود ما بين الطرفين، ما بين الأبيض والأحمر والأبيض بالنسبة لأصحاب الدار. لنمر الآن على أسماء الفريقين وعلى تشكيلتين هنا في أرضية الملعب. بالنسبة للضيوف يونيفرسيداد كاتوليكا يتواجدون بالأربعة 4-1-4-1 على مستوى حراسة المرمى، هنالك بيرنيدو في خط الدفاع، سيريزو من الناحية اليمنى، مينا من الجانب الأيسر، أمبويرو في مركز قلب الدفاع، غونزاليس معه، فالنسيا يقف في منطقة المحور. من أمام هنالك الحديث عن أربعة لاعبين، مارتينيز بالرقم 14، سوكي بالرقم 8، وهنالك كويفاس بالرقم 15 وجياني بالرقم 7 يقود الهجوم، زامبيدري بالنسبة للفريق الضيف في هذه المواجهة وفي هذا اللقاء. الحديث عن حكم اللقاء القادم من البرازيل رافائيل كلاوس يقود هذه المواجهة. بالنسبة لفريق استوديانت، لكن هنالك كرة من الناحية اليمنى تلعب عملية الاقتراب بطلعة لأصحاب الدار بعرضية من أجل الوصول وافتتاح النتيجة. لا زالت قائمة الآن من الجهة اليسرى، وعذرا على هذا الانقطاع الذي هو من المصدر، كرة الآن في وسط الميدان، عملية نقل الكرة إلى الناحية اليمنى. موسليرا الأوروغوياني يقف على مستوى حراسة المرمى المخضرم، يتواجدون طبعا بالأربعة 2-3-1، ميزا من الجهة اليمنى، وهنالك بنديتي من الجهة اليسرى، نونيز وبالاسيوس في مركزي قلبي الدفاع، كاسترو وبيوفي في منطقة المحور. من أمامهم هنالك بالاسيوس وبيريز من الجهة اليمنى، توبيو بونغوس من الجهة اليسرى كجناح أيسر، وكاريلو يقود الهجوم في هذه الموقعة وفي هذه المواجهة. هنالك يأتي الحديث عن ألكسندر ميدينا، الرجل صاحب 48 سنة الذي يقود استوديانت في هذه المقابلة وفي هذه المواجهة. هنالك كرة من الناحية اليمنى، الاقتراب الآن، يأتي التنفيذ، إنها البداية الرائعة يعشقها كل متابع، يرغب بها كل متفرج، لا يريد أن تكون المباراة ببرود على مستوى البداية، بل يبحث هنالك عن متعة من اللحظات الأولى. وصلوا أصحاب الدار في ديارهم، هم أقوياء في أرضهم، لا يكسرون في ملعبهم، هنالك يرتفعون عاليا في عالم كرة القدم. وصلت إلى الشباك هذه من الناحية اليمنى بهذا الاقتراب بالتمريرة، هو توبيو بورغوس أسكنها هنالك في شباك بيرنيدو وأتى الهدف الأول، أسكنها في مرمى بيرنيدو، وجاءت الفرحة الأولى، وصلت البسمة الأولى، ارتفعت الصيحة الأولى بالنسبة لأصحاب الدار. لاستوديانت هنا في هذه الموقعة لأحد الكبار، كبار القارة الأمريكية الجنوبية، أحد أطراف الأرجنتين هنا يسجل في هذه المواجهة. نعم، ويريد
أن يصل هنالك إلى المرحلة المقبلة، يريد أن يتواجد في مرحلة الدور ربع النهائي، ولا يريد الاكتفاء بذلك. بالتالي كيف ستكون ردة الفعل من عناصر فريق يونيفرسيداد كاتوليكا بقيادة دانيال غارنيرو، هذا الرجل صاحب 57 سنة الأرجنتيني الذي يقود هذا النادي التشيلي. نعم سادة الكرام، هنالك كرة من في وسط الميدان، عملية التقدم، سقوط على مستوى أرضية الملعب، تمضي الأحداث في هذه المواجهة، لا وجود للخطأ، نقل إلى الأمام الآن، الاقتراب والانطلاق، البحث عن المكان المناسب، بعد ذلك لا زالت مع الضيوف هنالك كاتوليكا من الجهة اليسرى، تأتي التمريرة، يونيفرسيداد يبحثون عن العودة، يبحثون عن التعادل، يبحثون عن التسجيل، ولكن في البدايات جاءت الرياح بما تشتهي، أشرعت الفريق صاحب الدار استوديانت في هذه المقابلة في هذه المباراة. كرة في وسط الميدان، عملية التحضير الآن، نقل إلى الجانب الأيسر، يريدون لملمة الأوراق، جمع الأوراق والملفات على أن يكونون ثابتين في أرضية الملعب ولا يتأثرون بهدف أول جاء مبكرا، ويعلمون تماما، يدركون تماما، كل الزين يعرفون أن المباراة لا شوط ولا شوطين، أو أن هذه المرحلة لا شوط ولا شوطين، تتحدث هنالك عن 4 أشواط مع الإمكانية لوصول لشوطين إضافيين، وبالتالي الرحلة طويلة، فعليهم أن يركزوا وأن لا يفقدوا الأمل من الوهلة الأولى. كرة من الناحية اليمنى ثابتة الآن لمصلحة الفريق الضيف، هنالك لعناصر يونيفرسيداد، النظرات هنا للقادمين من تشيلي وبالتالي يريدون العودة، بالتالي هل يا ترى سيأتي لهم هدف التعادل في شباك الأوروغوياني أم سيبقى هنالك صمود لمصلحة أصحاب الدار؟ كرة من الناحية اليمنى وسلاح الكرات الثابتة الآن، سلاح الكرات الثابتة لطالما غير الكثير، وبالتالي هنالك كرة من الجهة اليمنى، لا يلعب بطريقة مباشرة على الرؤوس، هنالك بكرة عرضية إلى داخل منطقة الخطر، الآن يأتي التنفيذ، نقلة إلى منطقة الجزاء، يأتي ذلك الإبعاد والمتابعة بالكرة الثانية بالسكند بول، وهنالك إلى وسط الميدان، لا زالت مع الضيوف بهذه الثنائية، بهذه المنافسة أصبحت ثلاثية، وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، تمضي هنالك لضربة مرمى لموستليرا. لذلك الأوروغوياني الذي كان حاضرا أو كان موجودا على مستوى تركيا، ولاحظ، تابع، راقب، شاهد، دقق، شوف بعينك زين، هذه الكرة وصلت إلى الشباك بلمسة اكتملت من توبيو بورغاس، بورغاس بورغاس بورغاس بورغاس، فعلها هنا في هذه المواجهة. 1-0. نعم سادة الكرام، الهدف المبكر بالدقيقة 4، والمطالبة هنالك ببطاقة، المطالبة ببطاقة صفراء، والحديث هنالك عن دانيال، عن هذا الأرجنتيني. نعم أيها السيدات والسادة في كل مكان، وعندما كان لاعبا، نعم هو أرجنتيني أو ولد في الأرجنتين، لكنه في يوم من الأيام كان لاعبا لفريق يونيفرسيداد كاتوليكا، الحديث عن سنة 1996، لعب بقميص الفريق 15 مباراة وسجل هدف، كان لاعب خط وسط، نعم هكذا هو الحال، وكان لاعبا لإندبندنتي، ويعرف كلاعب لفريق إندبندنتي، واعتزل مع هذا الفريق إندبندنتي، وهنالك الحديث عن مسيرته التدريبية، وصل لهذا الفريق بسنة 2025، كان يقود من هنالك ليبرتاد، كان يقود أولمبيا، وقاد منتخب الباراغواي. بسلامة لكل اللاعبين، نتمنى أن تكون الأمور على ما يرام، وأن لا تكون هنالك إصابات بالغة في هذه المباراة، وأن تمضي الأحداث بشكل جيد هنا في هذه الموقعة، بينما يفكرون بأذهانهم وقد يتشاورون على مستوى أرضية الملعب بكيفية العودة، وهذا هو هدف التقدم بتسديدة أولى، على ما أعتقد بأنه لم يكن يفكر، نعم، بالتمرير، بل هنالك الحديث عن تسديدة ارتطمت وتحولت ووصلت واكتملت وسجلت، وأتى من هنالك هدف التقدم الأول في هذه المواجهة.
التوجيهات كانت حاضرة، كانت موجودة. المؤازرة والتشجيع، لا يريدون الانكسار. الضغط هنالك بلاعب واحد، النقلة الطولية إلى الأمام، واصل إلى وسط الميدان من الناحية اليمنى، عملية التقدم لمصلحة استوديانت، لكن هنالك يأتي التدخل، رجعت لفريق يونيفرسيداد وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. هنالك أقطاب ثلاثة، الحديث عن يونيفرسيداد، يونيفرسيداد كاتوليكا، والحديث عن كولوكولو على مستوى سانتياغو هنالك في تشيلي. نعم أيها السيدات والسادة في كل مكان، كرة على مستوى خط الدفاع، بالتالي أحد أقطاب سانتياغو يتواجد في هذه الموقعة، يتواجد في هذه المباراة. كرة على مستوى حراسة المرمى، حديث هنالك عن التمريرات المتقاربة. نعم 41 أمام 42 لمصلحة كاتوليكا، كرة إلى خارج أرضية الملعب بصورتي أمامنا، هذا هو دانيال غارنيرو، الرجل الذي يريد العودة. بجانب آخر هنالك الكلام عن الكسندر ميدينا، كرة على مستوى خط الدفاع راجعة إلى الخلف. هذه ليست المباراة الأولى التي تجمع الفريقين، بل نتحدث هنالك عن مباراة ثالثة بتاريخ المواجهات. كرة من الجهة اليمنى لمصلحة الضيوف لتتحول إلى رمية تماس، رمية تماس لمصلحة استوديانت من الجانب الأيسر. آخر لقب على مستوى هذه البطولة كان قد تحقق بسنة 2009 لمصلحة فريق استوديانت. نعم أيها السيدات والسادة في كل مكان، كرة تعود للمخضرم الأوريغواياني، هنالك بنقلة إلى الجانب الأيسر بهذا التحضير وعملية التقدم والخروج بكرته من الجهة اليسرى، نقل إلى الأمام من اليمين، طولية موجودة. هذا يعني تعول على سبب رئيسي بأن الضغط الموجود من قبل عناصر فريق كاتوليكا يصعبون من هنالك المهمة بإخراج الكرة لمصلحة فريق استوديانت. هذا الرجل البرازيلي، حديث هنالك عن رافائيل كلاوس، يقود الموقع، يقود المواجهة. كرة من الناحية اليسرى بعملية التقدم والاقتراب، الآن المنافسة موجودة، سقوط على مستوى أرضية الملعب والخطأ موجود الآن لمصلحة أصحاب الدار، لمصلحة أصحاب الدار

0: ركلة حرة يقف عليها المخضرم. هنالك الحديث عن موسليرا، 40 سنة لموسليرا، ويبدو بأن المشاركة الأخيرة والحضور الأخير الذي كان على مستوى بطولة كأس العالم يعني بنسبة كبيرة بأنه لن يتواجد في البطولة القادمة، وحتى رأينا المستوى لم يكن بذلك المستوى الكبير على مستوى بطولة كأس العالم. نعم 2026 ودعوا من دور المجموعات، الحديث عن مباريات قد لعبت أمام السعودية، أمام الرأس الأخضر، أمام إسبانيا، هذه كرة، هذه محاولة، وبعد ذلك يأتي الإبعاد. نعم التالي 1-1، تعادلوا أمام الأخضر بأول مباراة أمام الصقور، وبعد ذلك التعادل بالمباراة الثانية أمام الرأس الأخضر، والخسارة من أمام إسبانيا بطلة كأس العالم للمرة الثانية. وكان هنالك الأمر الغريب، استبدال موسليرا ما بين الشوطين بالمباراة الأخيرة الحاسمة بالنسبة للأوروغواي. كرة على مستوى خط الدفاع، بالاسيوس إلى نونيز، التقدم الآن نقل إلى ميزا من الجهة اليمنى، تقدم بيريز، لكن العرضية الأمامية التي تلعب وبكرة هنا لمصلحة فريق استوديانت الأرجنتيني، يبحث الآن الأرجنتينيين من أجل هدف ثاني بأول ربع ساعة هنا في هذه المواجهة، في هذه المقابلة. تأتي التمريرة، الكرة للون الأحمر، راجعة إلى الخلف، التحضير المستمر، النقلة إلى الأمام، النقلة مرة أخرى، هنا الاقتراب، التمريرة، لكن ماذا لو كانت متقنة على تحرك الزميل هنالك من كاريلو، من القائد بالنسبة لأصحاب الدار، لكنها وصلت لبرنيدو حارس المرمى لفريق يونيفرسيداد كاتوليكا. كرة من الجهة اليسرى، عملية التحضير الآن، راجع إلى الخلف، ضغط حاضر، مرة أخرى يتجدد الضغط، وكرة إلى الجانب الأيسر، هنالك على ما يبدو غونزاليس أو مينا، كرة إلى وسط الميدان، محاولة التحول بهذا الشكل السريع أو البناء بهذا الشكل السريع والوصول بهذا الشكل السريع، لكن لم تكتمل الكرة إلى خارج أرضية الملعب، اللون الأحمر والأبيض هنالك مع ميزا الظهير الأيمن بالتنفيذ إلى الأمام، عملية الاقتراب، التقدم بهذه اللحظات، لكنها تطول وتصل إلى خارج أرضية الملعب. فلومينينسي تعادلوا أمام إندبندنتي بنتيجة سلبية بأول مباريات الدور ثمن النهائي، هذه المواجهة الثانية هنا في هذا اليوم، حديث عن انطلاق لبطولة الليبرتادوريس، البطولة التي تؤهل هنالك لبطولة قارية. كرة من الناحية اليمنى ثابتة الآن، ركنية لمصلحة استوديانت، يبحثون بهذا التوقيت من أجل الوصول لهدف ثاني، كرة تلعب إلى منطقة الخطر، الاقتراب الآن لكنها إلى خارج أرضية الملعب، وبالتالي هنالك خطأ. حديث عن دور المجموعات في هذه البطولة، استوديانت والوقوف بالمركز الثاني في المجموعة الأولى خلف فلامينغو، من تصدر المجموعة ب 16 نقطة من دون خسارة، وبينما هنالك يأتي الكلام على كاتوليكا قد تصدروا المجموعة، نعم تصدروا المجموعة، والحديث عن المجموعة الرابعة ب 13 نقطة، وكروزيرو جاء بالمركز الثاني ليتأهل، وكجونيورز هنالك لبطولة كوبا سود أمريكا. هكذا كان الحال بالمجموعة الرابعة، وقد قابلوا من هنالك نادي أرجنتيني مخضرم، والحديث عن البوكا، لكن البوكا لم يكونوا بأفضل حال وحققوا المركز الثالث بالمجموعة الرابعة. يأتي التنفيذ الآن، كرة من الناحية اليمنى، البحث بهذا التوقيت، المرور والاقتراب، وبعد ذلك تبقى معهم العودة إلى الخلف لسحب اللاعبين من هذا التكتل والعودة إلى الخط الخلفي، الكرة تلعب إلى المساحة الخالية من الناحية اليسرى، هنالك السقوط طفى فقد التوازن. النقل والتقدم الآن، الاقتراب بهذه اللحظات، ومن الجهة اليسرى منا بصعوده على ما يبدو التحضير من أجل هدف التعادل. يصرون على العودة، يصرون على التعادل بالمرور الآن والانطلاقة التي كانت موجودة بعد ذلك السقوط على مستوى أرضية الملعب، وحكم اللقاء يقول بأنها إلى ضربة ركنية من الجانب الأيسر، بينما كانوا يطالبون من هنالك بخطأ، لكن هذا الرجل رافائيل كلاوس لم يشير لوجود خطأ، والتسلل على ما يبدو لم يكن موجودا باللقطة الماضية. ثابت الآن بعد المطالبة بالدفع، وكرة من الناحية اليسرى، البحث هنالك عن التعادل مع صافرات ترتفع للتشويش، ولكن المحترف يركز في أرضية الملعب ويجب عليه ألا يتأثر. تنقل إلى منطقة الخطر والتعادل من هنالك، لكن لم يكتمل ولا زالت قائمة تلعب هنا مرة أخرى. المتابعة بهذا التوقيت، ويأتي الإبعاد وبعد ذلك إلى وسط الميدان بهذه المنافسة بهذا التحول، ومن ثم تعود هنالك إلى حارس المرمى. الكلام عن بيرنيدو، بيرنيدو يقف على كرته الآن، بيرنيدو بنقلته إلى الجانب الأيمن، التحضير بهذه اللحظات. ويعني ما نراه في أرضية الملعب، ما نشاهده الآن، السيطرة تتكلم فنيا بنسبة كبيرة، هنالك السيطرة لمصلحة الضيوف، لكن صاحب الدار وصل إلى الأهم واختصر الطريق مبكرا بذلك التسجيل الذي جاء بالدقيقة الرابعة. كرة لحارس المرمى، نسبة الاستحواذ أعلى، نعم الحديث عن يعني ليس الفارق الكبير 52 أمام 48، كرة من الجانب الأيمن الآن، لكن ترى في أرضية الملعب على مستوى اللحظات الأخيرة السيطرة لأصحاب القمصان البيضاء، نعم أنت تشاهدها بأن قد لا تشكل التهديد أو لا يحسب من خلالها التسديد على المرمى أو التسديدات الإجمالية، لكن يسيطرون على الكرة ويتقدمون، يستحوذون، يحاولون، يبحثون. وبالجانب الآخر استوديانس يحسب له الوقوف الصحيح في أرضية الملعب، ووصل مبكرا للتسجيل، وتنظر له بأنه يعرف ماذا يريد من هذه المباراة. يأتي الإبعاد الآن، وفي منطقة الخطر الآن من الناحية اليسرى، الضغط الموجود، سقوط على أرضية الملعب، المطالبة بخطأ، لكن ماذا هو القرار يا بيريز؟ ماذا هو القرار والتدخل الذي كان من غونزاليس؟ بيريز وغونزاليس، ويبدو بأنه خطأ، نعم خطأ لمصلحة أصحاب الدار. من الجهة اليمنى بيريز يقف على كرته، بيريز يبحث، وبهذا الحضور الجماهيري على مستوى المدرجات لا يريدون أن يخرجوا من هذه الموقعة بخسارة وبحزن، والحديث هنالك عن التشجيع في المدرجات الأرجنتينية لا شك بأنه يمتلك الطابع الكبير، يمتلك الطابع المميز. كرة من الناحية اليمنى، ذلك الشغب بكرة القدم الذي لا ينقطع، كرة من اليمين، وبهذه المنافسة في منطقة الخطر، ويجب أن لا تشتد من أمام حكم المواجهة، بالتالي تستمر الأمور ويتحدثون مع حكم اللقاء. كلام عن كلاوس، رافائيل، ستأتي صافرة التنفيذ، تأتي التهدئة بهذه اللحظات، حديث عن بالاسيوس، وبالجانب الآخر هنالك يأتي الكلام على سيريزو، أو لا، هنالك زامبيدري، وبحديث مع حكم اللقاء. وهنا من المنطقة الفنية ألكسندر ميدينا، والأمر الغريب بأنه أوريغواياني، نعم أوريغواياني، الحديث عن ميدينا، من يقود الفريق التشيلي أرجنتيني، ومن يقود الفريق الأرجنتيني أوريغواياني. كرة من الناحية اليمنى الآن ثابتة، يأتي التنفيذ، ترسل والثاني، لكنها إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ضربة مرمى. ألكسندر ميدينا من مواليد 1978، نعم كان ميلاده قبل 4 أيام. ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ هل حدث شيء وهذا التدخل؟ هل ترتقي للبطاقة الحمراء؟ كيف سيراجعها حكم المباراة؟ أتفعل هذا بوجود الفار؟ أتتدخل هكذا بوجود الإعادات، بوجود التقنية؟ وبالتالي كل شيء مراقب، كل شيء متابع، يدققون بالتفاصيل ولا تذهب هنالك شاردة وواردة. وبالتالي إذا كان هنالك شيء سيأتي، وأن وجدت البطاقة الحمراء بشكل قانوني ستأتي، وبالتالي نترقب الآن. لكن يبدو الاستئناف، ممكن لا ترتقي لبطاقة حمراء، ممكن ترتقي لبطاقة صفراء، حكم المواجهة لن يشاهدها بعينه أثناء اللعب، والبطاقة الصفراء لا يمكن العودة من خلالها، أو الفار لا يمكن العودة من خلال البطاقات الصفراء، وبالتالي هو يكتفي باستئناف اللعب. كرة إلى خارج أرضية الملعب الآن، واصل إلى رمي التماس من الجهة اليمنى، هنالك يأتي وقت البريك والذهاب لشرب المياه، لكن يختلف الوضع هنا. لكأس العالم رأينا وللمرة الأولى 3 دقائق في هذه البطولة الحديث عن دقيقة واحدة، وفي كأس العالم رأينا ما بعد 3 دقائق تتحول وتتبدل وتتغير الأمور بصورة كبيرة جدا، وكان أمرا ملحوظا. ولكن هنا في هذه البطولة لا أدري يؤثر أو لا يؤثر، هو له نسبة تأثير، لأن نتحدث عن قرب اللاعبين من المدرب، ومثل ما نقول المدرب الشاطر قد يختصر الكثير من الأمور من توجيهاته بدقيقة واحدة، ولكن الدقيقة ممكن لا تقارن هنالك بال3 دقائق. ولكن إذا أردت البحث، لا شك بأن هنالك إمكانية للتغيير ما بعد العودة إلى أرضية الملعب.
1: Por eso,
2: entonces el tercer hombre con quién? Pará. Un tercer hombre con vos o con él. El Tajua. Un tercer hombre con él y vos apuñas con Pion. Vos con Pion y vos al otro lado. Hey, escuchá. No nos apuremos, San Juan. San Juan. El lateral no sabe qué hacer. Pará. El lateral no sabe qué hacer. Lo tenemos cerrado. Vos, apoyate. Pasa acá. Eric, apoyate. Y que venga la pelota de Eric acá.
0: تستمر التوجيهات بهذه اللحظات، وكيف ستكون الأمور ما بعد العودة؟ حديث عن بطولة يتصدر من خلالها إنديبندنتي هنالك ب7 ألقاب، كلما وصل إلى المباراة النهائية حققها ولم يخسر ولا نهائي بتاريخه. ونتحدث يعني هو النادي الوحيد الذي حقق الألقاب أو فاز بالنهائيات من دون خسارة لكل نادي وصل إلى النهائي بمناسبتين وأكثر، لأن إذا تتحدث عن أندية لم تخسر النهائي، هنالك الكثير من الأندية لكنها وصلت لمرة واحدة فازت بها ولم تصل بمرة أخرى. فأنا أحصر هذه الإحصائية بأندية وصلت إلى النهائي بمرتين وأكثر. كرة من الناحية اليمنى والثاني، لكنها إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى بر الميدان، إلى خارج أرضية الملعب. يا لها من فرصة ويا لها من محاولة. الكاميرا الرئيسية تنظر وكأنها اعتلت الشباك بقليل، لكنها مرت من الجانب الأيسر وإلى ضربة مرمى. نعم، لا يوجد نادي وصل إلى النهائي بأكثر من مرتين وخسر. حديثنا يعني أتكلم بهذه الإحصائية، يعني كل نادي وصل إلى النهائي بأكثر من مرتين خسر بواحدة من النهائيات إلا إنديبندنتي، وصل ب7 مناسبات وحقق 7 ألقاب. لكن آخر لقب يعود إلى سنة 1984. البوكا هو الأقرب لمعادلة اللقب، وآخر لقب للبوكا الذي يعاني بحقيقة الأمر. يعني إذا أردت الكلام عن البوكا ومن يعني من دون ميول مثل تتحدث عن أندية تتواجد في بطولة كوبا سود أمريكانا يجب أن تكون في هذه البطولة، بالتالي هذا دليل على معاناة البوكا بالفترة الأخيرة، ويتواجدون هنالك في تلك البطولة، وفي هذه البطولة يمتلكون 6 ألقاب و6 وصفات سقوط على مستوى أرضية الملعب. ماذا هناك؟ يشير حكم المواجهة بوجود خطأ. يبقى البوكا هو أكثر نادي وصل إلى المباراة النهائية بتاريخ هذه البطولة، هنالك 12 مناسبة فاز ب6 مباريات وخسر ب6 مباريات أخرى. بالسلامة لكل اللاعبين. التوجيهات تأتي هنالك لبرنيدو حارس المرمى. نقترب من نهاية أول نصف ساعة. كرة في وسط الميدان ومن الجانب الأيمن، راجع إلى الخلف، الضغط الموجود، التقدم والاقتراب، والراية ترفع، الراية ترفع بهذه اللحظات، وركلة حرة غير مباشرة لمصلحة الضيوف الآن. كرة في وسط الميدان إلى اليسار، التحضير، برنيدو أمبوير من الجهة اليمنى، والضغط الموجود الآن لتنقل إلى اليسار، منافسة موجودة وإبعاد الكرة تارة هنا وتارة هنا، وبالكعب تلعب والتغطية حاضرة بصورة جيدة من غونزاليس إلى مينا والبناء والنقلة إلى الأمام. الكرة في وسط الميدان، التقدم والاقتراب، لكن شوف التاكلينج، شوف التدخل بصورة مثالية واستعادة الكرة باللقطة الماضية، رجعت لمصلحة الضيوف الآن، محاولة المرور، التقدم بالمساحة لكن التمريرة خاطئة، والكرة من اليسار، والقتال لا زال حاضرا، القتال لا زال موجودا، والاستئناف أو الاستمرار هو الآخر بالجانب الآخر حاضرا من قبل حكم المواجهة. تلعب إلى الناحية اليمنى، عملية التقدم لعناصر فريق استوديانت هنا في

ستكون لأي لون. كرة من اليمين في وسط الميدان، التقدم والاقتراب، تلعب هنالك لمارتينيز. مارتينيز بكرته ببحثه إلى منطقة الخطر، يأتي الإبعاد وسقوط على مستوى أرضية الملعب. السلامة لكل اللاعبين، ممكن يكون كويفاس هو من سقط على أرضية الملعب. ألكسندر ميدينا يستمر بتوجيهاته الأوروغوياني في هذه المواجهة، ويبحث عن الثاني، يبحث عن الاطمئنان، يبحث عن الأمان. هذا صاحب الهدف الوحيد. والكلام عن توبيو بورغاس، توبيو بورغاس من سجل الهدف في هذه المواجهة. وصليرا بعملية التنفيذ ونقل الكرة الطولية إلى الناحية اليسرى بنفس مسارة تقريبا، لا زالت مع أصحاب الدار. ماذا لو خطفت بهذه المساحة؟ لكنها تبقى مع استوديانت من الجانب الأيمن. بهذا التقدم ميزا، بكرة ميزا، بطلعة ميزا، باقترابه بيريز والتمرير أو وصلت إلى بيريز. هنالك البحث، التقدم والاقتراب، نقل إلى كاريلو، قائمة لا زالت. التدخل يأتي من كاسترو، هنالك إلى الجانب الأيسر كاسترو، التدخل مرة أخرى، حكم اللقاء بالاستمرارية، ويبدو بالاسيوس بقطع الكرة، لكن هنالك الإبعاد وكرة في ملعب فريق استوديانت. يأتي الإبعاد وإلى وسط الميدان، كرة من الجانب الأيسر، عملية التقدم هنالك مينا، بكرة مينا مع جياني من الجهة اليسرى، وفي وسط الميدان فالنسيا، بعد ذلك إلى أمبويرو، أمبويرو وكرة إلى سيريزو، سيريزو من الجانب الأيمن، والتمرير هنالك من قبل سيريزو، يدو فالنسيا وكرة التي تلعب إلى الأمام. هذه فرصة التعادل لكن إلى خارج أرضية الملعب. سان بيدري والتنفيذ، لكنها إلى خارج أرضية الملعب، واصل بهذه اللحظات لضربة مرمى. ردات الفعل هنالك على مستوى المدرجات بانتظار الثاني للأطمئنان، بانتظار الثاني للأمان، والترقب لا زال موجوداً.

سقوط على مستوى أرضية الملعب. هنالك كاريلو رقم التسعة بالجانب الآخر. كرة من اليمين بالنسبة لجياني، من كان بالرسم الأول يشغل الناحية اليسرى، لننظر له الآن على مستوى الناحية اليمنى. وهذا هو ألكسندر ميدينا، المنافسة الماضية التي كانت مع بنديتي وجياني. وكرة تلعب إلى الأمام، المتابعة هنا، البحث بهذه اللحظات، تنقل والاقتراب إلى منطقة الخطر، لكن إلى ضربة ركنية من الجانب الأيمن. سلاح الكرات الثابتة مرة أخرى يتجدد لمصلحة استوديانتس. الأحمر يبحث الآن، الأحمر يريد الآن، يريد هدف الاطمئنان. الأسد الليون بلقبهم بكنيتهم هكذا يلقبون، هكذا يكنون، وبالتالي الليون ماذا سيفعل بكرته الثابتة؟ الليون سيزأر بهذه اللحظة أم سيؤجلون الزئير؟ تلعب إلى المنطقة، المتابعة هنا والاشتراك مع حارس المرمى، لكن أمنها برنيدو، وبرنيدو إلى الجانب الأيمن، وبالتحول بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. لوس كروزادوس، نعم، بلقب لفريق يونيفرسيداد كاتوليكا، لوس كروزادوس بلقبهم بالجانب الآخر. كرة لعناصر فريق يونيفرسيداد كاتوليكا.

كرة والصراع من الجانب الأيسر، الضغط الحاضر، محاولة التقدم الآن، تمريرات وإتقان موجود، لكن المتابعة المراقبة وبنيديتي هو من تابع وقطع الكرة بالمحاولات الماضية والصافرة التي تأتي من قبل حكم اللقاء لأن هنالك خطأ لمصلحة فريق استوديانتس، هكذا قال رافائيل كلاوس. يبقى هنالك كولو كولو صاحب اللقب التشيلي الوحيد على مستوى بطولة الليبرتادوريس، كولو كولو والتتويج بسنة 1991 والوصافة بسنة 1973، كرة ثابتة الآن تنقل إلى منطقة الخطر، المتابعة هنا من أجل هدف ثاني، وكرة من اليسار، الضغط الحاضر، عملية الاقتراب، التسديدة بالأرتو وعلى مستوى القدم اليسرى، لكنها تستقر بأحضان برنيدو حارس المرمى. هناك سقوط على مستوى أرضية الملعب، ضغط موجود، خطأ حاضر من الجانب الأيسر على ما يبدو، أو ماذا قال حكم اللقاء؟ ممكن أنه خطأ من اليسار، ممكن أنه هنا شوف عملية التدخل، نظرت إلى حكم اللقاء أشار بالخطأ إلى إلى إلى جانب مرمى فريق يونيفرسيداد كاتوليكا، بالإعادة تستشعر أن نعم تستشعر وكأنه خطأ يونيفرسيداد كاتوليكا، لكن حكم المباراة غلط، أشار بيده إلى مرمى فريق يونيفرسيداد كاتوليكا. كرة من الناحية اليمنى، غونزاليس يقف على كرته الآن، غونزاليس من الجانب الأيمن، وتلك النظرات من المنطقة الفنية ثابتة بهذا التوقيت، تلعب طولية إلى الأمام، سقوط على مستوى أرضية الملعب، المنافسة الحاضرة الموجودة، ومن الجهة اليمنى هنالك انطلاقة، هنالك فرصة، هنالك كرة، الاستحواذ ارتفع لمصلحة أو اي نعم لمصلحة فريق يونيفرسيداد كاتوليكا، والتسديدات على المرمى أكثر لفريق استوديانت هنا في هذه المقابلة، حديث عن 56.3 أمام 43.7، وهذا يأتي لمصلحة فريق يونيفرسيداد كاتوليكا وأمام تسديدتين على المرمى لفريق استوديانت ولا تسديد على المرمى لفريق يونيفرسيداد. تنظر إلى المباراة، إلى إيقاع المباراة بأن هنالك فريق يونيفرسيداد، لكن هذا التحول، هذا الاقتراب، هذه المحاولة، تأتي التغطية ونقل إلى الأمام واصلة في وسط الميدان، تنظر إلى إيقاع المباراة والكرة كثيرا مع فريق يونيفرسيداد، تستشعر هو من يقود إيقاع اللعب. نعم في بعض الأحيان يقول فريق للفريق الآخر خذ الكرة وسأخذ الأهم هنا في هذه المباراة، وهذا ما يفعل من هنالك فريق استوديانت، لأنك تنظر وتتابع في هذه المواجهة النتيجة لفريق استوديانت، تقدموا مبكرا، والحديث عن الخطورة على مستوى المرمى، يمتلكون تسديدتين على المرمى ولا تسديد للفريق الضيف يونيفرسيداد كاتوليكا، أخذوا أو إلى الآن هم ينجزون الأهم، لكن المباراة على مستوى الذهاب 90 دقيقة ولا يمكن الجزم في هذه المباراة إلا بعد سماع صافرة النهاية. كرة إلى خارج أرضية الملعب، يراقب، يتابع على مستوى التابلت وينظر بزوايا أفضل، ينظر من جانب أحسن ليقرر ما سيفعله وكيف سيوجه، ماذا لو كنت قريبا من خط المرمى. نعم يا بيرينتو، كرة إلى أمبيرو، أمبيرو إلى اليسار، مينا باستلامه أو هذا غونزاليس،
هنالك سقوط فالنسيا إلى الخلف للمساعدة بإخراج الكرة. برنيدو والضغط الموجود غيرها إلى سيريزو من اليمين، واصل إلى مارتينيز، أو هذا جيان الذي تحول إلى الجانب الأيمن، أو هو مارتينيز، لا رجع جياني. الآن زامبيدري والتدخل، لكنها تصل على مستوى خط الدفاع. بالاسيوس إلى بنديتي، بنديتي من الجهة اليسرى، والتدخل باللقطة الماضية. وماذا يقول حكم اللقاء؟ ماذا يشير؟ لماذا يشير حكم اللقاء؟ إلى ماذا يشير حكم اللقاء؟ هذا التدخل ويبدو خطأ. نعم يبدو خطأ. من تدخل؟ كرة لمصلحة بنديتي من الجانب الأيسر، بيوفي، عودة بيوفي إلى بالاسيوس، بالاسيوس الوقوف على كرته، بيوفي يقف على مستوى الناحية اليسرى، لاعب خط الوسط، وتقدم بنديتي إلى الأمام، نقلت بنديتي إلى توبيو بورغاس، وعرضية إلى منطقة الخطر، لكنها تمضي إلى ضربة ركنية من اليسار، والتدخل الذي كان موجودا من غونزاليس. الكابيتانو كاريلو، وكرة ثابتة جديدة، لكن هذه المرة من الناحية اليسرى، وهذا برقم آخر. الكرات الثابتة يا توبيو بورغاس، أكثر لفريقكم، أكثر لناديكم، فهل ستستغلون واحدا؟ هكذا هو الترقب، يأتي التنفيذ، المتابعة والحطة، لكنها بأحضان حارس المرمى برنيدو، سيطر عليها برنيدو، ونقلة الطولية إلى الأمام، التقدم من فوق حارس المرمى ممكن، لا زالت قائمة، اختار، لا لم يختار التسديد، قائمة الآن. سامبيدري يبحث، أو هذا مارتينيز من اليمين إلى منطقة الخطر، وكرة التعادل، لكنها لموسلير، لموسليرا. ماذا ماذا ماذا لو استعجل بتنفيذ كرة ساقطة، كرة من فوق حارس المرمى، لكن لم ينفذ، الكرة من اليمين تحولت، هنالك الانطلاقة من بيريز وإلى حارس المرمى بالجانب الآخر، هنالك برنيدو، ضغط حاضر بسيطرة فريق يونيفرسيداد كاتوليكا من الجانب الأيمن، قائمة الآن لأصحاب القمصان البيضاء، تعود إلى أمبيرو، أمبويرو إلى غونزاليس، مينا، نقلة إلى الأمام، منافسة حاضرة، مارتينيز، ضغط موجود، سقوط على مستوى أرضية الملعب، يبدو نونيز، بالسلامة لكل اللاعبين، بالسلامة لنونيز، كرة راجعة إلى حارس المرمى، برنيدو يبحث الآن، وكرة إلى غونزاليس، غونزاليس إلى أمبويرو، أمبويرو إلى سيريزو، سيريزو أرجعها إلى أمبويرو بعملية التحضير، الضغط الحاضر، وكرة إلى غونزاليس، مينا، مينا إلى وسط الميدان، جياني، ضغط موجود، استعادة الكرة، نقلة إلى الأمام، هذه بالرأس، التقدم والاقتراب، الفرصة القائمة، كاريلو بكرته، كاريلو بالتغيير، المتابعة والإبعاد، السكند بول للأرجنتينيين من الناحية اليمنى، وهنالك إبعاد وإلى وسط الميدان، ضغط حاضر واستعادة الكرة، استعاد الاستحواذ والسيطرة، الكرة في دائرة المنتصف تنقل إلى الأمام، عملية التقدم، يبدو كاسترو تلعب إلى بينيتيتي، بينيتيتي ديتي، ونقلته إلى توبيو بورغاس، وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، واصل إلى رمي التماس، رمي التماس والتنفيذ، والتقدم الآن من اليمين، مارتينيز، جاءت التمريرة، هنالك لسيريزو، وفي وسط الميدان عادت لعناصر فريق استوديانت، كرة من الجهة اليسرى، توبيو بورغاس، توبيو بورغاس، تأتي تمريرة توبيو بورغاس، 4 دقائق كوقت مضاف، التسديد إلى حارس المرمى، يسددون كثيرا، يحاولون ويقتربون، يهددون، وهذه المرة عن طريق بالاسيوس، ولكن كرة بالاسيوس لم تندل طريق الشباك، يندل طريق المرمى، وتم احتساب تسديده على المرمى،
لكن أضاعت طريق الشباك، أضاعت طريق الشباك. كرة من اليسار راجعة إلى غونزاليس إلى الناحية اليمنى، والتقدم نقل إلى سيريزيو، يبحث سيريزيو، يبدو فالنسيا أو هذا فالنسيا ضغط واستعادة الكرة، ممكن يكون هنالك زوكي، وإلى رمية التماس الآن من اليمين. نعم زوكي، هو نفسه زوكي، تترك لي سيريزيو أو سيريزو، سيريزو والتنفيذ، مارتينيز من اليمين بمحاولة المرور، ورمية التماس الآن أو زوكي، سيريزو يقف على كرته، سيريزو والنقل إلى منطقة الخطر، التحضير من أجل العودة لكنها إلى خارج أرضية الملعب، واصلة لضربة مرمى. النظرات الأرجنتينية لدانيال غارنيرو الذي يريد العودة في شوط اللقاء الأول، لكن لو سألت يقول إذا لم نعد في شوط، أتكلم بلسان حالة طبعا، إذا لم نعد في شوط الأول فيجب علينا ألا نستقبل الثاني والذهاب إلى الاستراحة لتعديل بعض الأمور. تنقل إلى الجانب الأيمن، التقدم الآن، الانطلاقة لهدف ثاني، تطول لحق بها عرضية وإلى خارج الملعب، تصل إلى ضربة مرمى. انتهى نصف الوقت المضاف، وألكسندر ميدينا يتقدم مع فريقه، لكن أظن بأنه يبحث عن أكثر، يريد نتيجة أكبر، لكن هنالك صمود، هنالك وقوف، وأن استقبلوا هدف، لكن هنالك نوع من الثبات لعناصر فريق يونيفرسيداد كاتوليكا. حديث عن هذا النادي الذي تأسس بسنة 1937 في أبريل، في 21 أبريل 89 سنة لهذا النادي، سقوط على مستوى أرضية الملعب، السلامة للجميع، بينما بالجانب الآخر تأسس في أغسطس، في الرابع من أغسطس كان ميلاد النادي قبل أيام، حديث 1905، 121 سنة لهذا النادي العريق استوديانتس. كرة تلعب إلى الأمام، يأتي التدخل، المنافسة موجودة، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، بلاسيوس ورمية التماس بعدما كان التدخل من أمبويرو، رمية التماس من الجانب الأيمن. اللحظات الأخيرة في شوط اللقاء الأول، والتقدم لأصحاب الدار في ديارهم في أرضهم، الثاني ممكن، لكن الإبعاد هنالك في ملعب خورخي لويس هيرشي، هذا الملعب الذي بدأ بسنة 1907. كرة في وسط الميدان ومن اليسار، عملية التقدم الآن والنقلة من أجل التعادل، المنافسة موجودة، لازالت في أرضية الملعب، وبعد ذلك تصل إلى بر الميدان، رمية التماس، وتقترب صافرة النهاية، نهاية الشوط الأول قد حلت بالفعل. نعم سادة الكرام في كل مكان، لتطلق من البرازيلي رافائيل كلاوس، شوط أول كان لمصلحة أصحاب الدار، لا تذهبوا بعيدا، سنعود في شوط اللقاء الثاني، إلى اللقاء.

كلاهما في جعبته لقب واحد، بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان، على موعد مع بطل الدوري الأوروبي أستون فيلا في زالتسبورغ. فمن سيرفع الكأس الأغلى للمرة الثانية؟ كأس السوبر الأوروبي 2026، الأربعاء 12 أغسطس، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

أرسنال، كوفنتري سيتي، الجمعة 21 أغسطس حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات كاف توتال إنرجيز المغرب 2026 الأربعاء حصريا على بي إن سبورت 6. هل استمتعت بمتابعة كأس العالم على بي إن؟ شاركنا رأيك، امسح الرمز وسجل الآن، لا تفوت فرصتك للفوز بجوائز قيمة.

الجمعة 21 من أغسطس حصريا على بي إن سبورتس 4. السبت 22 من أغسطس حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد 23 من أغسطس حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي على موعد مع بطل كأس فرنسا لانس. الباريسي سيدافع عن لقبه ويهدف للخامس عشر، أما لانس عينه على اللقب الأول، فهل يتخطى المصاف بعد 28 عاما من لقائهما؟ كأس السوبر الفرنسي 2026 الأحد 16 من أغسطس حصريا على في إن سبورتس 1. الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد، مالاغا، الأربعاء حصريا على في إن سبورتس 3. الدوري الإنجليزي الممتاز.

0: السبت 22 من أغسطس حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد 23 من أغسطس على قنوات بي إن سبورتس. الاثنين 24 من أغسطس على بي إن سبورتس واحد. في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحاضر، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: Banco de suplentes del Club Deportivo Universidad Católica. 27, Darío Melo. 12, Francisco Valdés. 17, Gary Medel. 39, Nicolás Lulier. 10, Matías Palavecino. 13, Alfred Canales. 5, Agustín Farías. 22, Martín Gómez. 25, Diego Corral. 34, Francisco Dazar. 42, Nicolás Pino. 43, Amaro Pérez.
2: A continuación, damos el banco de suplentes del Club Estudiante. Camiseta número 1 para Fabricio Jakovic, con la 7, José Ernesto Sosa. Camiseta número 8 para Gabriel Neves, con la 11, Facundo Farías. 18, Edwin Cetré. Camiseta 19, Adolfo Gaich, con la 26, Ramiro Funes Mori. Número 28 para Brian Aguirre. Camiseta 31, Baltasar Rodríguez. Con la 32, Joaquín Correa. Camiseta 35 para Valente Pierani. Con la número 40, Eros Mancuso.

مرحبا بعودتكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، هنا لمجريات شوط اللقاء الثاني. بعدما تركنا شوط اللقاء الأول بنتيجة التقدم لمصلحة استوديانت بهدف جاء هنالك بالدقيقة الرابعة، والحديث عن هدف مبكر لتوبيو بورغاس، ذلك من افتتح التسجيل، وبالتالي البعث هنا في شوط اللقاء الثاني من الطرفين، أحدهم يبحث عن التعزيز، يبحث عن الذهاب لمباراة الإياب في ملعب الفريق المنافس بنتيجة آمنة، وبالجانب الآخر يبحثون عن العودة وسيقبلون بالتعادل، لا يعني بأنه التارجت، وقد يكون لا أدري، لكن أتحدث هنالك بمنافسة كرة القدم. لا شك البحث عن الفوز هو يأتي بالمرتبة الأولى، لكن لو جاء التعادل بالنسبة للفريق الضيف يونيفرسيداد كاتوليكا هذا يعني شيء مميز. بعدها هنالك ستكون العودة في ديارهم. نقل إلى الناحية اليسرى، عملية التقدم الآن، هذا هو بينيديتي، النقل إلى المنطقة، يأتي الإبعاد، هل هي مباراة البدايات؟ وهذه البداية بعد نهاية الدقيقة الأولى، بداية الشوط الثاني، هل تحمل لنا شيئا؟ لا أدري. عملية التقدم الآن، التمريرة حاضرة والتغطية موجودة والكرة تعود لمصلحة الضيوف، لعناصري يونيفرسيداد كاتوليكا، كرة في وسط الميدان بهذه المنافسة بدائرة المنتصف، الصراع لا زالت أو رجعت، التسديدة التي تذهب بأمان هنالك لمصليرا لصاحب 40 سنة، كانت عن طريق جياني بضربة جياني ولكنها لم تكتمل. هذا هو مصليرا بوقوفه على كرته، مصليرا ببحثه الآن بعودة هنالك من ميزة، عفوا الآن تعود له، وببحث عن المكان المناسب، كيف ستلعب؟ لعبت للمكان الآمن إلى الناحية اليمنى هنالك لنونيز، نقلة طولية باتجاه بيريز، وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب بإبعاد مينا لتصبح رمية تماس من الجانب الأيمن. وكيف كانت التوجيهات في غرف الملابس؟ كيف كانت التوجيهات من السيدين؟ حديث عن الكسندر ودانيال، الأورغوياني والأرجنتيني، ولا شك بأن التوجيهات كانت لمصلحة الفريق، لكن تبقى الترجمة. لكن هنا تمريرة، وهنا نقلة، هنا اقتراب، النقلة من أجل الثاني والحسم والتسديدة. لماذا استعجلت؟ لماذا استعجلت بنديتي وأضعت الكرة؟ ماذا لو انتظرت قليلا؟ ماذا لو تريت؟ لكن اختار التسديد، وبيساره صاحب القدم اليسرى، وكرة إلى خارج أرضية الملعب وصلت إلى ضربة مرمى. ماذا لو انتظر وهو في منطقة الخطر؟ ولكن كرة بنديتي وصلت إلى خارج أرضية الملعب. نعم، كيف ستكون الترجمة يا ألكسندر؟ لا أشك بأنك أنت ودانيال وجهتم من أجل السعي لهدف. نعم، إن كان تعادل ليونيفرسيداد، إن كان الثاني، هذه كرة إلى حارس المرمى، إن كان الثاني لاستوديانت، ووجهتم للسيطرة على هذه المباراة، أو وجهتم لأخذ الأفضل، لكن تبقى الترجمة داخل أرضية الملعب بأقدام اللاعبين وبأفكارهم من درجة الأساس. كيف سيكون الحال ومن سيترجم بالشكل الصحيح؟ يأتي التدخل وتغطية الكرة الماضية، تصحيح الكرة الماضية لترسل إلى رمية التماس بعدما كانت لعناصر يونيفر سيداد كاتوليكا، كرة من الجانب الأيسر، هذا هو مينا، والتنفيذ عملية التقدم عن طريق مارتينيز، لكن جاء التدخل، رجعت لعناصر يونيفرسيداد كاتوليكا من اليسار، العودة هنالك إلى الخط الخلفي، إعادة البناء والنقل إلى الناحية اليمنى، الضغط بالأربعة أربعة اثنين من قبل عناصر فريق ستوديانس كما تشاهدون التحضير الآن، لكن يأتي الإبعاد هنالك من نونيز وإلى وسط الميدان، استلام من بالاسيوس، التقدم والاقتراب
الانطلاق الآن، كرة بالمساحة، الكرة من الناحية اليسرى، عرضية الثاني لكن ماذا أضعت؟ العرضية من بينيديتي لكن ماذا أهدرت؟ أي كرة راحت عليك باللقطة الماضية، كرة الأفضلية، كرة الأمان، كرة الاطمئنان، مرت على بالاسيوس من لمسة واحدة يا رجل، من لمسة واحدة يا بالاسيوس وصلت إليك على طبق من ذهب. نعم لكنها لم تكتمل وكان بيريز لم يكن بالاسيوس، والعرضية التي كانت من الناحية اليسرى لم تكتمل، نعم كادت أن تكون كرة الأمان وكادت أن تكون كرة الاطمئنان، لكنك أضعتها، لكنك أهدرتها. لا أريد أن أستعجل، أقول قد وهذه ليست للتأكيد، أقول قد، نعم قد تندم على ضياعها. كرة إلى خارج أرضية الملعب، توبيو بورغاس والصناعة من توبيو، ولكن الإنهاء بالصورة المثالية لم يكن من بيريز. كرة من اليمين في بداية شوط اللقاء الثاني، الحديث عن فرصتين ممكنتين وبالخصوص الثانية يا ميزا، الظهير الأيمن ميزا والتنفيذ، كرة من الجانب الأيمن لكنها تعود، حكم اللقاء قريب لم يشير لأي خطأ، كرة تلعب طولية، يريدون استغلال تقدم حارس المرمى موسليرا، لكن التأمين من موسليرا وضع جسده وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب بالتدخل إلى ضربة مرمى. الآن إلى ضربة مرمى، هذا التدخل الذي كان على بالاسيوس نمبر 10 ويلعب بالمركز 10 والقميص رقم 10. ماذا هناك؟ التسلل على أي حال، كرة تنقل إلى الأمام، التقدم جعله بمساحة خالية بتلك التمريرة زميلة. نعم كرة تلعب إلى الأمام، فرصة الثاني والاقتراب، بالاسيوس والمرور، لكن يأتي التدخل وقطع الكرة بسهولة تقريبا، احتار بتحركات اللاعبين ولم يفكر كثيرا بأن الكرة تحت قدميه أو ما بين قدميه. كرة من الناحية اليمنى لمصلحة الضيوف النقلات، وكرة إلى غونزاليس، تمريرة أخرى والضغط بثلاثة لاعبين، تعود إلى برنيدو وكرة في وسط الميدان، المنافسة عليها وتدخل يأتي بنديتي، ضغط موجود بصورة جيدة واستعادة الكرة، عملية التقدم الآن يبحث عن المساندة، لكن لا بالدرجة الأساس كان يبحث عن إخراج نفسه من هذا المزق، لكنها تعود لعناصر فريقي يوني باسيدات كاتوليكا، نقلة إلى الأمام والتغطية الدفاعية حاضرة بهذه اللحظات، وكرة تعود هنالك إلى موسليرا، هذا هو موسليرا، رمي التماس من الجانب الأيمن كان مع غلطة سراي موسليرا، هنالك في تركيا قضى فترة طويلة مع غلطة سراي، كرة من الناحية اليمنى وعلى مستوى خط الدفاع، نقلة حاضرة وبسيطرة فريق ستوديانت، التقدم والنقلة إلى الأمام، الانطلاق والسرعة، وين السرعة؟ أتى دور المهارة الآن بالوقوف على الكرة، الكرة لبيريز، بيريز من الناحية اليمنى، بيريز يبحث وبتسديدته إلى خارج أرضية الملعب، كرة إلى خارج الميدان وصلت إلى ركنية الآن من الجانب الأيمن، ثابتة لمصلحة استوديانت، ويقف على كرته توبيو بورغاس، توبيو بالنظرات صاحب القدم اليسرى
صاحب الهدف الوحيد بالنقل إلى المنطقة والحط المتابعة هنا يأتي الإبعاد والسقوط على مستوى أرضية الملعب. لا زال السجال وينتهي بصافرة لمصلحة فريق يونيفرسيداد كاتوليكا. حكم اللقاء حديثا ولا تتحدثوا عن شيء لأن هنالك الفار كما أقول. هذا لا لا لا لا لا استشعر بوجود ركلة جزاء بسقوط كاسترو على مستوى أرضية الملعب بهذا التدخل. لا أظن لا أظن. أوه لا هنا هذه هنا أتكلم عن الأولى. الأولى يعني ما بها شيء لكن الثانية وضرب القدم بهذه الصورة ستبقى للطاقم التحكيمي. قرار الملعب بالوهلة الأولى للمرة الأولى لا يوجد شيء. سيكون التقدير من غرفة الفيديو. إذا نظروا بوجود شيء سيستدعون حكم اللقاء وبعد ذلك سيكون التقدير لديه. هذه هذه هذه هذه نعم من وصل للكرة أولا. وهل سيعتبر هو من وصل أول؟ هو من وصل أول كاسترو. لكن هنا يأتي التقدير لحكم اللقاء أو بالنسبة لمن هم موجودين في غرفة الفيديو. هل كانت كرة كاسترو يعني تعتبر كرة كاسترو؟ مهيمن عليها كاسترو، مسيطر عليها كاسترو. أسئلة كرة منو تقول كرة كاسترو؟ ويبدو بأن التقدير جاء هكذا ولم تعتبر كرة كاسترو. لو اعتبرت كرة كاسترو بهذا التدخل بهذا الضرب لا شك أو أقول بنسبة كبيرة جدا يعني ستحتسب ركلة جزاء على الأغلب. نعم على أي حال دانيال ينتظر يراقب يتطلع لشيء يأتي لمصلحة فريق يونيفر سيداد كاتوليكا. هذه الكرة الماضية والتدخل وهذا كاريلو بالسلامة لكل اللاعبين بالسلامة لغونزاليس. أتمنى أن تكون الأمور على ما يرام. رمي التماس الآن ثابتة بهذه اللحظات أو عفوا رمي التماس ليست كرة ثابتة. نقل الآن إلى منطقة الخطر البحث عن هدف ثاني. المتابعة هنا والالتحام والصافرة والخطأ الصافرة والخطأ لا لا لا ما أشار لي خطأ أشار لي ضربة مرمى أشار لي ضربة مرمى. إنها تلك المعركة الكروية دعني أعبر هكذا دعني أقول هكذا. وصل لكرته أولا على ما يبدو بالاسيوس ويبدو بأن قرار حكم لا من هذه الزاوية الوضع صعب. من زاوية أخرى تستشعر وكأنه بالاسيوس هو من وصل للكرة. على أي حال معركة كرة القدم هنالك في الأرجنتين في ملعب خورخي لويس في هذا الملعب القديم. والحديث هنالك عن ملعب يعود للقرن الماضي وافتتح في 25 من ديسمبر 1907. كان اسمه ملعب ستوديانتس من سنة 1907 إلى سنة 1970. أعيد تصميمه بناء مدرج جاء بعد سنة 1907 بسنة 1911. تم تركيب نظام الإضاءة بسنة 1937. قصص بالنسبة لهذا الملعب. نعم وبالتالي صاحب الملعب يمتلك الإنجازات استوديانت والألقاب الأربعة التي بدأت الحكاية من خلال تلك الألقاب بسنة 1968 69 70 والحديث عن ثلاثة ألقاب على التوالي لفريق استوديانتس. نعود إلى ستينيات القرن الماضي نعم نعود لستينيات القرن الماضي ويبقى بالسلامة بالسلامة. نتمنى أن تكون الأمور على ما يرام.
هذه كرة والتقدم الآن، الاقتراب والتسديد التي تذهب بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. إصابة بالغة أو بليغة بالالتحام الماضي بالكرة الماضية. أتمنى السلامة لكل اللاعبين، وأن تكون الأمور على ما يرام، وأن تمضي الأحداث بصورة طيبة في هذه الموقعة. نعم، هو ليس أول فريق يصل لثلاث نهائيات على التوالي، لأن بينارول كان هو الأول. كرة من الناحية اليمنى، هذا هو بالاسيوس، لكن قطعت كرته. الآن عملية التقدم، نقلة إلى الأمام تعود لمصلحة أصحاب الدار والصافرة. الآن نعم، بينارول أول فريق وصل إلى النهائي بثلاث مناسبات على التوالي، ويعود ذلك لأول ثلاث نسخ. حقق النسخة الأولى، حقق الثانية، وخسر الثالثة أو خسر المباراة الثالثة أمام سانتوس. هو أول من حقق اللقب لمرتين على التوالي. نعم، بينارول أول من وصل إلى النهائي بثلاث مناسبات على التوالي، بينارول الأوروغواياني. لكن هنالك تغيير، بيريز يغادر أرضية الملعب، كوريا يدخل إلى الميدان. هذا هو التغيير. نعود لأمر آخر، استوديانت هو أول نادي حقق اللقب لثلاث مرات على التوالي. كرة نقلة من أجل الثاني، وحارس المرمى يتدخل، وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، تنقل لضربة ركنية من الناحية اليمنى، ويطلب المساندة، يطلب المؤازرة، يطلب التشجيع، يطلب الوقوف بظهورهم، يطلب الوقوف نعم بظهورهم على أن يقدموا المستوى الكبير في أرضية الميدان. أرسلت إلى ضربة ركنية من الناحية اليمنى، وهذا الالتحام، هذا الالتحام نعم، إنها معركة كروية إذا أردت التعبير وأردت الحديث. يا عزيزي، يا أيها الصغير، أنت الذي تتواجد بالمدرجات، وأعلم بأنكم تتواجدون بمختلف فئاتكم، تشجعون، تؤازرون، تدعمون، لا تكلون ولا تملون عن هذا العشق المجنون لفريق استوديانت. كرة من الناحية اليمنى تنقل على مستوى القائم القريب، وبعدها إلى ركنية جديدة، إلى ركنية جديدة، كرة من الجانب الأيمن، رمي التماس الآن، ارتبطت بعض الألقاب بأول نسخة بالأوروغواي هذه البطولة وكأس العالم. كرة من الناحية اليمنى تنفذ الآن من أجل الثاني، هذه الفرصة لكنها تبعد المتابعة هنا، ويبدو بأنه كان متسللا، ترفع الراية، نعم ترفع الراية، وكان متسللا. ساعة من اللعب قد مضت، ونتحدث عن الثلث الأخير الذي انقضى منه دقيقتين، وتغيير قادم على مستوى صفوف يونيفرسيداد. نعم أيها السيدات والسادة في كل مكان، الأخطاء والبطاقات، الأمر الغريب مع حتى الإصابة الأخيرة التي كانت لبالاسيوس، بأن المباراة لا تخللها سوى بطاقة صفراء واحدة، مفارق، نعم مفارق، وأنت تتحدث أو تعبر تقول بأنها معركة كرة القدم. أنا لا أريد أن أستعيب، لا على الإطلاق، أنت من تسأل أولئك الذين يتفرجون، لكن الآن كرة وفي منطقة الجزاء، عندما تسأل من يمتلك خلفية كروية جيدة وتذكر له الكرة اللاتينية الأمريكية الجنوبية، سيقول لك تلك المعارك في أرضية الملعب، تلك الاحتدامات والاصطدامات والمنافسة الخشنة في الميدان، هكذا عرفت هذه الكرة على مستوى أمريكا الجنوبية، عرفت الكرة اللاتينية هكذا. تغيير قادم، كورال إلى الميدان، ومينا يغادر، كورال إلى أرضية الملعب، يدخل بهذه اللحظات، وهو التغيير الثاني في هذه الموقعة في هذه المباراة بعد دخول
صاحب الرقم 32 كوريا. والحديث عن اسم جديد قادم إلى أرضية الملعب بصفوف فريق استوديانتس. بالسلامة لكل اللاعبين. يبدو بالاسيوس في بداية الأمر لا يستشعر ممكن بمكان الإصابة، ونتحدث عن إصابة بليغة، لا يستشعر بالمرة الأولى وانتفاخ كبير، نتمنى له السلامة. لكن مع يعني ممكن تكون هذه فترة، ممكن يعني الخلفية الطبية ليست كبيرة، لكن ممكن بهذه الدقائق بعد برود مكان التدخل يرتفع مستوى الألم. بالبداية ما يحس، أكو مثل يقول له حرورة صواب، حرارة الإصابة لا تستشعر بالمرة الأولى. في بعض الأحيان يعني عفاكم الله تنزل دماء ولا تعلم بنفسك، لكن بعد ذلك تنظر وتتفاجئ. الآن ما بعد التدخل أكمل المباراة بالاسيوس، لكن استشعر بألم الآن وقد يترك أرضية الملعب. كرة من الناحية اليمنى وإلى خارج الميدان، هنالك رمية تماس، هذا هو زوكي. بالسلامة لبالاسيوس. تغييرات، يغادر كاسترو، يغادر بالاسيوس، الدخول إلى أرضية الملعب رودريغيز بالرقم 31. والحديث هنالك عن اسم جديد، دعنا نتأكد. الرقم 8 بصفوف استوديانت بحقيقة الأمر. خليني أتأكد، هل هو نيفيس؟ لأن الأسماء ظهرت أمامي. نعم، نيفيس إلى أرضية الملعب. نيفيس يدخل الآن، كرة في وسط الميدان. بعدين تأكدت من الرقم 8، سقوط على مستوى أرضية الملعب. الآن زامبيدري، السلامة لزامبيدري ولكل اللاعبين. هناك الكثير من المباريات هنا في هذه المرحلة. كورنثوس عندما يقابلون روزاريو في هذا الدور. كروزيرو أمام فلامينغو، وتتكلم عن مباريات كثيرة. نعم، كرة من الجانب الأيمن، التغطية والسقوط على مستوى أرضية الملعب. حكم اللقاء يشير إلى الاستمرارية، وكرة على مستوى خط الدفاع. عملية التقدم الآن، هنا يأتي التوقف. نعم، يأتي التوقف والحديث مع حكم المواجهة، وهل سنستشعر بفروقات بعد الذهاب لوقت الاستراحة القليل؟ هل سنستشعر بتغييرات على مستوى أرضية الملعب ما بعد هذا التوقف البسيط؟ ستأتي التوجيهات وسترتفع الأصوات.
وبانتظار إحداث الفارق على مستوى أرضية الملعب. خلينا نشوف. سيعودون إلى أرضية الملعب، وهل يا ترى يحملون معهم أفكار جديدة؟ أحداث التغيير على مستوى الميدان هنالك في المستطيل الأخضر، ننتظر نترقب وكيف ستكون الأمور. دخلنا بآخر ثلث ساعة في هذه المباراة. يقترب الذهاب من النهاية. والتوجه بعد ذلك للإياب، التوجه إلى تشيلي. سينتهي الجزء الأول، وبانتظار الجزء الثاني كيف ستكون الأمور من خلاله. كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس الآن من الناحية اليسرى، عملية التقدم، البحث عن التعادل لكنها بعيدة.

اللاعب البديل فالنسيا بالصورة أمامنا. رمي التماس لميزا يقف عليها ميزا. التنفيذ الآن وكرة من الجانب الأيمن صارت من اليسار كونها لمصلحة الضيوف تنقل طولية. لا زالت معهم. عادت لإستوديانت يطلب منه العودة لحارس المرمى للمكان الأكثر أمان موسليرا والنقلة إلى الأمام. الآن التقدم الانطلاقة من الجهة اليمنى بهذه المساحة الخالية يبحث عن المكان المناسب. هنا نقلة واصلة. هذه كرة بهذا التغيير الجيد قائمة لا زالت لمصلحة أصحاب الدار. تمريرة الثاني لكن هنالك التدخل يأتي وإلى خارج أرضية الملعب. إلى خارج أرضية الملعب تصل إلى رمية التماس الآن. كرة في وسط الميدان بطاقة صفراء على الوافد الجديد رودريغيز بهذا التدخل. هذه بطاقة صفراء؟ لا لا أي ممكن تكون بطاقة صفراء للعب المتهور لأنه تقريبا لم يصل يعني بباطن القدم أو بأسفل القدم على مستوى ساق اللاعب المنافس. أي نعم نعم وممكن التهور بطاقة صفراء لكن لو وصل بشكل مباشر للاعب المنافس هذه بنسبة كبيرة يكون الكلام معها مختلف. خطأ لمصلحة الضيوف الآن. فالنسيا يحضر كرته. هل سيعودون؟ هل سيسجلون؟ هل سيتعادلون؟ وهل سيرضى ألكسندر بهذا الهدف الوحيد في دياره؟ ولا شك بأن هنالك صعوبة في ملعب الفريق المنافس عند العودة أو الذهاب لمباراة الإياب. نتحدث هنالك عن مباراة الإياب التي ستكون في 18 من هذا الشهر بتأريخهم بتأريخنا ستكون 19 لأنه حسب ما تعلمون عندما تتجاوز عندما تجاوز الوقت الساعة 12 ندخل بتاريخ جديد وبالتالي ستكون بتاريخ 19. كرة إلى الأمام. عملية التقدم التغطية وإلى حارس المرمى برنيدو والضغط الحاضر. تدخل كان موجودا. حكم اللقاء إلى ماذا أشار؟ أشار لوجود خطأ بعد عدم الاستفادة من الكرة. لم تكن هنالك عملية الاستفادة بعد نقل الكرة من قبل حارس المرمى وبالتالي يعود للخطأ. حكم اللقاء هنالك البرازيلي رافائيل كلاوس.

دخلنا بآخر ربع ساعة، وكيف ستكون الأمور على مستوى الدقائق القادمة؟ كرة من الجانب الأيسر، منافسة حاضرة، والتقدم الآن، هل من هدف قادم؟ تستشعر وكأن المباراة 0-0. تعلم لماذا؟ لأننا نتحدث عن هدف جاء بالدقيقة الرابعة، ولك أن تتخيل أنه الآن تقريبا 72 دقيقة من دون أي هدف في هذه المباراة. كرة إلى رمية التماس الآن، في وسط الميدان، التحول والتقدم، الاقتراب الآن، البحث، يريدون من هنالك هدف ثاني. يمضي في هذه البطولة استوديانت، لكنه في بطولة الدوري ليس بموقف جيد. لك أن تتخيل أنه في الأرجنتين الدوري ينقسم لمجموعتين.

وفي كل مجموعة الحديث عن 15 نادي. هو بالمجموعة الأولى استوديانت، وبالمجموعة الأولى التي تتكون من 15 نادي يقب المركز ما قبل الأخير. لكن أنوه على شيء، الدوري في بداية لم تكن يعني بداية موفقة، الحديث عن 3 نقاط من أصل 4 مباريات لم تكن بداية موفقة، لكن أن الدوري في بدايته يجب أن يكون التصحيح بقادم المواجهات. هكذا هو الحال على مستوى البطولة المحلية بالنسبة لإستوديانت. وبطاقة صفراء تظهر الآن، يبدو على مينا هذا التدخل باللقطة الماضية، يتحصل على بطاقة صفراء هنالك. لا، لم يكن مينا، كان كويباس. نعم، كويباس تحصل على بطاقة صفراء. رمي التماس تنفذ، رجعت للضيوف، سقوط على مستوى أرضية الملعب، وخطأ الآن. أما بالنسبة للدور التشيلي الذي وصل إلى الجولة 18، الصدارة لكولو كولو ب45 نقطة، المركز الثاني لفريق يونيفرسيداد، المركز الثالث ليونيفرسيداد كاثوليكا. اي نعم، هذا الفرق. ونتحدث عن هذه الأندية الثلاثة التي يربطها من هنالك طابع المنافسة والديربيات بالمواجهات المباشرة ما بين يونيفرسيداد ويونيفرسيداد كاثوليكا وكولو كولو، وهم على مستوى المراكز الثلاثة الأولى في بطولة الدوري. صدارة لكولو كولو ب45 نقطة، يبتعد عن يونيفرسيداد ب12 نقطة. نعم، كولو كولو بالصدارة، يونيفرسيداد بالمركز الثاني، ويونيفرسيداد كاثوليكا ثالث. هذه التسديدة، وإلى الشباك، إلى الشباك، إلى الشباك، إلى الشباك، وصلت واكتملت بالنسبة لمصلحة الضيوف. وبالدقيقة 80 يتعادلون، يعودون، يسجلون، لا ييأسون، وبهذه النتيجة لو اكتملت إلى الديار سيعودون بنتيجة إيجابية. ويا لها من كرة رائعة رائعة رائعة، وصلت واكتملت. هنا الاستلام والتقدم والنقل، وقد يكون متسلل، هنا استلم، حضر وسدد، وساعده المنافس، جاءت بمساعدة المنافس لتكتمل باتجاه الشباك. زون بيدري، زون بيدري، زون بيدري، زون بيدري، علقها، علقها، أوصلها، أكملها، سجلها، أدركها بمعونة نونيز. نعم نعم يا موسليرا، لا تقدر، لا تقدر على إبعادها، لا تقدر على التصدي، لا تقدر على ردها. نعم، علقت بطريقة مثالية، وهنالك بمعونة نونيز زون بيدري. زون بيدري هذا المهاجم المطلوب، وإن اختفى في المباريات يظهر لك بلحظة حاسمة، وظهر هنا. زون بيدري، زون بيدري، زون بيدري فعلها بضربة صاروخية، سكنت على يسار موسليرا، وصلت لشباك الأوريغواياني. وأستشعر بأن الدقائق العشر القادمة تختلف كليا عن شكل المباراة. هذه كرة واقتراب الآن على الضغط الموجود. إي نعم، دخلون الأجواء، وتأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي. الآن في وسط الميدان تشتعل الأمور في الميدان مع النهايات، أفضل من ألا تشتعل طوال المباراة. كرة من الجانب الأيسر، التمريرة والعرضية والثاني ممكن، لكن الإبعاد، هنا المتابعة، لكنها تعود لمصلحة الضيوف. ويا لك من ضيف فاجأت صاحب الدار على مستوى الدقائق الأخيرة، سيدافعون وسيقبلون بهذا الهدف بهذه النتيجة. تسألهم سيقولون لك دعنا ننهي المباراة بهذا الشكل، والوعدين هنالك في ديارنا، هنالك في ملعبنا. كرة راجعة إلى حارس المرمى، ركنية واضحة،
ركنية صريحة لتصل إلى الناحية اليمنى، وما أكثر الركنيات لفريق ستوديانت، لكن لم يستغل ولا واحدة إلى الآن. الانتظار والترقب، الانتظار والبحث هنالك عن هدف ثاني، بعدما كان ستوديانت متقدم بهذا الهدف الوحيد وهو يبحث عن الثاني. الآن هذا الهدف الوحيد تمت معادلته. النقل إلى المنطقة، هذه كرة من الجانب الأيسر. أتتذكرون، أذكركم الآن بتلك الفرصة لكن عرضية ويأتي الإبعاد. الكرة من الجانب الأيسر، البحث الآن وإلى ركنية جديدة. بيريز غادر الميدان، لكن دعني أعود بشريط المباراة لكرة وصلت من توبيو بورغاس أو بورغوس إلى بيريز على طبق من ذهب في منطقة الجزاء من لمسة واحدة، يستطيع أن يجعلها تعانق الشباك لكنه أضاع. وهنا كرة من الناحية اليسرى ثابتة الآن والبحث عن هدف ثاني، تنقل إلى داخل المنطقة وكرة بالرأس لم تكتمل، إبعاد موجود الآن من الجهة اليسرى. بهذا التحول الكرة تنقل طولية إلى وسط الميدان، محاولة استغلال الخطأ، لكن الآن الكرة لا زالت نعم إلى الناحية اليسرى مع عناصر فريق ستوديانت. كنتم تتقدمون بهدف ولكم النتيجة، لكن تمت معادلة الهدف، والثاني قد يأتي، الثاني قد يأتي، لكن هنالك برنيدو حارس المرمى والراية موجودة كذلك. لكن العودة بشريط المباراة ووضعوه بالفخ، تقصدوا ذلك وفعلوا مصيدة التسلل وأسماء جديدة قادمة يدخل إلى أرضية الملعب. هناك أجيري إلى الميدان، يغادر توبيو، وبالجانب الآخر التغييرات الآن بالنسبة للضيوف. سيدخل ميدل ومن معه، الحديث عن تغييرين. هناك بالرقم 5 إلى أرضية الملعب فارياس، وميدل إلى الميدان ويغادر سيريزو وكذلك فالنسيا. هذه التغييرات الجديدة. كرة واقتراب الآن، نقلة إلى الناحية اليسرى، عرضية إلى المنطقة ويأتي الإبعاد، كرة من اليسار، بعد ذلك تطول وإلى ضربة مرمى. الهدف صار لا ينفع بالفوز الآن، الهدف الذي سجل الآن عليكم بهدف ثاني. لكن تعالوا خلينا نتخيل سيناريو دقيقة 85 الآن داخلين أو العفو 86، راح ندخل بالدقيقة 87، عندنا وقت مضاف ممكن يكون 5-6 دقائق وممكن أكثر ما ندري، يبقى تقدير حكم المباراة. يعني تخيلوا السيناريو أنه يأتي الهدف الثاني من يونيفرسيداد كاثوليك، تخيل هذا الموقف. وقلب الموازين على مستوى الدقائق الأخيرة، لقول تلك العبارة بأن المباراة بخواتيمها لا ببداياتها. يأتي التدخل الآن، وكرة من الجهة اليمنى تلقى الأمامية. وارد نعم ألكسندر، صار الوضع مختلف يا ألكسندر، وأنت تعلم تماما بأن كرة بيريز لو سجلت لكان ممكن بنسبة كبيرة الحال يختلف. كرة إلى بيني ديتي والتمرير، عملية الاقتراب الآن، وفي وسط الميدان يبدو بيني ديتي مرة أخرى. كرة هنالك لنونيز، تمريرة من نونيز، بيني ديتي، الكرة إلى الجانب الأيسر، التقدم والاقتراب الآن، تمريرة حاضرة والتدرج الآن لمصلحة ستوديانت. يريدون الوصول، يريدون من هنالك الزئير الأسد، يريد أن يزأر مرة أخرى في هذه المباراة، لا يريد أن يبخر هنالك أفضلية الدار. كرة إلى الناحية اليمنى، التغطية حاضرة، وكرة من اليسار لتصل إلى رمية تماسا ضربة مرمى.
هي لمصلحة فريق يونيفرسيداد كاتوليكا. نعم، لكن لا، إلى رمي التماس، انظر، شاهد، تابع، راقب. نعم نعم نعم، يا له من هدف كبير، يا له من قرار مميز من قبل زامبيدري الذي أسكنها الشباك. زامبيدري فعلها. نعم، ساعده من هنالك كانونيز وتلاعب بمسارها، لكن نحن ننشغل مع الجمال وننشغل مع كرة انطلقت من مكان بعيد، سكنت في مكان صعب، ورمية التماس تنفذ الآن، والتحضير الآن لا زال، يأتي الإبعاد. المتابعة هنا بالدقيقة 88، هل من هدف جديد؟ الكرة من الجانب الأيسر قائمة، وإلى ضربة ركنية بالدقيقة 89، والعركات ما تخلص هكذا في أرضية الميدان. وحكم اللقاء سيتدخل رافائيل كلاوس. هذه الحالة الماضية والإعادة والمشاجرة لحالة سابقة. أتمنى أن تكون الأمور على ما يرام. وكرة من الجانب الأيسر لمصلحة أصحاب الدار. هل من جديد قادم؟ سلاح الكرات الثابتة لم يجدي نفعا وقد يجدي الآن. يأتي التدخل والإبعاد، يأتي التدخل والإبعاد، وإلى رمي التماس. يستمر الضغط من قبل أصحاب الدار، وتستمر المخاشنة في هذا اللقاء. وكيف ستكون النتيجة النهائية؟ كيف ستكون الخواتيم في المباراة القادمة، في اللقاء القادم؟ كرة من اليسار تلعب إلى داخل المنطقة، التحضير من أجل هدف ثاني. إبعاد موجود، حتى لو انتهت 2-1 لستوديانتس فنتيجة 2-1 ليست بالفارق الكبير، ولا تعقد الأمور على فريق يونيفرسيداد كاتوليك. لكن الآن هم بوضع أفضل، 6 دقائق كوقت مضاف. يعني مثلا تكون 2-1، العودة إلى ملعبه هو يبحث عن هدف، يسجل هدف، يفوز بفارق هدف واحد، النتيجة متعادلة. الفوز بهدفين يعني التأهل لو كانت 2-1، لكن مع 1-1 وكأنها مباراة جديدة. لكن أنت تعرف المنافس، أنت على دراية بوضع المنافس، بمواجهة كانت قريبة مع المنافس، واعني هذه المواجهة. كرة من اليسار تنقل إلى المنطقة، يأتي التدخل، لم تستغل ولا ركنية باتجاه الشباك، والركنيات كثيرة، التعطيل والتدخل والخطأ. فلاسيو تحصل على بطاقة صفراء، مدافع فريق استوديانتس، لأن بلاسيوس الآخر غادر مصابا، نتمنى له السلامة. كرة في وسط الميدان لمصلحة الضيوف من الجانب الأيسر، التذكير بأن اللقاء القادم سيكون في تشيلي في ملعب يونيفرسيداد كاتوليك ب19 من هذا الشهر في أغسطس. كرة من اليسار، الجانب الأيسر هو الأكثر فاعلية لمصلحة كاتوليكا. تدخل يأتي،
رجعت لمصلحة الضيوف ونقل إلى الأمام. الانطلاق الآن من أجل قلب الموازين. عرضية لكنها لا زالت قائمة. التمريرة هنا والثاني. المتابعة من أجل حطة. لكن يأتي الإبعاد إلى وسط الميدان. التحول لمصلحة ستوديانت. الكرة من الجهة اليمنى. التقدم والاقتراب. قائمة لا زالت. لاعب على لاعب بمهارة ممكن يعبر. لا زالت عرضية. الثاني ممكن. لكنها لبرنيدو حارس المرمى. برنيتو بعد كرة كاريلو. الاستحواذ متقارب. فرق الأعشار. التسديدات لفريق استوديانت. ولك أن تتخيل تسديدة واحدة على المرمى من قبل يونيفرسيداد. سجلوا من خلالها. سجلوا من خلالها. كرة في وسط الميدان. لغة كرة القدم الرسمية هي الأهداف، هي النتيجة، وبالتالي لا تحدثني عن أرقام في المباراة، حدثني بأي نتيجة انتهت المباراة. كرة في وسط الميدان. تسديدة حاضرة لكنها بعيدة. انتهى نصف الوقت المضاف. تقترب الموقع من النهاية. وهذا هو الهدف الأول عن طريق بورغوس. حطت بورغوس بالدقيقة الرابعة. وكأن هذه المباراة أعطتنا شيء في البداية وبالخواتيم. هكذا نعم، هدف جعلنا نقول أو جعلنا نستشعر بأن المباراة ستكون رائعة بفرصها بأهدافها بمحاولاتها، لكن لم ترتقي إلى هذا الشكل بحقيقة الأمر. لكن هدف جاء بوقت متأخر أعطى شكل جيد للمباراة. يعني البدايات والنهايات وما بين الاثنين لم ترتقي المباراة إلى المستوى المطلوب. ميزا كرة من اليمين، بعد ذلك إلى رمية تماس. قائمة الآن لعناصر استوديانت يبحثون، وهذا بيوفي. نقل إلى المنطقة. هنا فرصة لكن التدخل كان حاضرا. أقل من دقيقتين على نهاية الوقت المضاف. أقل من دقيقتين لتنتهي النتيجة بمصلحة يونيفرسيداد كاتوليكا. الصافرة البرازيلية أتت وقالت بأن هنالك خطأ تشيلي من الجانب الأيسر. لا، من هذه الإعادة تستشعر للوهلة الأولى بأنه خطأ. نعم، لا لا، أي نعم، الاستشعار هذه المرة الثانية. الخطأ لمصلحة استوديانت. الخطأ لمصلحة استوديانت. وأشعر كأنه الحكم أشار لي جهة استوديانت، ما أدري. كرة من الجانب الأيمن ثابتة الآن لمصلحة أصحاب الدار. الفرصة من اليمين. الثاني ممكن. تنقل إلى المنطقة إلى الجانب الأيسر. هنا المتابعة لكنها إلى أحضان برنيدو حارس المرمى. برنيدو يسيطر على كرته. برنيدو يهدأ قليلا. الدقيقة الأخيرة، الذهاب إلى ملعبه بهذه النتيجة هو أمر ممتاز. التلاعب من الناحية اليسرى، التسلل كان موجودا، وكرة من الجهة اليمنى. نعم ألكسندر، لا شك بأنه ممتعب من النتيجة، لا شك بأنه لم يطلب هذه النتيجة، يدرك بأن الأمل لا زال موجودا، لكن كان يفضل أن يحسم الكثير في ملعبه، في ملعب خورخي. الكرة من اليسار. التغطية حاضرة، بينما التشيليين سيعودون إلى الديار بنتيجة إيجابية. الكرة من اليسار، لكن لا، الآن الإيجابية لم تؤكد. الصافرة لم تنتهي، ولدينا فرصة من الناحية اليسرى، وهنا قد تكون الأخيرة لمصلحة استوديانت. للأرجنتينيين. الكرة من اليسار تنقل وبالتحضير، تنقل وبالتحضير، لكنها مرت وعدت وانتهت ووصلت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى. لم تكتمل الكرة الماضية ورجعت لمصلحة كاتوليكا. هذا الرجل نعم يرضى بالنتيجة، صدقوني يرضى بالنتيجة، صدقوني. وهذه الكرة التي مضت من أمامي بالاسيوس، والصافرة قد أتت من البرازيل. كلاوس قالت انتهت الموقعة،
وانتهت المباراة. وبالنظر لوضع الفريقين وبالنظر للمباراة القادمة، نعم فإن الأفضلية في المواجهة القادمة ستكون لكاتوليكا، لكن في عالم كرة القدم لا شيء مضمون. سادة الكرام في كل مكان، وصلت معكم إلى النهاية، على أمل الملتقى بمواعيد أخرى بإذن الله. إلى اللقاء.

طريق شاقة خاضها كل من باريس، سان جيرمان وأستون فيلا. نعود معهما إلى تلك الفصول لنشاهد قصتهما وكيف كل واحد منهما سوبر في بطولته. التغطية البرامجية لكأس السوبر الأوروبي 2026 الأربعاء 12 من أغسطس حصريا على بي إن سبورتس 1. الدوري القطري. السبت على قنوات بي إن سبورتس.

كلاهما في جعبته لقب واحد، بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان، على موعد مع بطل الدوري الأوروبي أستون فيلا في زالتسبورغ. فمن سيرفع الكأس الأغلى للمرة الثانية؟ كأس السوبر الأوروبي 2026، الأربعاء 12 أغسطس، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: الجمعة 21 من أغسطس حصريا على BN Sports 4. السبت 22 من أغسطس حصريا على قنوات BN Sports. الأحد 23 من أغسطس حصريا على قنوات BN Sports.
1: Into the Unknown أمسية السبت على BN Movies Action.
0: الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 22 من أغسطس حصرياً على قنوات بيان سبورتس. الأحد 23 من أغسطس على قنوات بيان سبورتس. الاثنين 24 من أغسطس على بيان سبورتس واحد. الدوري الإسباني

السبت 15 من أغسطس حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد 16 من أغسطس حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الاثنين 17 من أغسطس حصريا على بي إن سبورتس 3.

الدوري الإنجليزي الممتاز. أرسنال، كوفنتري سيتي، الجمعة 21 أغسطس حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

كلاهما في جعبته لقب واحد، بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان، على موعد مع بطل الدوري الأوروبي أستون فيلا في زالتسبورغ. فمن سيرفع الكأس الأغلى للمرة الثانية؟ كأس السوبر الأوروبي 2026، الأربعاء 12 أغسطس، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

Into the Unknown. أمسية السبت على بين موفيز أكشن. الدوري القطري. الخميس على قنوات بي إن سبورتس. الدوري الإنجليزي الممتاز.

السبت 22 من أغسطس حصرياً على قنوات بي إن سبورتس. الأحد 23 من أغسطس على قنوات بي إن سبورتس. الاثنين 24 من أغسطس على بي إن سبورتس 1.

باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي على موعد مع بطل كأس فرنسا لانس. الباريسي سيدافع عن لقبه ويهدف للخامس عشر، أما لانس عينه على اللقب الأول، فهل يتخطى الوصافة بعد 28 عاما من لقائهما؟ كأس السوبر الفرنسي 2026 الأحد 16 أغسطس حصريا على دي إن سبورتس 1.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أسعد الله صباحكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم عبر بين سبورتس مع عودة أمجد بطولات كرة القدم في أمريكا الجنوبية وفي العالم. الحديث عن كوبا ليبرتادوريس في دوري 16. ذهبنا في الفترة الماضية إلى كأس العالم، وكانت الأرجنتين تحمل كأس العالم فيما كانت تطمح البرازيل نحو نجمة سادسة. فعدنا من المونديال والأرجنتين وصيفة، والبرازيل غادرت أمام رفاقي أرلينغ هالاند مبكرا، لنعود إلى أمجد البطولات والطريق المؤدي إلى ملعب سانتناريو في أوروغواي، حيث تقام المباراة النهائية للنسخة الحالية في العام 2026 في 28 من نوفمبر المقبل. هنا استاديو الجورناليست ماريو فيليو ماراكانا، حيث يستضيف فلومينينزي وصيف المجموعة الثانية أو الثالثة. فريق الذي تصدر المجموعة الأرجنتيني من الإطلالة الأولى، والذي قدم أداء رائعا وخلابا إندبندينتي رافادافيا، ممثل مندوزا وغرب أو غربي الأرجنتين وتحديدا كويا، في لقاء الذهاب من خلال هذه الأمسية. تياغو سيلفا المونسترو في مواجهة هالاند الباراغواي، هداف البطولة الباراغواياني أليكس أرسي، وما بينهم الصافرة التشيلية بقيادة كريستيان غاراي، يساعده مواطن خوسيه ريتامال، ميغيل روشا مساعد ثاني، دييغو فلوريس حكم رابع، فرناندو فيغار ونيكولاس ميلاس على مستوى الفار. يأتي عشاق الفريق الأرجنتيني من الغرب، وقد قاموا بالليلة الأمس ببانديرازو، وهي حملة حمل الأعلام ومعها الألعاب النارية خارج فندق وينتسور بارا هنا في ريو دي جانيرو، لتحفيز الفريق من أجل الفوز الثاني في ملعب الماراكانا بعد الأول في دور المجموعات 2-1، ما عرفت ب ماراكانا سو مندوزا.

0: gente volta a viver esta festa com paixão e respeito. Com esta iniciativa, a Conmebol reafirma seu compromisso na luta contra esses flagelos sociais que prejudicam o futebol. O futebol sul-americano expressa sua solidariedade à Colômbia e se une àqueles que estão passando por este momento difícil. Nossos pensamentos e orações estão com as vítimas do terremoto e com todo o povo colombiano. Enviamos nossas mais sinceras condolências àqueles que perderam seus entes queridos e nossa solidariedade a todas as pessoas afetadas. Da mesma forma, expressamos nosso carinho e apoio a Lionel Messi e a toda a sua família pelo recente falecimento do seu pai, Jorge Messi. Em momento como este, o futebol também nos une. Toda a família do futebol sul-americano se une a este momento de silêncio como uma demonstração de respeito, união e solidariedade.
1: يشاطر اتحاد الكونمبول العزاء والمواساة للشعب الكولومبي في الزلزال الذي ضرب في الأيام الماضية العديد من المدن في كولومبيا، ومن خلال هذه البطولة أدى إلى تأجيل موقعة ديبورتس توليما الكولومبي والذي كان المفترض أن يستضيف اندبندنتي ديل فاتشي الإكوادوري. كما يشاطر العزاء عائلة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي في وفاة والده خورخي ميسي كذلك في الأيام الماضية، كذلك نادي اندبندنتي ريفاديفيا شاطر الأسطورة الأرجنتينية. انطلاقة الموقعة الأرجنتينية البرازيلية، حيث المتبقي من الأرجنتينيين من ضمن 16 فريقا 4 أندية، فيما تتواجد 6 أندية برازيلية في هذا الدور من أجل عملية فضل الاشتباك، لأن لدى الأرجنتين 25 بطولة ليبرتادوريس، ولدى البرازيل بالبطولة الأخيرة الرابعة لفلامينغو الغريم التقليدي لفلومينينزي كذلك 25 بطولة. انطلقت المواجهة مثل ما ذكرنا بصفرتي كريستيان غراي فلومينينزي بقيادة البرنسيب الأرجنتيني، موقع الخطوط أرجنتينية الطابع ما بين البرنسيب أمامكم لويس زوبيلديا في مواجهة المارينيرو ألفريدو بيرتي المدير الفني لريفادافيا. تشكيلة فلومينينزي بالتيري كولور على يمين الشاشة، نظام لعب 4-2-3-1، فابيو في المرمى بالرقم 1 أمامه مباشرة في خط الدفاع عودة تياغو سيلفا. طبعا هذا هو ألفريدو بيرتي اللوكو المدير الفني لإندبندنتي ريفادافيا، قائدهم نحو الفوز بكوبا أرجنتينا. وبالتالي في فلومينينزي فابيو في المرمى، جوجا على اليمين 23، غاليرمي أرانا على اليسار 13، ضغط على حامل الكرة الأرجنتينيين يبدأون مهاجمين داخل المنطقة. قبل أن نتحدث حتى عن الأسماء، تعود الكرة ما بين غاليرمي أرانا وجوجا، لدينا إيغناسيو بالرقم 4 وعودة تياغو سيلفا الكبير بعد تجربة الاحتراف مع بورتو البرتغالي أمامه مباشرة. لدينا ماتياس مارتينيلي بالرقم 8، إيراكليس 35، ثم لدينا ثلاثي وسط هجومي خلف هالك بالرقم 7 مكون من كل من رودريغو كاستيو 19، نوناتو 16، يفرسون سوتيلتو اللي عند الكرة، إلفانسو اللي بالرقم 30. من خلال مباراة اليوم أقصر اللاعبين، لكنه في وجهة نظري قد يكون أمكرهم 1.57 متر لسوتالدينيو الفانزويلي الرائع، والذي لعب نهائي كوبا ليبرتادوريس العام 2019 ضد مالميراس مع فريق السابق سانتوس، وخسروا في تلك المواجهة كلاسيكو دي ساودادي في تلك الأمسية كانت هنا في المراكانا فترة ما بعد الكورونا. في المقابل اندبندنتي ريفادافيا إلا ليبرا الليلة بالأبيض وبالأزرق الأزول الألوان الرئيسية، لكنها بنظام لعب 5-3-2، نيكولاس بولكاتو بالرقم 1 في المرمى أمامه 5 لاعبين، إيزيكيل بونيفاسيو 36، إيفان فيالبا 40، ليوناردو كوستا 2، شيكو سوتير بالرقم 42، والبيبا خوان ألوردي بالرقم 3 على اليسار. هنا الانطلاق الآن تصل للخطر ماسيميليانو سالاس عبر الجهة اليمنى. سالاس يسدد، فابيو يتصدى، يحول الكرة إلى ركلة ركنية. الخطورة تحضر في المقدمة ماسيميليانو سالاس 17، وإلى جواري أليكس أرسي هداف البطولة بالرقم 9، وخلفا منهم ثلاثة لاعبين هم ليونيل بوكا بالرقم 8، توماس بوتاري بالرقم 5، ماتياس فرنانديز بالرقم 10. من يتوقع بأن الأرجنتينيين آتون هنا من أجل النزهة على سواحل الكوبا كابانا وإيبانيما؟ فهو واعم، لأن هذا الفريق في الموقعة الأولى ضمن دور المجموعات هزم فلومينينسي في الماراكانا 2-1 قبل أن يتعادل معه في مندوزا 1-1، بل وأنه جون كينيدي هو من تعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لفلو، وهو أبرز الغائبين للإصابة بالرباط الصليبي. ولذلك نجد هالك الليلة في مقدمة الصفوف بالنسبة للتيم دي غوريروس. ركلة ركنية، توتي فرنانديز يلعب الكرة قصيرة الخلف إلى البيبا الأرضي، من جديد ماتياس خارج منطقة الجزاء، بونيفاسيو يسدد، بونيفاسيو عالي الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لمصلحة فلومينينزي. شوف الكرة لماسيميليانو سالاس، واحد من القادمين الجدد من ريفر بليت في تشكيلة الحالية بالنسبة لريفر دافيا بطل الكأس الأرجنتينية في الموسم الماضي. إنها أيام في كرة القدم الأرجنتينية، الأحاديث والإحصائيات تتحدث بأنها أيامه، بل وإنه وصفت قصته بقصة الشخصية الكرتونية الشهيرة الأسطورية سندريلا. يقولون اندبندنتي ريفادافيا قصته مثل قصة سندريلا، عملاق نائم صعد إلى الدرجة الأولى الأرجنتينية في العام 23، فاز بالكوبا في العام 2025، وهزموا فلو في الماراكانا في العام 26، وبالتالي هذه القصة الملهمة والتي أتت وتوجد بالفوز في استاديو البرازيليتي بيرون على حساب أرجنتينا جونيورز في نهائي الكأس الأرجنتينية هي القصة التي تتواجد. والحديث هنا عن الماسي جراندي بوبولار يا كامبيون دي الأستي أرخنتينو، الفريق الأعظم شعبيا وفنيا على مستوى الغرب الأرجنتيني، بل هو يصنف الآن بأنه واحد من أفضل الأرجنتينيين، لم يكن أفضلهم في الفترة الحالية، رغم أنه اللي فاز بالكلازورا الأرجنتينية هذا العام قبل كأس العالم كان بالجرانو دي كوردوبا. وهذا لما نقول بالجرانو، لما نقول بلاتينس العام الماضي أوراكان وإندبندنتي ريفادافيا، نحن لا نتحدث عن أبوكا وعن ريفار راسينج وإندبندنتي الريد كوباس سان لورينزو وغيره من الأسماء التي تصدرت المشهد لسنوات كبيرة في كرة القدم الأرجنتينية، بل إن هناك القوة الجديدة بقيادة البرازيلي دانيال فيلا. حضر ريفادافيا والذي سمي اسم ريفادافيا هو اسمه أول رئيس في تاريخ الأرجنتين، ومن هنا تأتي قصة الاسم بعد الدمج سبورتيفو ريفادافيا مع اندبندنتي أتلتيكو هناك في مندوزا. حضر وحضر معه مشجعو الذين يلقبون بقادة الملعب أو قادة الحديقة نسبة لتأسيس النادي وملعب النادي في حديقة الجنرال سان مارتن، حيث يتواجد هناك ملعب أخوان باسيستا كاركاناتي، ملعب فريق نادي اندبندنتي ريفادافيا. حضروا بلا خوف أمام فلو الذي يحتفل في الأيام الماضية بأعوامه التاريخية 24 بعد 100 منذ أن تأسس مع أوسكار كوكس هنا قريبا من الماراكانا في حي لارانجيرياس العريق، هناك حيث يقع مقر الفريق الأرستقراطي الخاص بالمدرب لويس سوبيلديا. العملية ما هي سهلة لفلومينينزي، لأنه فلومينينزي في دور المجموعات سجل 7 أهداف فقط
2: فيما أليكس أرسي هداف هذه البطولة ولاعب عند بنانتيا ريفاليفيا وقائدي لديه 8 أهداف، أي أن لاعب واحد أكثر من أهداف فلو المطالب بالعودة، وقد عاد في آخر جولتين وحصل على المركز الثاني. سوتيلتو عبر الجهة اليسرى يلعب الكرة عكسية تذهب خارج منطقة الجزاء، قد تأتي التسديدة الأولى لفلو لكنها صدمت، عادت من جديد بعد ذلك تبعد. كليربي أرانا سدد كرة اصطدمت أظن بمارتينيلي، تعود من جديد والتسديدة إلى خارج أرضية الملعب، المحاولة الأولى عن طريق جوجا لمصلحة تيري كولوري الكاريوكا. شوف لعادة تسديدة جوجا تذهب الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تصبح ركلة مرمى لدى الحارس الشاب نيكولاس بولكاتو حارس مرمى الأزول دي باركي من خلال مباراة الليلة. ركلة مرمى، وبالتالي من المفترض بأن المدربين بحكم الاستقرار يعرفان بعضهم البعض، لأن هذه هي المواجهة الثالثة بين الأرجنتينيين، ما بين ألفريدو بيرتي وما بين لويس سوبلتيا. تلعب الكرة الآن، فلو مختلف ما بعد توقف كأس العالم، قدم مباراة رائعة في الكلاسيكو فوفو ضمن البرازيلاريو أمام بوتافوغو هناك في النيلتاو، نيلتون سانتوس التعادل 1-1، ولم يشارك من تشكيلة فلومينينز الحالية سوى لاعبين الحارس فابيو والمدافع غناسيو، أي بأنه 9 لاعبين كانوا في الاستراحة. سوتيلتو يعاجب في منتصف ملعب ريفاديفيا، تمريرة خاطئة قطعت، ريفاديفيا يعتمد على التحولات الليلة، الكل في الخلف وفي محاولة الانطلاق في الهجمة المرتدة لإرسال الكرات إلى ماسيميليانو سالاس وأليكس أرسي. أليكس أرسي باراغوياني، ليست هذه المعلومة، لكن الهدافين 3 الأوائل للبطولة الحالية كله بالأوروغواي، من الباراغواي، أليكس أرسي ثم كارلوس غونزاليس لاعب إندبندينتي ديل فالي الإكوادور ثم لورينزو ميلغاريغو لاعب نادي ليبرتاد الباراغواياني برصيد 4 أهداف. وبالتالي يعني تألق الباراغواي في الكوب دي مونت في الأراضي الأمريكية ما كان من فراغ مع تألق المهاجمين الباراغوايانيين على مستوى كوبا ليبرتاداس. تلعب الكرة من باراغواي، هناك ناد واحد فقط موجود في هذا الدور، لكن الحديث هنا عن هجوم. سوتيلتو عبر الجهة اليسرى، سوتيلتو يتوغل يلعب كرة عكسية تبعد من الدفاع، ما زال فقط سوتيلتو في 10 دقائق الأولى هو من يتحرك في الشكل الهجومي لفلومينينزي، منتظر من الأرجنتيني رودريغو كاستيو في الجانب الآخر، محاولة لعب الكرة من هالك، عليه أن يظهر قدراته لأنه الحديث قيل بأنه منذ أن التحق بالفريق ما أظهر حتى اللحظة الأداء المطلوب في 2026، لكن إصابة جون كينيدي صاحب الهدف التاريخي في فوز فلومينينزي بلقب الأول عام 23 أيضا في أرضية هذا الملعب على حساب بوكا جونيورز الأرجنتيني أصيب، وإصابته ستجعله يغيب لفترة طويلة، وبالتالي مكره أخاك لا بطل في فلومينينزي للاعتماد على النجم الكبير هال 40 سنة، 71% 72% تقريبا سيطرة فلومينينزي، 28% سيطرة اندبندينتي ريفاديفيا، لكن انت تتكلم اليوم حتى على مستوى المعدل العمري فلومينينزي اكبر. كرة وسط الى سوتيلتو عبر الجهة اليسرى، سوتيلتو في محاولة المرور كرة عكسية اصطدمت، صراع حاضر ما بين بونيفاسيو وما بين سوتيلتو على الرواق في مباراة الليلة. معدل العمري فارق 4 سنوات، 31 سنة، وفلومينينزي 27 سنة، معدل أعمار ريفاديفيا لأنه عندك كتا سيلف تياغو سيلفا 41 سنة، فابيو 45 سنة، وعندك هالك 40 سنة فقط، ثلاثة في تشكيلة فلو أعمارهم 40 فوق. ركلة ركنية لدى الأربعيني، هالك بالنسبة لفلومينينزي يلعب الكرة داخل منطقة بالرأس، ما زال داخل منطقة المطالبة بوجود ركلة جزاء، حكم مباراة يقول ما في شيء، سوتيلتو يبدو بأنه ما في شيء، سوتيلتو يحاول اختراق لكنها الكرة قطعت وسقط على أرضية الميدان. إلا بالنسبة لفريق الأزول دي باركي أو كما يلقبون بالليبرا، يريدون العودة إلى مندوزا ولديهم نتيجة إيجابية تجعل حظوظهم أفضل ناحية الوصول إلى دور الثمانية القادم. كرة في وسط الملعب، ماتياس مارتينيلي واحد من ثلاثة عناصر تبدأ في مباراة الليلة. سبق وأن فاز قبل ثلاثة أعوام بالكوبا ليبرتادوريس الأول لمصلحة فلو، كانت هنا في الماراكانا ليلة سحرية كانت أمام أرجنتيني كبير هو بوكا جونيورز، يوم فاز فلو في الأشواط الإضافية 2-1. كرة تلعب ريفا ديفيا عبر الجهة اليمنى ماتياس هرنانديز، توتي عند الكرة، أعادها إلى الخلف إلى بونيفاسيو، بونيفاسيو إلى فيالبا، فيالبا باراكوياني يلعب الكرة في الجهة اليسرى وانطلاقة هجومية للشيكو. سوتودير كان لاعبا سابقا في تجارس كوردوبا يقف على كرته ثم يعيد الحارس المرمى بولكاتو، نيكولاس بولكاتو يرسل الكرة للأمام بالنسبة للفريق الأرجنتيني، بالرأس ذهبت من

مونيمونتال في نونيس في بيونس آيرس وخسروا أمام الجار هنا في ريو دي جانيرو الفلومينينسي الحديث عن الأوكولوريوزو بوتافوغو من خلال تلك الموقع التاريخية كانت لبوتافوغو لأنه أكمل رباعي الريو في الفوز بألقاب كوبا ليبرتادوس. ما كان بوتافوغو سبق له أن فاز بالغلوريا أترنا لكنه في ذلك النهائي توج بطلا لهذه البطولة على حساب أتلتيكو منها. تلعب الكرة عبر الجهة اليسرى سوتيلدو. سوتيلدو في منتصف الملعب تعود الكرة من جديد لكليرمي أرانا. كليرمي أرانا تياغو سيلفا عودة الكبير لم يسبق له أن فاز بهذه البطولة. فاز بالألقاب مع كبار أندية أوروبا لكنه لم يفز بالليبرتادوريس لكنه وفي الصيف مو هذا الصيف الصيف اللي قبله الصيف قبل الحالي أو الصيف الماضي فعليا لأن احنا في الصيف الحالي الصيف الماضي في الأراضي الأمريكية قدم ملحمة كروية مع فلومينينسي مع المدرب ريناتو غاوتشو ووصل إلى نصف نهائي كأس أندية العالم كأبرز نادي من خارج أوروبا يصل إلى هذا الدور في النسخة الكبرى الأمريكية. تياغو كان موجود ووقتها عدوا دور الثمانية أمام الهلال السعودي وبالتالي تياغو كان موجود وجيرمان كانو ومجموعة كبيرة من الأسماء البارزة قدم فلو عرضا رائعا مشرفا لأمريكا الجنوبية. تغطية جوجا وضغط أرسي وبعد ذلك الكرة إلى رمي التماس لمصلحة ريفادافيا لدى ماسيميليانو سالاس. جوجا يعترض مع ذلك كريستيان غاراي حكم المباراة من تشيلي يرى بأن الكرة آخر من لامست قبل أن تغادر كان كوكا وبالتالي تترك الكرة للبيبا الأوردي اللي يلعب رمي التماس عبر الجهة اليسرى. إخوان الأوردي عالية داخل منطقة الجزاء بالرأس تبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب ركلة ركنية لمصلحة الليبرا ميندوزا وقصته نفس قصة نيولز أولد بويز كليما لقب بالليبرا نسبة أكرمكم الله إلى مرض الجذام لأنهما قررا أن يكونا من النبلاء وأن يلعبا مباراة للتبرع بمرضى هذا المرض قبل أن تصبح فيما بعد عيارة خاصة بالمشجعين المنافسين. تقبل الجمهور بصدر رحب وحول إلى لقب له وبالتالي هو الليبرا من ميندوزا مثل ما أنيولز أولد بويز الليبرا من روزاريو. تدرك الكرة لأن تصل إلى فابيو حارس مرمى خبرة كبيرة بالنسبة للمورالا يلعب الكرة إلى كليرمي أرانا تلعب الكرة بهالطريقة تعود من جديد من ماتياس مارتينيلي وتدخل والسقوط والبطاقة الصفراء تظهر أولا من نصيب الأوروغوياني ليوناردو كوستا قلب دفاع فريق نادي اندبندنتي ريفادافيا. شوف الإعادة اعترض طريق نوناتو هذا الدخول كان على نوناتو وبالتالي صافرة وخطأ لصالح نوناتو وكان ليوناردو كوستا ينتظر بأن لا يحصل على بطاقة صفراء تجعله في وضع مربك لكن تدخله أدى إلى ذلك. تلعب الكرة سوتيلدو كليرمي أرانا تياغو سيلفا عند الكرة في منتصف ملعب فلومينينسي النادي الوحيد في ريو دي جانيرو من الأربعة الكبار الذي تأسس حين تأسس كنادي كرة قدم البقية تأسسوا كأندية تجديف. هذا نادي كرة القدم مع أوسكار كوكس هالك يبحث عن ركلة حرة هو اختصاصي في مثل هذه الأماكن لكنه لم يحصل عليها. تذهب إلى جوجا جوجا إلى مارتينيلي يبحث عن مساحة تسديد يقرر التمرير تحت الضغط هنا يحاول خروج نوناتو تمرر الكرة هيراكليس قطعت لمصلحة ريفادافيا مباراة بين هجوم فلو ودفاع ريفادافيا المعتمد على المرتدات. تصل الكرة إلى هالاند الباراغواي أليكس آرس اصطدمت بتياغو سيلفا صراع الكباتن حاضر الليلة وهنا صافرة وخطأ على القائد أليكس آرس لمصلحة كليرمي أرانا الهوميم أرانا تلعب الكرة

0: ماستروس سالف يلعب كرته إلى جوجا وصل الملعب إلى نوناتو. نوناتو ماتياس مارتينيلي إكلير ميرانا عبر الجهة اليسرى يسعى فلو للبحث عن مساحات ما بين الحالة الدفاعية التي يعود بها لاعبو رافادافيا إلى الخلف اعتماد على ليوناردو كوستا وتوماس بوتاري في وسط الملعب كلاعبي ارتكاز خلفا منهم في ألبا وستدير في الحالة الدفاعية صراع مع كاستيو وهالك وسوتيلدو في الشكل الهجومي بالنسبة لفلو تمرر الكرة كليرمي أرانا أرانا يلعب كرة سوتيلدو الفالسويلي إلى الخلف كليرمي أرانا أرانا من جديد لسوتيلدو. سوتيلدو لاعب رائع ومميز جدا كل من يعرف أمل لافينو تينتو الدائم لمنتخب الفانزويلي والأندية التي شارك من خلال في السنوات الماضية سانتوس ثم غريميو ثم فلومينينزي. كرة عكسية داخل المنطقة تبعد بالرأس بهذه الطريقة من قبل سوتيلدو وبعد ذلك الكرة إلى خارج ضد الملعب رمي التماس لصالح فلومينينزي أبعد الكرة الهوردي عادت من جديد أغاناسيو إيراكليس. إيراكليس كان من البدلاء الناجحين في كأس العالم للأندية لكنه الآن أصبح يتواجد في مكانه الذي كان وزال يرغب فيه. هنا بالنسبة للفلو إيراكليس تياغو سيلفا إيغاناسيو إيغاناسيو يمرر الكرة عبر الجهة اليسرى إلى جوجا. جوجا حالة الخروج بالكرة من الضغط. جوجا تعود الكرة لتياغو سيلفا سيطر الفلومينينسي على الكرة مارتينيلي كليرمي أرانا سوتيلدو بدا حار لاعبوه ريفادافيا في التقدم نحو الأمام تذهب الكرة إلى كوستا. كوستا فيالبا من حارس المرمى بولكاتو عارض من جديد لفيالبا. فيالبا إلى خارج أرضية الملعب رمي التماس لصالح الفريق البرازيلي فلومينينسي. تلعب الكرة نوناتو في وسط الملعب. نوناتو مع مارتينيلي إيراكليس وأمامهم سوتيلدو كاستيو هولك رودريغو كاستيو اسم يعني أنت إذا تعرف رودريغو كاستيو ستعرف بأنه أتى إلى فلومينينزي بداية أو في يعني بداية العام الحالي 2026 بعد ماذا فعل لكي يأتي أو قبل أن يأتي سجل في هذا الملعب مع فريق الأرجنتيني لانس في نهاية الكوبا سودا أمريكانا في شباك مرمى فلامينغو وبالتالي هذا ما جعل الأنظار تتحول إلى الغريم التقليدي فلومينينزي لأن يكون حاضر. وفعلا بعد أن تم المهمة وفاز لانس بالركوبة سودا أمريكانا أصبح حاضرا مع فلومينينزي كم نوائل الأسماء. تلعب الكرة الآن عالية تصل سالة إلى أحضان حارس المرمى. نعم هذا ما كنا نتحدث عن رودريغو كاستيو واحد من عدة أسماء أرجنتينية منها الشهير جيرماين كانو واللوتشو أكوستا كذلك من الأسماء الأرجنتينية الحاضرة ضمن قوائم الأسماء الخاصة بفلومينينزي. أظن بأنه لدينا ريهايدريشن بريك. نعم فرصة لالتقاط الأسماء بالنسبة للاعبي الفريقين. أخذ التعليمات من جانب البرنسيب زوبيلديا بطل كوبا سودا أمريكان عام 23 مع ليغا دي كيتو الإكوادوري وفي الجانب الآخر اللوكو ألفريدو بيرتي. ألفريدو بيرتي واللي قال قبل المباراة بأنه يمتلك مجموعة قادرة على الفوز مدد عقده إلى العام 2028 مدربا لريفادافيا وكان الإعلان مثير لأنه تم الإعلان عنه في مباراة أوراكان. زوبالديا معصب. نتحول إلى ألفريدو بيرتي ويأتينا ريفادافيا بعد أن انتصر على استديانتس ريو كوارتو بهدفي أليكسيس آرت 2-1، وبالتالي 7 نقاط من 4 مباريات في المجموعة الثانية في الكلاوزوريا اللي يتصدر المجموعة. أرجنتينوس جونز 12 نقطة، ثم كل من بركاس سنترال وخيمنازيا لابلاتا 9 نقاط، فيما تنتظر مباراة القادمة مع بلغرانو بطل أبرتورا، وتنتظر مباراة مهمة آخر الشهر في دور 16 ويدافع عن لقبه في كأس الأرجنتين حين يواجه ألدو زيفي. هذا بالنسبة لي هذا بناتي ريفادافيا، فيما طبعا الأسبوع الماضي فلومينينزي غادر كأس البرازيل كوبا دو برازيل أمام فاسكو في كلاسيكو العمالقة، جار من الجيران، وبالتالي أصبح التفرغ للدوري والليبرتادورس المباراة القادمة لن تكون سهلة في الدوري أمام بالميراس المتصدر لبطولة الدوري. وأعلن عن التذاكر فلومينينزي في الأيام الماضية مع تذاكر هذه المباراة. هنا الكرة عكسية بعد العودة، تلعب الكرة من بولاكو وبعد ذلك التسديدة خارج أرضية الملعب. البولاكو كاستيو إلى هالك وتسديدة هالك خارج أرضية الملعب، ركلة برما. أنت ممكن تشوف مباراة كاملة هالك ما يعطيك من خلالها أي ردة فعل، لكن تأتي كرة ثابتة قد ينسيك ما حدث في 90 دقيقة. تلعب الكرة من بولكاتو بالرأس من أورتي، إيراكليس بعد ذلك مارتينيلي، إيجناسيو تحت الضغط مع سيميليانو سالاس على جوجا، لكن إشارة السيد كريستيان جراي وجود لمسة يد على جوجا أو على ماسيميليانو سالاس. هذا جوجا هو أيضا مثل جليرمي أرانا مثل هالك كانوا مع أتلتيكو مينيرو. وجود هذه الوفرة من الأسماء القادمة من أتلتيكو مينيرو توضح لك ما كان يمتلكه أتلتيكو مينيرو في سنوات الماضية. واليوم كان الإعلان عن جدول دور 8 لكأس البرازيل، ستكون جولة مليئة بالإثارة فيها 3 مباريات كلاسيكو. هنا الانطلاقة لجوجا عبر الجهة اليمنى عكسية إلى كاستيو لكنها تبعد من فيالبا، بعد ذلك الأمام بين بونيفاسيو خارج أرضية الملعب، رمي التماس تعامل معه ما كان بشكل المطلوب، وبالتالي الكرة كانت عالية على كليرمي أرانا أصبحت رمي التماس. مباراة يعني ما زالت لا تحظى بفرص خطيرة لا على مرمى بولكاتو ولا على مرمى فابيو. فريق الأرجنتين الذي حضر في الأيام الماضية للاستعداد هنا في الأجواء في الرياض كان يجري تمارين في السي تيم وسير بربوزا اسم الحارس الشهير في ريال ماراكانا عام 1950 حارس نادي فاسكو. وعلى الأبعاد إلى ركلة ركنية، خطأ دفاعي في اللقطة الماضية من أغناسيو، ماسيميليانو سالاس لعب الكرة عكسية، شوف الكرة من فابيو، أغناسيو سقط في الضغط من ماسيميليانو سالاس، عامل عماي قلق في الحالة الدفاعية. سالاس وآرسي مهاجمين مميزين في خط هجوم الليبرا ميندوزا، ركلة ركنية لمصلحة الفريق الأرجنتيني، كان يستعد في ملعب التدريب الخاص بفاسكو والآن يتواجد هنا في ماراكانا لكي يؤرخ للأسطورة في ماراكانا سو الخاصة بميندوزا للمرة الثانية في ذات البطولة. ضربتين في الراس توجع، الأرجنتينيين يحبون الفوز في ماراكانا، الأندية والمنتخبات. هنا صراع كان حاضر ما بين أنوناتو وما بين فيالبا، تلعب الكرة الأرضية بعد ذلك تبعد من هالك إلى ركلة ركنية جديدة، يحبون يحبون، وممكن يحطونه في أغنية موتشاتشوس مؤرخين لإنجازات الأرجنتين، وأي واحد يزم أي فريق برازيلي في الماراكانا يسميها ماراكانا زو، وبالتالي هم يحافظون على ماراكانا زو جديدة. ركلة ركنية لهم تلعب داخل منطقة الجزاء عالية بالرأس سهلة في حضان فابيو، كرة أتت من ليلو بوكا، ليونيل بوكا تلعب الكرة انطلاقة من إكلير ميرانا وسط الملعب، ملعب له هيبة شعور عظيم حين تخطو قدم، حين ترى الماراكانا بس من بعيد، ما بالك حين تخطو قدمك أرضية هذا الملعب الذي لعب فيه عظماء كرة القدم، من ناحية حجم، من ناحية المدرجات، من ناحية الذكريات منذ أن بدأ واستضاف كأس العالم 50 حتى يومنا هذا. هذا ملعب مليء بالذكريات، وللحديث فقط عن ذكريات كانت على أرضية هذا الملعب فإن الحديث عنها لا ينتهي، وكل لاعب كرة قدم بالتأكيد لديه في ذاكرتي أو يريد أن تكون في ذاكرتي ذكرى هدف في ماراكانا. هجوم لريفادافيا الذي يريد ذكرى جديدة بعد ذلك صافرة وخطأ على لينيل بوكا، خطأ لبوكا لاعب وسط ملعب اندبندنتي ريفادافيا الأرجنتيني، خطأ بالرقم 8 على الرقم 8 ماتياس مارتينيلي. هنا هالك وحديث مع كريستيان غاراي، هالك بألوان التيري كولور الخاصة بالكاريوكا، على طار التيري كولور ألوان اندبندنتي ريفادافيا كانت مثل ألوان فلومينينز، لكن رجل الأعمال إخوان باتيستا كاركينيتي حوله للأزرق من أجل رمز التجديد، الرجل الذي يحمل اسمه اليوم ملعب اندبندنتي ريفادافيا، وبالتالي لم يعد منذ تلك الحقبة تيري كولور في الأرجنتين بل لون واحد فقط دائما هو الأزرق. تلعب الكرة عبر الجهة اليمنى، التيري كولور الكاريوكا هو من يريد التسجيل، لكن الكرة تبعد، كرة جوجا عارض من جديد إلى هالك، هالك يلعب خارج منطقة الجزاء يمررها إلى جوجا، جوجا يحاول المرور وصافرة وخطأ لمصلحة فلومينينزي. هالك يبحث عن الأخطاء، هالك يبحث عن الأخطاء، وبوكا قام بالخطأ. ركلة حرة لمصلحة فلومينينزي، وهنا اعتراض من اللوكو ألفريدو بيرتي، ركلة حرة، هالك يبحث عن واحدة من تلك التي عرفناها عنه لا تصد ولا ترد، يبحث عن التسديد، والآن الركلة الحرة لمصلحة فلومينينزي. بولكاتو الشاب سيواجه خبرة الأيام والسنين لهالك، هالك يلعبها عالية داخل المنطقة لكنها أخذت الطريق إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى، فاجأهم هالك وفاجأنا، ولم يسدد مباشرة بل قرر أن يلعبها عكسية داخل الصندوق، لكنها لم تجد أي رأس خاصة بفلو خارج أرضية الملعب تتبرم. اسمع اسمع، الأرجنتينيين تستطيع تمييز الموتشاتشوس، يرددون في كل مكان، يغنون خصيصا للبرازيليين في هذه الآونة، تلعب الكرة عالية، تذهب الكرة لخارج أرضية الملعب رمي التماس إلى الخلف، إيجناسيو جوجا وسط الملعب، إيراكلس إيجناسيو يلعب الكرة الأمام، تبعد بالرأس خارج الملعب، إنشيكو ستونير، دانيال فيلا، أستطيع أن أقول بأنه كون حوالي ألفريدو بيرتي المدير الفني للليبرا ميندوزا فريق كرة قدم عالي المستوى ذا جودة عالية في الأرجنتين، وهذا شيء خارج بيونس آيرس لا يحدث كثيرا، لكن فلنعتد في السنوات القادمة على مشاهدة وجوه تأتي من خارج العاصمة الأرجنتينية وضواحيها، يظهرون في بلغرانو دي كوردوبا، يظهرون في روزاريو سنترال، يظهرون في سانتياغو ديل تشيرو، يظهرون في الغرب الأرجنتيني هنا في كويو في ميندوزا، وبالتالي القوة التقليدية يعني تبدأ في الانحسار أو تبدأ نقدر نقول بدخول منافسين. اعتذار غليرمي أرانا من المدير الفني ألفريدو بيرتي، لعب في بوكا وكان لعب في نيوز أولد بويز البدايات ألفريدو بيرتي. تلعب الكرة تبعد بهذه الطريقة، درب ريفادافيا في العام 2017 وعاد الآن، وعاد الآن، عاد في العام 23 وفاز بلقب تاريخي الكأس الأرجنتينية. صافرة وخطأ لمصلحة إندبندينتي ريفادافيا. أزرق الحديقة الأزول دي باركي يبحث عن فوز أو نتيجة إيجابية قبل موقعة الرد. تسهل عليك الأمور وانت عائد الى ديارك الاسبوع المقبل في المالفيناس في ميندوزا، وملعب نعم وملعب في مباريات المحلية غارغانتيني اخوان باتيستا غارغانتيني، لكن ملعب المباريات الكبيرة القارية المالفيناس في ميندوزا. بالرأس احضن حارس المرمى فابيو امسك بالكرة. إفلو مرحلة الأولى في دور المجموعات، تخيل إفلو منينزي نقطة واحدة فقط، لكن في المرحلة الثانية 7 نقاط تعادل مع ريفادافيا ثم الفوز على بوليفار وديبورتيفو لاكويارا، وهي النتائج التي صعدت بإفلو منينزي لأن يكون في المرتبة الثانية. صافرة وخطأ على ماسيميليانو سلس، خطأ على سلس، وسلس لم يعجبه قرار السيد كريستيان كاراي. 4 محاولات فلومينينزي، 4 محاولات ريفادافيا، مباراة مغلقة نوعا ما، الطريق المؤدي إلى فابيو من جانب فلو، بولكاتو من جانب ريفادافيا ليس بالسهل. تعود الكرة من جديد، إيراكلس جوجا، إيراكلس في الجهة اليمنى مع هالك، هالك يلعب خارج الصندوق على اليمين، سوتيلدو على اليسار، ما بينهم البولاكو رودريغو كاستيو فتى نادي لانوس. يسمع الجمهور نانسي فلومينينزي هكذا، الاختصار الاختصار نانسي نانسي اختصار فلومينينزي إفلومينينزي البوديوروز إلفلو إكيري كولور، سمي كما أردت لفريق المحاربين التيم دي غريراس. الكرة في النهاية لدى أحضاني بولكاتو، فوز بأجمل أمجد البطولات والعودة من جديد إلى الدوحة قطر من أجل المشاركة في الانتر كونتيننتال. العملية ليست بسهلة أمام كبار القوم، كبرى الفرق وأقوى الفرق الحاضرة في أمريكا الجنوبية، وفي لسه في موقع أرجنتينية برازيلية أخرى تجمع إندبندانتي وتجمع روزاريو سنترال بكورينثيانز البرازيلي، لكن في موقع برازيلية في الغد هي المنتظرة، كروزيرو فلامينغو، كروزيرو فلامينغو، مباراة من القمم المنتظرة. تلعب الكرة الآن، تكون في المينيراو في مينيرو، تلعب الكرة الآن، تمرر في في في في في في قطر، احنا ممكن نسميها الصراع ريانية الطابع. تلعب الكرة تبعر بهذه الطريقة، وتذهب إلى خارج أرضية الملعب لأنها تجمع ما بين آرثر جورج وغارديم، تجمع بين آرثر جورج وغارديم، وكليهما درب الريان هنا في قطر. كروسيرو فلامينغو، نقلات حاضرة، هي من المباريات المنتظرة، نقلات وسط الأغليرمي أرانا، ستيلتو الوانتو، لكن الكرة طالت إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس، رمي التماس لصالح كلاب سبورتيفو اندبندنتي ريفادافيا الأرجنتيني. تلعب الكل أمام أليكس أرسي، ماسيميليانو سلس اصطدمت بسلس وذابت إلى رمي التماس، عرض الكرة إلى لاعبي فلومينينزي. خمس دقائق أخيرة تفصيلنا عن نهاية شوط المباراة الأول. هنا الكرة واللعب بالنار، إيراكلس قبل أن تذهب إلى خطورة توتي فرنانديز، صافرة وخطة لمصلحة حاكم مارك المافيشي، قعدنا صافرة لمصلحة هالك، تعود هجوم لريفادافيا. ماسيميليانو سلس يحافظ على كرته بشكل جميل جدا رغم الضغط الموجود، لكن الكرة عرض من جديد لهالك. إيكيناسيو نحو الأمام، تبعد الكرة للينال بوكا. إذا يفوز فلومينينزي في وجه النظري يفوز بالخبرة وأخطاء ريفادافيا، أما إذا اعتمدنا على عامل الحيوية والنشاط فهو بالتأكيد لا يصب في مصلحة التريكولور البرازيلي. لا هالك يقدر يركض ولا لاعبي ريفادافيا، ولا أعتقد بأن سباق السرعة ضد تياغو سيلفا سيكون في صالح المدافع البرازيلي الكبير، وبالتالي عامل السن في صالح الأرجنتينيين. تقطع الكرة من كاستيو، تعود من جديد ماتيس مارتينيلي، ستيلدو عبر الجهة اليسرى، انطلاق الآن ستيلدو في الواحد الواحد خطير، هذا الفانسويلي القصير المكير، ستيلدو ينجح في الاختراق من بين اثنين، ستيلدو اصطدمت الكرة، عادت والتسديدة إلى أين يا هالك؟ انتظروا قدمك السحرية لكي تضعهم في المقدمة، لكن قدمك أطاحت بالكرة بعيدة عن المرمى بهذه الطريقة إلى ركلة مرمى. لكن شاهد، متر وسبعة وخمسين سنتيمتر، لكنه مستعد بكل الطرق لتجاوز كل العقبات للوصول إلى شباك مولكاتو. الحديث عن يفرسون ستيلدو اللاعب الفنزويلي الرائع. تلعب الكرة، تعود من جديد، تصطدم، وبعد ذلك تذهب هنا الآن إلى جوكا. جوكا يلعب الكرة لهالك، قطعت الكرة، حكم مرة يعطي مبدأ تحت الفرصة، تصل إلى ماتياس فرنانديز، من أسماء رائعة مع ماسيميليانو سلس، مع غونزالو ريوس، مع أليكس أرسي، أسماء يعتمد عليه في فريق ريفادافيا في الجانب الهجومي. لما قلت موضوع عامل السن أنا هنا أسجل اعتراضي، تلعب كوبا ليبرتادارس وتريد الفوز بها يا ماتيو مونتينيغرو وما يا ماريو بيتنكورت، أنت تحتاج إلى أبرز الأسماء خاصة التي تستطيع العطاء. تلعب الكرة داخل منطقة والعكسية على القائم البعيد، لا تجد أحدا، يذهب رودريغو كاستيو، يعيد الكرة إلى الخلف إلى جوكا، جوكا مرر الكرة خارج المنطقة، مارتينيلي يسدد، الله، ومع اقترابنا من نهاية الشوط الأول يتحرك التيري كولور من الكاريوكا نحو الهجوم وتتوالى التسديدات. كرة ثانية أخرى خارج أرضية الملعب، ترتفع معها الصيحات قبل المباراة ب 24 ساعة، أعلن عن نفاذ 32 ألف تذكرة من عشاق فلو، أعتقد بأنهم زادوا، يصيحون في المدرجات ويرددون نانسي. كرة في اللقطة الماضية من ماتياس مارتينيلي خارج أرضية الملعب، تعود الكرة، تلعب بالرأس، رأس أخرى من بونيفاسيو، يتركها كليرمي أرانا، يؤمن خروجها إلى رمي التماس لمصلحة فلومينينزي. هذا الفلو يا ريفادافيا مختلف عن الذي واجهتموه فيما قبل مايو الماضي. رودريغو كاستيو يحول الكرة إلى جوجا عبر الجهة اليمنى، انطلاقة فلومينينزي وسط الملعب إلى ماتياس مارتينيلي، مارتينيلي إلى ناتو، ناتو إلى مارتينيلي، مارتينيلي إلى أرانا، أرانا إلى سوتيلدو، سوتيلدو عبر الجهة اليسرى، سوتيلدو بالمراوغة بالمرور يفقد الكرة، بعد ذلك يقاتل عليها بونيفاسيو، تذهب الكرة لماتياس هرنانديز بحاجة إلى زيادة عددية، لكن أليكس أرسي يمرر الكرة لماسيميليانو سالاس، سالاس هنا لدينا هجمة من لاعبين ضد ستة، وبعد ذلك صافرة وخطأ على غناسيو وبطاقة صفراء على مدافع فلومينينزي، يتعادل الفريقان في البطاقة. أصفر بأصفر ليوناردو كوستا من جانب إندبندنتي ريفادافيا، وهنا الآن إيغناسيو يحصل على البطاقة الصفراء واعتراضات المارينيرو ألفريدو بيرتي. ركلة حرة لمصلحة إندبندنتي ريفادافيا. اشتعل الشوط قليلا مع اقترابنا من النهاية مع رفع دييغو فلوريس، 3 دقائق وقت محسب بدل ضائع من إشارة مواطني حكم اللقاء كريستيان غاراي في مال الإعلام في الداخلي في ملعب الملكنا. تبدأ هجمة الآن لفلومينينزي من كرة مقطوعة، هالك اصطدمت وتبعد من لاعبي ريفادافيا، لأنه للسن أحكام تبي تعتمد فقط على هالك، يعني للسن أحكام، هالك ممكن يلعب ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة ويعمل أوكي، بس يطلب منا واجبات هجومية ودفاعية العملية ما يبس. كريرمي أرانا قد يرد علينا هالك في هذه المواجهة، من يعلم، تعود الكرة بالرأس، نحن نتكلم بالعموميات، تلعب الكرة عالية، فلو في بطولة مثل هذه يحتاج بالتأكيد اسماء أصغر سنا أكثر فاعلية، خاصة مع إصابة جون كينيدي، تلعب الكرة عكسية على القائم البعيد، خطيرة داخل المنطقة، ماتياس يمرر، اصطدمت، تأتي التسديدة من أرسي قطعت، وبعد ذلك الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى، كرة توماس بوتاري، كرة توماس بوتاري خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لصانع الحارس فريد، كرة إلى خارج أرضية الملعب، يعني ركلة مرمى الكرة سباستيان فيلا، وطبعا كان أبرز الأسماء إلى ما قبل السوق الانتقالات الماضي، رحل إلى بوكا، وهذا اللي خلى ألفريدو بيرتي يتحدث ويقول بأنه يعتمد على مجموعة رائعة من اللاعبين لا تتأثر، وبالتالي على أثر ذلك جلبوا سلس ولويس دياز وأليكس فيغو، هؤلاء الاثنان الأخيران موجودين على مقاعد البدلاء بالنسبة لريفادافيا. تلعب الكرة والتدخل من غليرمي أرانا، أحسن ريفادافيا بإحضار ماسيميليانو سلس مكان سباستيان فيلا في الفريق. سباستيان فيلا يلعب الآن أظن مع بوكا مع ريكوليتا الباراغواياني في دور 16 لكوبا سودا أمريكانا. تلعب الكرة بهذه الطريقة خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى، أظن بأنه خلاص دقائق الشوط الأول انتهت من ناحية الوقت الأصلي وقريبة من انتهاء من ناحية الوقت الضائع، والتعادل السلبي بدون أهداف ما بين فلومينينزي فوتشي بالكلوب دو برازيل ضد كلوب سبورتيفو إندبندنتي ريفادافيا من الأرجنتين. نعم صافرة كريستيان غاراي تعلن عن نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي بدون أهداف، ومعها كم وافر من صافرات الاستهجان معترضة على الأداء في شوط المباراة الأول بالنسبة للفلومينينز. صراع قصيرة نعود إليكم بعدها مع أحداث شوط ثاني من هذه المواجهة الملتقى.
1: كلاهما في جعبته لقب واحد، بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان، على موعد مع بطل الدوري الأوروبي أستون فيلا في زالتسبورغ. فمن سيرفع الكأس الأغلى للمرة الثانية؟ كأس السوبر الأوروبي 2026 الأربعاء 12 من أغسطس حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الدوري الإسباني

0: السبت 15 من أغسطس حصرياً على قنوات بي إن سبورتس. الأحد 16 من أغسطس حصرياً على قنوات بي إن سبورتس. الاثنين 17 من أغسطس حصرياً على بي إن سبورتس 3.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أسعد الله صباحكم مجددا، نعود إليكم أحداث ومجريات شوط المباراة الثاني هنا في ملعب الماراكانا في ريو دي جانيرو البرازيلية. فلومينينزي البرازيلي يستضيف إندبندينتي ريفادافيا الفريق الأرجنتيني. شوط أول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف. تبدأ أحداث شوط المباراة الثاني بتغييرين للفريق البرازيلي، مغادرة رودريغو كاستيو اللاعب الأرجنتيني. لدينا لصالح أوغستين كانوبيو اللاعب الأوروغوياني، كذلك أعتقد بأن فيرسن سوتيلدو قد غادر أرضية الملعب اللاعب الفانزويلي. لا أعلم إن كان قد غادرنا الفانزويلي أم لا، لكننا في انتظار تأكيد على أبرز الأسماء. إذن مبدئيا أوغستين غادر لمصلحة أوغستين كانوبيو، هو الذي أصبح حاضرا في أرضية الميدان بالنسبة لي الفريق البرازيلي. تغيير بدخول أوغستين كانوبيو. ابن مونتفيديو الراغب بالعودة إليها مع فلومينينزي، وهو الذي قضى قبل ذلك 3 مواسم مع فريق نادي فينيا فريق نادي أتلتيكو بارانينسي، وقبل ذلك كان مع بينيارو. إذن التغييرات الأولى لفلو في هذه المواجهة. شوط أول يعني لم يقدم فيه فلو الأداء الأفضل، لذلك خرج بصفرات استئجار رغم أنه سيطر وسط الثمانية 70%. هدف أول قد يأتي، الله الله، حائط فابيو العريض يتصدى للمحاولة الأخطر، كرة في اللقطة الماضية لم ينجح سوتيلدو في إيقاف الكرة، وبالتالي كاد أن يسجل فريق إندبندينتي ريفادافيا أول هدف. سوتيلدو موجود، إيراكليس هو من غادر مع كاستيو، وأصبح حاضرا الأرجنتيني الآخر أكوستا. كاد أن يسجل الفريق الأرجنتيني رغم التغييرات البرازيلية. لوتشو أكوستا أصبح حاضرا، فتى الذي بدأ مع بوكا جونيورز أصبح من الأسماء الموجودة في أرضية الملعب في تشكيلة السيد لويس زوبيلديا. شوط سيكون مليئا بالإثارة الحاضرة والمتوقعة من خلال مباراة الليلة. رقميا الشوط الأول حظي بتسيطرة كان 78% مقابل 22% بالنسبة لفلومينينزي، مع 7 محاولات لفلو، 3 ما بين الخشبات و6 محاولات أو 7 محاولات، 3 تصديات للحارس، في بس 6 محاولات كانت للفريق الأرجنتيني، وبالتالي بطاقة صفراء في كل اتجاه، 4 ركنيات للأرجنتينيين وركنية واحدة للبرازيليين، وبالتالي هذه كانت أبرز الأرقام في الشوط الأول. تشكيلة التيري كولور على عجالة، فابيو ما زال في المرمى رائعا ومتصديا، جوجا أغاناسيا تياغو سيلفا أرانا في الدفاع، نوناتو ومارتينيلي ولوتشو أكوستا، وبعد ذلك سوتيلدو وهالك، وعلى الهجوم أكوستا. أكوستا الهدف الأول، لكن التصدي حاضر. أكوستا في الشوط الثاني يختلق وكاد أن يسجل لولا التصدي الدفاعي مع هالك مع سوتيلدو. ولدينا أوغستين كانوبيو، هذه الأسماء الحاضرة أصبحت موجودة في قائمة فلومينينزي في الشوط الثاني، فيما الأرجنتينيين مع ألفريدو بيرتي بذات الأسماء، بولكاتو في المرمى، ولدينا بونيفاسيو وفيالبا وستودير وألوردي في الدفاع، ماتياس هرنانديز، كوستا وبوتاري وبوكا، وبعد ذلك خطورة أرسي وماسيميليانو سالس ما زالت موجودة. تلعب الكرة من ماسيميليانو سالس، أطول أطول، وذهبت إلى خارج أرضية الملعب ركلة مرمى. أطول على توماس، أظل على ليونيل بوكا. تعود الكرة من جديد، خمس دقائق في الشوط الثاني. ستيلدو عند الكرة، ستيلدو يعني محاولة إيقاف الكرة كانت أن تؤدي إلى هدف عن طريق ماتياس هرنانديز. توتي من خلال اللقاء، جوجا يلعب الكرة في وسط الملعب، مارتينيلي يمرر، تعود من جديد إلى مارتينيلي من أرانا، وصل القارب تياغو سيلفا وسط الملعب. واحد من منتجات شريف أكاديمية النادي هناك سيتي فيلا داس لارانجيريس في شريف، الموهبة في فلومينينزي يقال عنها ميد آين شريم. هجوم هنا عبر الجهة اليسرى، عكسية خطيرة وسط إلى هالك، هالك يقف على كورتي ومر لكليرمي أرانا، أرانا يسدد، سالة في حضر حارس المرمى بولكاتو، سالة في حضر حارس المرمى بولكاتو. شوف رعادة بالنسبة لي كليرمي أرانا، هنا كانوبيو، ونتحدث عن فيلا داس لارانجيريس، حضر في الأيام الماضية نجم النادي وأسطورته وبطل البطولة العام 23 مارسيلو، ومع حضور المدير الفني للفريق تحت 20 سنة كذلك واحد من أساطير النادي النجم السابق فريد، أصبح مدرب فريق الشباب بالنادي. هنا الكرة تمرر، أكوستا إلى هالك، أكوستا حرك الشكل الهجومي في الدقائق الأولى للشوط الثاني. لوتشا أكوستا مرر كرة كليرمي أرانا، يسدد أرضية، اصطدمت بعد ذلك بشيكو ستادير، والكرة ذابت إلى خارج أرضية الملعب ركلة ركنية. يبدأ فلو في الشوط الثاني مهاجما بعد كرة خطيرة لماتياس فرنانديز، يحاول تيري كولور الكاريوكا أن يتقدم من خلال هذا اللقاء وأن يسعل الأمور قبل التواجد في مندوزا الأسبوع المقبل. كليرمي أرانا يعاني، الهوميم دي أرانا يعاني، ولويس زوبلديا اللي من يقول قوم يقول كليرمي أرانا ولا من يلعب قاتل. جمهور فلومينينزي يحضر بكثافة في الشوط الثاني ويوازن فريقه التريكولور. تلعب الكرة الركنية خطيرة، تبعد بالرأس خارج المنطقة من كوستا، دربك بعد ذلك تبعد الكرة، تعود من جديد بالرأس داخل منطقة الجزاء، وإبعاد يأتي هالك للخلف، تصل إلى ستيلدو يسدد الأرضية، والإبعاد يأتي من ليوناردو كوستا. هجوم مرتد قد تصبح خطيرة، أليكس أرسي في التعامل، هناك سلس الجانب الآخر، أرسي يسدد اللعبة، الله فابيو من جديد، فابيو من جديد. لويس زوبلديا يفقد أعصابه لأن الخطورة تتكرر مرة أخرى. شوف العادة، أليكس أرسي اصطدمت بجوجا، عاد فابيو إلى مكانه وأنقذ المرمى، عاد فابيو إلى مكانه، كان ذائبا نحو الزاوية الأخرى لكنه عاد إلى مكانه وأنقذ الموقف. زوبيلديا أدخل لوتشو أكوستا، متر 60 سنتيمتر كذلك، يعني أطول من ستيلدو بسبعة سنتي، حرك الشكل الهجومي في المقابل، الخطورة تعود مجددا لكن فابيو ما زال حاضرا. كليرمي أرانا يقع للمرة الثانية في ظرف دقيقة، ولا أظن بأن الموضوع يعني في بعض الحين أنت تبي اللاعب يعطيك لكن أنت لا تعلم ما الذي يشتكي منه اللاعب، وهذا الذي سيدفع زوبيلديا لإجراء تغيير ثالث هذه المرة اضطراري، لأنه كليرمي أرانا هو أشار ليس لشيء عضلي، هو زي عند الدوخة أو شيء زي كذا، داخ وحسب ببعض الدوار، وبالتالي القدرة على التحمل والإكمال غير حاضرة، لذلك سيجري البرينسيب لويس زوبيلديا. شوف هنا، خليك شوف شوف شوف شوف هنا، شوف أغمض عينه وبعد شوف شوف صداع، دوخة، دوار، سميها كمارة، ما يقدر كمان. أجلير ميرانا ما راح كمان، واللي يحدد فعليا هذا النوع من الحالات ليس المدرب ولا اللاعب حتى. ممكن اللاعب يكون أكثر شخص لدي الإحساس كده. أكثر شخص ممكن يقدر الموقف هو طبيب الفريق, هو طبيب الفريق, وبالتالي هم الذين يستطيعون تأكيد خطورة الحالة ومدى خطورة الحالة. وبالتالي لدينا التغيير الثالث سيكون الآن, سيتم الإعلان عن الحالة ومغادرة طبعا غليرمي أرانا, وبالتالي تغيير ثالث لفلومينينزي. 10 دقائق تشهد 3 تغييرات. ريني أصبح حاضرا في أرضية الميدان. ريني رودريغيز مارتينيز لاعب سبق له أن ارتدى قميص فلامينغو ثم انترناسيونال وقدم في العام 2025. تلعب الكرة الركنية, فابيو يرتدي قفازا لإجادة الأكبر في هذه المواجهة, 45 سنة, يبعد الكرة, تعود من جديد ماتياس هرنانديز عكسية, الله, والكرة إلى خارج أرضية الملعب. القادمون من مندوزا, الماس كراندي للغرب الأرجنتيني, يشعل الأجواء في الماراكانا يمنة ويسرى, فابيو مرتين والقائم مرة أخرى, وبالتالي الخطورة تستمر على شباك فلومينينزي. الأرجنتينيون يثيرون المتاعب والرعب في أرضية الميدان. صارت اليوم الأول لذهاب دور 16 ليبرتادورس مع مواجهة ستوديانتس. أرجنتين سيستضيف يونيفرسيداد كاتوليكا تشيلي. هنا الكرة لفلومينينزي, فقدت الكرة من هالك. أتى هالك إلى هنا وعليه أن ينتزع إعجاب القاطنين في هذا الملعب, انتزاع, وليس من السهل ذلك في ملعب كالماراكانا مع مدرب مثل زوبيلديا. أول أرجنتيني يدرب فلومينينزي منذ آخر أرجنتيني كان خوسيه عمر باستوريزا الشهير بالباتو, الأسطورة الخاصة بالاندبندنتي ليفاجانيدا, بطل كوبا ليبرتادورس, لاعبا في العام 72, بعد ذلك مدربا لاندبندنتي في العام 84, وبعدها حزم ليفربول وقاد رفاق البوشيني للتتويج أبطال للعالم, كان ذلك في العام 84. بيركوتاني سجل لاندبندنتي مع بروتشاكا مع البوشيني, توجوا مجد الريد كوباس ديل أرجنتينا مع آخر أرجنتيني درب فلو. إيغناسيو مرر الكرة, فقلت من كانوبيو إلى خارج أرضية الملعب. اعتراضات عشاق فلو غير مجهول. شوف شوف شوف شوف شوف, كدنا أن نشاهد هدفا من الممكن أن يذهب بقوة ناحية بوشكش لولا إن القائمة وقف مع فابيو والقاطنين في ملكنا. تذهب الكرة عبر الجهة اليمنى, يتركها في أرضية الميدان بونيفاسيو, عادت من جديد إلى لاعبي فلومينينزي وسط الملعب إلى ماتياس مارتينيلي. مارتينيلي في وسط الميدان, تحقق متأخرا بشيرين أكاديمية النادي, تلعب الكرة إلى لاركوياني كانوبيو. كانوبيو مرة الكرة لوتشو كوستا, تمريرة خاطئة, تلعب من بوكا, تعود إلى أغناسيو. هان يعود فلومينينزي للسيطرة لكنه يحتاج بشكل كبير إلى الفاعلية. هالك أصبح في العمق مكان رودريغو كاستيو. كانوبيو أصبح مكان لعب الكرة العكسية. هالك قد يسجل لكن التدخل يأتي, عاد الكرة من جديد لستيلتو. ستيلتو عبر الجهة اليسرى, ستيلتو في الواحد الواحد بين بونيفاسيا, تبعد الكرة بالرأس من فيالبا, عاد لوتشو كوستا خطف الكرة, ماسيميليانو سلس يجعلها خطيرة, يمررها للقادم عبر الجهة اليسرى, تصل الكرة لماتيز فرنانديز, إتوتي فرنانديز في الواحد لواحد مع جوجا، يحاول التمرير، عاتل الكرة من جديد، ماتيز هرنانديز اصطدمت بجوجا، عاد من جديد اللاعب فلومينينسي. جماهير فلومينينسي في الملعب هنا في الماراكانا صبروا، بدأ في النفاذ من هالك في المقدمة، فيما هالك يحتاج فقط لأن يبتسم للحظ. وصل كرة لوتشا كوستا والاصطدام والصافرة وخطأ، ولاعبين من فلومينينسي وقعا في مكانين مختلفين، وصافرة وخطأ لمصلحة فلومينينسي. ما يقدر هالك يجري في أرجاء الملعب. أوكي، حظ لا يقف معه حين تصل الكرة إلى قدمه بسبب تدخل مدافعين، ما يخالف، لكن الركلة الحرة هي فرصته، هي فرصته لتغيير النظرة وواقع النظرة هنا في ملعب كبير في الماراكانا. غانزو، في ناس تطالب بغانزو خارج أرضية الملعب، هل غانزو حاضر ضمن القائمة؟ ايه موجود غانزو في المقاعد البوتاه. ركلة حرة لمصلحة فلومينينسي مع وصولنا إلى الساعة من اللعب. هالك على التنفيذ من مسافة للكثيرين هي بعيدة، لكن للاعبين مثل هالك هي قريبة في الصراع مع بولكاتو. هالك سيسدد ولكنها بعيدة جدا جدا جدا، أكثر مما نتصور وأكثر مما المباريات التي مثل هذه هي بحاجة إلى لاعبين مثل هذا، قد يكون مختلفيا في مرات عديدة، لكن الملاحم الكبرى تعرف جيرماين كانو. جيرماين كانو الفتى الذي كذلك بدأ مع لانس، مستشفى لانس للنساء والولادة، شاهد على ولادة أحد أعظم إن لم يكن أعظم لاعب كرة قدم الحديث عن دييغو أرماندو مارادونا. هنا لدينا جيرماين كانو من لانس، مكان هالك الذي يغادر معه صافرات الاستجابة. في فلومينينسي قد يحبون الأرجنتينيين على البرازيليين حين يتعلق الأمر بجيرماين إيزيكيل كانو ريكالدا الحاضر في أرضية الميدان الآن، واحد من الأسماء التاريخية التي ارتبطت بهذا النادي. ولو كان الموضوع متأخرا، لكن بروز جيرماين كانو ترافق مع أجمل لحظات فلومينينسي في السنوات الأخيرة، الفوز بالكوبا ليبرتادوريس، الريكوبا سودا أمريكانا، الكامبياناتو الكاريوكا، والتاسا غوانابارا، ألقاب الخمسة أو الستة التي فاز بها جيرماين كانو بقميص التيني كولور، أصبح حاضر في أرضية الملعب. تلعب الكرة أمام هجوم أوروغوياني أرجنتيني فانزويلي بالنسبة لثلاثي الألوان من الكاريوكا، كانوبيو للخلف، إيغناسيو، تلعب الكرة انطلاقة تصل الآن رناي سوتيلدو، سوتيلدو يلعب الكرة رناي، والتدخل أتى وبعد ذلك صافرة لمصلحة البرغوياني. إيفان في اعتراضات حاضرة لأنه يرون بأنه رناي كان يستحق بطاقة صفراء بسبب التدخل على إيفان في ألبا، وبالتالي لدينا خطأ لمصلحة رافادافي. إندبندنتي ريفادافيا في هذه البطولة فاز بخمس مباريات وتعادل في واحدة في ملعبه مع فلومينينسي، لذلك هو فعليا الأرجنتيني لا يعترف بالفوارق، يستعد للدفع بغونزالو ريوس. غونزالو ريوس وكيفين فاسكيز هما البدلاء القادمين وسيكونان على مستوى وسط الملعب. من سرعة غونزالو ريس المباراة اللي تحتاج 11 محاولة فلومينينسي، واحدة بين الخشبات، 8 لريفادافيا، 3 فقط بين الخشبات. سيكون لدينا غونزالو ريس وسيكون كذلك لدينا كيفن أليخاندرو فاسكيس، أسماء حاضرة من مقاعد بدلاء السيد ألفريدو بيرتي فيما تبقى من زمن اللعب لمساندة ماسيميليانو سالاس وأليكس أرسي. المهمة يعني ستكون صعبة على فلومينينسي في مندوزا، في ملعب المالفيناس في مندوزا الأمور ما راح تكون سهلة. ركلة مرمى، أما توماس بوتاري، خروج الكرة أمام كانوبيو لتصبح ركلة مرمى، وسيغادر ليوناردو كوستا لاعب حصل على بطاقة صفراء اللاعب الأوروغوياني في الشوط الأول. اعتراضات وصراع أرجنتيني طابع في أرضية الملعب، والله هو أرجنتيني مع البرازيليين، باراغوياني مع الأرجنتينيين، أليكس أرسي ضد جيرمين كانو. إذن غونزالو ريس، غونزالو ريس فيما ننتظر لإنشاد كيفن فاسكيز سيكون مكان من أو هو كيفن فاسكيز مكان ريس، وغونزالو أو كيفن فاسكيز مكان ليوناردو كوستا، وغونزالو ريس مكان ليونيل بوكا. ليلو يغادر، ليلو بوكا يغادر، وكيفن فاسكيز وغونزالو ريس تغييرين في منتصف ملعب اندبندنتي ريفادافيا. يسعى ألفريدو بيرتي لضخ الحياة في الشكل الهجومي لمصلحة الليبرا من دوزينا، والكرة تذهب إلى ركلة الركنية لمصلحة ريفادافيا. ماتياس فرنانديز يترك الكرة للبديل غونزالو ريس، يبحث الأرجنتينيون عن خطف الهدف والعودة إلى ديارهم بمكسب كبير. فابيو يبعد الكرة بقبضة اليد تذهب إلى الجانب الآخر، كيفن فاسكيز على الكرة تبعد بالرأس، وصل غونزالو ريس البدلاء عبر الأطراف الآن، والكرة إلى رمي التماس لمصلحة ريفادافيا. يمارس الهجوم إلى أتزول دي باركي، ماتياس فرنانديز، توتي يلعب الكرة تبعد بالرأس من تياغو سيلفا، لوتشا كوستا فقد الكرة، عادت من جديد إلى رنا يلعب الكرة للأمام تبعد بالرأس من كيفن فاسكيز. بدأ الأرجنتينيون في السيطرة على أرضية الملعب. أبطال كأس الأرجنتين، كرة تعود إلى حارس المرمى نيكولاس بولكاتو، للأمام وصلت إلى أليكس أرسي، فقد الكرة لصالح أكناسيا. تياغو سيلفا صافرة وخطأ للكابتان دي تيم غوريروس، تياغو سيلفا ريتريشن بريك، فرصة لأخذ استراحة والاستماع لتعليمات المدربين. ما زال هناك أوراق حاضرة، قد شاهدنا كانو ورودريغو طبعا وأغوستين كانوبيو من جانب فلومينينزي، وشاهد الآن فاسكيز وريس من جانب ريفادافيا. فاهم تسمع المدربين في التحفيز

دون أن تصادف المجد. نعم هكذا قال يوما ما نيلسون رودريغيز حين يتعلق الأمر وتذهب الكؤوس إلى السالو نوبري لأن تكون حاضرة في القاعة النبيلة هناك في لارانغاريس للفريق الأرستقراطي منذ أن بدأ قبل 124 عاما في حي لارانغاريس العريق فريق الطبقة الأرستقراطية في الريو. وبالتالي الأحلام والأمجاد ما زالت مع التيني كلور والرغبة الكبيرة من أجل استعادة الأمجاد وليسوا بعيدين عن لقب الليبرتادورز. بطاقة صفراء من نصيب نوناتو 28 سنة نوناتو. من ساعات الماضية كورينشينز أعلن وداع ممفيس ديباي وفاسكو دي غاما أعلن عن قدوم لاعب ريفر بليت الأرجنتيني فاكوندو كوليريو. وبالتالي فترة تدعيمات حاضرة في كرة القدم البرازيلية لاستكمال ما تبقى من موسم على مستوى البرازيليرو. كوبا دو برازيو كوبا ليبرتادوريس وكوبا سودا أمريكانا بالنسبة للمشاركين. كان هناك قبل نهاية الشوط الأول كنا نتحدث عن مباراة تقام في كوبا سودا أمريكانا حاليا أيضا منقولة لكم عبر بي إن سبورتس وفيها ريكوليتا. كان فائزا 1-0 على بوكا جونرز لكن بوكا في الشوط الثاني قلب النتيجة وتقدم الآن 3-1 في ظرف 10 دقائق فقط. بوكا عاد وطبعا هناك مباراة بعد هذه المواجهات بوليفار البوليفي يستضيف ساو باولو البرازيل ضمن الجران كونكيستا كوبا سودا أمريكانا فيما استوديانتس لابلاتا سيستضيف في ملعبه يونيفرسيداد كاتوليكا إلى تشيلي في ذهاب دور 16 ليبرتادار السودا أمريكانا. عدنا إلى أجمد البطولات اللاتينية وأقوى أهم الليالي الكروية والسهرات. كنا 40 يوم مع سهرات كأس العالم لكرة القدم وأخذنا قسط من الراحة والآن نعود إلى الليالي الساحر من أمريكا الجنوبية. السابعة بدأت هذه المباراة السابعة بتوقيت ريو دي جانيرو تالي وقت مبكر في أمريكا الجنوبية لمباريات كرة القدم. إنه المباريات الساعة اللي بعد ذلك تكون في 9:30 بتوقيت ريو دي جانيرو وتختلف طبعا المباريات حين نذهب إلى المحيط الهادئ تصبح الأمور هناك ما بين 8:30 و7:30. وبالتالي هنا الأمور الآن هنا الانطلاق. باتيس هرنانديز حكم مباراة أدفانتج والاستمرارية والكرة حضر حارس المرمى فابيو. مع سقوط ماسيميليانو سالاس استمر ريفادافيا في الهجوم سوتيلدو ينقل اتجاه الكرة إلى جوجا كانوبيو بين ثلاثة لاعبين فقدت الكرة فيما يستعد سوبيلثيا لتغيير رابع سافارينو فانزويليون آخر جيفرسون سافارينو. هنا الهجوم والكرة بعيدة والإبعاد يأتي من قبل إخوان الأرتي ماتياس هرنانديز تحت ضغط جوكا وتنرفز ماتياس هرنانديز وارتكب قرارا خاطئا حاول تسديد الكرة في اللوتشو كوستا لكن الكرة ذهبت إلى ركلة ركنية. شوف الصراع اللي بدأ ما بين ماسيميليانو سالاس وجوكا. شوف صراعات مستمرة أمام حكم وأمام الحكم الرابع كذلك. ركلة ركنية لمصلحة فلومينينز تلعب الكرة تبعد بالرأس فابيو يتقدم من منطقته يلعب الكرة لجوجا جوجا إلى رناي يلعب الكرة عالية داخل المنطقة.

0: تبعد من قبل الاردي لوتشو كوستا. سوتيلدو كليما اصبح بالجهه اليمنى تلعب الكره عكسيه تبعد تعود مارتينيلي. نوناتو نوناتو الى سوتيلدو. سوتيلدو حاول المرور اختراق سوتيلدو مرر كرته الى نوناتو. نوناتو يوصل الاختراق يمرر كرته تبعد بهذه الطريقه تعود هجمه لمصلحه المدافع. كوكا والضغط هجوم لمصلحة فلومينينسي مستمر. فقد الكرة أمام كانوبيو أصبحت في الجانب الآخر لدى غونزالو ريوس فيما يستعد فلومينينسي لإجراء التغيير الرابع. أربع تغييرات ستكون لفلومينينسي مقابل تغييرين لإندبندنتي ريفادافيا. تلعب الكرة الآن تعود من جديد ثم إلى الخلف فيالبا إلى الحارس تمرر الكرة من كيفن باسكيز خارج الملعب ليلعب مكان ليوناردو كوستا. فاسكيز كرات كثير مقطوعة في وسط الملعب من كلا الفريقين. ذهبت إلى سوتيلدو في الصراع مع فيالبا. فانزويلي وباراغوياني مرر كرة إلى كوستا صدر كوستا اصطدمت الكرة بكيفن باسكيز وذهبت إلى خارج أرضية الملعب رمي التماس. قال الحكم يريد إيقاف اللعب من أجل التغيير لكنه سمح بالاستئناف. سوتيلدو يعاجب العكسية تبعد بالرأس خارج المنطقة. كوكا وصعب رجات اليمنى جيرمان كانو كانو لكانوبيو. كانوبيو يحافظ على كرته في أرضية الملعب. كانوبيو أو كوكا. كوكا هو الذي يقوم بالمجهود الكبير. تمرر الكرة فلومينينزي يسيطر ويقوم بالضغط على بعد ربع ساعة أخيرة من زمن أحداث هذا اللقاء. صفر فلومينينزي صفر إندبندنتي رافادافيا. صراع البرازيلي الأرجنتيني. مرت الكرة فوقلت من أمام لوتشو كوستا. الهجوم المرتد بحاجة للسرعة. تنقل الكرة لماتياس فرنانديز. ماتياس هناك في الجهة الأخرى يمرر لكن تياغو سيلفا الكبير يبعد الكرة. عاد من جديد لغونزالو ريوس منع وصوله لأليكس أرس لكن عارت الآن لماسيميليانو سالاس. لعب الكرة العكسية وبعدت بالرأس من دفاع فلومينينسي مرة أخرى. وصل الكرة هنا لأليكس أرس. أليكس أرس يؤجل عملية التسديد يمرر الكرة. فاسكيز ماسيميليانو سالاس تمريرة بعد ذلك الأمام تبعد بالرأس من كوكا. أخرج الكرة أكوستو رائع على كانوبيو. هجوم عبر الجهة اليمنى في الجهة الأخرى جيرمان كانو. كانوبيو يلعب الكرة عكسية صدمات وبعد ذلك الإبعاد من فيالبا بمبدأ الأمان إلى خارج أرضية الملعب ويطلب العلاج. إيفان فيالبا أبعد الكرة وطلب العلاج فيما هنا تغيير. نوناتو سيغادر. نوناتو سيغادر وسوتيلدو كذلك يغادر ويدخل لأرضية الملعب. كل من جيفرسون سافارينو من جانب ويدخل كذلك الله طفل المعجزة كانزو. ليش أنا قلت أن الطفل المعجزة؟ يوم من الأيام كان يعني متوقع له ما بين أساطير الكرة البرازيلية أن يكون أحدهم لكنه اختفى بعد ذلك. تغيير إيفان فيالبا الذي أحس بالإصابة غادر أرضية الملعب وكذلك المهاجم القادم الجديد ماسيميليانو سالاس. فيغو أصبح حاضرا مع أوزيلا. فيغو مع أوزيلا. أريخو أوزيلا في الدفاع وكذلك لدينا فيغو. فيغو أليكس فيغو واحد من القادمين الجدد من تجارس كوردوبا فيما فيالبا يعاني للخروج من أرضية الملعب. أليكس فيغو 27 عام ما يعرف أليكس فيغا هو الذي يحضر في هناك. إيفرسون سافارينو, إيفرسون سافارينو مكان مواطنة كذلك سوتيلدو, صعب التجارب العديدة آخرا مع بوتافوغو, تلعب الكرة تبعد بهذه الطريقة. سافارينو من الأسماء التي فازت مع بوتافوغو بالكوبا ليبرتادوريس في نونيز مع آرثر جورج. ركنية جديدة الآن, تلعب الكرة الركنية بالراس, جونزو. قلنا لكم دخل الطفل المعجزة, 36 سنة نعم, لكن البدايات التي كانت مع سانتوس كانت توحي بذلك, وقد كاد أن يفعلها بطل ليبرتادوريس مع سانتوس 2011 مع نيمار جونيور وبقية الرفاق في السنتاستيكوس الثاني وليس السنتاستيكوس الأول مع بيليه والرفاق, كاد أن يسجل وبطل ليبرتادوريس 23 مع فرناندو دينيس, كاد أن يسجل كانسو, كاد أن يسجل كانسو, لكن الكرة بعد ذلك أبعدت تعود من جديد. 10 دقائق أخيرة من زمن اللعب, 0-0. نعم المباراة الأولى في دور 16 في الليبرتادوريس قد تكون مخيبة لآمال الجماهير من ناحية الأهداف, لكنها من ناحية الإثارة تحتفظ ببعض البريق الأولي في انتظار بقية المباراة. تلعب الكرة الآن أغاناسيو, كارونوبيو يلعب الكرة الأمام, إبعاد الكرة بالرأس إلى ركنية جديدة, إفلو يقوم بالضغط يدفع الليبرا من دوزينا إلى الخطوط الخلفية للدفاع عن مرمى الحارس بيلكاتو, الحارس الشاب 22 عام. تلعب الكرة الركنية, أجل التنفيذ من إيفرسون سافارينو, وشاهدنا إيفرسون سوتيلتو والآن إيفرسون سافارينو حاضر على التنفيذ. الفانسويلي يعرف أجواء هذه البطولة, ينفذ الكرة الركنية تذهب من الجميع خارج منطقة الجزاء, تصبح حجمة مرتدة لإندبندينتي ريفادافيا, ينجح في المرور بشكل رائع جدا غونزالو ريوس, يرسل كرة طويلة الأمام خلف المدافعين لماتياس هرنانديز, ماتياس هرنانديز عالي داخل منطقة الجزاء, أليكس أرسي بالرأس تخرج من منطقة الجزاء, الكرة تصبح في منتصف الملعب صافرة وخطأ لمصلحة سافارينو لدى كانسو. كانسو مرر الكرة, ماتياس مارتينيلي تخلى عن التحفظ, لويس سوبلتيا, أصبح الهجوم أخطر, تواجد كانوبيو, جيرمان كانو, كانسو, بقية الأسماء شاهدنا الآن فعالية أكثر في الثلث الأخير من الملعب, لكن ما زالت شباك بولكاتو أساسا حتى التهديدات أقل. تلعب الكرة, كانسو, كانسو مرر, جوجا, جوجا كانسو, كانسو جوجا, جوجا عبر الجهة اليمنى لكانوبيو, كانوبيو يقف على كرته, كانوبيو مرر الكرة بالكعب, وصل أكوستا, كانسو داخل منطقة الجزاء تبعد بالرأس, عاد الكرة من جديد لكانسو, استلام كانسو, يمرر الكرة خلف المدافعين لكنها طارت وسط لابولكاتو. يلعب لعب كانسو استعراضي أكثر من فاعلي. للأمام الكرة إيكاناسيو خارج أرضية الميدان, عقدة إندبندينتي ريفادافيا مستمرة في المباراة الثالثة فيما بينهم تاريخيا, وفي النسخة الحالية من ليبرتادوريس فوز لريفادافيا في المباراة الأولى هنا 2-1, تعادل في مندوزا 1-1, والآن هنا 0-0. تلعب الكرة بدون كينيدي, بالتأكيد هجوم فلومينينزي يفتقد للفاعلية. تلعب الكرة عالية, تعود الكرة من جديد, فيما أظن بأنه ريفادافيا سيكون مقتنعا بالخروج بهذه النتيجة من خارج ملعبه, ومنه قعدت الهدف بهدفين في ملعب الخصم غير أصبحت غير
1: يعني مستخدمة في ليبرتادوريس، لكنه سيعود إلى دياري وهو لم يستقبل خارج ملعب أهداف ولم يخسر في نهاية المطاف، وبالتالي ستعطيه دافعا لأداء أفضل في المالفيناسي مندوزا. كرة إلى كانوبيو، إلا إذا ما زال لدينا خمس دقائق على النهاية غير الوقت للضاع. أكوستا داخل المنطقة الآن، جيرماين كانو، فقدت الكرة لصالح رافاديفيا للأمام، تركيز عالي ولو أنه بداية الشوط فقد فلومينينسي التركيز بعض الشيء لكنه لم يستغل من قبل رافاديفيا. أخطر كرات كانت لماتياس هرنانديز، اصطدمت بالقائم، فقد الكرة جوجا، تصبح مرتدة 4-5. نقل الكرة من فاسكيز، وصل أليكس أرسي القائد الصراع مع رينيه، عاد الكرة لكيفين فاسكيز. شوف رافاديفيا غير مستعجل، فاسكيز عند الكرة، يسيطر الآن في ملعب فريق التريكولور. بالنسبة للاعبين الأزولتي باركي، ماتياس فرنانديز أعاد الكرة للخلف، ستودير، كيفين فاسكيز، كيفين فاسكيز يعيد الكرة إلى حارس المرمى بولكاتو، بولكاتو يرسل الكرة طويلة أقصى الجهة اليمنى، رينيه يبعدها بالرأس. شوف 73% مقابل 74، 73% مقابل 27% تقريبا، لأقرب 10 رافاديفيا 27%. تلعب الكرة الآن، لكن من نهاية المطاف الأرجنتينيون يحصلون على النتيجة الأفضل بالنسبة لهم مقارنة بالبرازيليين الذين سيذهبون إلى مندوزا، والضغط لديهم أكبر. هنا الكرة لماتياس فرنانديز، قد يزيد الضغط في حال التسجيل والتسديدة، اصطدمت الكرة بياكاناسيو، عادت مرة أخرى إلى خارج أرضية الملعب على دفعتين غونسالو ريس، والكرة إلى ركلة مرمى، فيما ألفريدو بيرتي وكان لسان حاله يقول شوف للفار، شوف للشاشة إذا ما كانت فيها ركلة جزاء، ولا أظن بأن هناك ركلة جزاء، وبالتالي كان قرار كريستيان غالاي الحكم للتشيلي للوالة الأولى قرارا سليما. غانزو يهاجم عبر الجهات اليسرى، فلومينينسي يسعى لحسم الأمور والذهاب إلى موقعة مندوزا بمعنويات أعلى وحظوظ أكبر، لكن عليه أن ينتصر حتى اللحظة. الأمور في 0-0، تذهب الكرة لماتياس هرنانديز، سباق السرعة مع أغانيسيو، أغانيسيو أسرع، أعاد الكرة إلى النجم فلومينينسي في هذا اللقاء فابي في النظر إنه تصدى لكرات خطيرة جعلت الفريق في خانة الأمان. تبرر الكرة الآن، من يعلم إلى متى سيتحمل، لأن لدينا أقل من خمس دقائق على نهاية المباراة. قطعت الآن، جيرماين كانو عبر الجهة اليمنى يلعب الكرة إلى كانوبيو، إلى لوتشو كوستا، وصل كرة عبر الجهة اليمنى لوتشو كوستا، هنا محاولة المرور كانوبيو، التمريرات الوندو الثنائية الرائعة في الجهة اليمنى، لكن هنا التغطية حاضرة من ستادير، لا مجال للمرور من الأرجنتينيين في الماراكانا. تمريرة خاطئة عادت من جديد لكوكا، زوبيلتي يأشر لكانوبيو بأن يقوم من أرضية الملعب، يحتاج لكل دقيقة في المباراة. مرت الآن عبر الجهة اليسرى والتسديدة، الله، هنا سافارينو، هنا سافارينو من العلامات التي ساهمت مع الأوغو لاريازو بالفوز بالليبرتادارس مع البوتافوغو. الفانزويلي سدد والبولكاتو حول الكرة إلى ركلة ركنية، تلعب الآن لمصلحة فلومينينسي، تبعد بالرأس خارج منطقة الجزاء إتياغو سيلفا، تذهب لرافاديفيا، عادت من جديد الآن مارتينيلي، أكوستا، كانوبيو في الجهة اليمنى، كانوبيو يقف على كرته حول التمرير، لكن ألوردي البيبا قطع الكرة وأبعدها. عادت من جديد لتياغو سيلفا، لدينا دقيقة أخيرة على نهاية اللقاء. جوجا عند الكرة، فقد الكرة لكنها رمي التنس، سيكون لديه هامش رعب كبير. هنا تسديدة سافارينو والتصدي الرائع من قبل الحارس نيكولاس بولكاتو، تغيير أخير
0: غادر ماتياس فرنانديز وشارك كيريغو دييغو كيريغو. آخر ورقة دفع بها بالفيردو بيرتي هجوم لمصعدف لومنانزي قطعت الكرة وتدخل خشن وصافرة السيد كريستيان كراي ركلة حرة لمصعدف لومنانزي.
1: دييغو كيريغو هو مهاجم ولد في حي فلوريدا في بيانوس آيرس لكنه لم يحظى بمسيرة يعني مميزة بشكل كبير مع الفرق التي لعب لهم ريال بيلار وديبورتيفو ومادريد قبل أن يأتي إلى هنا واحد من الصفقات الجديدة. ولكن هنا مخالفة قبل دقائق الإعلان عن الوقت بدل الضائع. لفلومينينسي تلعب الكرة عالية خمس دقائق وقت بدل ضائع خمسة في الشوط الأول خمسة في الشوط الثاني مباراة المئة دقيقة. لوتشو أكوستا لوتشو عبر الجهة اليمنى هدف الذي سيأتي الآن سيكون قاتلا لصاحبه على منافسه جوجا نقلات جوجا عبر الجهة اليمنى عالية الكرة من جوجا تبعد بالرأس أليكس أرسي تذهب الكرة من ريوس تاوتو من جديد لحارس المرمى فابيو فابيو إلى جوجا وسط الملعب تمر إلى غانزو يقف على كرة غانزو جوجا لاعب شيك غانزو تياغو سيلفا في بطولة بحاجة إلى لمسات عنيفة في بعض الشيء وبالتالي الكرة تعود إلى غانزو تمرر الكرة من غانزو كانوبيو كانوبيو فلو بلا مهاجم صريح بعد إصابة كينيدي سيعاني وبالتالي أظن بأنه أمام أنظار ماتيو مونتينيغرو البرازيلي. نعم فابيو استحق أن يكون رجل المباراة. شوف التصديات الرائعة التي قام بها فابيو وحافظ وألقى النتيجة للصفر صفر. هيرو أوف ذا ماتش أظن بأنه أمام أنظار ماتيو مونتينيغرو والمدير بيتانكور. شوف هذا تصدي تاريخي لفلومينينزي تذكروه جيدا يا عشاق التيري كولور حين تكونون في لحظات الفرح والانتصار. لكن أمام أنظار بيتانكورت ومونتينيغرو شوف إعادة دخول كوكا على قدم غونسالو ريوس سيكون لدينا الآن أظن بأن هناك تغيير ستيفانو موريرا وساد تغيير لأنه كان هناك تغيير اضطراري من كل فريق يستطيع أن يجري تغيير وبالتالي سيكون لدينا ستيفانو موريرا لكن يمكن أن يكون في إصابة يعني صعبة يستطيع أن تجدي تغيير. أليكس أرسي سيغادر وجدت ست تغييرات في هذه المواجهة. نعم ست تغييرات بسبب الإصابات الصعبة. تم إقرار موضوع الدقيقة لأنه ما زال ستيفانو موريرا ما نزل أرضية الملعب. يهاجم فلومينينزي آخر هجمات في الشوط الأول. تلعب الكرة الآن وصافرة السيد كريستيان غاراي أعلنت عن نهاية أحداث هذا اللقاء بالتعادل السلبي بين الأهداف ما بين فلومينينزي فاتشو الكلوب من البرازيل وكلوب سبورتيفو اندبندنتي ريفادافيا من الأرجنتين في الموقعة الأولى ذهابا هنا في ملعب الماراكانا لياب الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى في استاديو مالفيناس في مندوزا في غرب الأرجنتين لنعرف هوية الصاعد منهم إلى دور الثمانية. كنا معكم في نقل أحداث المباراة ونلقاكم في مواجهة قادمة. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، وطاب صباحكم بكل خير هنا عبر قنواتكم بأن سبورت، هنا في هذه الصباحية المفعمة هنالك بأجواء بطولة الليبرتادوريس، والرحلة قد انطلق هذا الخروج، وبالمرحلة الإقصائية ينظرون هنالك إلى المباراة النهائية والتتويج بلقب غالي على مستوى أندية القارة الأمريكية الجنوبية. الدور ثمن النهائي، دور الخروج للخاسر، انطلق اليوم وهنا في ثاني المباريات في الأرجنتين في ملعب خورخي لويس هيرشي، الملعب الذي يعتبر معقلا وبيتا لاستوديانت الأرجنتيني. هذا الفريق الذي اعتلى بأكثر من مناسبة منصة التتويج يستضيف القادمين من تشيلي يونيفرسيداد كاتوليكا، لكن بعد هذه الوقفة سنعود.
1: Nada de eso es posible sin respeto. Respeto que se expresa en cada gesto, en cada palabra y en cada decisión. Es una invitación para todos sin distinción. No hay lugar para la discriminación, el racismo ni la violencia. Con esta iniciativa, la Conmebol reafirma su compromiso de promover un fútbol que une y que sea ejemplo desde el primer minuto hasta el final del partido, donde no cabe dudas que el respeto es titular. El fútbol sudamericano expresa su solidaridad con Colombia y acompaña a quienes atraviesan este difícil momento. Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas del terremoto y con todo el pueblo colombiano. Hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y nuestro acompañamiento a todas las personas afectadas. Asimismo, expresamos nuestro afecto y apoyo a Lionel Messi y a toda su familia por el reciente fallecimiento de su padre, Jorge Messi. En momentos como estos, el fútbol también nos une. Toda la familia del fútbol sudamericano se suma a este momento de silencio como una muestra de respeto, unión y acompañamiento.

كانت تلك الوقفة وقفة الحداد ووقفة الوداع لخورخي والد ميسي. نعم أيها السيدات والسادة في كل مكان، ما هي إلا لحظات، هنالك من ملعب خورخي لويس ستنطلق الصافرة وستنطلق الموقعة، الموقعة التي من خلالها يبحث القادمين من تشيلي يونيفرسيداد كاتوليكا على إحداث شيء ولو كان بالتعادل في ملعب الفريق المنافس والعودة إلى الديار هنالك إلى تشيلي في مباراة الإياب، عندما يتسلحون بعامل الأرض والجماهير سيكون الوضع مختلف، هكذا يفكرون، ولا أقول بالدرجة الأساس عن هذا يبحثون، لكن هذا أو بهذا سيرضون لا شك بذلك. بينما بالجانب الآخر استوديانت، ذلك الذي وقف على مستوى منصة التتويج لأكثر من مرة كما قلت لكم، وقف من هنالك بأربع مناسبات كبطل بمناسبة واحدة كوصيف، لا شك بأنه ينظر إلى لقب البطولة للبطولة الأغلى على مستوى القارة الأمريكية الجنوبية. سادة الكرام، إذن في هذه الموقعة في هذه المباراة هنالك حوار، لكن صدقوني بأن هذا الحوار لا يعرف الود ما بين الطرفين، ما بين الأبيض والأحمر والأبيض بالنسبة لأصحاب الدار. لنمر الآن على أسماء الفريقين وعلى تشكيلتين هنا في أرضية الملعب. بالنسبة للضيوف يونيفرسيداد كاتوليكا يتواجدون بالأربعة واحد أربعة واحد على مستوى حراسة المرمى، هنالك بيرنيدو في خط الدفاع، سيريزو من الناحية اليمنى، مينا من الجانب بالأيسر، أمبويرو في مركز قلب الدفاع، غونزاليس معه، فالنسيا يقف في منطقة المحور من أمام، هنالك الحديث عن أربعة لاعبين، مارتينيز بالرقم 14، زوكي بالرقم 8، وهنالك كويباس بالرقم 15، وجياني بالرقم 7 يقود الهجوم. زامبيدري بالنسبة للفريق الضيف في هذه المواجهة وفي هذا اللقاء، الحديث عن حكم اللقاء القادم من البرازيل رافائيل كلاوس يقود هذه المواجهة. بالنسبة لفريق استوديانت، لكن هنالك كرة من الناحية اليمنى تلعب عملية الاقتراب بطلعة لأصحاب الدار بعرضية من أجل الوصول وافتتاح النتيجة. لا زالت قائمة الآن من الجهة اليسرى، وعذرا على هذا الانقطاع الذي هو من المصدر، كرة الآن في وسط الميدان، عملية نقل الكرة إلى الناحية اليمنى. موسليرا الأوروغواياني يقف على مستوى حراسة المرمى المخضرم، يتواجدون طبعا بالأربعة 2-3-1، ميزا من الجهة اليمنى، وهنالك بنديتي من الجهة اليسرى، نونيز وبالاسيوس في مركزي قلبي الدفاع، كاسترو وبيوفي في منطقة المحور من أمامهم، هنالك بالاسيوس وبيريز من الجهة اليمنى، توبيو بوغوس من الجهة اليسرى كجناح أيسر، وكاريلو يقود الهجوم في هذه الموقعة وفي هذه المواجهة. هنالك يأتي الحديث عن ألكسندر ميدينا، الرجل صاحب 48 سنة الذي يقود استوديانت في هذه المقابلة وفي هذه المواجهة. هنالك كرة من الناحية اليمنى، الاقتراب الآن، يأتي التنفيذ، إنها البداية الرائعة يعشقها كل متابع، يرغب بها كل متفرج، لا يريد أن تكون المباراة ببرود على مستوى البداية، بل يبحث هنالك عن متعة من اللحظات الأولى. وصلوا أصحاب الدار في ديارهم، هم أقوياء في أرضهم، لا يكسرون في ملعبهم، هنالك يرتفعون عاليا في عالم كرة القدم، وصلت إلى الشباك، هذه من الناحية اليمنى بهذا الاقتراب بالتمريرة، هو هو هو هو توبيو بورغوس، توبيو بورغوس، توبيو بورغوس أسكنها هنالك في شباك بيرنيدو وأتى الهدف الأول، أسكنها في مرمى بيرنيدو، وجاءت الفرحة الأولى، وصلت البسمة الأولى، ارتفعت الصيحة الأولى بالنسبة لأصحاب الدار لستوديانت هنا في هذه الموقعة لأحد الكبار
كبار القارة الأمريكية الجنوبية أحد أطراف الأرجنتين هنا يسجل في هذه المواجهة. نعم، ويريد أن يصل هنالك إلى المرحلة المقبلة، يريد أن يتواجد في مرحلة الدور ربع النهائي، ولا يريد الاكتفاء بذلك. بالتالي كيف ستكون ردة الفعل من عناصر فريق يونيفرسيداد كاتوليكا بقيادة دانيال غارنيرو، هذا الرجل صاحب 57 سنة الأرجنتيني الذي يقود هذا النادي التشيلي. نعم سادة الكرام، هنالك كرة من في وسط الميدان، عملية التقدم، سقوط على مستوى أرضية الملعب، تمضي الأحداث في هذه المواجهة، لا وجود للخطأ، نقل إلى الأمام الآن، الاقتراب والانطلاق، البحث عن المكان المناسب، بعد ذلك لا زالت مع الضيوف. هنالك كاتوليكا من الجهة اليسرى، تأتي التمريرة، يونيفرسيداد يبحثون عن العودة، يبحثون عن التعادل، يبحثون عن التسجيل، ولكن في البدايات جاءت الرياح بما تشتهي، أشرعت الفريق صاحب الدار استوديانت في هذه المقابلة في هذه المباراة. كرة في وسط الميدان، عملية التحضير الآن، نقل إلى الجانب الأيسر، يريدون لملمة الأوراق، جمع الأوراق والملفات على أن يكونون ثابتين في أرضية الملعب ولا يتأثرون بهدف أول جاء مبكرا، ويعلمون تماما، يدركون تماما، كل الزين يعرفون أن المباراة لا شوط ولا شوطين، أو أن هذه المرحلة لا شوط ولا شوطين. تتحدث هنالك عن 4 أشواط مع الإمكانية لوصول لشوطين إضافيين، وبالتالي الرحلة طويلة، فعليهم أن يركزوا وأن لا يفقدوا الأمل من الوهلة الأولى. كرة من الناحية اليمنى ثابتة الآن لمصلحة الفريق الضيف، هنالك لعناصر يونيفرسيداد، النظرات هنا للقادمين من التشيلي وبالتالي يريدون العودة، بالتالي هل يا ترى سيأتي لهم هدف التعادل في شباك الأوروغوياني، أم سيبقى هنالك صمود لمصلحة أصحاب الدار؟ كرة من الناحية اليمنى وسلاح الكرات الثابتة الآن، سلاح الكرات الثابتة لطالما غير الكثير، وبالتالي هنالك كرة من الجهة اليمنى، لا يلعب بطريقة مباشرة على الرؤوس، هنالك بكرة عرضية إلى داخل منطقة الخطر، الآن يأتي التنفيذ، نقلة إلى منطقة الجزاء، يأتي ذلك الإبعاد والمتابعة بالكرة الثانية بالسكند بول، وهنالك إلى وسط الميدان، لا زالت مع الضيوف بهذه الثنائية، بهذه المنافسة أصبحت ثلاثية، وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، تمضي هنالك لضربة مرمى لموستليرا. لذلك الأوروغوياني الذي كان حاضرا أو كان موجودا على مستوى تركيا، ولاحظ، تابع، راقب، شاهد، دقق، شوف بعينك زين، هذه الكرة وصلت إلى الشباك بلمسة اكتملت من توبيو بورغاس، بورغاس بورغاس بورغاس بورغاس، فعلها هنا في هذه المواجهة. 1-0. نعم سادة الكرام، الهدف المبكر بالدقيقة 4، والمطالبة هنالك ببطاقة، المطالبة ببطاقة صفراء، والحديث هنالك عن دانيال، عن هذا الأرجنتيني. نعم أيها السيدات والسادة في كل مكان، وعندما كان لاعبا، نعم هو أرجنتيني أو ولد في الأرجنتين، لكنه في يوم من الأيام كان لاعبا لفريق يونيفرسيداد كاتوليكا، الحديث عن سنة 1996، لعب بقميص الفريق 15 مباراة وسجل هدف، كان لاعب خط وسط. نعم هكذا هو الحال، وكان لاعبا لإندبندنتي، ويعرف كلاعب لفريق إندبندنتي، واعتزل مع هذا الفريق إندبندنتي، وهنالك الحديث عن مسيرته التدريبية، وصل لهذا الفريق بسنة 2025، كان يقود من هنالك ليبرتاد، كان يقود أولمبيا، وقاد منتخب الباراغواي. بسلامة لكل اللاعبين، نتمنى أن تكون الأمور على ما يرام، وأن لا تكون هنالك إصابات بالغة في هذه المباراة، وأن تمضي الأحداث بشكل جيد هنا في هذه الموقعة، بينما يفكرون بأذهانهم وقد يتشاورون على مستوى أرضية الملعب بكيفية العودة. وهذا هو هدف التقدم بتسديدة أولى على ما أعلم.
أعتقد بأنه لم يكن يفكر نعم بالتمرير، بل هنالك الحديث عن تسديدة ارتطمت وتحولت ووصلت واكتملت وسجلت، وأتى من هنالك هدف التقدم الأول في هذه المواجهة. توجيهات كانت حاضرة، كانت موجودة، المؤازرة والتشجيع، لا يريدون الانكسار. الضغط هنالك بلاعب واحد، النقلة الطولية إلى الأمام، وصل إلى وسط الميدان من الناحية اليمنى، عملية التقدم لمصلحة استوديانت، لكن هنالك يأتي التدخل، رجعت لفريق يونيفرسيداد، وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. هنالك أقطاب ثلاثة، الحديث عن يونيفرسيداد، يونيفرسيداد كاتوليكا، والحديث عن كولو كولو على مستوى سانتياغو هنالك في تشيلي. نعم أيها السيدات والسادة في كل مكان، كرة على مستوى خط الدفاع، بالتالي أحد أقطاب سانتياغو يتواجد في هذه الموقعة، يتواجد في هذه المباراة. كرة على مستوى حراسة المرمى، حديث هنالك عن التمريرات المتقاربة. نعم 41 أمام 42 لمصلحة كاتوليكا، كرة إلى خارج أرضية الملعب بصورة أمامنا، هذا هو دانيال غارنيرو، الرجل الذي يريد العودة. بجانب آخر هنالك الكلام عن ألكسندر ميدينا، كرة على مستوى خط الدفاع، راجع إلى الخلف. هذه ليست المباراة الأولى التي تجمع الفريقين، بل نتحدث هنالك عن مباراة ثالثة بتاريخ المواجهات. كرة من الجهة اليمنى لمصلحة الضيوف لتتحول إلى رمية تماس لمصلحة استوديانت من الجانب الأيسر. آخر لقب على مستوى هذه البطولة كان قد تحقق بسنة 2009 لمصلحة فريق استوديانت. نعم أيها السيدات والسادة في كل مكان، كرة تعود للمخضرم الأوريغواياني، هنالك بنقلة إلى الجانب الأيسر بهذا التحضير وعملية التقدم والخروج بكرته. من الجهة اليسرى نقلة إلى الأمام من اليمين، طولية موجودة، هذا يعني تعول على سبب رئيسي بأن الضغط الموجود من قبل عناصر فريق كاتوليكا يصعبون من هنالك المهمة بإخراج الكرة لمصلحة فريق استوديانت. هذا الرجل البرازيلي، حديث هنالك عن رافائيل كلاوس، يقود الموقع، يقود المواجهة. كرة من الناحية اليسرى بعملية التقدم والاقتراب، الآن المنافسة موجودة، سقوط على مستوى أرضية الملعب والخطأ موجود الآن لمصلحة أصحاب الدار، لمصلحة أصحاب الدار

0: ركلة حرة يقف عليها المخضرم. هنالك الحديث عن موسليرا، 40 سنة لموسليرا، ويبدو بأن المشاركة الأخيرة والحضور الأخير الذي كان على مستوى بطولة كأس العالم يعني بنسبة كبيرة بأنه لن يتواجد في البطولة القادمة، وحتى رأينا المستوى لم يكن بذلك المستوى الكبير على مستوى بطولة كأس العالم. نعم 2026 ودعوا من دور المجموعات، الحديث عن مباريات قد لعبت أمام السعودية، أمام الرأس الأخضر، أمام إسبانيا، هذه كرة، هذه محاولة، وبعد ذلك يأتي الإبعاد. نعم بالتالي 1-1 تعادلوا أمام الأخضر بأول مباراة أمام الصقور، وبعد ذلك التعادل بالمباراة الثانية أمام الرأس الأخضر، والخسارة من أمام إسبانيا بطلة كأس العالم للمرة الثانية. وكان هنالك الأمر الغريب، استبدال موسليرا ما بين الشوطين بالمباراة الأخيرة الحاسمة بالنسبة للأوروغواي. كرة على مستوى خط الدفاع، بالاسيوس إلى نونيز، التقدم الآن نقل إلى ميزا من الجهة اليمنى، تقدم بيريز، لكن العرضية الأمامية التي تلعب وبكرة هنا لمصلحة فريق استوديانت الأرجنتيني، يبحث الآن الأرجنتينيين من أجل هدف ثاني بأول ربع ساعة هنا في هذه المواجهة في هذه المقابلة. تأتي التمريرة، الكرة للون الأحمر راجعة إلى الخلف، التحضير المستمر، النقل إلى الأمام، النقل مرة أخرى، هنا الاقتراب، التمريرة، لكن ماذا لو كانت متقنة على تحرك الزميل هنالك من كاريلو، من القائد بالنسبة لأصحاب الدار، لكنها وصلت لبرنيدو حارس المرمى لفريق يونيفرسيداد كاتوليكا. كرة من الجهة اليسرى، عملية التحضير الآن راجع إلى الخلف، ضغط حاضر، مرة أخرى يتجدد الضغط، وكرة إلى الجانب الأيسر، هنالك على ما يبدو غونزاليس أو مينا، كرة إلى وسط الميدان، محاولة التحول بهذا الشكل السريع أو البناء بهذا الشكل السريع والوصول بهذا الشكل السريع، لكن لم تكتمل الكرة وإلى خارج أرضية الملعب، اللون الأحمر والأبيض هنالك مع ميزا الظهير الأيمن بالتنفيذ إلى الأمام، عملية الاقتراب، التقدم بهذه اللحظات، لكنها تطول وتصل إلى خارج أرضية الملعب. فلومينينسي تعادلوا أمام إندبندنتي بنتيجة سلبية بأول مباريات الدور ثمن النهائي، هذه المواجهة الثانية هنا في هذا اليوم، حديث عن انطلاق لبطولة الليبرتادوريس، البطولة التي تؤهل هنالك لبطولة قارية. كرة من الناحية اليمنى ثابتة الآن، ركنية لمصلحة استوديانت، يبحثون بهذا التوقيت من أجل الوصول لهدف ثان، كرة تلعب إلى منطقة الخطر لاقتراب الآن، لكنها إلى خارج أرضية الملعب، وبالتالي هنالك خطأ. حديث عن دور المجموعات في هذه البطولة، استوديانت والوقوف بالمركز الثاني في المجموعة الأولى خلف فلامينغو، من تصدر المجموعة ب 16 نقطة من دون خسارة، وبينما هنالك يأتي الكلام على كاتوليكا قد تصدروا المجموعة. نعم تصدروا المجموعة، والحديث عن المجموعة الرابعة ب 13 نقطة، وكروزيرو جاء بالمركز الثاني ليتأهل، وكجونيورز هنالك لبطولة كوبا سود أمريكا. هكذا كان الحال بالمجموعة الرابعة، وقد قابلوا من هنالك نادي أرجنتيني مخضرم، والحديث عن البوك، لكن البوك لم يكونوا بأفضل حال وحققوا المركز الثالث بالمجموعة الرابعة. يأتي التنفيذ الآن، كرة من الناحية اليمنى، البحث بهذا التوقيت، المرور والاقتراب، وبعد ذلك تبقى معهم العودة إلى الخلف لسحب اللاعبين من هذا التكتل والعودة إلى الخط الخلفي، الكرة تلعب إلى المساحة الخالية من الناحية اليسرى، هنالك سقوط فقد التوازن، النقل والتقدم الآن، الاقتراب بهذه اللحظات، ومن الجهة اليسرى منا بصعوده على ما يبدو التحضير من أجل هدف التعادل. يصرون على العودة، يصرون على التعادل بالمرور الآن، والانطلاقة التي كانت موجودة بعد ذلك سقوط على مستوى أرضية الملعب، وحكم اللقاء يقول بأنها إلى ضربة ركنية من الجانب الأيسر، بينما كانوا يطالبون من هنالك بخطأ، لكن هذا الرجل رافائيل كلاوس لم يشير لوجود خطأ، والتسلل على ما يبدو لم يكن موجودا باللقطة الماضية. ثابت الآن بعد المطالبة بالدفع، وكرة من الناحية اليسرى، البحث هنالك عن التعادل مع صافرات ترتفع للتشويش، ولكن المحترف يركز في أرضية الملعب ويجب عليه ألا يتأثر. تنقل إلى منطقة الخطر والتعادل من هنالك، لكن لم يكتمل ولا زالت قائمة تلعب هنا مرة أخرى. المتابعة بهذا التوقيت، ويأتي الإبعاد وبعد ذلك إلى وسط الميدان بهذه المنافسة بهذا التحول، ومن ثم تعود هنالك إلى حارس المرمى. الكلام عن برنيدو، برنيدو يقف على كرته الآن، برنيدو بنقلته إلى الجانب الأيمن، التحضير بهذه اللحظات، ويعني ما نراه في أرضية الملعب ما نشاهده الآن، السيطرة تتكلم فنيا بنسبة كبيرة، هنالك السيطرة لمصلحة الضيوف، لكن صاحب الدار وصل إلى الأهم واختصر الطريق مبكرا بذلك التسجيل الذي جاء بالدقيقة الرابعة. كرة لحارس المرمى، نسبة الاستحواذ أعلى، نعم الحديث عن يعني ليس الفارق الكبير 52 أمام 48، كرة من الجانب الأيمن الآن، لكن ترى في أرضية الملعب على مستوى اللحظات الأخيرة السيطرة لأصحاب القمصان البيضاء، نعم أنت تشاهدها بأن قد لا تشكل التهديد أو لا يحسب من خلالها التسديد على المرمى أو التسديدات الإجمالية، لكن يسيطرون على الكرة ويتقدمون، يستحوذون، يحاولون، يبحثون. وبالجانب الآخر استوديانتس يحسب له الوقوف الصحيح في أرضية الملعب، ووصل مبكرا للتسجيل، وتنظر له بأنه يعرف ماذا يريد من هذه المباراة. يأتي الإبعاد الآن وفي منطقة الخطر الآن من الناحية اليسرى، الضغط الموجود، سقوط على أرضية الملعب، المطالبة بخطأ، لكن ماذا هو القرار يا بيريز؟ ماذا هو القرار والتدخل الذي كان من غونزاليس؟ بيريز وغونزاليس، ويبدو بأنه خطأ، نعم خطأ لمصلحة أصحاب الدار. من الجهة اليمنى بيريز يقف على كرته، بيريز يبحث، وبهذا الحضور الجماهيري على مستوى المدرجات لا يريدون أن يخرجوا من هذه الموقعة بخسارة وبحزن، والحديث هنالك عن التشجيع في المدرجات الأرجنتينية لا شك بأنه يمتلك الطابع الكبير، يمتلك الطابع المميز. كرة من الناحية اليمنى، ذلك الشغف بكرة القدم الذي لا ينقطع، كرة من اليمين، وبهذه المنافسة في منطقة الخطر، ويجب أن لا تشتد من أمام حكم المواجهة، بالتالي تستمر الأمور ويتحدثون مع حكم اللقاء. كلام عن كلاوس، رافائيل، ستأتي صافرة التنفيذ، تأتي التهدئة بهذه اللحظات، حديث عن بالاسيوس، وبالجانب الآخر هنالك يأتي الكلام على سيريزو، أو لا، هنالك زامبيدري، وبحديثه مع حكم اللقاء. وهنا من المنطقة الفنية ألكسندر مدينة، والأمر الغريب بأنه أوروغواياني، نعم أوروغواياني، الحديث عن مدينة، من يقود الفريق التشيلي أرجنتيني، ومن يقود الفريق الأرجنتيني أوروغواياني. كرة من الناحية اليمنى الآن ثابتة، يأتي التنفيذ، ترسل والثاني، لكنها إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ضربة مرمى. ألكسندر ميدينا من مواليد 1978، نعم كان ميلاده قبل 4 أيام. ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ هل حدث شيء وهذا التدخل؟ هل ترتقي للبطاقة الحمراء؟ كيف سيراجعها حكم المباراة؟ أتفعل هذا بوجود الفار؟ أتتدخل هكذا بوجود الإعادات، بوجود التقنية؟ وبالتالي كل شيء مراقب، كل شيء متابع، يدققون بالتفاصيل ولا تذهب هنالك شاردة وواردة. وبالتالي إذا كان هنالك شيء سيأتي، وأن وجدت البطاقة الحمراء بشكل قانوني ستأتي، وبالتالي نترقب الآن. لكن يبدو الاستئناف، ممكن لا ترتقي لبطاقة حمراء، ممكن ترتقي لبطاقة صفراء، حكم المواجهة لن يشاهد بعينه أثناء اللعب، والبطاقة الصفراء لا يمكن العودة من خلالها، أو الفار لا يمكن العودة من خلال البطاقات الصفراء، وبالتالي هو يكتفي باستئناف اللعب. كرة إلى خارج أرضية الملعب الآن، واصل إلى رمية التماس من الجهة اليمنى. هنالك يأتي وقت البريك والذهاب لشرب المياه، لكن يختلف الوضع هنا. بكأس العالم رأينا وللمرة الأولى 3 دقائق في هذه البطولة الحديث عن دقيقة واحدة، وفي كأس العالم رأينا ما بعد 3 دقائق تتحول وتتبدل وتتغير الأمور بصورة كبيرة جدا، وكان أمرا ملحوظا. ولكن هنا في هذه البطولة لا أدري يؤثر أو لا يؤثر، هو له نسبة تأثير، لأن نتحدث عن قرب اللاعبين من المدرب، ومثل ما نقول المدرب الشاطر قد يختصر الكثير من الأمور من توجيهاته بدقيقة واحدة. ولكن الدقيقة ممكن لا تقارن هنالك بال3 دقائق، ولكن إذا أردت البحث لا شك بأن هنالك إمكانية للتغيير ما بعد العودة إلى أرضية الملعب.
1: Por eso, entonces un tercer hombre con quién? Pará. Un tercer hombre con vos o con él. Está Juan. Un tercer hombre con él y vos pusás con Pion. Vos con Pion y vos al otro lado. Hey, escuchá, no nos apuremos, San Juan. San Juan, el lateral no sabe qué hacer. Pará. El lateral no sabe qué hacer. Lo tenemos cerrado. Vos, apoyate, pasa acá.
0: تستمر التوجيهات بهذه اللحظات، وكيف ستكون الأمور ما بعد العودة؟ حديث عن بطولة يتصدر من خلالها إنديبندنتي هنالك ب7 ألقاب، كلما وصل إلى المباراة النهائية حققها ولم يخسر ولا نهائي بتاريخه. ونتحدث يعني هو النادي الوحيد الذي حقق الألقاب أو فاز بالنهائيات من دون خسارة لكل نادي وصل إلى النهائي بمناسبتين وأكثر، لأن لا تتحدث عن أندية لم تخسر النهائي، هنالك الكثير من الأندية لكنها وصلت لمرة واحدة فازت بها ولم تصل بمرة أخرى. فأنا أحصر هذه الإحصائية بأندية وصلت إلى النهائي بمرتين وأكثر. كرة من الناحية اليمنى والثاني، لكنها إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى بر الميدان، إلى خارج أرضية الملعب. يا لها من فرصة ويا لها من محاولة. الكاميرا الرئيسية تنظر وكأنها اعتلت الشباك بقليل، لكنها مرت من الجانب الأيسر وإلى ضربة مرمى. نعم، لا يوجد نادي وصل إلى النهائي بأكثر من مرتين وخسر. حديثنا يعني أتكلم بهذه الإحصائية، يعني كل نادي وصل إلى النهائي بأكثر من مرتين خسر بواحدة من النهائيات إلا إنديبندنتي، وصل ب7 مناسبات وحقق 7 ألقاب. لكن آخر لقب يعود إلى سنة 1984. البوكا هو الأقرب لمعادلة اللقب وآخر لقب للبوكا الذي يعاني بحقيقة الأمر. يعني إذا أردت الكلام عن البوكا ومن يعني من دون ميول مثل تتحدث عن أندية تتواجد في بطولة كوبا سود أمريكانا يجب أن تكون في هذه البطولة. بالتالي هذا دليل على معاناة البوكا بالفترة الأخيرة ويتواجدون هنالك في تلك البطولة.

كرة في وسط الميدان، ومن الجانب الأيمن راجع إلى الخلف، الضغط الموجود، التقدم والاقتراب، والراية ترفع، الراية ترفع بهذه اللحظات، وركلة حرة غير مباشرة لمصلحة الضيوف الآن. كرة في وسط الميدان إلى اليسار، التحضير، برنيدو أمبوير من الجهة اليمنى، والضغط الموجود الآن لتنقل إلى اليسار، منافسة موجودة، وإبعاد الكرة تارة هنا وتارة هناك، وبالكعب تلعب، والتغطية حاضرة بصورة جيدة من غونزاليس إلى مينا، مينا والبناء والنقلة إلى الأمام، الكرة في وسط الميدان، التقدم والاقتراب، لكن شوف التاكلينج، شوف التدخل بصورة مثالية، واستعادة الكرة باللقطة الماضية رجعت لمصلحة الضيوف الآن، محاولة المرور، التقدم بالمساحة، لكن التمريرة خاطئة، والكرة من اليسار، والقتال لا زال حاضرا، القتال لا زال موجودا، والاستئناف أو الاستمرار هو الآخر بالجانب الآخر حاضرا من قبل حكم المواجهة، تلعب إلى الناحية اليمنى، عملية التقدم لعناصر فريق استوديانت هنا في وسط الميدان، كرة تلعب إلى اليسار، يحضرون ومثل ما يقول لك للهدف يطبخون، لكن إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى رمية التماس، تنفيذ الآن للون الأبيض، بهذا التقدم الكرة لا تستقر بمكان واحد، نعم تارة لهذا وتارة لهذاك، ونحن نترقب وننتظر الهدف القادم، ننتظر نعم الهدف القادم، ننتظر الضربة القادمة، لمن ستكون، لأي لون، كرة من اليمين في وسط الميدان، التقدم والاقتراب، تلعب هنا لكلي مارتينيز، مارتينيز بكرته ببحثه إلى منطقة الخطر، يأتي الإبعاد وسقوط على مستوى أرضية الملعب، السلامة لكل اللاعبين، ممكن يكون كويفاس هو من سقط على أرضية الملعب، ألكسندر ميدينا يستمر بتوجيهاته الأوروغواياني في هذه المواجهة، ويبحث عن الثاني، يبحث عن الاطمئنان، يبحث عن الأمان، هذا صاحب الهدف الوحيد، والكلام عن توبيو بورغاس، توبيو بورغاس من سجل الهدف في هذه المواجهة، وصليرا بعملية التنفيذ ونقل الكرة الطولية إلى الناحية اليسرى بنفس مسارة تقريبا، لا زالت مع أصحاب الدار، ماذا لو خطفت بهذه المساحة، لكنها تبقى مع استوديانت من الجانب الأيمن، بهذا التقدم ميزا، بكرة ميزا، بطلعة ميزا، باقترابه بيريز والتمرير، أو وصلت إلى بيريز، هنالك البحث، التقدم والاقتراب، نقل إلى كاريلو، قائمة لا زالت، التدخل يأتي من كاسترو، هنالك إلى الجانب الأيسر كاسترو، التدخل مرة أخرى، حكم اللقاء بالاستمرارية، ويبدو بالاسيوس بقطع الكرة، لكن هنالك كالإبعاد، وكرة في ملعب فريق استوديانت، يأتي الإبعاد وإلى وسط الميدان، كرة من الجانب الأيسر، عملية التقدم هنالك، مينا بكرة مينا مع جياني من الجهة اليسرى، وفي وسط الميدان فالنسيا، بعد ذلك إلى أمبويرو، أمبويرو وكرة إلى سيريزو، سيريزو من الجانب الأيمن، والتمرير هنالك من قبل سيريزو، يبدو فالنسيا وكرة التي تلعب إلى الأمام، هذه فرصة التعادل لكن إلى خارج أرضية الملعب، زامبيدري والتنفيذ، لكنها إلى خارج أرضية الملعب، واصل بهذه اللحظات لضربة مرمى، ردات الفعل هنالك على مستوى المدرجات بانتظار الثاني للأطمئنان، بانتظار الثاني للأمان، والترقب لا زال موجودا.

0: سقوط على مستوى أرضية الملعب. هنالك كاريلو رقم التسعة بالجانب الآخر. كرة من اليمين بالنسبة لجياني، من كان بالرسم الأول يشغل الناحية اليسرى، لننظر له الآن على مستوى الناحية اليمنى. وهذا هو ألكسندر ميدينا، المنافسة الماضية التي كانت مع بنديتي وجياني. وكرة تلعب إلى الأمام، المتابعة هنا، البحث بهذه اللحظات، تنقل والاقتراب إلى منطقة الخطر، لكن إلى ضربة ركنية من الجانب الأيمن. سلاح الكرات الثابتة مرة أخرى يتجدد لمصلحة استوديانتس. الأحمر يبحث الآن، الأحمر يريد الآن، يريد هدف الاطمئنان. الأسد الليون بلقبهم بكنيتهم، هكذا يلقبون، هكذا يكنون، وبالتالي الليون الليون ماذا سيفعل بكرته الثابتة؟ الليون سيزأر بهذه اللحظة أم سيؤجلون الزئير؟ تلعب إلى المنطقة، المتابعة هنا والاشتراك مع حارس المرمى، لكن أمنها برنيدو، وبرنيدو إلى الجانب الأيمن، وبالتحول بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. لوس كروزادوس، نعم، بلقب لفريق يونيفرسيداد كاتوليكا، لوس كروزادوس بلقبهم. بالجانب الآخر كرة لعناصر فريق يونيفرسيداد كاتوليكا، كرة والصراع من الجانب الأيسر، الضغط الحاضر، محاولة التقدم الآن، تبريرات وإتقان موجود، لكن المتابعة، المراقبة، وبنديتي هو من تابع وقطع الكرة بالمحاولة الماضية والصافرة التي تأتي من قبل حكم اللقاء، لأن هنالك خطأ لمصلحة فريق استوديانت، هكذا قال رافائيل كلاوس. يبقى هنالك كولو كولو صاحب اللقب التشيلي الوحيد على مستوى بطولة الليبرتادوريس. كولو كولو والتتويج بسنة 1991 والوصافة بسنة 1973. كرة ثابتة الآن تنقل إلى منطقة الخطر، المتابعة هنا من أجل هدف ثاني، وكرة من اليسار، الضغط الحاضر، عملية الاقتراب، التسديدة بالأرتو وعلى مستوى القدم اليسرى، لكنها تستقر بأحضان برنيدو حارس المرمى. هنالك سقوط على مستوى أرضية الملعب، ضغط موجود، خطأ حاضر من الجانب الأيسر على ما يبدو، أو ماذا قال حكم اللقاء؟ ممكن أنه خطأ من اليسار، ممكن أنه هنا عملية التدخل، نظرت إلى حكم اللقاء أشار بالخطأ إلى إلى إلى جانب مرمى فريق يونيفرسيداد كاتوليكا. بالإعادة تستشعر أن نعم تستشعر وكأنه خطأ يونيفرسيداد كاتوليكا، لكن حكم المباراة غلط، أشار بيده إلى مرمى فريق يونيفرسيداد كاتوليكا. كرة من الناحية اليمنى، غونزاليس يقف على كرته الآن، غونزاليس من الجانب الأيمن، تلك النظرات من المنطقة الفنية ثابتة بهذا التوقيت، تلعب طولية إلى الأمام، سقوط على مستوى أرضية الملعب، المنافسة الحاضرة الموجودة، ومن الجهة اليمنى هنالك انطلاقة، هنالك فرصة، هنالك كرة، الاستحواذ ارتفع لمصلحة أو اي نعم لمصلحة فريق يونيفرسيداد كاتوليكا، والتسديدات على المرمى أكثر لفريق استوديانت هنا في هذه المقابلة. حديث عن 56.3 أمام 43.7، وهذا يأتي لمصلحة فريق يونيفرسيداد كاتوليك وأمام تسديدتين على المرمى لفريق استوديانت ولا تسديد على المرمى لفريق يونيفرسيداد. تنظر إلى المباراة، إلى إيقاع المباراة بأن هنالك فريق يونيفرسيداد، لكن هذا التحول، هذا الاقتراب، هذه المحاولة، تأتي التغطية ونقل إلى الأمام واصلة في وسط الميدان. تنظر إلى إيقاع المباراة والكرة كثيرا مع فريق يونيفرسيداد، تستشعر هو من يقود إيقاع اللعب. نعم، في بعض الأحيان يقول فريق للفريق الآخر خذ الكرة وسأخذ الأهم هنا في هذه المباراة، وهذا ما يفعل من هنالك فريق استوديانت. لأنك تنظر وتتابع في هذه المواجهة النتيجة لفريق استوديانت، تقدموا مبكرا، والحديث عن الخطورة على مستوى المرمى، يمتلكون تسديدتين على المرمى ولا تسديد للفريق الضيف يونيفرسيداد كاتوليك. أخذوا أو إلى الآن هم ينجزون الأهم، لكن المباراة على مستوى الذهاب 90 دقيقة، ولا يمكن الجزم في هذه المباراة إلا بعد سماع صافرة النهاية. كرة إلى خارج أرضية الملعب، يراقب، يتابع على مستوى التابلت وينظر بزوايا أفضل، ينظر من جانب أحسن ليقرر ما سيفعله وكيف سيوجه. ماذا لو كنت قريبا من خط المرمى؟ نعم يا بيرينتو، كرة إلى أمبيرو، أمبيرو إلى اليسار، مينا باستلامه أو هذا غونزاليس، هناك سقوط فالنسيا إلى الخلف للمساعدة بإخراج الكرة، هيرنيدو والضغط الموجود غيرها إلى سيريزو من اليمين، واصل إلى مارتينيز أو هذا جيان الذي تحول إلى الجانب الأيمن، أو هو مارتينيز، لا رجع جياني، الآن سان بيدري والتدخل، لكنها تصل على مستوى خط الدفاع، بالاسيوس إلى بينيديتي، بينيديتي من الجهة اليسرى والتدخل باللقطة الماضية، وماذا يقول حكم اللقاء؟ ماذا يشير، لماذا يشير حكم اللقاء؟ إلى ماذا يشير حكم اللقاء؟ هذا التدخل ويبدو خطأ. نعم يبدو خطأ، مين من تدخل؟ كرة لمصلحة بينيديتي من الجانب الأيسر، بيوفي، عودة بيوفي إلى بالاسيوس، بالاسيوس الوقوف على كرته، بيوفي يقف على مستوى الناحية اليسرى لاعب خط الوسط، وتقدم بينيديتي إلى الأمام، نقلت بينيديتي إلى توبيو بورغاس، عرضية إلى منطقة الخطر لكنها تمضي إلى ضربة ركنية من اليسار، والتدخل الذي كان موجودا من غونزاليس. الكابيتانو كاريلو، وكرة ثابتة جديدة، لكن هذه المرة من الناحية اليسرى، وهذا برقم آخر، الكرات الثابتة يا توبيو بورغاس، أكثر لفريقكم، أكثر لناديكم، فهل ستستغلون واحدا؟ هكذا هو الترقب، يأتي التنفيذ، المتابعة والحط، لكنها بأحضان حارس المرمى بيرنيدو، سيطر عليها بيرنيدو، ونقلة الطولية إلى الأمام، التقدم من فوق حارس المرمى ممكن، لا زالت قائمة، اختار، لا لم يختار التسديد، قائمة الآن، سان بيدري يبحث، أو هذا مارتينيز من اليمين إلى منطقة الخطر وكرة التعادل، لكنها لموسلير، لموسليرا، ماذا ماذا ماذا لو استعجل بتنفيذ كرة ساقطة، كرة من فوق حارس المرمى، لكن لم ينفذ، الكرة من اليمين تحولت، هنالك الانطلاقة من بيريز وإلى حارس المرمى بالجانب الآخر، هنالك بيرنيدو، ضغط حاضر بسيطرة فريق يونيفرسيداد كاتوليك من الجانب الأيمن، قائمة الآن لأصحاب القمصان البيضاء، تعود إلى أمبيرو، أمبويرو إلى غونزاليس، مينا، نقلة إلى الأمام، منافسة حاضرة، مارتينيز، بط موجود، سقوط على مستوى أرضية الملعب، يبدو نونيز، بالسلامة لكل اللاعبين، بالسلامة لنونيز، كرة راجعة إلى حارس المرمى بيرنيدو، يبحث الآن كرة إلى غونزاليس، غونزاليس إلى أمبويرو، أمبويرو إلى سيريزو، سيريزو أرجعها إلى أمبويرو لعملية التحضير، الضغط الحاضر، وكرة إلى غونزاليس، مينا، مينا إلى وسط الميدان، جياني، ضغط موجود، استعادة الكرة، نقلة إلى الأمام، هذه بالراس، التقدم والاقتراب، الفرصة القائمة، كاريلو بكرته، كاريلو بالتغيير، المتابعة والإبعاد، السكند بول للأرجنتينيين من الناحية اليمنى، وهنالك إبعاد إلى وسط الميدان، ضغط حاضر واستعادة الكرة، استعادوا الاستحواذ والسيطرة، الكرة في دائرة المنتصف تنقل إلى الأمام، عملية التقدم يبدو كاسترو، تلعب إلى بينيتيتي، بينيديتي ونقلته إلى توبيو بورغاس، وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، واصل إلى رمي التماس، رمي التماس والتنفيذ، والتقدم الآن من اليمين مارتينيز، جاءت التمريرة هنالك لسيريزو، وفي وسط الميدان عادت لعناصر فريق استوديانت، كرة من الجهة اليسرى، توبيو بورغاس، توبيو بورغاس، تأتي تمريرة توبيو بورغاس، أربع دقائق كوقت مضاف، التسديدة إلى حارس المرمى، يسددون كثيرا، يحاولون ويقتربون، يهددون، وهذه المرة عن طريق بالاسيوس، ولكن كرة بالاسيوس لم تندل طريق الشباك، يندل طريق المرمى، وتم احتساب تسديدة على المرمى، لكن أضاعت طريق الشباك، أضاعت طريق الشباك، كرة من اليسار راجعة إلى غونزاليس إلى الناحية اليمنى، والتقدم نقل إلى سيريزيو، يبحث سيريزيو، يبدو فالنسيا أو هذا فالنسيا، ضغط واستعادة الكرة، ممكن يكون هنالك زوكي، وإلى رمي التماس الآن من اليمين، نعم زوكي، هو نفسه زوكي، تترك لسيريزيو أو سيريزو، سيريزو والتنفيذ، مارتينيز من اليمين بمحاولة المرور، ورمي التماس الآن أو زوكي، سيريزو يقف على كرته، سيريزو والنقل إلى منطقة الخطر، التحضير من أجل العودة لكنها إلى خارج أرضية الملعب، واصلة لضربة مرمى، النظرات الأرجنتينية لدانيال غارنيرو الذي يريد العودة في شوط اللقاء الأول، لكن لو سألت يقول إذا لم نعد في شوط، أتكلم بلسان حالة طبعا، إذا لم نعد في شوط الأول فيجب علينا ألا نستقبل الثاني والذهاب إلى الاستراحة لتعديل بعض الأمور، تنقل إلى الجانب الأيمن، التقدم الآن، الانطلاقة لهدف ثاني، تطول لحق بها عرضية وإلى خارج الملعب، تصل إلى ضربة مرمى، انتهى نصف الوقت المضاف، وألكسندر ميدينا يتقدم مع فريقه، لكن أظن بأنه يبحث عن أكثر، يريد نتيجة أكبر، لكن هنالك صمود، هنالك وقوف، وأن استقبلوا هدف، لكن هنالك نوع من الثبات لعناصر فريق يونيفرسيداد كاتوليكا، حديث عن هذا النادي الذي تأسس بسنة 1937 في أبريل، في 21 أبريل 89 سنة لهذا النادي، سقوط على مستوى أرضية الملعب، السلامة للجميع، بينما بالجانب الآخر تأسس في أغسطس، في الرابع من أغسطس كان ميلاد النادي قبل أيام، حديث 1905، 121 سنة لهذا النادي العريق استوديانتس، كرة تلعب إلى الأمام، يأتي التدخل، المنافسة موجودة، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، بالاسيوس، رمية التماس عندما كان التدخل من أمبويرو، رمية التماس من الجانب الأيمن، اللحظات الأخيرة في شوط اللقاء الأول، والتقدم لأصحاب الدار في ديارهم في أرضهم، الثاني ممكن، لكن الإبعاد هنالك في ملعب خورخي لويس هيرشي، هذا الملعب الذي بدأ بسنة 1907، كرة في وسط الميدان ومن اليسار، عملية التقدم الآن والنقلة من أجل التعادل، المنافسة موجودة لازالت في أرضية الملعب، وبعد ذلك تصل إلى بر الميدان، رمية التماس وتقترب صافرة النهاية. نهاية الشوط الأول قد حلت بالفعل. نعم سادة الكرام، في كل مكان لتطلق من البرازيلي رافائيل كلاوس. شوط أول كان لمصلحة أصحاب الدار، لا تذهبوا بعيدا، سنعود في شوط اللقاء الثاني. إلى اللقاء.
1: كلاهما في جعبته لقب واحد، بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان، على موعد مع بطل الدوري الأوروبي أستون فيلا في زالتسبورغ. فمن سيرفع الكأس الأغلى للمرة الثانية؟ كأس السوبر الأوروبي 2026، الأربعاء 12 من أغسطس، حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الدوري القطري، الخميس على قنوات بي إن سبورتس. الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد مالاغا، الأربعاء حصريا على بي إن سبورتس 3.
0: مرحبا بعودتكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، هنا لمجريات شوط اللقاء الثاني. بعدما تركنا شوط اللقاء الأول بنتيجة التقدم لمصلحة استوديانت بهدف جاء هنالك بالدقيقة الرابعة، والحديث عن هدف مبكر لتوبيو بورغاس، ذلك من افتتح التسجيل، وبالتالي البعث هنا في شوط اللقاء الثاني من الطرفين، أحدهم يبحث عن التعزيز، يبحث عن الذهاب لمباراة الإياب في ملعب الفريق المنافس بنتيجة آمنة، وبالجانب الآخر يبحثون عن العودة وسيقبلون بالتعادل، لا يعني بأنه التارجت، وقد يكون لا أدري، لكن أتحدث هنالك بمنافسة كرة القدم، لا شك البحث عن الفوز هو يأتي بالمرتبة الأولى، لكن لو جاء التعادل بالنسبة للفريق الضيف يونيفرسيداد كاتوليكا هذا يعني شيء مميز. بعدها هنالك ستكون العودة في ديارهم. نقلة إلى الناحية اليسرى، عملية التقدم الآن، هذا هو بنديتي، النقلة إلى المنطقة، يأتي الإبعاد، هل هي مباراة البدايات؟ وهذه البداية بعد نهاية الدقيقة الأولى، بداية الشوط الثاني، هل تحمل لنا شيئا؟ لا أدري. عملية التقدم الآن، التمريرة حاضرة والتغطية موجودة، والكرة تعود لمصلحة الضيوف لعناصري يونيفرسيداد كاتوليكا. كرة في وسط الميدان بهذه المنافسة بدائرة المنتصف، الصراع لا زالت أو رجعت، التسديدة التي تذهب بأمان هنالك لمصليرا لصاحب 40 سنة، كانت عن طريق جياني بضربة جياني ولكنها لم تكتمل. هذا هو مصليرا بوقوفه على كرته، مصليرا ببحثه الآن بعودة هنالك من ميزة، عفوا الآن تعود له، وببحث عن المكان المناسب، كيف ستلعب، لعبت للمكان الآمن إلى الناحية اليمنى، هنالك لينونيز، نقلة طولية باتجاه بيريز، وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب بإبعاد مينا لتصبح رمية تماس من الجانب الأيمن. وكيف كانت التوجيهات في غرف الملابس، كيف كانت التوجيهات من السيدين، حديث عن الكسندر ودانيال الأورغواياني والأرجنتيني، ولا شك بأن التوجيهات كانت لمصلحة الفريق، لكن تبقى الترجمة، لكن هنا تمريرة وهنا نقلة، هنا اقتراب، النقلة من أجل الثاني والحسم والتسديدة. لماذا استعجلت؟ لماذا استعجلت بنديتي؟ ديتي وأضعت الكرة. ماذا لو انتظرت قليلا؟ ماذا لو تريت؟ لكن اختار التسديد وبيساره صاحب القدم اليسرى وكرة إلى خارج أرضية الملعب وصلت إلى ضربة مرمى. ماذا لو انتظر وهو في منطقة الخطر ولكن كرة بنديتي وصلت إلى خارج أرضية الملعب؟ نعم، كيف ستكون الترجمة يا ألكسندر؟ لا أشك بأنك أنت ودانيال وجهتم من أجلي السعي لهدف. نعم، إن كان تعادل ليونيفرسيداد، إن كان الثاني هذه كرة إلى حارس المرمى، إن كان الثاني لاستوديانت ووجهتم للسيطرة على هذه المباراة أو وجهتم لأخذ الأفضل، لكن تبقى الترجمة داخل أرضية الملعب بأقدام اللاعبين وبأفكارهم بالدرجة الأساس. كيف سيكون الحال ومن سيترجم بالشكل الصحيح؟ يأتي التدخل وتغطية الكرة الماضية، تصحيح الكرة الماضية لترسل إلى رمية التماس بعدما كانت لعناصر يونيفر سيدات كاتوليكا. كرة من الجانب الأيسر، هذا هو ميناء والتنفيذ عملية التقدم عن طريق مارتينيز، لكن جاء التدخل، رجعت لعناصر يونيفرسيداد كاتوليكا من اليسار، العودة هنالك إلى الخط الخلفي، إعادة البناء والنقل إلى الناحية اليمنى، الضغط بالأربعة أربعة اثنين من قبل عناصر فريق ستوديانس كما تشاهدون التحضير الآن، لكن يأتي الإبعاد هنالك من نونيز وإلى وسط الميدان. استلام من بالاسيوس، التقدم والاقتراب، الانطلاق الآن، كرة بالمساحة، الكرة من الناحية اليسرى، عرضية الثاني، لكن ماذا أضعت؟ العرضية من بنديتي، لكن ماذا أهدرت؟ أي كرة راحت عليك باللقطة الماضية؟ كرة الأفضلية، كرة الأمان، كرة الاطمئنان، مرت مرت مرت مرت مرت مرت مرت مرت على بالاسيوس من لمسة واحدة يا رجل، من لمسة واحدة يا بالاسيوس وصلت إليك على طبق من ذهب. نعم، لكنها لم تكتمل وكان بيريز لم يكن بالاسيوس، والعرضية التي كانت من الناحية اليسرى لم تكتمل. نعم لم تكتمل، نعم كادت أن تكون كرة الأمان وكادت أن تكون كرة الاطمئنان، لكنك أضعتها، لكنك أهدرتها. لا أريد أن أستعجل، أقول قد وهذه ليست للتأكيد، أقول قد، نعم قد تندم على ضياعها. كرة إلى خارج أرضية الملعب، توبيو بورغاس والصناعة من توبيو، ولكن الإنهاء بالصورة المثالية لم يكن من بيريز. كرة من اليمين في بداية شوط اللقاء الثاني، الحديث عن فرصتين ممكنتين وبالخصوص الثانية يا ميزا، الظهير الأيمن ميزا، والتنفيذ، كرة من الجانب الأيمن لكنها تعود، حكم اللقاء قريب لم يشير لأي خطأ، كرة تلعب طولية، يريدون استغلال تقدم حارس المرمى موسليرا، لكن التأمين من موسليرا، وضع جسده وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب بالتدخل إلى ضربة مرمى. الآن إلى ضربة مرمى، هذا التدخل الذي كان على بالاسيوس نامبرتين، ويلعب بالمركز 10 والقميص رقم 10. ماذا هناك؟ التسلل على أي حال، كرة تنقل إلى الأمام، التقدم جعله بمساحة خالية بتلك التمريرة زميلة. نعم، كرة تلعب إلى الأمام، فرصة الثاني والاقتراب، بالاسيوس والمرور، لكن يأتي التدخل وقطع الكرة بسهولة، تقريبا احتار بتحركات اللاعبين ولم يفكر كثيرا بأن الكرة تحت قدميه أو ما بين قدميه. كرة من الناحية اليمنى لمصلحة الضيوف، النقلات، وكرة إلى غونزاليس، تمريرة أخرى والضغط بثلاثة لاعبين، تعود إلى بيرنيدو، بيرنيدو وكرة في وسط الميدان، المنافسة عليها. وتدخل يأتي بنديتي ضغط موجود بصورة جيدة واستعادة الكرة. عملية التقدم الآن يبحث عن المساندة، لكن لا، بالدرجة الأساس كان يبحث عن إخراج نفسه من هذا المأزق، لكنها تعود لعناصر فريقي يوني باسيدات كاتوليكا. نقلة إلى الأمام والتغطية الدفاعية حاضرة بهذه اللحظات، وكرة تعود هنالك إلى موسليرا. هذا هو موسليرا، رمي التماس من الجانب الأيمن، كان مع غلطة سراي موسليرا هنالك في تركيا، قضى فترة طويلة مع غلطة سراي. كرة من الناحية اليمنى وعلى مستوى خط الدفاع، نقلة حاضرة وبسيطرة فريق ستوديانت. التقدم والنقلة إلى الأمام، الانطلاقة والسرعة، وين السرعة؟ أتى دور المهارة الآن بالوقوف على الكرة. الكرة لبيريز، بيريز بيريز بيريز من الناحية اليمنى، بيريز يبحث وبتسديدته إلى خارج أرضية الملعب. كرة إلى خارج الميدان، وصلت إلى ركنية الآن من الجانب الأيمن. ثابتة لمصلحة استوديانت، ويقف على كرته توبيو بورغاس. توبيو بالنظرات صاحب القدم اليسرى، صاحب الهدف الوحيد، بالنقلة إلى المنطقة والحطة، المتابعة هنا، يأتي الإبعاد والسقوط على مستوى أرضية الملعب. لا زال السجال، وينتهي بصافرة لمصلحة فريق يونيفرسيداد كاتوليكا. حكم اللقاء حديثة ولا تتحدثوا عن شيء، لأن هنالك الفار كما أقول. هذه لا لا لا لا لا, لا استشعر بوجود ركلة الجزاء بسقوط كاسترو على مستوى أرضية الملعب بهذا التدخل. لا أظن، لا أظن. لا، هنا، هذه هنا أتكلم عن الأولى. الأولى يعني ما بها شيء، لكن الثانية وضرب القدم بهذه الصورة ستبقى للطاقم التحكيمي. قرار الملعب بالوهلة الأولى للمرة الأولى لا يوجد شيء، سيكون التقدير من غرفة الفيديو. إذا نظروا بوجود شيء سيستدعون حكم اللقاء، وبعد ذلك سيكون التقدير لديه. هذه هذه هذه هذه، نعم، من وصل للكرة أولا، وهل سيعتبر هو من وصل أول؟ هو من وصل أول كاسترو، لكن هنا يأتي التقدير لحكم اللقاء أو بالنسبة لمن هم موجودين في غرفة الفيديو. هل كانت كرة كاسترو، يعني تعتبر كرة كاسترو، مهيمن عليها كاسترو، مسيطر عليها كاسترو، أسئلة كرة منو تقول كرة كاسترو؟ ويبدو بأن التقدير جاء هكذا، ولم تعتبر كرة كاسترو. لو اعتبرت كرة كاسترو بهذا التدخل، بهذا الضرب، لا شك أو أقول بنسبة كبيرة جدا يعني ستحتسب ركلة جزاء على الأغلب. نعم، على أي حال دانيال ينتظر، يراقب، يتطلع لشيء يأتي لمصلحة فريق يونيفر سيداد كاتوليكا. هذه الكرة الماضية والتدخل، وهذا كاريلو. بالسلامة لكل اللاعبين، بالسلامة لغونزاليس، أتمنى أن تكون الأمور على ما يرام. رمي التماس الآن، ثابتة بهذه اللحظات، أو عفوا رمي التماس ليست كرة ثابتة. نقل الآن إلى منطقة الخطر، البحث عن هدف ثاني، المتابعة هنا والالتحام والصافرة والخطأ، الصافرة والخطأ. لا لا لا، ما أشار لي خطأ، أشار لي ضربة مرمى، أشار لي ضربة مرمى. إنها تلك المعركة الكروية، دعني أعبر هكذا، دعني أقول هكذا. وصل لكرته أولا على ما يبدو بالاسيوس، ويبدو بأن قرار حكم لا من هذه الزاوية الوضع صعب، من زاوية أخرى تستشعر وكأنه بالاستيوس هو من وصل للكرة. على أي حال معركة كرة القدم هنالك في الأرجنتين في ملعب خورخي لويس في هذا الملعب القديم، والحديث هنالك عن ملعب يعود للقرن الماضي وافتتح في 25 من ديسمبر 1907. كان اسمه ملعب استوديانتس من سنة 1907 إلى سنة 1970. أعيد تصميمه، بناء مدرج جاء بعد سنة 1907 بسنة 1911، تم تركيب نظام الإضاءة بسنة 1937. قصص بالنسبة لهذا الملعب. نعم، وبالتالي صاحب الملعب يمتلك الإنجازات، استوديانت والألقاب الأربعة التي بدأت الحكاية من خلال تلك الألقاب بسنة 1968 69 70، والحديث عن ثلاثة ألقاب على التوالي لفريق استوديانت. نعود إلى ستينيات القرن الماضي، نعم نعود لستينيات القرن الماضي، ويبقى بالسلامة بالسلامة، نتمنى أن تكون الأمور على ما يرام. هذه كرة والتقدم الآن، الاقتراب والتسديدة التي تذهب بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. إصابة بالغة أو بليغة بالالتحام الماضي بالكرة الماضية. أتمنى السلامة لكل اللاعبين وأن تكون الأمور على ما يرام وأن تمضي الأحداث بصورة طيبة في هذه الموقعة. نعم، وليس أول فريق يصل لثلاث نهائيات على التوالي، لأن بينارول كان هو الأول. كرة من الناحية اليمنى، هذا هو بالاسيوس، لكن قطعت كرته. الآن عملية التقدم، نقلة إلى الأمام تعود لمصلحة أصحاب الدار والصافرة. الآن نعم، بينارول أول فريق وصل إلى النهائي بثلاث مناسبات على التوالي، ويعود ذلك لأول ثلاث نسخ. حقق النسخة الأولى، حقق الثانية وخسر الثالثة، أو خسر المباراة الثالثة أمام سانتوس. هو أول من حقق اللقب لمرتين على التوالي. نعم، بينارول أول من وصل إلى النهائي بثلاث مناسبات على التوالي، بينارول الأوريغواياني. لكن هنالك تغيير، بيريز يغادر أرضية الملعب، كوريا يدخل إلى الميدان. هذا هو التغيير. نعود لأمر آخر، استوديانت هو أول نادي حقق اللقب بثلاث مرات على التوالي. كرة نقلة من أجل الثاني، وحارس المرمى يتدخل، وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، تنقل لضربة ركنية من الناحية اليمنى، ويطلب المساندة، يطلب المؤازرة، يطلب التشجيع، يطلب الوقوف بظهورهم، يطلب الوقوف نعم بظهورهم على أن يقدموا المستوى الكبير في أرضية الميدان. أرسلت إلى ضربة ركنية من الناحية اليمنى، وهذا الالتحام، هذا الالتحام، نعم إنها معركة كروية إذا أردت التعبير وأردت الحديث. يا عزيزي يا أيها الصغير، أنت الذي تتواجد بالمدرجات، وأعلم بأنكم تتواجدون بمختلف فئاتكم، تشجعون، تؤازرون، تدعمون، لا تكلون ولا تملون عن هذا العشق المجنون لفريق استوديانت. كرة من الناحية اليمنى تنقل على مستوى القائم القريب، وبعدها إلى ركنية جديدة، إلى ركنية جديدة، كرة من الجانب الأيمن، رمي التماس الآن، ارتبطت بعض الألقاب بأول نسخة بالأوروغواي هذه البطولة وكأس العالم. كرة من الناحية اليمنى تنفذ الآن من أجل الثاني، هذه الفرصة لكنها تبعد المتابعة هنا، ويبدو بأنه كان متسللا. ترفع الراية. نعم ترفع الراية وكان متسللا. ساعة من اللعب قد مضت ونتحدث عن الثلث الأخير الذي انقضى منه دقيقتين وتغيير قادم على مستوى صفوف يونيفرسيداد. نعم أيها السيدات والسادة في كل مكان، الأخطاء والبطاقات، الأمر الغريب مع حتى الإصابة الأخيرة التي كانت لبالاسيوس بأن المباراة لا تخللها سوى بطاقة صفراء واحدة مفارقة. نعم مفارقة، وأنت تتحدث أو تعبر تقول بأنها معركة كرة القدم. أنا لا أريد أن أستعيب لا على الإطلاق، أنت من تسأل أولئك الذين يتفرجون، لكن الآن كرة وفي منطقة الجزاء، عندما تسأل من يمتلك خلفية كروية جيدة وتذكر له الكرة اللاتينية الأمريكية الجنوبية سيقول لك تلك المعارك في أرضية الملعب، تلك الاحتدامات والاصطدامات والمنافسة الخشنة في الميدان، هكذا عرفت هذه الكرة على مستوى أمريكا الجنوبية، عرفت الكرة اللاتينية هكذا. تغيير قادم، كورال إلى الميدان ومينا يغادر، كورال إلى أرضية الملعب يدخل بهذه اللحظات وهو التغيير الثاني في هذه الموقعة في هذه المباراة بعد دخول صاحب الرقم 32 كوريا. والحديث عن اسم جديد قادم إلى أرضية الملعب بصفوف فريق استوديانتس. بالسلامة لكل اللاعبين. يبدو بالاسيوس، يبدو بالاسيوس في في في بداية الأمر لا يستشعر ممكن بمكان الإصابة، ونتحدث عن إصابة بليغة، لا يستشعر بالمرة الأولى وانتفاخ كبير، نتمنى له السلامة. لكن مع يعني ممكن تكون هذه فترة، ممكن يعني الخلفية الطبية ليست كبيرة، لكن ممكن بهذه الدقائق بعد برود مكان التدخل يرتفع مستوى الألم. بالبداية ما يحس، أكو مثل يقول حرورة صواب، حرارة الإصابة لا تستشعر بالمرة الأولى، في بعض الأحيان يعني عفاكم الله تنزل دماء ولا تعلم بنفسك، لكن بعد ذلك تنظر وتتفاجئ. الآن ما بعد التدخل أكمل المباراة بالاسيوس، لكن استشعر بألم الآن وقد يترك أرضية الملعب. كرة من الناحية اليمنى وإلى خارج الميدان، هنالك رمية تماس، هذا هو زوكي. بالسلامة لبالاسيوس، تغييرات، يغادر كاسترو، يغادر بالاسيوس، الدخول إلى أرضية الملعب رودريغيز بالرقم 31، والحديث هنالك عن اسم جديد، دعنا نتأكد، الرقم 8 بصفوف استوديانت بحقيقة الأمر. خليني أتأكد، خليني هل هو نيفيس، لأن الأسماء ظهرت أمامي. نعم نيفيس، نيفيس إلى أرضية الملعب، نيفيس يدخل الآن، كرة في وسط الميدان. بعدين تأكدت من الرقم 8، سقوط على مستوى أرضية الملعب الآن، زامبيدري، السلامة لزامبيدري ولكل اللاعبين. هناك الكثير من المباريات هنا في هذه المرحلة، كورنثوس عندما يقابلون روزاريو في هذا الدور. كروزيرو, نعم كروزيرو أمام فلامينغو, وتتكلم عن مباريات كثيرة. نعم كرة من الجانب الأيمن, التغطية والسقوط على مستوى أرضية الملعب, حكم اللقاء يشير إلى الاستمرارية, وكرة على مستوى خط الدفاع. عملية التقدم الآن, هنا يأتي التوقف. نعم يأتي التوقف والحديث مع حكم المواجهة, وهل سنستشعر بفروقات بعد الذهاب لوقت الاستراحة القليل؟ هل سنستشعر بتغييرات على مستوى أرضية الملعب ما بعد هذا التوقف البسيط؟ ستأتي التوجيهات وسترتفع الأصوات, وبانتظار إحداث الفارق على مستوى أرضية الملعب. خلينا نشوف.
2: Larga de posesión de balón, para desgastarlo de lado a lado, no ataque rápido, sino secuencia, para controlar el juego, para estar más juntos y que no.
3: No tiene que pivotear. Sí.
0: سيعودون إلى أرضية الملعب, وهل يا ترى يحملون معهم أفكار جديدة؟ أحداث التغيير على مستوى الميدان هنالك في المستطيل الأخضر, ننتظر نترقب وكيف ستكون الأمور. دخلنا بآخر ثلث ساعة في هذه المباراة. يقترب الذهاب من النهاية. والتوجه بعد ذلك للإياب. التوجه إلى تشيلي. سينتهي الجزء الأول. وبانتظار الجزء الثاني كيف ستكون الأمور من خلاله. كرة إلى خارج أرضية الملعب, رمي التماس الآن من الناحية اليسرى. عملية التقدم, البحث عن التعادل لكنها بعيدة, واصل إلى ضربة مرمى. هل هنالك تغيير قادم؟ هذا هو موسليرا, يعد الثواني حكم المواجهة بالتحديث الجديد. كرة تنقل إلى وسط الميدان. عملية التقدم الآن, الانطلاق بهذه اللحظات لكنها إلى خارج أرضية الملعب. رودريغيز اللاعب البديل, فالنسيا بالصورة أمامنا, ورمي التماس لميزا, يقف عليها ميزا. التنفيذ الآن, وكرة من الجانب الأيمن، صارت من اليسار كأنها لمصلحة الضيوف تنقل طوليا، لا زالت معهم. عادت لإستوديانت يطلب منه العودة لحارس المرمى للمكان الأكثر أمان موسليرا، والنقلة إلى الأمام الآن، التقدم، الانطلاقة من الجهة اليمنى بهذه المساحة الخالية، يبحث عن المكان المناسب، هنا نقلة واصلة، هذه كرة بهذا التغيير الجيد قائمة لا زالت لمصلحة أصحاب الدار، تمريرة الثاني، لكن هنالك التدخل يأتي وإلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمية تماس الآن. كرة في وسط الميدان، بطاقة صفراء على الوافد الجديد رودريغيز بهذا التدخل. هذه بطاقة صفراء؟ لا لا، أي ممكن تكون بطاقة صفراء للاعب المتهور، لأنه تقريبا لم يصل يعني بباطن القدم أو بأسفل القدم على مستوى ساق اللاعب المنافس. إيه نعم وممكن التهور بطاقة صفراء، لكن لو وصل بشكل مباشر اللاعب المنافس هذه بنسبة كبيرة يكون الكلام معها مختلف. خطأ لمصلحة الضيوف الآن، فالنسيا يحضر كرته، هل سيعودون، هل سيسجلون، هل سيتعادلون، وهل سيرضى ألكسندر بهذا الهدف الوحيد في دياره؟ ولا شك بأن هنالك صعوبة في ملعب الفريق المنافس.

التغطية وإلى حارس المرمى بأرنيد والضغط الحاضر. تدخل كان موجودا. حكم اللقاء إلى ماذا أشار؟ أشار لوجود خطأ بعد عدم الاستفادة من الكرة. لم تكن هنالك عملية الاستفادة بعد نقل الكرة من قبل حارس المرمى، وبالتالي يعود للخطأ حكم اللقاء هنالك البرازيلي رافائيل كلاوس. دخلنا بآخر ربع ساعة، وكيف ستكون الأمور على مستوى الدقائق القادمة؟ كرة من الجانب الأيسر، منافسة حاضرة، والتقدم الآن، هل من هدف قادم؟ تستشعر وكأن المباراة صفر. تعلم لماذا؟ لأننا نتحدث عن هدف جاء بالدقيقة الرابعة. لك أن تتخيل أنه الآن تقريبا 72 دقيقة من دون أي هدف في هذه المباراة. كرة إلى رمية التماس الآن. في وسط الميدان التحول والتقدم على اقتراب الآن. البحث يريدون من هنالك هدف ثاني. يمضي في هذه البطولة استوديانت، لكنه في بطولة الدوري ليس بموقف جيد. لك أن تتخيل أنه في الأرجنتين الدوري ينقسم لمجموعتين، وفي كل مجموعة الحديث عن 15 نادي. هو بالمجموعة الأولى استوديانت، وبالمجموعة الأولى التي تتكون من 15 نادي يقب بالمركز ما قبل الأخير. لكن أنوه على شيء، الدوري في بدايته لم تكن يعني بداية موفقة. الحديث عن 3 نقاط من أصل 4 مباريات لم تكن بداية موفقة، لكن أن الدوري في بدايته يجب أن يكون التصحيح بقادم المواجهات. هكذا هو الحال على مستوى البطولة المحلية بالنسبة لإستوديانت. وبطاقة صفراء تظهر الآن، يبدو على مينا. هذا التدخل باللقطة الماضية يتحصل على بطاقة صفراء. هنالك لم يكن مينا، كان كويباس. نعم كويباس تحصل على بطاقة صفراء. رمي التماس تنفذ، رجعت للضيوف. سقوط على مستوى أرضية الملعب وخطأ الآن. أما بالنسبة للدور التشيلي الذي وصل إلى الجولة 18، الصدارة لكولو كولو ب 45 نقطة، المركز الثاني لفريق يونيفرسيداد، المركز الثالث ليونيفرسيداد كاثوليكا. إيه نعم، هذا الفرق. ونتحدث عن هذه الأندية الثلاث التي يربطها من هنالك طابع المنافسة والديربيات بالمواجهات المباشرة ما بين يونيفرسيداد ويونيفرسيداد كاثوليكا وكولو كولو، وهم على مستوى المراكز الثلاثة الأولى في بطولة الدوري. صدارة لكولو كولو ب 45 نقطة، يبتعد عن يونيفرسيداد ب 12 نقطة. نعم كولو كولو بالصدارة، يونيفرسيداد بالمركز الثاني، ويونيفرسيداد كاثوليكا ثالث. هذه التسديدة وإلى الشباك، إلى الشباك، إلى الشباك، إلى الشباك، وصلت واكتملت بالنسبة لمصلحة الضيوف. وبالدقيقة 80 يتعادلون، يعودون، يسجلون، لا ييأسون. وبهذه النتيجة لو اكتملت إلى الديار سيعودون بنتيجة إيجابية. ويا لها من كرة رائعة رائعة رائعة، وصلت واكتملت. هنا الاستلام والتقدم والنقل، وقد يكون متسلل. هنا استلم، حضر وسدد، وساعده المنافس، جاءت بمساعدة المنافس لتكتمل باتجاه الشباك. سان بيدري،
خلقها، أوصلها، أكملها، سجلها، أدركها بمعونة نونيز. نعم نعم يا موسليرا، لا تقدر، لا تقدر على إبعادها، لا تقدر على التصدي، لا تقدر على ردها. نعم علقت بطريقة مثالية، وهنالك بمعونة نونيز. سان بيدري، سان بيدري هذا المهاجم المطلوب، وإن اختفى في المباريات يظهر لك بلحظة حاسمة، وظهر هنا. سان بيدري، سان بيدري، سان بيدري فعلها بضربة صاروخية، سكنت على يسار موسليرا، وصلت لشباك الأوركوياني. وأستشعر بأن الدقائق العشر القادمة تختلف كليا عن شكل المباراة. هذه كرة واقتراب الآن على الضغط الموجود. إي نعم، دخلون الأجواء، وتأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي. الآن في وسط الميدان تشتعل الأمور في الميدان مع النهايات، أفضل من ألا تشتعل طوال المباراة. كرة من الجانب الأيسر، التمريرة والعرضية والثاني ممكن، لكن الإبعاد هنا المتابعة، لكنها تعود لمصلحة الضيوف. ويا لك من ضيف فاجأت صاحب الدار على مستوى الدقائق الأخيرة. سيدافعون وسيقبلون بهذا الهدف، بهذه النتيجة. تسألهم سيقولون لك دعنا ننهي المباراة بهذا الشكل، والوعدين هنالك في ديارنا، هنالك في ملعبنا. كرة راجعة إلى حارس المرمى، ركنية واضحة، ركنية صريحة لتصل إلى الناحية اليمنى، وما أكثر الركنيات لفريق ستوديانس، لكن لم يستغل ولا واحدة إلى الآن. الانتظار والترقب، الانتظار والبحث هنالك عن هدف ثاني.

إلى بيريز على طبق من ذهب في منطقة الجزاء من لمسة واحدة، يستطيع أن يجعلها تعانق الشباك، لكنه أضاعها. وهنا كرة من الناحية اليسرى ثابتة الآن والبحث عن هدف ثاني، تنقل إلى داخل المنطقة وكرة بالرأس لم تكتمل، إبعاد موجود الآن من الجهة اليسرى. بهذا التحول الكرة تنقل طولية إلى وسط الميدان، محاولة استغلال الخطأ، لكن الآن الكرة لا زالت نعم إلى الناحية اليسرى مع عناصر فريق استوديانت. كنتم تتقدمون بهدف ولكم النتيجة، لكن تمت معادلة الهدف، والثاني قد يأتي، الثاني قد يأتي، لكن هنالك بيرنيدو حارس المرمى والراية موجودة كذلك. لكن العودة بشريط المباراة ووضعوه بالفخ، تقصدوا ذلك وفعلوا مصيدة التسلل، وأسماء جديدة قادمة يدخل إلى أرضية الملعب. هنالك أجيري إلى الميدان، يغادر توبيو، وبالجانب الآخر التغييرات الآن بالنسبة للضيوف، سيدخل ميدل ومن معه. الحديث عن تغييرين، هنالك بالرقم 5 إلى أرضية الملعب فارياس، وميدل إلى الميدان ويغادر سيريزو وكذلك فالنسيا. هذه التغييرات الجديدة. كرة واقتراب الآن، نقلة إلى الناحية اليسرى، عرضية إلى المنطقة ويأتي الإبعاد، كرة من اليسار، بعد ذلك تطول وإلى ضربة مرمى. الهدف صار لا ينفع بالفوز الآن، الهدف الذي سجل. الآن عليكم بهدف انتهى، لكن تعالوا خلينا نتخيل سيناريو دقيقة 85 الآن داخلين، أو العفو 86، راح ندخل بالدقيقة 87، عندنا وقت مضاف ممكن يكون 5-6 دقائق، ممكن أكثر ما ندري، يبقى تقدير حكم المباراة. يعني تخيلوا السيناريو أنه يأتي الهدف الثاني من يوني بارسيداد كاتوليك، تخيل هذا الموقف. وقلب الموازين على مستوى الدقائق الأخيرة، نقول تلك العبارة بأن المباراة بخواتيمها لا ببداياتها. يأتي التدخل الآن، وكرة من الجهة اليمنى تلقى الأمامية، وارد نعم ألكسندر، صار الوضع مختلف يا ألكسندر، وأنت تعلم تماما بأن كرة بيريز لو سجلت كان ممكن بنسبة كبيرة الحال يختلف. كرة إلى بيني ديتي والتمرير، عملية الاقتراب الآن، وفي وسط الميدان يبدو بيني ديتي مرة أخرى، كرة هنالك لنونيز، تمريرة من نونيز، بيني ديتي، الكرة إلى الجانب الأيسر، التقدم والاقتراب الآن، تمريرة حاضرة والتدرج الآن لمصلحة استوديانتس، يريدون الوصول، يريدون من هنالك الزئير، الأسد يريد أن يسأر مرة أخرى في هذه المباراة، لا يريد أن يبخر هنالك أفضلية الدار. كرة إلى الناحية اليمنى، التغطية حاضرة، وكرة من اليسار لتصل إلى رمية تماس، ضربة مرمى هي لمصلحة فريق يونيفرسيداد كاتوليكا نعم، لكن لا، إلى رمية تماس، انظر، شاهد، تابع، راقب، نعم نعم نعم، يا له من هدف كبير، يا له من قرار مميز من قبل سان بيدري الذي أسكنها الشباك. زامبيدري فعلها، نعم، سعده من هنالك نونيز وتلاعب بمسارها، لكن نحن ننشغل مع الجمال وننشغل مع كرة انطلقت من مكان بعيد، سكنت في مكان صعب
ورمية التماس تنفذ الآن والتحضير الآن لا زال. يأتي الإبعاد، المتابعة هنا للدقيقة 88. هل من هدف جديد؟ الكرة من الجانب الأيسر قائمة وإلى ضربة ركنية بالدقيقة 9.

89 العركات ما تخلص هكذا في أرضية الميدان. وحكم اللقاء سيتدخل رافائيل كلاوس. هذه الحالة الماضية والإعادة والمشاجرة لحالة سابقة. أتمنى أن تكون الأمور على ما يرام. وكرة من الجانب الأيسر لمصلحة أصحاب الدار. هل من جديد قادم؟ سلاح الكرات الثابتة لم يجدي نفعا وقد يجدي الآن. يأتي التدخل والإبعاد وإلى رمي التماس. يستمر الضغط من قبل أصحاب الدار وتستمر المخاشنة في هذا اللقاء. وكيف ستكون النتيجة النهائية؟ كيف ستكون الخواتيم في المباراة القادمة في اللقاء القادم؟ كرة من اليسار تلعب إلى داخل المنطقة التحضير لأجل هدف ثاني. إبعاد موجود حتى لو انتهت 2-1 لاستوديانت فنتيجة 2-1 ليست بالفارق الكبير ولا تعقد الأمور على فريق يونيفرسيداد كاتوليك. لكن الآن هم بوضع أفضل، 6 دقائق كوقت مضاف. يعني مثلا تكون 2-1 العودة إلى ملعب، هو يبحث عن هدف، يسجل هدف، يفوز بفارق هدف واحد، النتيجة متعادلة. الفوز بهدفين يعني التأهل لو كانت 2-1، لكن مع 1-1 وكأنها مباراة جديدة. لكن أنت تعرف المنافس، أنت على دراية بوضع المنافس، بمواجهة كانت قريبة مع المنافس. وأعني هذه المواجهة، كرة من اليسار تنقل إلى المنطقة، يأتي التدخل، لم تستغل ولا ركنية باتجاه الشباك، والركنيات كثيرة، التعطيل والتدخل والخطأ. فلاسيو تحصل على بطاقة صفراء، مدافع فريق استوديانت، لأن بلاسيوس الآخر غادر مصابا، نتمنى له السلامة. كرة في وسط الميدان لمصلحة الضيوف من الجانب الأيسر. التذكير بأن اللقاء القادم سيكون في تشيلي في ملعب يونيفرسيداد كاتوليك 19 من هذا الشهر في أغسطس. كرة من اليسار، الجانب الأيسر هو الأكثر فاعلية لمصلحة كاتوليكا. تدخل يأتي، رجعت لمصلحة الضيوف ونقل إلى الأمام. الانطلاق الآن من أجل قلب الموازين، عرضية لكنها لا زالت قائمة. التمريرة هنا والثاني، المتابعة من أجل حطه، لكن يأتي الإبعاد وإلى وسط الميدان. التحول لمصلحة استوديانتس، الكرة من الجهة اليمنى، التقدم والاقتراب، قائمة لا زالت، لاعب على لاعب بمهارة ممكن يعبر، لا زالت عرضية، الثاني ممكن، لكنها لبرنيدو حارس المرمى. إبرنيتو بعد كرة كاريلو، الاستحواذ متقارب، فرق الأعشار، التسديدات لفريق استوديانت، ولك أن تتخيل تسديدة واحدة على المرمى من قبل يونيفرسيداد سجلوا من خلاله. كرة في وسط الميدان، لغة كرة القدم الرسمية هي الأهداف، هي النتيجة، بالتالي لا تحدثني عن أرقام في المباراة، حدثني بأي نتيجة انتهت المباراة. كرة في وسط الميدان، تسديدة حاضرة لكنها بعيدة، انتهى نصف الوقت المضاف، تقترب الموقع من النهاية.
وهذا هو الهدف الأول عن طريق بورغوس. حطت بورغوس بالدقيقة الرابعة، وكأن هذه المباراة أعطتنا شيء في البداية وبالخواتيم. هكذا نعم، هدف جعلنا نقول أو جعلنا نستشعر بأن المباراة ستكون رائعة بفرصها، بأهدافها، بمحاولاتها، لكن لم تلتقي إلى هذا الشكل بحقيقة الأمر. لكن هدف جاء بوقت متأخر أعطى شكل جيد للمباراة. يعني البدايات والنهايات وما بين الاثنين لم ترتقي المباراة إلى المستوى المطلوب. ميزا كرة من اليمين، بعد ذلك إلى رمية تماس قائمة الآن لعناصر استوديانس يبحثون، وهذا بيوفي نقل إلى المنطقة، هنا فرصة لكن التدخل كان حاضرا أقل من دقيقتين على نهاية الوقت المضاف، أقل من دقيقتين لتنتهي النتيجة بمصلحة يونيفرسيداد كاتوليكا. الصافرة البرازيلية أتت وقالت بأن هنالك خطأ تشيلي من الجانب الأيسر، لا من هذه الإعادة تستشعر للوهلة الأولى بأنه خطأ. إيه نعم، لا لا إيه نعم، الاستشعار هذه المرة الثانية، الخطأ لمصلحة استوديانس، الخطأ لمصلحة استوديانس، وأشعر كأن الحكم أشار بجهة استوديانس، ما أدري. كرة من الجانب الأيمن ثابتة الآن لمصلحة أصحاب الدار، الفرصة من اليمين الثاني ممكن تنقل إلى المنطقة إلى الجانب الأيسر، هنا المتابعة لكنها إلى أحضان برنيدو حارس المرمى. برنيدو يسيطر على كرته، برنيدو يهدأ قليلا، الدقيقة الأخيرة، الذهاب إلى ملعبه بهذه النتيجة هو أمر ممتاز. التلاعب من الناحية اليسرى، التسلل كان موجودا، وكرة من الجهة اليمنى، نعم ألكسندر لا شك بأنه ممتعب من النتيجة، لا شك بأنه لم يطلب هذه النتيجة، يدرك بأن الأمل لا زال موجودا، لكن كان يفضل أن يحسم الكثير في ملعبه، في ملعب خورخي. الكرة من اليسار، التغطية حاضرة، بينما التشيليين سيعودون إلى الديار بنتيجة إيجابية. الكرة من اليسار، لكن لا، الآن الإيجابية لم تؤكد، الصافرة لم تنتهي، ولدينا فرصة من الناحية اليسرى، وهنا قد تكون الأخيرة لمصلحة استوديانس للأرجنتينيين. الكرة من اليسار تنقل وبالتحضير، تنقل وبالتحضير، لكنها مرت وعدت وانتهت ووصلت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى، لم تكتمل الكرة الماضية ورجعت لمصلحة كاتوليكا. هذا الرجل نعم يرضى بالنتيجة، صدقوني يرضى بالنتيجة، صدقوني. وهذه الكرة التي مضت من أمامي بالاسيوس، والصافرة قد أتت من البرازيل كلاوس، قالت انتهت الموقعة وانتهت المباراة. وبالنظر لوضع الفريقين وبالنظر للمباراة القادمة، نعم فإن الأفضلية في المواجهة القادمة ستكون لكاتوليكا، لكن في عالم كرة القدم لا شيء مضمون. سادة الكرام في كل مكان، وصلت معكم إلى النهاية، على أمل الملتقى بمواعيد أخرى بإذن الله. إلى اللقاء.

0: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرين آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس. طريق شاقة خاضها كل من باريس سان جيرمان وأستون فيلا. نعود معهما إلى تلك الفصول لنشاهد قصتهما وكيف كل واحد منهما سوبر في بطولته. التغطية البرامجية لكأس السوبر الأوروبي 2026 الأربعاء 12 من أغسطس حصريا على بي إن سبورتس 1.
1: الحكاية مستمرة، ابق معنا لمواسم جديدة من المتعة الرياضية على مدار السنة، من صراع الدوريات الكبرى إلى حلبات الفورميلا 1 والجراند سلام والمزيد. كل الإثارة في مكان واحد، اشترك الآن.
0: الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 22 من أغسطس حصرياً على قنوات بي إن سبورتس. الأحد 23 من أغسطس على قنوات بي إن سبورتس. الاثنين 24 من أغسطس على بي إن سبورتس 1.

Sick.

نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات كاف توتال إنرجيز المغرب 2026 الأربعاء حصريا على بي إن سبورت 6. الدوري القطري. الجمعة على قنوات بي إن سبورتس. الدوري الإسباني.

0: السبت 15 من أغسطس حصريا على قنوات بي إن سبورت. الأحد 16 من أغسطس حصريا على قنوات بي إن سبورت. الاثنين 17 من أغسطس حصريا على بي إن سبورت 3. باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي على موعد مع بطل كأس فرنسا لانس. الباريسي سيدافع عن لقبه ويهدف للخامس عشر. أما لانس عينه على اللقب الأول، فهل يتخطى المصاف بعد 28 عاما من لقائهما؟ كأس السوبر الفرنسي 2026. الأحد 16 من أغسطس حصريا على بي إن سبورتس 1.
1: Welcome to Pinewood Studios. Spider-Man Brand New Day is wrapping right here and we're going on set now. New York, this set is remarkable and it's the size of a Premier League stadium. We've been on these streets and our friendly web-slinger has been flung into action. Perfect execution.
2: Badass.
1: And from New York to London's city centre, this epic location is in Spider-Man Far From Home.
3: Something's definitely up.
1: Spider-Man Homecoming, Far From Home and No Way Home are available now.

0: يأتي لهما في جعبته لقب واحد، بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان، على موعد مع بطل الدوري الأوروبي أستون فيلا في زالتسبورغ. فمن سيرفع الكأس الأغلى للمرة الثانية؟ كأس السوبر الأوروبي 2026، الأربعاء 12 من أغسطس، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: The home of the champions.
2: Oh, fantastic!
1: A Champions League classic.
3: Romelu Lukaku's header. Gonzalo Ramos.
4: Vitinha, lui, sur le pied gauche. Trois pour Vitinha.
1: The final night of the UEFA Champions League group phase. Avec João Neves, la frappe! It is an all Ligue 1 affair as Monaco take on Paris Saint-Germain. That's a good hit, well saved. Hakimi from the rebound, 2-2.
3: Et le doublé pour Désiré Doué.
1: Second leg for a place in the round of 16. Hakimi, good hit. Schwarzenegger.
5: The serious business of the Champions League really starts.
6: لم يكتفي الله. فر الله الله الله. ما الذي يفعل باريس سان جيرمان؟
1: It is the holders against the six-time European champions. Legend is built around nights such as this.
7: هنا العودة لعثمان، عثمان، عثمان، الله الله، الله الله الله، العابر بالأحلام الباريسية.
1: The first leg of the Champions League semi-final.
6: فعلها كفارة سخيليا. من يكون على الموعد دائما؟
1: It is advantage PSG.
6: من يكون على الموعد دائما؟ صاحب المراوغات الساحرة.
8: حان الآن الوقت لنتعرف على من سيكون سيد أوروبا. ديمبلي على التنفيذ. ديمبلي. غابرييل. باريس سان جيرمان بطلا لبطولة دوري أبطال أوروبا.
0: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحضارة، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون، أيتشي ناغويا 2026، اليابان، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: حان الوقت لاستعراض ما كان حملة أخرى لا تنسى في الدوري الأوروبي.
1: إنها المرة الأولى التي نتأهل فيها إلى المنافسة الأوروبية منذ 18 عاما، وهذا يعني لنا الكثير.
0: قصص جديدة كتبت.
2: يمكن بيع رحلة والت ديزني وكأنها خيالية.
0: ولاعبون جدد سطع نجمهم.
1: أنت لا تفشل عندما تسقط، بل تفشل فقط عندما تبقى حيث سقط.
0: وعندما حانت لحظة الحسم كان عليهم أن يثبتوا أنفسهم.
2: عملت بجد دوما للوصول إلى هذه اللحظة،
0: لكن ما الذي يتطلبه الأمر لتكون الأفضل؟
1: كل شيء، اعمل بجد وقدم التضحيات.
2: قاتل لا تستسلم.
0: هذا هو ملخص موسم الدوري الأوروبي 2025-26. بالنسبة للنادي الدنماركي ميتيلاند، بدأت الاستعدادات للموسم بشكل جاد من خلال رحلات جماعية هدفت إلى تعزيز روح الفريق وتقوية عزيمته.
2: الحرارة الآن 15 درجة تحت الصفر، الأجواء تصبح أكثر برودة، هذا أمر ممتاز جدا. أغير ملابسكم ثم ننطلق إلى البرية النرويجية. في تلك الرحلات مهمتي أن أكون صارما جدا معهم، أن أتحداهم وأدفعهم إلى أقصى حدودهم حتى يدركوا أنه لا يمكنك أن تخادع طريقك، يمكنك أن تخادع حتى تصل إلى نهاية العالم، لكنك لا تستطيع أن تخادع هنا. لذلك من الأفضل أن تظهر لنا حقيقتك منذ البداية.
0: ساعدت أساليب التدريب غير التقليدية التي طبقها مدرب الإعداد الذهني بيارني سلوت كريستيانسن فريق ميتيلاند على تحقيق أفضل بداية له على الإطلاق بعدما حصد العلامة الكاملة في مباراته الأربع الافتتاحية.
1: يقوم نادينا برحلة مرة واحدة كل عام، أسميها رحلة لكنها أشبه بمعسكر تدريبي شاق. بعد تجربة لبناء روح الفريق كهذا، يزداد ترابط اللاعبين كمجموعة ويصبح عملنا الجماعي أكثر تماسكا في التدريبات وفي أسلوب لعبنا كفريق.
0: في منطقة غاليسيا الإسبانية، كان مشجعو نادي سلتا فيغو يستمتعون بالعودة إلى الدوري الأوروبي بعد غياب دام 9 سنوات.
2: سلتا بالنسبة لي هو كل شيء منذ الطفولة. بمجرد أن تصبح مشجعا لسلتا، معظم وقت فراغك يكرس لهذا النادي. وجود لاعبين من غاليسيا أمر في غاية الأهمية، إنه شرف وشيء يدعو للفخر. ليس هناك العديد من الأندية الأخرى يمكنها قول الشيء نفسه.
0: دخل سلتا فيغو مباراته في الجولة الرابعة بعد فوزين متتاليين، وقد كان بابلو دوران في صدارة المشهد خلال فوزهم بثلاثة أهداف لهدف خارج أرضهم على دينامو زغرب.
1: لا أعرف كيف أصف معنى اللعب في الدوري الأوروبي خصوصا مع سيلتا. إنه شيء مختلف، رحلة مختلفة، شعور مختلف، المباريات مختلفة، وهناك أجواء مختلفة.
2: بابلو دوران أثبت نفسه في نادي سيلتا بطريقة تثير الإعجاب. نحن نحبه، إنه جاموسنا، نأمل أن يقضي بقية مسيرته في هذا النادي.
0: تغيير مبكر في القيادة في باناثينايكوس، حيث لجأوا إلى المدرب رافا بينيتيز الفائز بالبطولة مرتين من أجل محاولة إنقاذ نتائج الفريق.
1: في نهاية المطاف قررت الانضمام إلى هذا النادي لأنه ناد كبير كان يسعى للعودة إلى القمة.
0: سجل بينيتيز أول مباراة أوروبية له كمدرب لباناثينايكوس بفوز على مالمو في الجولة الرابعة.
1: أريد ترسيخ عقلية تنافسية في المنافسة عن القتال مع الإيمان بأنك قادر على الفوز. هذا الفريق يحتاج إلى أن يعود إلى ما كان عليه سابقا، فريق شديد التنافسية سواء في اليونان أو حتى في أوروبا.
0: لم يخفي ماركو أرناتوفيتش رغبته في تمثيل نادي ريد ستار بلغراد، لكنه لم يتوقع أن تقوده هذه الأمنية إلى المشاركة في بعض تدريبات المهاجمين غير المألوفة.
3: لم أكن أفكر في أي شيء سوى الانضمام إلى نادي ريد ستار بليغراد. سيقولون هذا الرجل جاء هنا ليقاتل لا ليلعب كرة القدم. ماذا عن هذا؟
2: هذا يسمى هجوما كما ترى يا ماركو. أنت موهوب بالفطرة، أنت بارع في المبارزة، حاول أن تضربني. هيا أنا سأحاول الدفاع عن نفسي. عمل رائع ممتاز.
3: دعني أخلع هذا، يمكننا أن نحيي بعضنا البعض.
2: شكرا على هذه المباراة.
3: شكرا لك.
2: شكرا، كان من دواعي سروري.
0: أتت تدريبات التصويب ثمارها بالنسبة لأرناتوفيتش، إذ سجل هدف المباراة الوحيد في اللقاء الذي أقيم على أرضه أمام ليل في الجولة الرابعة.
3: أعتقد أن المباريات التي خضناها في أوروبا قدمنا فيها أداء جيدا. لقد بذلت قصارى جهدي وقدمت كل ما أستطيع من أجل الفريق، ومع ذلك أريد المزيد. أريد المزيد من نفسي وأريد المزيد من الفريق. هذا أمر كنت أحمله دائما، شعور الرغبة في المزيد لا يكفي أبدا.
0: في سويسرا استعاد أسطورة بازل شيردان شاكيري بريقه، إذ سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة في فوز فريقه بثلاثة أهداف لهدف على نادي FCSB، وهي نتيجة مماثلة في بودابست حيث تفوق فرينتس فاروتش على لودوغوريتس. وفي مكان آخر في البرتغال استضاف سبورتينغ براغا فريق خينك. بدأ النادي البرتغالي المباراة بشكل مثالي، إذ تقدم في النتيجة عند الدقيقة 30.

0: الأول في هذا المشوار، إلا أنه بقي في منطقة الإقصاء. تصدر ميتيلان جدول الترتيب بعد انطلاقته المثالية، بينما كان سيلتا فيغو متأخرا بثلاثة مراكز عن متصدر الدوري عقب ثلاث انتصارات متتالية. وفي المقابل تراجع ليون إلى المركز السابع بعد انتهاء سجله المثالي بهزيمة أمام ريال بيتيس الذي كان يحتل مركزا خارج المراكز الثمانية الأولى.
1: ماذا ستخسر إذا لم يكن هناك شيء ملكك؟ لا تفشل عندما تسقط، بل تفشل عندما تبقى في المكان الذي سقطت فيه. هذا هو معنى الحياة، وليس في كرة القدم فقط، في نهاية المطاف. لطالما دفعت نفسي إلى الأمام حتى وإن اضطررت لمواجهة التحديات، لذلك يجب أن تكون بلا خوف لأن لا شيء يخصك، بالتالي لا يمكنك إلا أن تستفيد من كل ما تفعله.
0: عانى كوتشو هرنانديز رحلة صعبة من موطنه كولومبيا إلى ناديه الاحترافي ريال بيتيس، وفي الجولة الخامسة سجل أول هدف أوروبي له مع الفريق بالفوز على أويدراخت بهدفين لهدف.
1: أنا أكتب قصتي الخاصة ومسيرتي الخاصة، بالطبع أريد أن أترك بصمتي في كل ناد ألعب له، وأن أفوز بأشياء مهمة، وأن أسجل الأهداف.
0: في نوتنغهام إنجلترا عادت كرة القدم الأوروبية لتزين المدينة مجددا لأول مرة منذ 30 عاما.
1: أعتقد أنه بمجرد توقيعك مع نادي نوتنغهام فورست فإنك تفهم تاريخه. الجميع يخبرك بتاريخ النادي، لكننا نعلم أننا هنا الآن. لدينا الجودة والدعم من المالك لصنع تاريخنا الخاص، هذا ما نركز عليه أكثر من أي شيء آخر.
0: في إعادة لنهائي كأس أوروبا عام 79 واجه نوتنغهام فورست مالمو في الجولة الخامسة، وتكرر التاريخ عندما وضع خريج الأكاديمية وقائد الفريق رايان ييتس فريقه على طريق الفوز.
1: أعتقد أن أي لاعب شاب يبرز في الفريق يجب أن يكون مميزا وأن يكون على طبيعته. كرة القدم تعتمد على الحدس، لهذا السبب بدأنا نلعب عندما كنا أصغر سنا، لم نكن نفكر كثيرا، كنا نخرج فقط للعب. لا أعتقد أنه يمكن للمرء أن يفقد هذا الشعور أبدا أو يتخلى عن الأصالة.
0: شهدت الجولة الخامسة أيضا تسجيل جابري فييغا لاعب بورتو أسرع هدف في مرحلة الدوري، إذ احتاج إلى 19 ثانية فقط ليهز الشباك لصالح بورتو في فوزهم بثلاثة أهداف دون رد على نيس، ما جعل النادي الفرنسي يقبع في ذيل الترتيب. في المقابل أصبح نادي روما أول نادي يحقق 100 انتصار في الدوري الأوروبي، ذلك عندما قادهم جيان بييرو غاسبريني إلى الفوز على ميتيلان.
2: روما، نادي روما مشروع ملهم. أعتقد أن الشغف الذي تتمتع به هذه المدينة أمر لا تجده في مدن إيطالية أخرى. هناك رغبة في كرة القدم ورؤية فريق كانمو، لقد كان هذا دائما عملي في مسيرتي. أمل أن نتمكن من القيام بعمل جيد في روما أيضا.
0: غاسبريني الذي توج بلقب هذه المسابقة عام 2024 حقق المزيد من الانتصارات في الجولتين السادسة والسابعة ليدفع روما إلى المراكز الثمانية الأولى.
2: عندما ترى فريقا تتعرف فيه على عمل المدرب حتى في التفاصيل الصغيرة، فإنك تنقل هوية خاصة، هذا ليس شيئا يستطيع الجميع تطويره.
0: شهدت مرحلة الدوري أيضا بروز موهبة خينك اليونانية الصاعدة كونستانتينوس كاريتساس الذي كان في سن 18 عندما بدأ مقاومة المقارنات مع العظماء.
3: يمنحني ذلك الكثير من الثقة ويعني أنني على الطريق الصحيح، لكنني لست ميسي وأعتقد أنه سيكون من الصعب جدا أن أبلغ مستواه، رغم أنني أعتقد أن كل شاب يرغب في المحاولة.
0: في الجولة الثامنة خطى كاريتساس خطوة إيجابية أخرى نحو بناء مسيرته الخاصة، إذ سجل هدفه الثاني في مرحلة الدوري في فوز فريقه على مالمو. وفي فرنسا أطلق ليون العنان لنجومه الشباب أمام باوك في فرصة اغتنمها الشاب المتخرج من أكاديمية النادي.

0: دي ريمي هامبرت.
1: لقد كنت مستعدا ذهنيا. عندما تكون لاعب كرة قدم فإنك ترغب في خوض مثل هذه المباريات، أن تكون ضمن التشكيلة الأساسية، وعندما تلعب أساسيا فذلك لأنك جاهز.
0: كان هامبرت من بين 3 خريجين من أكاديمية النادي سجلوا لليون، حيث أنهوا مرحلة الدوري بفوزهم 4-2 على باوك.
1: رأيت مساحة خالية خلف المدافعين، ركضت وحصلت على الكرة، ثم كان الأمر مجرد حادث. منذ تلك اللحظة عرفت أنني سأسجل. أعيش أفضل لحظات حياتي، يمكن أن تكون أفضل، لهذا أعمل لجعلها أفضل.
0: ضمن فوز ليون إنهاءه مرحلة الدوري في الصدارة متقدما على أستون فيلا بفارق الأهداف، بينما كان فرايبورغ واحدا من 4 فرق أنهت ضمن المراكز الثمانية الأولى ب17 نقطة. تفوق روما على خينك بفارق الأهداف ليحسم المركز الأخير المؤهل مباشرة إلى دور 16. شهدت عودة بران إلى المسابقات الأوروبية الرسمية بعد 17 عاما حصوله على آخر مقعد في الملحق متفوقا على يونغ بويز. وفي المقابل كان أوتراخت واحدا من 3 فرق مقصاة غادرت البطولة دون أي فوز.

كلاهما في جعبته لقب واحد، بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان، على موعد مع بطل الدوري الأوروبي أستون فيلا في زالتسبورغ. فمن سيرفع الكأس الأغلى للمرة الثانية؟ كأس السوبر الأوروبي 2026، الأربعاء 12 أغسطس، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

أرسنال. كوفنتري سيتي. الجمعة 21 من أغسطس حصريا على قنوات بي إن سبورتس. في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 آيتشي ناغويا 2026 اليابان حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: في ملحق الأدوار الإقصائية كان أحد أبرز لاعبي الموسم يسعى لمواصلة ما بدأ.
1: عملت بجد من أجل الوصول إلى هذه اللحظة. عادة قليل من اللاعبين يصلون إلى هنا. أنا واحد من هؤلاء القلائل.
0: انضم المهاجم البرازيلي إيغور جيسوس إلى نادي نوتنغهام فورست قادما من بوتافوغو في بداية الموسم، قبل أن يلفت الأنظار في أوروبا بتسجيله 6 أهداف في مرحلة الدوري.
1: عندما وصلت عاملني الجميع بلطف، جعلني أشعر وكأنني في بيتي. أعتقد أنه عندما تشعر بالترحيب تصبح مرتاحا في العمل. مع الوقت وجدت مكاني شيئا فشيئا. امتلاك علاقة جيدة مع اللاعبين يقود إلى نتائج جيدة على أرض الملعب. الآن أنا أتحسن أكثر فأكثر لكي أساعد الفريق بأفضل طريقة ممكنة.
0: حصل جيسوس على فرصة لمواصلة بدايته المذهلة للموسم عندما سافر نوتنغهام فورست لمواجهة فنربخشة، وقد فعل ذلك بالفعل. ومنح البرازيلي الآخر موريلو التقدم لنوتنغهام فورست. قبل أن يجد جيسوس مساحة عند القائم البعيد، وسجل ابن 25 عاما الهدف الثاني في المباراة، ثم صنع الهدف الثالث ليفوز نوتنغهام فورست في مباراة الذهاب 3 أهداف دون رد، قبل أن يتأهل في النهاية بمجموع المباراتين 4-2. وفي مكان آخر كان مارتن أونيل يأمل في الاحتفال بمباراته 1000 على الخط الفني بأسلوب مميز عندما استضاف سيلتيك فريق شتوتغارت، لكنها كانت ليلة للنسيان. إذ تعرض فريقه للهزيمة 4-0 بعدما قدم النادي الألماني أداء رائعا خارج أرضه، وكان فارق الأهداف أكبر من أن يعوض في مباراة الإياب ليتأهل شتوتغارت إلى الدور التالي. لم يتمكن فيكتوريا بلزن وباناثينايكوس من حسم المواجهة بينهما بعدما انتهت المباراتان 3-3، لتحتكم المباراة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز. نفذ ميلوش بانتوفيتش الركلة الحاسمة ليقود رجال رافا بينيتيز إلى التأهل، وسجل لوكا ستويكوفيتش هدفين ليقود دينامو زاغرب إلى العودة في النتيجة بعد خسارته 3-0 في مباراة الذهاب، ويعادل الكفة مع خينغ في بلجيكا. لكن العودة انهارت في الوقت الإضافي عندما تعرض ستويكوفيتش للطرد، وحسم خينغ تأهله إلى دور 16 بعدما حقق الفوز بمجموع المباراتين 6-4.
2: والآن هيا بنا نتوجه إلى الجماهير ونحتفل بهذا الانتصار.
0: وفي الوقت نفسه شكلت مواجهة ريد ستار أمام ليل مسرحا لتألق مهاجم أيقوني. عاد إلى أوروبا بعد فترة قضاها في الدوري الأمريكي، وهو يتطلع إلى إنهاء مسيرته في قمة اللعبة.
2: مرحبا، سعيد بلقائك. بصراحة تامة لم أكن أظن أنني سأعود إلى أوروبا، والحقيقة أنني اشتقت لكرة القدم الأوروبية. وفي النهاية فكرت لماذا لا أقوم بجولة وداع من نوع ما قبل أن أعلق حذائي.
0: في سن 39 عاد أوليفي جيرو إلى الأدوار الإقصائية في الدوري الأوروبي، لكن هزيمة في مباراة الذهاب على أرضه بهدف دون رد وضعته هو وفريقه في موقف صعب. وكان المهاجم الفرنسي حاضرا ليمنحهم البداية المثالية.
2: عندما تكون مهاجما يكون الأمر رائعا عندما تسجل الكثير من الأهداف، الجميع يهتف لك ويدعمك. أعتقد أنها نوع من الإدمان. سأفتقده كثيرا في نهاية مسيرتي.
0: هدف جيرو نقل المباراة إلى الأشواط الإضافية، واستمرت أماله في الفوز بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثانية. وسجل نيثين غوي هدف الفوز في الدقيقة 99 ليحجز مقعد ليل في دور 16.
2: لقد اكتشفت من جديد كل ما أحبه. لقد أثر في كثيرا لطف جماهير ليل وأصالتهم. لقد استقبلت وكأنني فرد من عائلتهم ومن منطقتهم. أشعر براحة تامة كسمكة في الماء. أنا سعيد جدا بممارسة ومواصلة ما أحبه في بيئة مثالية تساعدني على التألق. أشعر بأنني لاعب مميز. أشعر بتقدير كبير هنا، وأعتقد أن ذلك يعود إلى ولائي وأرقامي وما مثلته للنادي. أطلق علي لقب الأسطورة.
0: ريكاردو هورتا القائد الأبدي والهداف التاريخي لنادي براغا. خلال مسيرته التي امتدت لعقد كامل مع النادي، كان هذا المهاجم بمثابة شريان الحياة في حقبة شهد فيها الفريق منافسة مستمرة في أوروبا. لكن مع تأخر الفريق أمام فيرنتس فاروتش بهدفين دون رد في مباراة الذهاب في دورة 16، كان الفريق في أمس الحاجة إليه أكثر من أي وقت مضى. وكان زميله جابري مارتينيز من قدم له الدعم المثالي.
3: كانت ضربة قوية، لكن منذ لحظة انتهاء المباراة كنا نعلم بأننا سنقلب نتيجة المواجهة. براغا ضد فيرنتس فاروتش، مباراة الإياب. الدقيقة 11، ريكاردو هورتا. الدقيقة 15، فلوريان غريليتش. الدقيقة 34، جابري مارتينيز. الدقيقة 53، ريكاردو هورتا. نتيجة النهائية 4-2، العودة مكتملة. كان الأمر جنونيا، إذ كان يمكن رؤية أن الفريق كان يرغب في ذلك بشدة، وكان من المذهل رؤية ذلك خلال المباراة. منذ أن كنت صغيرا كنت أحلم بهذا، وهو أمر مذهل حقا. أنا سعيد جدا لأنني أستطيع أن أعيش هذه التجربة وألعب في ربع النهائي، لكن بصراحة نحن نستحق ذلك أيضا.
0: كما نجح ريال بيتيس أيضا في قلب تأخره في مباراة الذهاب بعدما سجل 4 أهداف في شباك باناثينايكوس. وكذلك فرايبورغ الذي اكتسح خينك ب5 أهداف لهدف. وفي الدنمارك لم يتمكن نوتنغهام فورست وميتلاند من حسم المواجهة بينهما بعد 210 دقيقة من كرة القدم. وأدت 3 ركلات ترجيح مهدرة إلى خسارة أصحاب الأرض. وانضم نوتنغهام فورست إلى الربع النهائي رفقة أستون فيلا الذي تغلب على ليل. وكذلك سيلتا فيغو الذي تفوق على ليون متصدر جدول مرحلة الدوري. وفي البرتغال كان بورتو يدخل مباراة الإياب وهو متقدم بفارق 1 على شتوتغارت. وكان مدربهم الشاب فرانشيسكو فاريول الذي انضم إلى النادي في يوليو 2025 يهدف إلى قيادة فريقه نحو ربع النهائي.
1: أشعر أنني مميز محظوظ جدا للعمل في ناد يمتلك هذا التاريخ، ناد يتصل فيه الحمض الكروي بكل الأشخاص الموجودين فيها، يعكسون هذا الارتباط حقا، وهو ما ينسجم أيضا مع خلفيتي. العمل الجاد يجري في دمي هو الخطوة الأولى والضرورية لمحاولة الاقتراب من تحقيق النجاح.
0: فازت كتيبة فاريولي بهدفين دون رد في تلك الليلة ليقود بورتو إلى تأهل لربع النهائي. وفي العاصمة الإيطالية روما، قدم روما وبولونيا مواجهة كلاسيكية في دور 16. افتتح جوناثان رود تسجيل للضيوف بأسلوب حاسم ليرسم إيقاع المباراة منذ البداية.
2: ذلك الهدف هو ثمرة تعرف أنا وسانتي على بعضنا أكثر وتطوير الانسجام بيننا أثناء اللعب. كما تعلم كنت أعلم ما الذي سكان سيفعله وأعرف ما الذي يجيده، وهو كان يعلم أنني سأكون موجودا لدعمه، وبالفعل وجدنا طريقة لفرصة حاسمة.
0: وفي النهاية انتهت المواجهة الإيطالية الخالصة بأربعة أهداف لثلاثة لصالح بولونيا، بعدما حسمت بهدف درامي في الدقيقة 111 سجله نيكولو كامبياجي في ليلة لن ينساها مشجعوهم أبداً.

0: الغابة السوداء، موطن نادي فرايبورغ، ناد دفعه مشجعه ليصبح صانعا للتاريخ ويصل إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.
1: الجماهير مهمة جدا خصوصا على أرضنا، أثبتوا ذلك مرارا، لذلك كان الأمر إيجابيا للغاية، مليئا بالطاقة منذ البداية. الناس سعداء حقا بمشاهدتنا نلعب في أوروبا. ليس من السهل على الفرق المنافسة اللعب أمامنا. بالنسبة لنا شخصيا يساعدنا كثيرا عندما يحتفلون بكل حركة صغيرة. إنهم يدفعوننا إلى الوصول إلى أقصى حدودنا، وهو ما يساعدنا بشكل كبير. سلسلة نتائجنا تتحدث عن نفسها.
0: كان قائد الفريق ماتياس جنتر قد قاد فرايبورغ إلى فوز ملهم على أرضه في ربع النهائي بثلاثية نظيفة أمام سيلتا فيغو وبمجموع 6 أهداف لهدف. دخل ريال بيتيس وبراغا مباراة الإياب في إسبانيا بهدف لمثله. بدأ أصحاب الأرض المباراة بقوة وتقدموا بهدفين دون رد خلال أول 26 دقيقة، وبدأ أن ريال بيتيس قد أحكم قبضته على المواجهة. لكن هدفا من الوافد الجديد في الصيف باو فيكتور قبل نهاية الشوط الأول أعاد الحماس إلى صفوف براغا، ثم أدرك كارفايو التعادل مسجلا هدفه الأول في الدوري الأوروبي هذا الموسم. وبعد ذلك بوقت قصير حصل براغا على ركلة جزاء ليحصل ريكاردو هورتا على فرصة تسجيل هدفه الرابع في المسابقة. لم تنتهي الإثارة عند هذا الحد، إذ أكمل براغا عودة مذهلة أخرى ليتغلب على بيتيس بخمسة أهداف لثلاثة في مجموع المبارتين. كما دخل نوتنغهام فورست وبورتو مباراة الإياب وهما متعادلان بهدف لمثله. تعرض الفريق الضيف لنقص عددي مبكر بعد طرد يان بيدنريك في الدقيقة الثامنة. استغل نوتنغهام فورست ذلك سريعا ففكك دفاع بورتو، وكان مورغان جيبس وايت المستفيد من كرة مرتدة ليسجل هدف الفوز.
2: تسجيل هدف التقدم كان لحظة مميزة، لكن من الواضح أنها جاءت مبكرة في المباراة، لذا كان لا يزال هناك الكثير من العمل.
0: وهو الدور من إحدى المسابقات الأوروبية الذي لم يصل إليه النادي الإنجليزي منذ أكثر من 40 عاما.
2: مجرد المسيرة التي خضناها منذ الصعود إلى الدوري الممتاز والمكافحة ضد الهبوط والأشياء التي كانت تسير ضدنا والقتال في كل معركة على حدة، أشعر أننا حققنا المراد.
0: استضاف أستون فيلا الإنجليزي نظيره بولونيا في مباراة الإياب. افتتح أولي واتكنز التسجيل خلال 16 دقيقة محققا هدفه المئة مع النادي، ثم سجل إيميليانو بوينديا ومورغان روجرز الهدفين الثاني والثالث قبل نهاية الشوط الأول، ووضع إزري كونسا اللمسة الأخيرة على فوز بمجموع بلغ 7 أهداف لهدف.
3: اللعب على أرضنا وبالأداء الذي قدمناه في الشوط الأول كان مفعما بالحماس بشكل كبير وساعدنا كثيرا في طريقة لعبنا، كذلك نتائجنا تبين مدى قوتنا في أوروبا على أرضنا. أرى أنه ليس من المستغرب أن يعود ذلك إلى الجماهير والأجواء التي يخلقونها. نعم، ذلك القدر الإضافي دائما ما يحدث فرقا.
4: نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات كاف توتال إنرجيز المغرب 2026 الأربعاء حصرياً على بي إن سبورت 6.

الدوري القطري. الجمعة على قنوات بي إن سبورتس.

0: في نصف النهائي كان هناك ناديان يفصل بينهما 50 ميلا فقط. التقيا للمرة الأولى في مسابقة أوروبية. كان كل من نوتنغهام فورست وأستون فيلا يهدفان إلى بلوغ نهائي أوروبي للمرة الأولى منذ 80ات القرن الماضي. وكان أستون فيلا مصمما على إنهاء انتظار دام 30 عاما للتتويج بلقب كبير.
1: هذا النادي يستحق النجاح، الجماهير ولاءهم يستحق أن يكافأ. لدينا الآن فرصة كبيرة لإنهاء تلك الفترة العجاف.
0: تبادل الفريقان الندية في الشوط الأول من مباراة الذهاب، لكن الأمر احتاج إلى تدخل لحسم التفوق بينهما. سجل كريس وود الهدف رقم 200 في مسيرته، مانحا نوتنغهام فورست فوزا بهدف دون رد في تلك الليلة، فيما واجه أستون فيلا احتمال الخروج من البطولة التي بدأها مرشحا قويا للظفر باللقب.
1: لقد شعرت بالفعل بالضغط، الأمر يتعلق بالتعامل معه بأفضل طريقة ممكنة واستخدام تلك اللحظات الصعبة كمصدر إلهام لك. هناك إصرار على عبور خط النهاية وعلى أن نصف أنفسنا بعدما بنينا خلال السنوات الخمس أو الست الماضية.
0: كان أمام جون ماكين وأستون فيلا الكثير لإثباته في مباراة الإياب، وكانوا بالتأكيد مستعدين للمواجهة أمام مدرجات ممتلئة في فيلا بارك. سجل أولي ويتكنز الهدف الافتتاحي في الدقيقة 35 وسرعان ما مالت النتيجة لصالح أستون فيلا. وضع إيمي بوينديا أستون فيلا في موقف مريح من نقطة الجزاء قبل أن يتقدم جون ماكين لتنفيذ الركلة.
1: نعم، تشعر بالأدرينالين يتدفق فيك والإثارة والسعادة، حالة من الحماس الشديد. ولأن يحدث ذلك مجددا خلال الدقيقتين التاليتين. كان أمرا لا يصدق، نأمل أن يتكرر الشيء نفسه في النهائي.
0: في نصف النهائي الآخر كانت هناك فرصة للتألق أمام أحد ألمع المواهب الشابة في أوروبا.
2: كلاعب أنا لاعب تقني ذكي قوي، أنا لاعب متمكن أحتفظ بالكرة تحت قدمي وأحب التقدم للأمام وتسجيل الأهداف وصناعة التمريرات الحاسمة. الأمر يتعلق بأن تكون أفضل لاعب في العالم.
0: في موسمه الأوروبي الأول كان يوهان منزمبي يسعى لمساعدة فرايبورغ على التأهل إلى أول نهائي أوروبي في تاريخه بعد الهدف المبكر لبراغا في مباراة الذهاب. أدرك فينشينزو غريفو التعادل لصالح فرايبورغ، لكن الفريق المضيف هو من خرج منتصرا في النهاية. هدف في الدقيقة 92 منحهم التقدم بهدفين لهدف قبل مباراة الإياب في ألمانيا، ما وضع الضغط على منزامبي وفرايبورغ من أجل العودة لصناعة التاريخ.
2: لا أشعر بالخوف رغم ما يقال عني، أنا لست خائفا، أحاول أن أركز على نفسي وأبذل كل ما لدي.
0: كان فرايبورغ مستعدا لإحدى أكبر المباريات في تاريخ النادي وقد حصل على أفضلية مبكرة. طرد ماريو دورجيلس في الدقيقة 6 وتحول الوضع من سيء إلى أسوأ بالنسبة لبراغا. أدت كرة غيرت اتجاهها من لوكاس كوبلر إلى منح فرايبورغ التقدم، ثم جاءت لحظة مانزامبي. تسديدة رائعة من ابن العشرين عاما منحت فريقه التقدم في المواجهة قبل أن يضيف كوبلر الهدف الثالث ليجعل الفارق بعيد المنال. ورغم تسجيل براغا هدفا متأخرا لتقليص الفارق، إلا أن فرايبورغ هو من حجز مكانه في نهائي الدوري الأوروبي وحصل على فرصة التتويج بأول لقب كبير في تاريخه.
3: Natürlich auf der einen Seite sehr sehr besonders.
2: من جهتي الأمر مميز جدا، لكن يجب أن نشير إلى أننا نريد أن نخطو الخطوة الأخيرة وألا نكتفي بالرضا بمجرد الوصول إلى النهائي. الآن نحن مصممون على الفوز به.

0: وهكذا إلى إسطنبول. الفصل الأخير من الدوري الأوروبي موسم 2025-26. بالنسبة لفرايبورغ، كانت لحظة تاريخية للنادي وفرصة لصناعة التاريخ. أما بالنسبة لأستون فيلا، فكان ذلك أول نهائي أوروبي منذ 44 عاما، لكنهم كانوا يملكون مدربا معتادا على التتويج.
1: بالنسبة لأوروبا تعني المتطلبات والامتنان والهيبة، إنها مكان خاص في كرة القدم.
0: في إسطنبول كان أوناي إيمري يهدف إلى إضافة لقب خامس قياسي في الدوري الأوروبي إلى مجموعته مع ثالث ناد مختلف.
1: أنا ممتن للمشاركة في المنافسات الأوروبية وأشعر بارتباط بها، وأشعر أيضا بمسؤولية نقل ذلك إلى الأندية التي أدربها مثل أستون فيلا. علينا أن نوازن بين نقاط القوة والضعف وبين نقاط قوتهم العديدة، وأن نحاول استغلال نقاط ضعفهم. ومع ذلك نحن هنا معا لأننا نستحق ذلك، ولأننا أثبتنا أننا نريد أن نكون في هذا النهائي. بعد الفوز بكأس أوروبا قبل أكثر من 40 عاما، يعيش مشجعون مجددا تجربة نهائي الدوري الأوروبي. إن ذلك الحماس والدافع في إسطنبول سيكونان مميزين. نحن نعمل بجد لكي يتمكن المشجعون من الاستمتاع بذلك، ونأمل أن ننجح في إسعادهم.
0: كان فريق إيمري هو من بدأ المباراة بهجوم مبكر وضغط عالي. كان نواء تبولو الذي كثيرا ما كان بطل فرايبورغ خلال الموسم على مستوى الخطر المبكر.

0: عن طريق صانع الأفراح وسفير الفرح الألماني لبوكايو. نقلع الله الله الله الله. ضاعت هذه الكرة في لمساتهم في نقلاتهم في محاولة وصولهم وتوغلهم. أرادوا أن يلوا كل شيء، أرادوا حسم كل شيء، أرادوا أن يقولوا نحن الأبطال بعد عقود من البحث، بعد عقود من التمنع، بعد عقود من الحرمان على صعيد هذه البطولة. لكن كرة بتعود مصلحة فريقي باريس. نقلة في وسط الميدان، تمريرة إلى الطرف الأيسر، وصلت عن طريق فارس غيليم. فارا يبحث عن مساندة، فارا يمر الكرة إلى الخلف. نونو مينديش إلى فيتينيا، فيتينيا فيتينيا كرة منقولة نص الميدان مرة أخرى. لدينا تمريرة ديمبلي ممتازة، هذه اللقطة لكنها تتحول إلى خارج الملعب وتعود إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية لمصلحة فريق باريس سان جيرمان في هذه اللحظات. ستنفذ ركلة الركنية على يسار حارس المرمى الحارس دافيد رايا. يتقدم فابيان رويز، بينما الركلة الركنية الآن ستنفذ. الكرة هنا ستلعب على يسار دافيد، عرضية ترسل، الكرة تتحول من ويليام، صليبة عادت إلى نونو مينديش إلى فيتينيا، فيتينيا من هذا المكان، فيتينيا عند الكرة، فيتينيا في تمريرة عن طريق فابيان رويز والتصويبة، ولكن دافيد موجود، رايا موجود، حامي عرين الجنرز هنا موجود، دافيد رايا عرين أرسنال في أيدنا مينة مع هذا الحارس. على مرتين تصدى دافيد رايا في اللقطة الماضية، وبالتالي فرصته فابيان رويز لم يكلل لها بالنجاح في اللقطة الماضية من جانب باريس. وهذا الحارس رايا تتذكرون تصدي في مباراة ويسهم، ذلك التصدي الذي ثمن وكأنه سجل هدف الموسم لفريق أرسنال. دافيد رايا، وكان هناك لاعب يعتبر هو الأبرز في فريق أرسنال الليلة أنت يا كاي، لكن في هذا الموسم هو دافيد رايا. هذا كاي هافيرتس وتزيدة كاي هافيرتس، لا تشاهد كثيرا ولكن حينما تشاهد فإنه فعل شيء كبير. هذا هو كابرتس، رمية جانبية الآن، دقيقة تتبقى بالأقل على نهاية الوقت المحتسب بدلا من الضايع والذي قدر بست دقائق في هذا اللقاء. رمية التماس لمصلحة فريق أرسنال. ستنفذ رمية الجانبية، ديكلان رايس على تنفيذ التماس، رمياتهم أشبه بركنياتهم. نعم ديكلان رايس يلعب كرة عالية خطيرة الآن تأتي بالرأس، بتعود الكرة من جديد، رأسية ما زالت كاي، رأسية أخرى لكن إلى خارج الملعب، تتحول إلى ركلة ركنية لمصلحة فريق أرسنال. الركنية التي يحبها أرسنال، الركنية التي يعشقها أرسنال، الركنية التي ياما حسم فيها الكثير من الأمور في هذا الموسم نادي أرسنال. هنا ركلة ركنية ستنفذ، هنا ركلة ركنية ستلعب من أجل ثاني الأهداف، من أجل تأمين الطريق، من أجل أن يحين للحلم القديم أن يحيا. كرة من ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة فريق أرسنال على يسار حارس المرمى الحارس سافونوفلا. حكم اللقاء يطلق صافرة نهاية شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. من أحب الكرام مشاهدين متابعين في كل مكان، أرسنال هدف، باريس لاشين
1: هو أفضل ما نجح فيه أرتيتا، اختيار التشكيلة، اختيار العناصر في بداية المباراة من خلال ترك الاستحواذ، حتى وهو يضغط عاليا الاستحواذ كان لدى باريس لكنه حرم من بناء الهجمة أو إيجاد أي فرصة لفيتينيا وإعطائه فرصة من خلال بناء الهجمة من خلال ضغط هافرت. توقيت المناسب، اختيار التوقيت المناسب اللي هو حصل في لعبة الهدف، الكرة كانت مداورة ما بين لاعبي باريس،
2: بصراحة تعامل ذكي من هافرت،
1: اختيار اللحظة المناسبة للضغط تسبب بأنه أجبر ماركينيوس حتى على الخطأ. ارتداد استغلال أكثر من رائع لهافرت، بكل خبرة يضع الكرة في سقف المرمى بحيث حتى الحارس المرمى لا يلام على هذا الهدف.
0: هدف كهافيرتس، الهدف الذي إذا ما انتهت عليه المباراة وإذا ما فاز نادي أرسنال فإنه سيكون هدف في التاريخ بالنسبة للجنرز، بالنسبة للفرقة الإنجليزية. الشوط الثاني هنا ينطلق في هذه اللحظات بنفس العناصر بنفس الأسماء، لا تبديلات في خيارات المدربين في هذا اللقاء. في شوط المباراة الثاني باريس يسعى منذ البداية بأن يعود، والكرة في بداية عن طريق كفاراتسخيليا الذي يمر يتقدم يحاول يمر الكرة عرضية تاتي، ولكن هناك جابريال غطى وهناك إبعاد من مدافع فريق أرسنال في اللقطة الماضية. بنفس العناصر أرسنال، دافيد رايا في حراسة المرمى، لدينا هنكابي، هناك جابريال، ويليام صليبا، موسكيرا، لويس كيلي، ديكلان رايس، لدينا تروسار، أوديغارد، كاي هافيرتز، بوكايو ساكا، الأسماء الموجودة في تشكيلة فريق أرسنال. بالنسبة لفريق باريس، بطاقة صفراء من نصيب موسكيرا، التأخر في تنفيذ الرمية الجانبية. طبعا في بطولة كأس العالم القادمة من يتأخر في تنفيذ التماس بعد عد الحكم ستتحول إلى رمية جانبية للفريق المنافس، هذا بدءا من بطولة كأس العالم القادمة. سافونوف، أشرف حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديش، هناك جواو نيفيش، فيتينيا، فابيا رويز، ديزري دويب، عثمان ديمبلي، وكفاراتسخيليا، الأسماء الموجودة في خيارات المدرب لويس إنريكي والذي يؤمن بأن هذه الأسماء بإمكانها العودة في نتيجة هذا اللقاء. كرة منقولة لمصلحة الكنارز، ويليام صليبا في التقدم، المدافع في أدوار لاعبي خط الوسط، الخطة هنا كان موجود والصافر لمصلحة الكنارز لفريق أرسنال من ركلة ثابتة في هذه اللحظات. حكيمي والتصويب، لكن دافيد رايا قال أنا موجود، دافيد قال تصدين لما هو أصعب، وما هذه إلا أسهل مما كان صعبا على دوام أشرف. تصدي ممتاز من دافيد رايا، الكرة بتعود لمصلحة فريق باريس، منقولة من ماركينيوس، هذه ثاني تسديدة لفريق باريس، الفريق اللي أعتقد بأن أداء سيتغير الآن. تقدم من كفاراتسخيليا، هذا الكرة من الطرف الأيسر، تمريرة إلى ديزري دوي يحاول فيها من اليسار، ديزري دوي عندك كرة، ما زال الكرة تتحول مرة أخرى، تصل من جانب كفاراتسخيليا، نقلة عن طريق فيتينيا، من فيتينيا إلى ماركينيوس، من ماركينيوس نقلة في الطرف الأيمن، التمرير بكرة وصلت باتجاه أشرف حكيمي إلى جواو نيفيش من جديد، أشرف حكيمي مرة أخرى، اللمسة في وسط الميدان، التمريرة من فيتينيا، فيتينيا إلى نونو بنفس الطريقة بنفس الكيفية. يا ما شاهدنا كرات تكررت بهذا الشكل من جانب الفرقة الفرنسية، كرة تلعب من كفارة، تمريرة حاضرة، نونو في كرة ما زال، مينديش عند كرة بين غابة من سيقان مدافع فريق أرسنال، الكرة تتحول إلى خارج الملعب، يكسب تماس نادي باريس سان جيرمان. فيتينيا عندها الكرة في وسط الميدان، الكرة ما زالت عودة بعد ذلك من الطرف الأيسر من جديد لمصلحة فريق باريس، نقلة من اليسار، كفاراتسخيليا يتقدم يراوغ فارة عرضية، الكرة ما زالت مستمرة، طالت على أشرف، وصلت إلى تروسار يغطي أشرف، يا السعيدة أشرف يتقدم فيها فابيان رويز في تمريرة لكنها خاطئة، بعد ذلك الكرة بتعود عن طريق تروسار، من تروسار إلى رايا، وكأنهم عاملين حماية على مرمى الحارس دافيد رايا، نعم وكأنها حماية فولاذية على مرمى الحارس دافيد رايا. هنا باتشو خطأ على كاي هافيرتز، خطأ على كاي هافيرتز، طبعا باتشو هو المكلف بمراقبة كاي هافيرتز. هذه الكرة والتسديدة من أشرف حكيمي لكنها وجدت حارس المرمى دافيد رايا، الوصول من نونو، مينديش في التمرير، ديزري في الانتظار، بل هنا في النقلة، الكرة عن طريق كفارة، كفارة في كرة، يا سلام، ووقع ديكلان في المحظور. هنا هنا هنا هذه اللقطات والتدخل كان من موسكيرا في اللقطة الماضية. موسكيرا اللي عنده بطاقة صفراء هنا هو من تدخل في اللقطة الماضية. وموسكيرا إن لم ينذر حكم اللقاء أو لم يشر في حقه البطاقة الصفراء الثانية فقد كان رحيما بك يا موسكيرا. ديمبلي على التنفيذ. ديمبلي فعلها عثمان. ومن لديه عثمان أحلامه في أمان. من لديه عثمان نعم أحلامه في أمان. هنا يسجل الباريسي هدف العودة. هنا يسجلون هدف التعادل. هنا يعودون في نتيجة هذا اللقاء. وللبطل الشخصية ولحامل اللقب هيبة لقد عاد البطل عن طريق من قادهم للبطولة. نعم ديمبلي في الشباك، في شباك دافيد، في شباك رايا. باريس هدف، أرسنال هدف. هكذا أصبحت الأمور وهكذا تسير الأمور هنا في ملعب بوشكاش أرينا. بتعود مصلحة باريس. هذا راح، راح كفارة، راح تقدم كفارة، وصل كفارة، فارة دونة في كرة، فارة سيليا في فرصة. الله ياهي فرصة. هذا لا يترك وحيدا لأنه حينما يترك وحيدا شهد وهو يحتفل بعدها. لكن أرسنال خرج من هذه الكرة بالسلام. شهد الكرة الأخيرة في مرتدة عن طريق كفاراتسخيليا، في وصول من جانب كفاراتسخيليا عن طريق كفارة. كان التقدم، كان التوغل، كان الوصول، التسديدة هنا أتت. لكن بعد ذلك من المدافع ركلة ركنية لفريق باريس. باركولا يتقدم في الرواق الأيسر. باركولا أمام الصليبة. باركولا، باركولا، لكن دافيد رايا تمكن من الكرة الماضية. دافيد قال أنا موجود، أنا حامل عرين.

0: القدم. دوي يحاول، دوي ما زال هنا الفرصة. الله الله الله الله، كاد أن يفعلها فيتينيا، كاد أن يحسمها فيتينيا، كاد أن يكتب التاريخ فيتينيا في اللقطة الماضية، لكن كرة البرتغال اعتلت العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى خطيرة كانت، قريبة كانت في اللقطة الأخيرة. هنا ديزري كنترول، ولا أروع ولا أروع هذا الكنترول من جانب ديزري دويف، بينما تزيدت فيتينيا، مرت مليمترات أعلى عارضة الحارس دافيد رايا في اللقطة الماضية. يا هي كرة خطيرة، راح باركولا، باركولا باركولا القدم، باركولا توغل، باركولا باركولا، كاد أن يفعلها، كاد أن يفعلها باركولا في اللقطة الماضية في وقت كان الأرسنال القريب، لكن الباريسي كان قريب في لقطة أخرى. وما بين هذا وذاك صافرة الألماني ستأتي، لأن المباراة لم تحسم ولن تحسم في الشوط الثاني. الأشواط الإضافية والتمديد في هذا اللقاء سيكون المصير لهذا النهائي في بوشكاش أرينا. شوط أول ينتهي إلى حد الكرام مشاهدين، أو شوط ثاني ينتهي من هذا اللقاء وإلى الشوطين الإضافيين.
1: شاهدنا استحواذ أكثر، شاهدنا يمكن تسديد أكثر، فريق باريس كان أفضل بكثير. فريق الأرسنال يمكن العامل البدني كان مرهق كثير رغم التغييرات اللي عملها أرتيتا، لكن ما شاهدناش التحولات، دائما كان يدافع أكثر شيء، وكان يدافع تقريبا بكثافة في المدرب تقريبا 9 لاعبين 10 لاعبين.
0: 6 تبديلات أجراها المدرب ميكيل أرتيتا، في الجانب الآخر تبديلان من جانب المدرب لويس إنريكي. الشوط الإضافي الأول ينطلق في هذه الأثناء ما بين فريق أرسنال وفريق باريس سان جيرمان. كرة منقولة في بداية هذا الشوط الإضافي الأول، أرسنال يريد أن يضغط، الكرة منقولة في وسط الميدان لمصلحة فريق باريس، تدخل كان موجود وخطأ يصفر حكم اللقاء في اللقطة الماضية. ترسل هذه الكرة طويلة إلى أقصى اليسار، استلام من جانب مادويكي، مادويكي في التقدم، مادويكي في الهروب، مادويكي وفرصة ومطالبة بركلة جزاء. الحكم أشار بأن الكرة ما فيها شيء، قرار الألماني، مطالبات لاعبي أرسنال بركلة جزاء.

0: لمصلحة فريق باريس. عرضية الآن ترسل باتجاه باكولا، ممتازة خطيرة، ولكن رايا موجود. رايا يا رايا يا رايا يا رايا، إن كان هناك حامي عرين يحمي عرين بأمانة فأنت يا دافيد، أنت يا رايا. نعم، شاهد الكرة الأخيرة، الفرصة التي كانت قريبة، باريس كان قريبا، لكن دافيد هو الذي يبعد الجميع. دافيد رايا هو من يبعد الجميع، هو من يوقف هذا الفريق. تتحول رمية جانبية لمصلحة فريق أرسنال، تنفذ سريعة، لكن بيرالدو في التغطية، مدويكية السعيدة، مدويكي في كرة مازال، مدويكية القدم لأرسنال، لأرسنال، الكرة مستمرة، العرضية ولكن إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، خطيرة كانت من تيمبر، تيمبر يا تيمبر يا تيمبر، من الطرف الأيمن، في وضوح رؤية، في وضوح خطورة، في استمرارية كرة، لكنها إلى خارج الملعب. خلاص تذهب المباراة إلى ركلات الترجيح، وركلات الترجيح هي التي ستعلن سيد أوروبا في هذا الموسم من بوابة دور الأبطال. تحت أنظار راية بيرالدو، بيرالدو ينجح، نعم بيرالدو بالقدم اليسرى ينجح، نعم، ويسجل الركلة الترجيحية الرابعة لفريق باريس سان جيرمان، هي الخامسة لكن أصبحت 4-3. جابرييل على التنفيذ، إن سجلها تبقى المباراة، إن ضيعها يا أرسنال الأمر لن يختلف عما كان. أرسنال في ركلة ترجيحية خامسة، جابرييل في الكرة الأهم، جابرييل أمام السابونوف، جابرييل جابرييل جابرييل، خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص، باريس سان جيرمان بطلا لبطولة دوري أبطال أوروبا، أفراحهم لا تنتهي، أحلامهم ليس لها حدود، زمانهم يتمدد، سحرهم يتجلى، قصتهم ما زال فيها المزيد، إنه زمن باريس، وللمجد بقية يا باريس، وللمجد بقية يا باريس، هكذا يغنون، هكذا في الشماريخ، هنا في بودابست، في هذه اللحظات يرفعون، جابرييل يا جابرييل يا جابرييل.
1: وهذه حالة كرة القدم دائما، ركلات الترجيح تمنح اللقب لفريق باريس سان جيرمان. فريق أرسنال الموسم ممتاز، ممتاز يعني موسم استثنائي.
0: ارفع الكاس يا ماركينيوس، الكل ينادي، الكل ينادي، ارفع الكاس يا ماركينيوس، واعلن باريس بطلا لأوروبا، فائزا بأمجد بطولاتها. فاللحظات الخالدة بالإمكان أن تتكرر، وما أجمل أن تعيش نفس الحلم مرتين.
2: إذن انتظروا اللحظة المناسبة، وكانت هناك لحظة واحدة فقط، واحدة فقط، ضربة الجزاء، لا شيء آخر، لم يكن هناك الكثير، حارس المرمى لم يفعل الكثير، لذا فعلا مباراة تكتيكية بحتة. الشوط الثاني كان لي إحساس فيه بأن أرسنال أراد الفوز، لأنهم أتوا بمهاجمين وقاموا بتغييرات هجومية، أجنحة كذلك، تيمبر أتى أيضا وساعد الفريق، لذلك ولهذا السبب كانت مباراة مفتوحة، وأنا لم أعرف من سيفوز، ولكن على كل حال أظن بأن باريس سان جيرمان كان مكتف بالتعادل، وما كان أفضلية لهم هو أنهم فازوا مرتين بالقرعة، أولا المكان التسديد بين جماهيرهم، والتسديد الأولى كذلك، من يسدد أولا فاز بها باريس سان جيرمان أيضا، هذا كان أفضلية لهم ليكونوا مسددين أوائل، والضغط على آخر مسدد كان كبيرا جدا لأرسنال.
3: باريس قدم مباراة ممتازة أمام إنتر، ولكن اليوم أرسنال صعب الأمور تماما على باريس من بداية المباراة، يمكن المنظومة الدفاعية اللي تكلمنا عليها دفع بشكل ممتاز خاصة الكرات العرضية، ولكن قدر هافرتز بخطأ من ماركينيوس في التشتيت ان هو يستغل هذا الخطأ، ونشوف ان سوفينوف يتعامل معها بطريقة الى حد ما كان ممكن يتعامل معها بطريقة افضل، ولكن هافرز قدر ان هو ينتهز الموقف.
4: فرحة هستيرية لهذا الرجل، هو قائد مشروع، واضح ان هناك ثقة من الجميع في نجح في قيادة منظومة ليس فقط فريق كرة قدم.
3: هو افضل تعاقد بالنسبة لباريس سان جيرمان محمد، هذا الرجل اتكلمنا على قديه هو يملك شخصية كبيرة جدا وقديه هو بيقدر يتعامل مع اللعيبة وقديه هو بيقدر يتطور اللعيبة, وده شفناه على أرضية الملعب للموسم الثاني على التوالي.
4: واضح ان كل شيء اختلف, حتى طريقة الاحتفال ابتعدت عن الرسمية, تركت البدلة وارتديت تيشيرت مثل باقي اللاعبين. ألف مبروك هذا الإنجاز.
5: اللهم لك الحمد, أول شيء هذا فضل رب العالمين وتوفيقه. اللهم لك الحمد, تعبنا واجتهدنا وعملنا لسنوات طويلة, فاللهم لنا اليوم اللهم لك الحمد باك تو باك, مش سهلة. تشامبيونز ليج أصعب بطولة في العالم وأفضل بطولة في العالم, لعبنا بطريقة طول الموسم كانت قرعتنا مش سهلة, من الليج ستيج إلى دور 16 ودور 8 وإلى سيمي فاينل, واليوم أرسنال فريق كبير ونحترمه, ولا الأمانة قدم مباراة كبيرة ولكن استحوذنا على المباراة, أعتقد الأفضل فاز, اللهم لك الحمد. وهذا إنجاز وجائزة ليس فقط باريس سان جيرمان, لكرة القدم المميزة الجمهور يحب يشاهد الكرة الهجومية الأهداف, اللهم لك الحمد.
4: واضح أن كل شيء تغير في المشروع في النادي, حتى طريقة تفاعل الجمهور. محمد يكلمنا عن زيارة باريس سان جيرمان لأستون فيلا فيلا بارك في السنة الماضية, الكل يتحدث الآن عن أن هذا الجمهور أصبح أيقوني, ما الذي تغير؟
5: صحيح, الجمهور يثق في اللاعبين مهما, لو تتذكر محمد خسرانين احنا في الدور البلاي أوف 2-0 ضد موناكو, ولكن الجمهور كنا نحن فايزين في المباراة. الجمهور دائما يزرع الثقة ودائما لديه ثقة في الفريق ويعرف أن الفريق

على الصعيد الشخصي كانت مباراة صعبة جدا فعلا، لأنه عندما يكونون قريبين جدا من مناطقهم في الدفاع، عندما تأتي الكرة إلي أواجه ثلاثة لاعبين ولا أريد أن أخسر الكرة كذلك، لذا أفضل التمريرات البسيطة والسهلة. الأمر كان صعب لكن الحمد لله وجدت مساحة وتمكنت من الحصول على ضربة جزاء وتم تسجيل الهدف تعديل النتيجة، وهذا كان رائعا. لديهم أحد أفضل الدفاعات في العالم في الحقيقة، كانت مباراة صعبة وعندما قبلنا هدفا كان أمر صعب. أظن أنا لا أحد نجم في فريقنا والكل نجم كذلك في نفس الوقت، إذن الفريق أولا ليس أنا أو أوسمان أو كفارا أو جواو، الفريق هو النجم الأول. نوعية هذه المجموعة استثنائية، نحن نقدم كل شيء من أجل بعضنا البعض ونحس بذلك عندما نلعب، فعلا نحن نتمتع عندما نلعب كرة القدم مع هذا الفريق.

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

الفريق وصل نصف نهائي في آخر 3 مواسم والنهائي في آخر موسمين. بالتالي وصل بي إس جي لبودابست في ثوب حامل اللقب والمرشح الأول للفوز.

Continua.

مش

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرين آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

أرسنال، كوفنتري سيتي، الجمعة 21 أغسطس حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: the home of the champions.
1: Oh, fantastic!
0: A Champions League classic.
1: Romelu Lukaku! Gonzalo Ramos! Vitinha, lui, sur le pied gauche!
2: The final night of the UEFA Champions League group phase. Avec João Neves, la frappe!
3: It is an all Ligue 1 affair as Monaco take on Paris Saint-Germain. That's a good hit, well saved. Hakimi from the rebound, 2-2.
1: Et le doublé pour Désiré Doué.
3: Second leg for a place in the round of 16. Hakimi, good hit, first game here.
4: The serious business of the Champions League really starts.
5: لم يكتفي الله. For Allah, Allah, Allah. ما الذي يفعله باريس سان جيرمان؟
3: It is the holders against the six-time European champions. Anfield's legend is built around nights such as this.
6: هنا العودة لعثمان. عثمان عثمان الله الله الله الله الله العابر بالأحلام الباريسية.
0: The first leg of the Champions League semi-final.
7: فعلها كفار أسخانيا. من يكون على الموعد دائما.
0: It is advantage PSG.
7: من يكون على الموعد دائما صاحب المراوغات الساحرة.
8: حان الآن الوقت لنتعرف على من سيكون سيد أوروبا. ديمبلي على التنفيذ.

الجمعة 21 من أغسطس حصريا على بي إن سبورتس 4. السبت 22 من أغسطس حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد 23 من أغسطس حصريا على قنوات بي إن سبورتس. في صفقة صيفية هزت العالم، غادر النجم المصري محمد صلاح ليفربول بعد 9 عوام لينضم إلى نادي ترابزون سبور التركي. قاسم باشا، ترابزون سبور، الدوري التركي الممتاز. شاهد الظهور الرسمي الأول لمحمد صلاح في تركيا السبت 15 من أغسطس حصرياً على بي إن سبورتس 1.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم مشاهدي بي إن سبورتس في كل مكان. نحييكم في تغطية بي إن سبورتس في بداية موسم جديد، حيث سنبدأ من البطولة الأوروبية الأميز والتي دائما تأتي في بداية كل موسم أوروبي، كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي، في لقاء يجمع كلا الفريقين في مدينة سالزبورغ. قبل الخوض في تفاصيل هذا اللقاء، اسمحوا لي جميعا أن أرحب بمحللي بي إن سبورتس نجوم الكرة العربية، بداية مع كابتن محمد أبو تريكة بطل أفريقيا نجم الكرة المصرية سابقا. مساء الخير كابتن.
1: أهلا بك كابتن عبازيز.
0: كما نرحب أيضا بنجم الكرة التونسية سابقا كابتن كريم حقي محلل القنوات بي إن سبورتس. مساء الخير كابتن.
2: أهلا وسهلا عبازيز، تحية ليك، تحية كابتن محمد، تحية كل المشاهدين.
0: حياكم الله جميعا مشاهدينا الأعزاء. دعونا أيضا نرحب بالزميل محمد سعدون الخواري الذي سيكون معنا في هذه التغطية من عين المكان، من قلب الحدث في ملعب سالزبورغ. مساء الخير لك محمد.
3: مساء الخير، تحية لك يا عبد العزيز، لمشاهدي بي إن سبورتس في كل مكان، الكابتن محمد، الكابتن كريم، لمحبي كرة القدم، لمشاهدينا الأعزاء في كل مكان. مع بداية موسم جديد يبدأ كالمعتاد بالسوبر الأوروبية، الأجواء تبدو مهيئة لمباراة كبيرة على مستوى كأس السوبر بكرة مخصصة لهذه البطولة وبكتيب جميل يتعلق بالفريقين وبشعري الفريقين وكذلك بنجمين بي إن سبورتس معنا هنا في استوديو هذه المباراة. كابتن أحمد المحمدي الذي يميل بشكل طبيعي لأستون فيلا الذي لعب معه طويلا ويعمل معه حاليا. أرحب بكابتن.
4: أهلا بك محمد، وأهلا بكابتن عبدالعزيز والكابتن في استوديو.
3: عبد العزيز سليط نجم المنتخب القطري السابق ومحلل بي إن سبورتس، مرحبا بك عبد العزيز.
5: مرحبا محمد، بالكابتن احمد، الزملاء في الدوحه والساده المشاهدين.
3: سنكون معكم بعد قليل باذن الله تعالى في تغطيتنا من هنا من سالزبورغ. الان نعود الى استديوهات بي إن سبورتس بالدوحه معك عبد العزيز.
0: شكرا لكم، شكرا لمحمد سعدون وايضا لنجمي الكره العربيه محمد احمد المحمدي وعبد العزيز سليطي. دعونا نذكر بموعد هذا اللقاء المنتظر بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا في ملعب سالزبورغ، في هذا الملعب الذي يحتضن بطولة أوروبية للمرة الأولى خصوصا مع كأس السوبر. باريس سان جيرمان سيلتقي بأستون فيلا في الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. دعونا نذكر أيضا بأن الحكم الذي أثار الجدل بصورة كبيرة وقت كأس العالم 2026 وكان من بين طاقم الحكام الذي سيشرف على لقاءات كأس العالم، والذي لم تشأ الفرص والظروف في تحكيم لقاءات كأس العالم، وتواجد لتحكيم كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا في تكريم ولفتة أخرى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتكريم هذا الحكم ولإعطاء هذا الحكم أيضا حقه بشكل كبير في تحكيم أحد أبرز لقاءات كرة القدم على مستوى العالم. إثارة جدل بشكل كبير كابتن محمد، والآن يحكم السوبر الأوروبي.
1: هي لفتة طيبة من الاتحاد الأوروبي ونقطة أخرى للاتحاد الأوروبي وسوفيرين في معركته ضد إنفنتين في الاتحاد الدولي لكرة القدم. الجيم بقى واضح وصريح على إنفنتين وأن يرحل لأنه هيبوظ كرة القدم. فالاتحاد الأوروبي هو الآن في مصد أو في القمة في الحرب المعلنة، لأن في كرة القدم، أنا قلت في كأس العالم كرة القدم في خطر، إنفنتين وبوظ كرة القدم. وبعد المشروع اللي كان بيقترحه 20% تبيع 20% من بطولاتك لشركات، ليه هتبيع كرة القدم انت في شركتك؟ ده لو الواحد في شركته ما بيعملش كده. فالآن كرة القدم في خطر، فالاتحاد الأوروبي مشكورا متصدي لهذه المحاولة، وعلى إنفنتين وعلى الاتحادات الأخرى ال 211 اتحاد الموجودين في الاتحاد الدولي، عليكم إسقاط هذا الرجل، لأنه لو ما أسقطتهوش وما رحلش أنتم مشاركين معاه، أنتم موافقين عليه، أنتم موافقين على هذا الكلام. فلازم الآن الأمور تبقى واضحة وصريحة. كل من يحب كرة القدم عليه أن يدعم ويساند الذي يقول لإنفنتينو يرحل، لأنه واخد الاتحاد الدولي شركة، شركة خاصة ليه، السلطة الذي متاحة ليه أنه يروح يعمل إسقاط إنذارات ويعمل بطولات جديدة ويدي شركات ويدي وعود، على أنك أنت دكتاتور في كرة القدم. الراجل جاي بانتخابات يمارس اللعبة كأنها ديكتاتور.
0: هو مشروع يهدف إلى إنشاء هيكل تجاري جديد يتم من خلاله بيع حصة من العوائد التجارية وحقوق البث الخاصة بكأس العالم إلى صناديق استثمارية وشركات خاصة، مما أثار الجدل بشكل كبير.
1: هو زي ما قلت، هو بيبيع روح كرة القدم. كرة القدم مش للربح. أنت دي الاتحاد الدولي في المسمى هي منظمة غير ربحية، هي تدير كرة القدم، فهم؟ هي تدير كرة القدم. رئيس الاتحاد الدولي جاي بتصويت، جاي بانتخابات، ال211 يقول لك أنا معايا 111 عضو في جيبي. هو بيقول كده، بيقول 111 معايا صوت في جيبي. الأصوات دي لل111 لازم يعلنوا أنه لازم يرحل، لأن هو بيبيع روح كرة القدم. أنا قلت قبل كده بدايات اللي موجودة في كاس العالم، أمريكا الكرة دي أي حاجة فيها أمريكا هتبوظ. اسمع مني، أي حاجة فيها الأمريكا تقول حاجة اعمل عكسها، زي ما قلنا النهاردة ترامب بيدعمه، أي حاجة بيدعمها ترامب بتسقط. فلازم الآن كل الاتحادات تدعم وتقول لإنفنتينو ارحل، لأنه بيبيع كرة القدم وبينفذ أو بيتعامل مع كرة القدم الاتحاد الدولي كأنه شركة خاصة.
0: دعونا نذكر أيضا ببيان كان حاضر من الاتحاد الآسيوي والاتحاد الأوروبي وأيضا اتحاد الكونكاكاف في اتحاد مشترك عن طريق هذا البيان، وهم الاتحادات الأبرز على مستوى العالم والذين عارضوا بشكل كبير أفكار جياني إنفانتينو وسط تسريحات كثيرة وبيانات كثيرة أيضا باتت حاضرة في الأيام الأخيرة القليلة الماضية، وخصوصا بعد مسابقة كأس العالم 2026 عندما تم استضافتها من المكسيك، كندا وأمريكا أيضا. هل توافق مدى اعتراض هذه الاتحادات على جياني إنفانتينو، علما بأن أيضا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أيد ودعم بشكل كبير جياني إنفانتينو؟
6: أنا وافق 100% كلام محمد وكلو، وتوجه الاتحادات الأوروبية الآسيوية والكونكاكاف، لأنه هذا خطر على كرة القدم. كل شخص وكل منظمة تحاول أنها تستفيد من لعبة كرة القدم فيبقى خطر عليها. أنا أعتقد أنه هذا التوجه هو صعب، لابد أن معناتها الاتحادات هذوما تقف الإنفانتينو، ولابد إنفانتينو أن يغادر بدون شك. يعني منذ توليه وخاصة في السنوات الأخيرة كل مرة نشوف قرارات وتوجهات يعني تخلي يعني مركز القرار لشخص واحد، والضغط على الاتحادات. تقول لي اتحاد افريقيا، اتحاد افريقيا ليش بعد ما توجه؟ لانه فيه يعني في دعم مالي. الاتحادات يعني تعاني من مشاكل ماليه، وهذا شافي لانه عدد 54 والعدد كبير في في, في على مستوى الاتحادات. اعتقد هذا هو التوجه الوحيد. لكن على مستوى تطوير كره القدم وعلى مستوى وخاصه الخطر انه لما يتمكن من الشيء هذا اين ستروح كره القدم؟ يعني بقرارات هذه في يعني شفنا المشاكل في كأس العالم الأخيرة، يعني الفيفا ما قدرت حتى نتكلم على الحكم اللي حكم المباراة الليلة.
0: نعم، تعليقا على كلامك بما يخص الاتحاد الأفريقي كابتن كريم، هو الهدف الظاهري لجياني إنفانتينو بجمع مبلغ كبير من الأموال بنحو 4.2 مليار دولار على أن توزع كمكافآت مالية مساعدات تصل إلى 40 مليون دولار لكل اتحاد وطني، مما يجعل هناك حافز للاتحاد الافريقي لكرة القدم لدعم موقف إنفانتينو في هذه القضية.
6: لكن مش على حساب كرة القدم، مش على حساب مصالح كرة القدم. يعني أنا ضد الشخص اللي يكون يعني أول حاجة مدة تواجده في الاتحاد الدولي لمدة طويلة ويكون عنده قرار منفردي. كرة القدم هي يعني لعبة شعبية، لعبة جماعية. كل اتحاد مهما يكون كبره ومهما يكون تواجده لازم يكون مشارك ولازم يكون دعمه ودعم كرة القدم. هذا الهدف الأول، تدعيم الفرق الأفريقية والمنتخبات الأفريقية باش توصل المستوى على مستوى البنية التحتية على مستوى الدعم المادي بدون يعني الأخذ والبيع والشراء في ذمتها، وهذا الخطر في كرة القدم. أنا أوافق تماما توجه الاتحاد هذوما، وإن شاء الله إنفانتينو يعني يخرج من الوضعية هذه يعني بالخروج من الفيفا. أعتقد هذا التوجه الصحيح.
0: مشاهد عمر أرتان حكم هذا اللقاء ملعبي سالزبورغ، وتشعر بأن كل ما يحدث الآن من الاتحاد الأوروبي كابتن محمد حول عملية احتضان بداية هذا الحكم لتحكيم هذا اللقاء ثانيا بالبيانات الكثيرة خصوصا بما يخص التحكيم والبنود الجديدة، وكأنها تريد أن تقول بصوت عالي بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هو منبع كرة القدم، وهو يعلم تماما كيف تسير كرة القدم على مستوى العالم.
1: خلينا حتى في تنظيم البطولات، الاتحاد الأوروبي أحسن من الفيفا في تنظيم البطولات حتى في المواعيد. فدي النهاردة تواجد الحكم أعتقد أنها بادرة كويسة، أتمنى يكون إن شاء الله في حالته الطبيعية ويقدم مباراة كبيرة. هو عنده الشارة الدولية من 2018، حلم أي لعيب أنه يلعب كاس عالم، حلم أي حكم
0: أن يحكم كاس عالم.
1: هو تم حرمانه نتيجة أنه هو جنسيته، نتيجة أنه شروط معرفش الله أعلم بيها الاتحاد الدولي في كل البطولات لازم يبقى رقم واحد أو هو الصوت المسموع، إنما أمريكا قالت له ما يخشش سمعا وطاع.

0: فلازم خلي بالك.
1: هل الشرارة بدأت بشأن الهايدريشن بريك أو التوقف الكثير أثناء كأس العالم لأغراض تجارية هي شرارة أو هو مدخل لجاني إنفانتينو للدخول بشكل أعمق على المستوى التجاري؟
0: وأنا قلت ماتش بنقاط ما بينه وما بين الاتحاد الأوروبي خاصته، ده ماتش على جانب على جانب ما بين إنفانتينو والاتحاد الأوروبي. النهاردة رئيس الاتحاد الأوروبي قاطع نهائي كأس العالم، كانش متواجد، فالنهاردة بالنقاط هو سابقه بالنقاط، فلازم بس الضربة القاضية، حد يديله الضربة القاضية، فمين بقى اللي يديله الضربة القاضية؟ فلازم تحت الطاولة يبقى فيه مشاريع وخطط، لأن كرة القدم تعدت إنفانتينو خلاص، احنا لازم تتعاملوا معاه كأنه مشي كأنه رحل، لأنه زي ما قلت هو خطر في كرة القدم. هو يعامل الاتحاد الدولي كأنه شركة خاصة، مفيش حد بيقول له انت رايح فين، ده ديكتاتور يا كابتن، هار أبيض، شيل الانذار للعيب، شال الانذار للعيب، تعيين حكام، بيعين حكام، تغيير منافسات وبطولات وتحديث بطولات جديدة هو اللي بيعملها، هو المشروع الجديد محدش كان يعرف عنه حتى أرسن فينجر، المستشارين اللي حواليه، فده بيتحرك، حد بيحرك، فهو الآن في الواجهة، فلازم عشان تسقطه. الاتحادات ال211 وأنا أسف الاتحاد الأفريقي إنه بيعمل كده، مستحق اي حد رئيس اتحاد دولة هيجي مستحقاتك. احنا بنتكلم على لعبة عبد العزيز بيتابعها 6 مليار و 7 مليار في بشر في العالم، اي حد هيجيب ايرادات وايرادات وهيصرف على الاتحادات القارية الاتحادات الموجودة، هتقولي ما انا جبت ايرادات جديدة ما عرفش 4-5 مليار، ما انت زودت عدد المنتخبات، زودت عدد المباريات، خليت القنوات هي اللي بتتحكم فيه سير المباراة وفي في الدقايق بتاع المباراة، فتيجي تقول لي انا عملت بروفيت، ما هي اي حد هيجي يعمل بروفيت طالما عدد المنتخبات. وهناك عملية ابتزاز، يعني ايه ابتزاز؟ هو عنده المستحقات، يجي يقول لك اديني صوتك عشان، لا يا حبيبي اقف اقف، هي مش شركتك الخاصة، هي لعبة شعبية خاصة بحوالي 6 مليار ولا 7 مليار، هيجي يتحكم فيها واحد ما يعرفش حاجة عن حاجة ويشيل روح اللعبة، روح اللعبة، لأن أصل اللعبة هي للجمهور، هي منطقة الشعوب، هي كرة جماهيرية شعبية، 6 مليار 7 مليار بيحبوا الكرة، فما تحولهاش أنت لسلعة وتيجي تقول لي أنا هبيع بطولاتك، لا يا حبيبي مش تبيع بطولاتك، كل مش كل حاجة أمريكا تقولك عليها تعملها. فلازم الاتحاد الدولي والاتحادات القارية الأخرى تقف، لأن زي ما قلت كرة القدم هتشيل منها روحها، روحة كرة القدم في خطر. فعلى إنفانتينو إذا كان يريد أو بيحب كرة القدم بتحب الاتحاد الدولي زي ما هو بيقول يرحم.
1: دعونا أيضا نشرك الزميل محمد سعدون كواري بما يخص هذا الموضوع، وأيضا لقاء كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا من قلب الحدث الملعبي سالزبورغ. محمد تفضل إليك.
2: شكرا لك يا عبد العزيز. بعد نهاية الفقرة السياسية الاعتيادية في بداية كل استوديو الكابتن أبو تريكة، احنا راح ندخل شوية في كرة القدم، نترك مشاكل الاتحاد الدولي والرئاسة
0: السياسية، دي أصل اللعبة،
2: خبيرنا السياسي معك
0: هذه أصل اللعبة كابتن محمد،
2: يقول لك أصل معك حق 100%
0: هذه أصل اللعبة،
2: بس احنا تعودنا دائما في فقرة نار في البداية وبعدين احنا ندخل كرة القدم،
0: ما تروحش مع الموجة
2: لا بالعكس بالعكس، انت ملعبك اصلا، احنا اصلا كنا قبل سجن منتظرين الفقره هذه واستمتعنا بمشاهدة تحليلك السياسي الرياضي لوضعية كرة القدم.
0: المحشي ورق العنب غيره
2: البط كمان غيرنا
0: كان في زيارة للوالدة بشكره عليها وهي كانت مبسوطة جدا والأسرة مبسوطين، فانت نورتنا كابتن محمد وانت دايما صاحب وجه.
2: الله يحفظك. الحين الجمهور بيقول لك انتقلوا من الفقرة السياسية للعائلية كابتن بتري. خلينا بكرة القدم يا كابتن. الله يحفظ لك الوالدة وأهل نهي وأهل مصر كلهم على العين وعلى الراس. رحب مرة أخرى مشاهدين الأعزاء بمحلي بي إن سبورت كابتن محمدي وكابتن عبد العزيز، وسأبدأ مع الكابتن محمدي أول من الحديث عن وصول أستون فيلا لهذه المرحلة المتقدمة على مستوى كرة القدم، لعب هذه المباراة النهائية على مستوى كأس السوبر، أكيد أنه واحد من أهم الأيام في تاريخ النادي بعد أن خاض مرة واحدة فقط هذه المباراة عام 1983.
3: بكل تأكيد محمد، هو يوم كبير بعد طبعا نهائي اليوروبا ليج، يمكن فوز ببطولة أوروبية من 1982 كان دافع قوي جدا بالنسبة لجمهور أستون فيلا، يمكن منذ قدوم يوناي إيمري المشاركة في كل موسم في البطولات الأوروبية ادت حماس كبير جدا للجمهور ودافع كبير للجمهور ان من سنتين عملنا مباراه كبيره جدا امام باريس سان جيرمان في فيلا

0: في تشامبيونز ليج، وكنا على على بعد خطوه ان
1: اسهم كره كونسا وراشفورد وتفاصيل كثيره كانت في تلك المباراه،
0: ولكن لم يحالفنا الحظ. فكل تاكيد يمكن الموسم الماضي كانت المباراه النهائيه، يمكن كان الفريق المفضل كان استون فيلا، عملوا مباراه ممتازه جدا، قدر يوناي إيمري ولاعبي استون فيلا ان هم يرجعوا استون فيلا مره اخرى في المحافل الاوروبيه، وقدر ان هو يفوز ببطوله غابت لمده كبيره جدا عن استون فيلا. يمكن الفتره الاخيره كان في بعض التغييرات بالنسبه للنادي من خلال الاطار الفني، من خلال اللاعبين، رحيل بعض الاعضاء من الجهاز الفني من الصيف هذا الصيف، كان بعض اللاعبين في فتره الانتقالات، وعلى ابرزهم لاعبين كبار جدا وشاركوا بشكل كبير في هذه المباراة وفي هذه البطولة. يمكن أنا أشوف أن الفترة دي محمد بالنسبة ليوناي إيمري هي الفترة الأصعب منذ قدوم الأستون فيلا، لكن بعد تحديدا رحيل بعض أعضاء الجهاز الفني، أولا اثنين من الجهاز الفني رحلوا، أربع لاعبين أساسيين كانوا موجودين بشكل أساسي في السنوات الأخيرة.
1: استقريب المطبخ، هل هو كان موافق على كل هذه القرارات؟ صراحة
0: هو لعلمك محمد يوناي
1: قرار إيمري فني ولا مالي فني ولا مالي بحت؟
0: يوناي إيمري هو صاحب القرار الأول والأخير في رحيل أي لاعب أو قدوم أي لاعب في النادي. يمكن يعني رؤساء النادي مديله صلاحية كبيرة جدا، وده بيؤدي إلى نجاح كبير، هو كمدير فني واستقرار كبير جدا بالنسبة لي.
1: بس هو ممكن يتخذ قرارات بالتفاهم وبالقناعة مع استراتيجية ملاك النادي
0: بكل تأكيد، أكيد يعني بشكل كبير جدا. ومثال كبير مورغان روجرز، يمكن مورغان أتى إلى أستون فيلا من ميدلسبرا ب 12 مليون باوند، اتباع ب 117 مليون، فعمل النادي بروفيت كبير جدا. فأعتقد أن في بعض الصفقات بيبقى فيه تفاهم كبير جدا ما بين يوناي إيمري ورؤساء النادي. فأنا أشوف هي دي فترة تحدي بالنسبة له، هو مدربين اللي بيعشق التحدي دائما. يمكن لما جاء أستون فيلا في أول موسم كان النادي في المركز 17 في ترتيب الدوري، ولكن في نهاية الموسم صعد للكونفرنس ليج، فهو دايما لما بتحط في مواقف صعبة بيقدر يطلع نفسه منها. مباراة اليوم تحدي كبير، ناقص لاعبين كتير جدا، يمكن زي ما ذكرنا ثلاث لاعبين رحلوا، أربع لاعبين، جوسان طلع إعارة لكريستال بالاس اليوم، وغياب كونسا وغياب مارتينيز وغياب أيضا واتكنز عن مباراة اليوم.
1: طبعا بداية الموسم الماضي كانت بداية كارثية،
0: كان بداية كارثية،
1: بعد قال أستون فيلا سيكون الهابطين، ويوناي إيمري قد يكون أول راحلين عن البريمير ليج.
0: بالضبط، لأن كان في بعض اللاعبين بعاد عن مستواهم، يمكن ترانسفير ويندو الصيف الماضي ما كانش فيه لاعبين كتير طبعا بسبب الفاينانشال فير بلاي. فأعتقد أن التحديات اللي دخل فيها يوناي إيمري في السنوات الماضية قدر أنه يتعدها، فده تحدي آخر، ولكن أنا أشوف من وجهة نظري أن ده أكبر تحدي بالنسبة ليوناي إيمري.
1: طيب عبد العزيز، لو انتقلنا إلى الانتقالات، تعالوا نذكركم بما حدث على مستوى أستون فيلا من انتقالات بين من رحل وبين من قدم. الأكيد أن من رحل عبد العزيز أسماء مميزة، تيليمانس رحل، روجرز رحل، دين رحل، وغوسان أيضا على مستوى الإعارة، والأسماء التي جاء بها الفريق معظمها أسماء ليست بالأسماء الكبيرة، أبرزها أكيد غارناتشو.
2: أيضا مانزامبي الذي تألق في بطولة كأس العالم هو مصاب، سيقدم إضافة كبيرة، وكان له فضل كبير في وصول فرايبورغ لنهاية الدوري الأوروبي أمام أستون فيلا. فأعتقد بأن صفقات جيدة حتى الآن، لكن هو يحتاج إلى صفقات إضافية في الموسم الذي يشارك فيه.
1: الأغلى كان مانزامبي من فرايبورغ 65 مليون يورو عبد العزيز، غوميز من وولفز ب 40 مليون، سيسيه ب 6 ملايين، ثم إعارة بالنسبة لغارناتشو من تشيلسي.
2: هي صفقات جيدة نوعا ما، لكن ليست كافية حتى الآن بالنسبة لإيمري. في كل موسم يشارك فيه في دوري الأبطال دائما تجد نتائجه متذبذبة، في المركز السادس، في المركز السابع، لكن عندما يشارك بدون دوري الأبطال تكون هناك أولوية أكبر لبطولة الدوري ويقدم مباريات أفضل. لذلك هذا يبين بأن ليس هناك مجموعة من اللاعبين قادرة على المداورة طوال الموسم، ويعتمد على مجموعة واحدة على 14-15 لاعب تقريبا، هم اللاعبين اللي سيشاركون في كل البطولات. واعتقد حتى الآن بأن عدد غير كافي إذا كان يريد أن يصل بعيدا في دوري الأبطال، لكي على أقل تقدير يستفيد النادي من المداخيل الاقتصادية لتجديد الفريق أكثر، وأيضا في الدوري. فأعتقد بأن جلب صفقات إضافية حتى وإن كانت على سبيل الإعارة ستكون نقطة إيجابية بالنسبة ليوناي إيمري. لكن بلا شك يعني بأن في الأربع مواسم اللي قادم يوناي إيمري مع الفريق قدم فيهم مباريات ومستوى وارتقى من مرحلة إلى مرحلة أخرى، من أفضل الفرق على المستوى التكتيكي في الدوري الإنجليزي حتى في البطولات الأوروبية التي يشارك بها. تشعر بأن في بعض الأوقات لو كان هناك دعم إضافي ليس من الملاك، لكن أنا أتحدث عن قانون اللعب المالي النظيف يحكم في بعض الأوقات مقدار النادي في الصرف، لو كان هناك دعم إضافي.
1: بس الأربع أسماء اللي عرضناهم قبل قليل بين من جاء انتقال وإعارة، نادي صرف تقريبا 111 مليون يورو، لكن يعني أنفق أموال كبيرة حتى لو جاء بروجرز،
2: لكن حتى الآن لم يغطي حتى صفقة روجرز، يعني ما زال هناك مجال للصرف الإضافي بالنسبة لأستون فيلا. أعتقد بأن يحتاج مجموعة من اللاعبين لكي على أقل تقدير يوازن ما بين بطولة الدوري وبطولة الدوري الأبطال.
1: سنتعرف ربما في الأيام القليلة المقبلة إن كان هذا الفارق الذي ذكره عبد العزيز من الفائض المالي الإيجابي سيساهم في صفقة كبيرة لأستون فيلا أم سيحل المشاكل المالية التي ذكرها كابتن محمد. دعونا ننتقل إلى باريس سان جيرمان، نتوقف عند لاعبي عند نجوم هذا الفريق الذين قدموا موسما رائعا على مستوى النادي، ثم أكمل جزء كبير منهم التألق خاصة على مستوى كأس العالم.
3: باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا في آخر نسختين، تواجد منه 16 لاعبا في النسخة الأخيرة من كأس العالم عند انطلاق البطولة، محتلا بذلك المركز الثالث بالاشتراك مع أرسنال في قائمة أكثر الأندية تمثيلا في المحفل العالمي. 16 لاعبا دافعوا عن ألوان 9 منتخبات مختلفة، وكان لمنتخب فرنسا نصيب الأسد حيث ضمت قائمته 5 لاعبين من باريس سان جيرمان، يلي منتخب البرتغال الذي ضمت قائمته 4 لاعبين. تباين أداء لاعبي باريس سان جيرمان في المونديال وفقا لعروض ونتائج كل منتخب، حيث تمكن فابيان رويز من ملامسة المجد بعد التتويج بالبطولة مع منتخب إسبانيا بعد مردود رائع من لاعب الوسط الذي شارك في جميع مباريات منتخب اللاروخة بالبطولة وسجل هدفا في مرمى بلجيكا في الدور ربع النهائي. الخماسي الفرنسي فساهموا في احتلال منتخب بلادهم للمركز الرابع بالبطولة بعد أن كان منتخب الديوك مرشحا للفوز باللقب. وبالحديث عن المنتخب الفرنسي لابد من الإشارة إلى عثمان ديمبلي الذي سجل 6 أهداف بخلاف تبريرتين حاسمتين، كذلك شهدت البطولة الهاتريك الأول في مسيرته الدولية في مرمى النرويج.
4: المنتخب الفرنسي يضرب بالثالث يسجل.
3: أما الثنائي ديزيري دوي وباركولا فكان يتناوبان على مركز الجناح الأيسر في التشكيلة الفرنسية، وسجل باركولا 3 أهداف بينما اكتفى دوي بهدف واحد. وبالانتقال لمنتخب البرتغال سنجد أن 3 لاعبين من باريس سان جيرمان تمكنوا من زيارة الشباك، حيث سجل جواو نيفيش في مرمى الكونغو الديمقراطية بضربة رأس، في حين زار نونو مندش شباك أوزبكستان بتسديدة من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء. أما غونزالو راموس الذي بدأ البطولة لاعبا في باريس سان جيرمان وأنهاها لاعبا في ميلان فقد سجل هدفا قاتلا في مرمى كرواتيا بعد مشاركته بديلا. ونصل إلى أشرف حكيمي الذي سجل هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين ليساهم في تأهل منتخب المغرب للدور ربع النهائي. أما السنغالي صاحب 18 عاما إبراهيم مباي فقد تمكن من صناعة الحدث عندما سجل هدفا في مرمى فرنسا ليصبح أصغر لاعب إفريقي يتمكن من زيارة الشباك في تاريخ كأس العالم. ونصل إلى الكوري الجنوبي لي كانج إن الذي ودع البطولة بصحبة منتخب بلادي من دور المجموعات. ونختتم بالمدافعين الإكوادوري باتشو الذي ودع البطولة من دور 32 والقائد ماركينيوس الذي تعرض لخيبة أمل كبيرة بعد خروج منتخب السيليساو من دور 16.
1: شاهدنا هذا التألق الجماعي الكثير من نجوم الفريق على مستوى كأس العالم بالنسبة لنجوم فريق باريس سان جيرمان، تألق كبير مذهل ساهم في رفع قيمة اللاعبين في رفع القيمة السوقية كذلك لفريق باريس سان جيرمان. وسنعرض بعد لحظات مجموعة من الأرقام تؤكد بأن القيمة السوقية للفريق على مستوى القيمة الخاصة باللاعبين وكذلك إيرادات النادي وأيضا على مستوى تصنيف الفريق بين أعلى الأندية من ناحية القيمة السوقية أصبح ضمن أفضل 5 أندية على مستوى العالم. هنا إذن ريال مدريد في الصدارة على مستوى قائمة فوربس لأكثر الأندية قيمة في العالم، مرتبة أولى للريال، مرتبة ثانية لبرشلونة، مرتبة ثالثة ليونايتد، ليفربول، ثم بي إس جي في المرتبة الخامسة ب 5.8 مليار دولار بسبب ما حققه من نتائج خاصة الفوز بدور الأبطال مرتين متتاليين.
0: بكل تأكيد محمد، يمكن الفوز بالبطولات دائما بيرفع القيمة السوقية سواء للنادي سواء للاعبين سواء للمدرب. يمكن آخر سنتين أنا بالنسبة لي باريس سان جيرمان هو أفضل فريق في أوروبا، يمكن الأسلوب اللي بيلعب به لويس إنريكي، يمكن المدربين الأسبان عامة في أوروبا والسيطرة الكبيرة في أوروبا، لويس إنريكي في باريس سان جيرمان، يوناي إيمري في أستون فيلا، ميكيل أرتيتا في أرسنال، حتى على مستوى العالمي مستوى المنتخبات ديليفوينتي مع منتخب إسبانيا والفوز بكأس العالم. الكرة الإسبانية عامة بتفرض نفسها بشكل كبير جدا، ولكن أنا أشوف أن المنظومة اللي حصلت في باريس سان جيرمان منظومة ممتازة تحتاج إلى دراسة. يمكن التعاقدات مع نوعية لاعبين بشكل خاص بتناسب خطة وأسلوب لعب هذا المدرب هي اللي أثرت بشكل كبير جدا وأثرت بشكل ممتاز على رجوع مرة أخرى والفوز بالبطولات. يمكن شفنا الموسمين الماضيين قبلوا فرق على أعلى مستوى، فرق عندها خبرات كبيرة جدا في تشامبيونز ليج، وقدر أن هو بأسلوب لعبه بطريقته أن هو يفوز عليهم وقدر أن هو يجلب البطولات لباريس. فدايما لما بتكسب بطولات سواء كنت لاعب أو مدرب أو كنادي القيمة السوقية لازم ترتفع، كل سبونسرز كل شيء بالنسبة لباريس بيرتفع بشكل تلقائي. ولكن نشوف المنظومة عامة كلها يمكن منظومة ممتازة، غيروا أسلوب التعاقد مع اللاعبين، يمكن نوعية اللاعبين حاليا اللي بيشوفها لويس إنريكي هي بتناسب خطته بتناسب أسلوب لعبه، وده اللي بيحقق
1: المنظومة
0: بالضبط، وده اللي بيحقق النجاح، وده شفناه في آخر موسمين بالنسبة لباريس سان جيرمان.
1: وهذا يقودنا عبد العزيز التعمق أكثر في التغير الاستراتيجي التاريخي الذي حدث على مستوى منظومة باريس سان جيرمان، في طريقة التفكير، في طريقة جلب الأسماء، في الانتقال من الأسماء الكبيرة بالمبالغ الكبيرة إلى المدرب النجم الذي يقود هذه المنظومة. وشاهدنا تأثير ذلك على مستوى الأرقام من ناحية إيجابية، على مستوى الفوز بالبطولات، على مستوى معادلة أصبحت مثالية من ناحية الإيرادات والإنفاق وكذلك تحقيق الألقاب.
2: كل تأكيد، يعني إذا تحدثنا بأن هذا من أفضل المشاريع الاستثمارية الرياضية العربية على مستوى العالم ونحن نتحدث عن أرقام، نعم المشروع شهد تغيرات كثيرة، لكن النموذج الأخير الذي سار عليه باريس سان جيرمان هو النموذج الأمثل،
1: هو المعادلة الصحيحة،
2: هو المعادلة الصحيحة في كل الاتجاهات. عندما نتحدث عن قيمة نادي بسبعين مليون يورو تصل إلى أكثر من 5 مليار يورو، فهنا نشاهد بأن هذا استثمار هائل كقيمة نادي. عندما نتحدث عن أرباح من 99 مليون يورو قبل 15 عام إلى 837 مليون يورو، فهذا أيضا إضافة كبيرة أكثر من 8 أضعاف الربح في فترة تعتبر فترة قصيرة لأي استثمار يحدث. عندما أيضا نتحدث بأن هذا النادي أصبح رابع أكثر نادي تحقيقا للأرباح، هذا يبين بأن هناك نموذج واضح. وأيضا هناك نقطة مهمة محمد، النقطة المهمة هي بأن هذا النادي قبل 4 سنوات تقريبا كانت نسبة الأرباح بالنسبة للرواتب، الرواتب كانت أعلى من الأرباح بما يقارب 111%، يعني كان هناك عجز بالنسبة لباريس سان جيرمان في تغطية هذه الرواتب، لكن هذه النسبة اللي كانت قبل 4 سنوات الآن أصبحت 65%، فهذا يبين بأن هناك عمل جيد، نموذج جيد بالنسبة لعمل النادي. وعندما تأتي بلويس إنريكي بمواهب شابة ونجوم نتحدث عن تأثير واضح لهؤلاء النجوم وتطور المستوى على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، فأيضا يعتبر نجاح كلي لباريس سان جيرمان. باركولا على سبيل المثال الذي أتى قبل عدة سنوات ب 45 مليون الآن تقدر قيمته السوقية كما مورغان روجرز بما يتجاوز 100 مليون يورو، فهناك أيضا استثمارات تحدث ما بين اللاعبين، استثمارات تجارية، وكل هذا يقود إلى نجاح النادي لأن يكون أحد أفضل الأندية على مستوى العالم في الموسمين الأخيرين وتوجهم بالحصول على لقب دوري أبطال أوروبا.
1: شاهدنا لقطات من غرفتي ملابس الفريقين، سنواصل حديثنا لاحقا مع الكابتن عبد العزيز وأيضا مع الكابتن محمد، لكن دعونا الآن نعود مرة أخرى إلى استوديوهات بين سبورتس هناك في الدوحة بقيادة عبد العزيز النصر مرة أخرى. عبد العزيز تفضل، لك الكلمة.
5: شكرا لك محمد، شكرا لكابتن أحمد وعبد العزيز. نستمر معكم مشاهدين الأعزاء في الحديث عن هذا اللقاء من نهائي كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا. العديد من الأحاديث الكثيرة المرتبطة بكل الفريقين، خصوصا مع باريس سان جيرمان، مع لويس إنريكي تحديدا في المؤتمر الصحفي أشار العديد من النقاط المهمة، منها التحاق أبرز الأسماء أخيرا يوم الاثنين الماضي، مما جعل باريس سان جيرمان لا يشعر بأنه قد اندمج أو عادوا اللاعبون بشكل مبكر للاندماج أكثر مع الفريق. هل برأيك هذا يؤثر بشكل كبير على مردود باريس سان جيرمان في هذا اللقاء كابتن كريم؟
6: أكيد أنه توقيت المباراة يعني توقيت صعب نوعا ما للمدربين واللاعبين، احنا في نهاية موسم بداية موسم، اللاعبين تقريبا خاصة باريس سان جيرمان لديه عديد اللاعبين متواجدين في منتخبات وصلوا النصف النهائي ونهائي كأس عالم، مدة الراحة كانت قصيرة، مدة التحذيرات تقريبا يعني أسبوع أو أكثر من أسبوع، فهذا أكيد بيكون عنده تأثير على وجه الفريق مهما يكون، حتى لو كان يكون لاعبين عنده تقنيات وفنيات كبيرة حتى على المستوى البدني قادرين أنهم يعني عندهم درجة احتراف كبيرة جدا، قادرين أنهم يندمجوا في وقت سريع، لكن طبعا صعب أنك بعد يعني إنهاء موسم وموسم طويل وموسم فيه ضغوطات وصولك تقريبا نهائيات على كل المستويات، أكيد أنك تحب لك شوية وقت. مباراة ستكون سنكتشف فيها يعني مدى قدرة لاعبين خاصة باريس سان جيرمان أنه يدخلوا في الريتم، يدخلوا في المباراة.
5: المواصلة على منوال الموسم الماضي
6: صحيح، وأكيد أنه بي اس جي بتكون أسهل الوضعية لأنه لاعبين متعودين بعضهم أكثر، لاعبين على المستوى الفني يعني مستوى فني عالي جدا، قادرين أنه يتحكموا حتى بأقل بنسب مئوية أقل، قادرين أنه يسيطروا على المباراة. أستون فيلا مختلف، عديد لاعبين الجدد، عديد لاعبين اللي راحوا، أكيد أنه يلزموا أكثر وقت، وخاصة شاهدناه في المباراة الأخيرة في التحضيرات ومباراة بايرن ميونخ كان الريتم بعيد نوعا ما على الريتم الموسم الفارغ.
5: دعونا نستمع للويس إنريكي الذي تحدث بشكل كبير حول لقائه أمام أستون فيلا الإنجليزي في هذا اللقاء.
7: No, es una situación surrealista. No, no tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales. Han llegado los franceses, español y marroquí. Han llegado el lunes, día 10, hace dos días. Los brasileños, el brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido. Es una situación que provoca el mercado, pero la aceptamos, nos preparamos de la mejor manera y estamos contentos de estar aquí porque significa que hemos ganado un trofeo muy importante, que es la Champions League. Pero realmente mañana, en términos de lo que es un partido de máximo nivel, es muy difícil. No sé qué nivel tienen mis jugadores, han entrenado en su casa los pocos días que han podido entrenar, vamos a ver mañana. Es muy importante para nosotros y para nuestro club y para nuestros aficionados dar una buena imagen e intentar ganar el trofeo, pero en términos de preparación no se parece nada a lo que es un partido, a lo que debería ser un partido, una final. About what?
8: With UEFA, Infantino, FIFA, the...
7: What's the problem, my friend? I focus on my team, I focus on my players, I focus on the mercato. I have no words about that. It's more for the politician. I'm not a politician, I'm a manager. I rest, focus on my team.
8: You have an opinion,
7: no? I have an opinion, but not for sure, not here. That's not the place.
5: سمعنا للويس إنريكي. سنبدأ بالجزء الأخير لأنه لديه رأي حول هذا الموضوع، لأنه سئل حول الاتحاد الأوروبي أو رأيه في الاتحاد الأوروبي وجاني إنفانتينو، وصرح بأنه مدرب لا يريد الحديث أو الانخراط بالحديث عن هذا الموضوع. ما الذي لربما قاد لويس إنريكي للحديث بهذا الشكل، أو ما هو برأي لويس إنريكي بناء على شخصية لويس إنريكي برأي كابتن محمد؟
9: لو هو مش مدرب في فريق أعتقد هيقول رأي، إنما إحنا لنا رأي، كل واحد خاص شغال في كرة القدم لازم يقول له رأي، بس هو وضعه موقفه حساس. خلي بالك الكلام ان رئيس باريس سان جيرمان ابو غانم من المرشحين في دخول الانتخابات،
5: ولكن هل هو الشخصية الافضل؟
9: فهو موقف حساس
5: في الوقت الحالي،
9: هو ادرى
5: لقيادة الفيفا،
9: هو ادرى هل هو محتاج هذا المنصب أم هو الآن مستريح في رئيس باريس سان جيرمان وعنده المقدرة، هو من أفضل أو أقوى 10 شخصيات الآن في عالم كرة القدم، هل هو محتاج المنصب؟ هو أدرى، هو شخصية عنده خبرات، بيعرف يتصرف
10: أو لا، ربما المنصب يحتاج لعقلية مثل ناصر الخليفي.
9: بس إحنا عندنا تجربة كعرب أحد المرشحين، أنت عارف الظروف.
10: صحيح، في, في, في موقفين سابقين.
9: فلازم نكون حريصين ولازم نكون أذكياء في التعامل. هل هو المنصب هيضيف له أو هو يضيف للمنصب؟ هي دي بقى حاجة شخصية راجع ليه. هل هناك مرشحين أخر؟ في مرشحين تانيين. فأعتقد أن الاتحاد الدولي محتاج أنه يغير رئيسه، لأن الرئيس الحالي خلاص وقته انتهى. نيجي نخش للكرة، المجال الفني. اولا انا كنت عاوز ميعاد المباراه دي يتاخر شويه، وخاصه بعد قفل سوق الانتقالات. ليه؟ اقول لك دي موسم كاس عالم، اللعيبه الدوليه محتاجه راحه.
10: عدد متاخر، لويس إنريكي ذكر بان يوم الاثنين معظم اللاعبين الاساسيين.
9: عنده 16 لعيب دولي شاركوا في كاس العالم، وبرضو استون فيلا. فالمحتاج ان الاتحاد الدولي او الاتحاد الاوروبي يبص شويه في ميعاد هذه المباراه، وخاصه في سنه كاس العالم وبعد قفل سوق الانتقالات، لان المباراه فنيا هتتاثر بغياب اللعيبه الدوليه، بغياب اعلى جوده. انت بتعلن الان عن بدايه موسم بطولاتك، فلازم تبقى فيها المستوى الفني اعلى مستوى.
10: هو ذكر بان الاسبان الفرنسيين والمغاربه عادوا متاخرا يوم الاثنين الماضي.
9: ايوه، هو وضع طبيعي. يعني دلوقتي الدوليين بتوع استون فيلا مش مشاركين، مارتينيز مش مشارك، كونسا مش مشارك، واتكنز مش مشارك، لان امري عمل الصح، ادى اللعيبه الدوليه اربع اسابيع اجازه. اللعيب محتاج يصفي ذهنه، يستريح، مش تك تك تك تك تك، مش مكن. البطولات كتيره الصراحه، وبتستنزف منك مجهود بدني وذهني. فالمفروض ان المباراه دي كانت تتاخر لحد بعد اللعيبه الدوليه تاخد راحتها قبل سوق الانتقالات، عشان نشوف مستوى فني جديد.
10: بالمناسبه رابطه اللاعبين المحترفين ايضا كان لديها ايضا بعض المشاكل. كابتن محمد ذكرت بان هناك ضغط من المباريات، العوده كانت متاخره. كان لرابطه اللاعبين المحترفين ايضا بيان بان يجب ان تقل المباريات او عدد المباريات بشكل كبير، مما يساعد في استشفاء اللاعب، يركز اكثر على المباريات. ويبدو بأن هذا البيان أو هذا الاعتراض هو صحيح 100%.
9: المفروض الروابط يبقى لها رأي، لأنها بتعبر عن أهم عنصر في المجال، اللعيبة. من غير اللعيبة احنا هنقعد في البيوت. هو اللعيب هو صاحب الأعلى وصاحب التأثير الأعلى، فلازم يبقى لهم رأي. وزي ما قلت، لما يكون رؤساء الاتحادات القارية لما يبقوا لاعبين سابقين أو عندهم المقدرة يميزوا، عندهم السنس بتاع اللعيبة، هيعرف. إنما الآن كل المنظومة غايب عنها سنس اللاعبين. حتى النجوم الكبار اللي اعتزلوا ما بيروحوش لرؤساء الاتحاد. ليه؟ لأنهم على طول بيكرهوهم ويحاربوهم، لأنه مش من مصلحته إن الأسماء الكبيرة دي تبقى موجودة، لأن هم هيبقى أصحاب الكاميرات، هتروح الفوكس هيروح على مين؟ هيروح على النجوم، مش هيروح على دول. فدي حرب تانية مختلفة. إنما أنا كنت افضل ان المباراه دي ميعادها يتاخر، لان عشان نشوف لعيبه دوليه على اعلى مستوى، نشوف جوده اعلى على اعلى مستوى، لان اللاعبين مش استحاله يجلس في 3 4 ايام، استحاله. كل اللاعبين دلوقتي هتلاقي 60 70% حتى. فهنا المدرب يختار ايه؟ يختار الاجهز مش الافضل. في المشروعين ناجحين. ليه المشروعين ناجحين بتوع الناديين؟ لان اساس المشروع المدرب. استون فيلا امري هو النجم الاول، لويس إنريكي هو النجم الاول. لويس إنريكي في اخر موسمين يا كابتن عبد العزيز خد دوري ابطال باك تو باك. لما يجي النهارده يتكلم في المؤتمر الصحفي ويقول احنا هنبحث عن اللقب الثالث على التوالي، مفيش حد عملها قبل كده الا ريال مدريد. فهو عنده المقدره، لانه هو الفريق الاكثر اكتمالا حاليا في اوروبا. الكبار بتاع اوروبا كله بيغير، معظمهم بيغير. ريال مدريد بيغير، برشلونه فليك موجود واضاف العديد من الصفقات الموجوده، بايرن ميونخ مستقر. فهو الآن هو مستقر والأكثر اكتمالا ومستمتع. لازم يستمتع بالنجاح. الاستمتاع بالنجاح يخليك عاوز تبقى بطولات تانية، هل من مزيد؟ لأن دايما المصنفين أو المدربين يصنفوا أو بالبطولات. النهاردة 12 بطولة مع باريس، فلو خد النهاردة اللقب بتاع السوبر الأوروبي يبقى 13 لقب ويبقى أفضل مدرب في تاريخ باريس سان جيرمان حتى الآن.
10: شاهد دخول المدرب لويس إنريكي الذي قاد الفريق البطولات العديدة منها تحقيق حلم باريس سان جيرمان بتحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا مع وصول حافلة فريق أستون فيلا الإنجليزي. دعونا ننتقل مرة أخرى للزميل محمد.
1: كان لك عبد العزيز مع لحظات ولقطات دخول إنريكي لأرضية الملعب. الأصوات تعالت بشكل مذهل وملفت هنا عند جماهير باريس سان جيرمان التي تقع خلف استوديو بي إن سبورتس. عبد العزيز هذه واحدة أيضا من قصص نجاح لباريس سان جيرمان، تحول رابطة الجماهير إلى واحدة من أقوى وأكثر روابط الجماهير على مستوى العالم نشاطا، وشاهدنا تحديدا العلاقة العاطفية مع باريس سان جيرمان لجماهير باريس سان جيرمان مع سيد إنريكي.
2: نعم بكل تأكيد من أفضل المدربين اللي مروا في تاريخ البطولة الفرنسية وتوجها بالحصول على دوري الأبطال. بالنسبة لويس إنريكي هو أخذ جميع الصلاحيات، وهذه نقطة مهمة عندما تكون الرؤية متوافقة ما بين المدير الرياضي والمالك والمدرب، تجد بأن النجاح هو السبيل الوحيد اللي ممكن أي مدرب في هذه البيئة بأن يخوضها. فأعتقد بأن الأمور حتى الآن تعتبر إيجابية للغاية حتى مع رحيل بعض اللاعبين.
1: سعود لإنريكي لكم ونحن نشاهد هذه اللقطات لوصول أستون فيلا لسيد إمري الذي ذكرت بأنه الرجل الأقوى صاحب القرار في فريق أستون فيلا، كذلك نجاحات مذهلة وهو أحد الأسباب التي جعلت الآن كل يتحدث عن المدرسة الإسبانية على مستوى التدريب.
0: بكل تأكيد محمد، يمكن المدرسة الإسبانية هي المسيطرة بشكل كبير جدا على الصعيد الأوروبي وأيضا الصعيد العالمي، يمكن مع منتخب إسبانيا والفوز بكأس العالم مع ديليفوينتي. يمكن يوناي بيملك شخصية قوية جدا زيه زي لويس إنريكي، وده اللي بيفضله عن بعض المدربين اللي موجودين، وده اللي خلى رؤساء النادي إن هم يتعاقدوا مع مدرب صاحب شخصية قوية جدا بيتعامل مع سوبر ستارز في الفريق، فمحتاجين مدرب صاحب شخصية ويطور أيضا من بعض اللاعبين. محمد يمكن أنا لعب مع بعض اللاعبين اللي موجودين اليوم زي جون ماجين زي كونسا زي واتكن زي كاش، اللاعبين دي تطور مستواها بشكل كبير جدا من 6-7 سنين. يمكن تشوفها في أرضية الملعب أسلوب اللعب اللي بيلعب بيه يمكن مقارب إلى حد ما بأسلوب لعب باريس سان جيرمان، ولكن الشخصية اللي بيملكها يوناي إمري هي اللي بتلعب دور كبير جدا بالنسبة لأستون فيلا. بيقدر إزاي يسيطر على غرفة الملابس، بيقدر يسيطر إزاي على اللاعبين أصحاب الشخصيات القوية، وده بيجلب احترام كبير جدا ما بين اللاعبين وما بين المدرب، وده بيخليك بتوصل إلى تحقيق البطولات وبيخليك توصل إلى مشروع ناجح، وده اللي حصل في أستون فيلا. ولكن أرجع للنقطة اللي اتكلمت فيها، هو مدرب بيحب التحديات جدا، لكن لما جاء أستون فيلا كان النادي في وضع صعب جدا، قدر إن هو يغير من نظرة اللاعبين إلى النادي. إزاي إنك أنت تكون لاعب ناجح بتحقق بطولات، إزاي إنك تكون لاعب ناجح لنفسك كمان أيضا، وإزاي إنه الجمهور يستمتع بكرة القدم، وده الأسلوب اللي غيره تماما. يمكن قبل يوناي إمري يمكن أسلوب اللعب، يمكن أنا كنت موجود في فترة أسلوب لعب أستون فيلا كان مغير تماما كرة القدم الإنجليزية الأولد سكول، إنك إزاي بتوصل للمرمى بأقصر طريقة ممكنة كرة طويلة، ولكن أسلوب لعبه تغير تماما إزاي البيلد أب وكرة القدم الحديثة والكرة الأسبانية والأسلوب الأسباني. كل الأمور دي تغيرت في أستون فيلا في وقت قصير جدا، وتطور اللاعبين أيضا ساعد المدرب إن هم يوصلوا حاليا إلى نقطة مهمة جدا ونجح بشكل كبير. ولكن أنا أشوف أن المباراة اليوم هتبقى صعبة جدا على أستون فيلا لغياب عناصر، 6 عناصر أساسية كانوا موجودين في اليوروبا ليج فاينل مش موجودين في مباراة اليوم، وأهمهم أيضا مورغان روجرز اللي رحل اللي هو كان السوبر ستار بتاع أستون فيلا.
1: ونحن نتحدث عن المدربين، أكيد عبد العزيز كل مدرب يتمنى أن يحقق كل البطولات الممكنة. إنريكي في هذه البطولة فاز باللقب مرتين، فاز مع برشلونة على إشبيلية في 5-4 بطولة ونهائي كان في رقم قياسي 9 أهداف في هذه المباراة، ثم فاز أيضا مع باريس سان جيرمان تذكر في السنة الماضية في إيطاليا على توتنهام بركلات الترجيح. إمري خسر 3 نهائيات، 2 مع فريق إشبيلية، 1 مع فريق فياريال، خسر مع برشلونة، خسر كذلك مع ريال مدريد، وخسر أيضا مع تشيلسي.
2: صحيح بالنسبة لباريس سان جيرمان أيضا بالنسبة لأستون فيلا تأتي هذه المباراة في ظروف استثنائية، خصوصا مع تأخر مباراة نهائية في بطولات كأس العالم، فالكثير من اللاعبين عادوا في وقت متأخر، وهذه ضريبة بأن أي نادي يمتلك لاعبين أصحاب جودة عالية يصلون بمنتخبات بلدانهم إلى أدوار متقدمة جدا. في الموسم الماضي باريس سان جيرمان أتى من بطولة كأس العالم الأندية، لم يبدأ إعداد إلا في 8 أيام، واستطاع أن يحقق الفوز بعد أن كان متأخر. في هذه النسخة نفس الأمر، تقريبا 5-6 لاعبين عادوا في الأسبوع الماضي، فأيضا فترة إعداد غير مثالية لخوض مثل هذه المباراة، لكن هي تعتبر مباراة رسمية.
1: هنا الكاميرا تلاحق غارناتشو عبد العزيز إلى أين، بين يونايتد بين تشيلسي الآن إلى أستون فيلا، نشعر بأنه يبحث عن نفسه، لم يتغير كثيرا على مستوى الفني، أكثر شيء تغير هو اللوك، شكل مرة بلحية مرة بشعر، لكن على مستوى الفني ما زلنا كنا نتحدث عن موهبة يمكن أن تنفجر في لحظة عندما كان ظهوره الأول مع فريق مانشستر يونايتد.
2: أكبر خطأ لدى اللاعبين هي الشعور بالثقة الزائدة، بالغرور في بعض الأوقات، بأن لديه هالة اللاعبين الكبار النجوم وهو لم يصل إليها حتى الآن. لا تكفي بأن تلعب مباراة جيدة وتسع غير جيد،
1: هذا سبب رحيله عن يونايتد،
2: هذا سبب رئيسي للرحيل، هو يعتقد بأنه هو أفضل من اللاعبين الموجودين. نفس الأمر مع تشيلسي لم ينجح، أعتقد بأن متى ما بدأ بتغيير العقلية التي يعمل عليه ويتدرب بها من الممكن أن نشاهد شيء من هذا اللاعب، لكن أعتقد بأنه وصل إلى مرحلة قد تكون هذه الفرصة الأخيرة لغارناتشو، إما بأن يخرج لاعب بإمكانيات جيدة، وإما أن يبدأ نوعا ما أن لا يشارك كثيرا في المباراة ولا يحصل على الفرصة اللي يتمناها.
1: ما هي فكرة أستون فيلا في جلب غارناتشو عار؟
0: هي كان جزء من صفقة مورغان روجرز، خلينا نتكلم بوضوح، يعني يمكن مورغان راح لتشيلسي وكان علشان الصفقة تكمل كان لازم يكون في نوع من أنواع الإعارة،
1: بس البروفايل مختلف، مواصفات مختلفة.
0: ولكن محمد أنا هرجع للنقطة إن إزاي يوناي بيقدر يطور من لعيبة، وإزاي لما راشفورد كان بيعاني مع مانشستر يونايتد وقتها لأستون فيلا قدر إن هو يعود للمستوى مرة أخرى، وقدر إن هو يعود للمنتخب الإنجليزي، وقدر إن هو يروح برشلونة وبيعمل موسم ممتاز. فأنا أشوف إن التعامل مع اللاعبين يمكن دي نقطة بيتميز بها يوناي إيمري، أيضا لويس إنريكي إزاي بيعرف يتعامل مع اللعيبة، وده نوع من أنواع النجاح بالنسبة للمدرب. فأعتقد إن هو وجوده مع يوناي إيمري ممكن يطور مستوى، ممكن يساعد أستون فيلا، لأن البروفايل هذا اللاعب مش موجود في أستون فيلا، لأن أنت بتشوف غارناتشو في طريقة لعبه لما يكون في فورمته لاعب واحد ضد واحد دايما بيروح بيعدي بيأثر بشكل كبير جدا. فأعتقد إن تعامله مع يوناي إيمري يمكن يغير من طريقة لعبه، غير طريقة تفكيره، ده لازم يتغير كلاعب، لازم يغير من طريقة تفكيره اللي كان بيفكر فيها من قبل كده. فممكن كل الظروف دي تساعد غارناتشو إن هو ينجح مع أستون فيلا.
1: بس يمكن الاختلاف أن نجاح ماكين وروجرز كان بسبب القوة البدنية والأدوار الدفاعية عند خسارة الكرة، هذا اللي لا يمتلكه غارناتشو.
2: ليس ذلك فقط، بأن يوناي إيمري كان يلعب على إمكانيات روجرز وماكين، في بعض الأوقات شاهد روجرز على الطرف، لكن في الأساس هو على الورق على الطرف، لكن هو في الأساس يدخل إلى العمق بشكل كبير لتحت الكرة للاعبين الأظهرة للتقدم بشكل أكبر، هذا يعطي زيادة عددية في منطقة الوسط، وبعد ذلك يعطي تحكم أفضل بالكرة ونوعا ما فرص أفضل، كون أن روجرز يكون قريب من المرمى. لكن مع غارناتشو هل بإمكانه أن يلعب بهذا الطريقة؟ لا أعتقد ذلك، ويجب أن يلعب على إمكانياته، من يذهب على الطرف يكون لاعب واحد ضد واحد يستغل سرعته، من الممكن أن يخرج بشيء من غارناتشو، لكن مثل ما ذكر كابتن أحمد بأن خصائص المختلفة للاعبين هي من تجعل الفريق أفضل، في بعض الأوقات تحتاج اللاعب ليتحكم يدخل في العمق، في بعض الأوقات تحتاج إلى توسيع الملعب ولاعب مهاري بإمكانه أن يخلق شيء. فأعتقد بأن هذا الملف اللاعب أو البروفايل لغارناتشو يحتاجه، لكن أيضا غارناتشو يحتاج هذه الفرصة، لأنه خرج من نادي كبير إلى نادي كبير آخر لم ينجح في التجربتين، هذه أعتقد بأن الفرصة الأخيرة، فيجب أن يستغل الأمور، سيلعب في دوري الأبطال، هناك فرص كثيرة، لا يوجد الكثير من اللاعبين في هذا المركز، فأعتقد أيضا بأنه يجب أن يستغل الفرصة بشكل جيد وأن يشكل إضافة بالنسبة لأستون فيلا.
0: الفكرة أيضا محمد كابتن عبد العزيز في نقطة أنا ذكرت راشفورد، أيضا جيدن سانشو يمكن أتى من مانشستر يونايتد كانش بيلعب بشكل كبير جدا، كان عنده مشاكل كثيرة مع مانشستر يونايتد، وأتى إلى أستون فيلا وعمل موسم رائع مع أستون فيلا، وكان له تأثير كبير جدا في المباريات. فأيضا يعني فكرة يوناي إيمري إن هو إزاي بيغير من تفكير اللعيبة وإزاي يغير من أسلوب لعب اللاعب، وإن هو إزاي يتناسق مع أسلوب لعب الفريق، فممكن الأمور دي كلها تساعد غارناتشو، لأنه هو لاعب موهوب، لو قدر إن هو يوصل للفورمة العالية بتاعته زي ما ذكر كابتن عبد العزيز إن هو يقدر يفيد أستون فيلا، وإن هو يقدر يفيد نفسه مرة أخرى ويقدر يرجع لمستوى المعهود مرة أخرى.
1: في آخر 13 مباراة كأس سوبر عبد العزيز كان الفائز في 12 مباراة هو بطل دوري أبطال أوروبا، اليوم شاهدنا لقطات قبل لحظات لوصول لاعبي أستون فيلا، أحيانا الانبهار والشعور بأنك حققت إنجاز كبير والتقاط الصور يجعل اللاعب في مرحلة أنني اكتفيت بالوصول إلى هذه المرحلة، وأحيانا هناك فرق أخرى حتى لو تأتي لهذه المباراة وهي جاء يعني قدمت كبطل لليوروبا ليج يكون هناك قناعة تامة بأن هناك قدرة على إقصاء والفوز على بطل دوري أبطال أوروبا حتى لو كان باريس سان جيرمان.
2: ويجب أن تكون هذه العقلية، وأعتقد بأن أستون فيلا يمتلك هذه العقلية عندما تلعب يعني مع أفضل فريق على مستوى العالم، خصوصا بحصوله على دوري الأبطال لسنتين متتاليتين، أن تريد أن تثبت نفسك أمام أفضل اللاعبين، أمام أفضل الفرق، بأنك قادر أن تواجههم ند بالند، قادر على أن تحقق هذا الانتصار. وأيضا يجب أن يكون هناك استغلال للحالة البدنية اللي يمر عليها باريس سان جيرمان، لأن الحالة البدنية ليست هي الحالة المثالية، نعلم الكثير من اللاعبين عادوا بعد فترة متأخرة، لذلك يجب أن يكون هناك استغلال. لكن حتى الآن أستون فيلا يعاني من غيابات كثيرة قد تؤثر عليه، قد نشاهد لاعبين شباب لم يلعبوا في الموسم الماضي بشكل كبير، أيضا هذه تعتبر أيضا نقطة سلبية بالنسبة لأستون فيلا، لذلك الوضع غير مثالي لكل الفريقين. لكن نأمل بأن نشاهد افتتاحية موسم أوروبي على مستوى عالي، خصوصا بأن أستون فيلا يمتلك الإمكانيات ولديه مدرب قادر على إخراج هذه المباراة بشكل جيد، وقادر أيضا على إخراج أستون فيلا لكي يخرج بانتصار.
1: فعلا ننتقل لزميل محمد الوضاحي الذي ذهب إلى المنطقة المحيطة بملعب المباراة والمزيد من التغطية. محمد تفضلك.
11: مساءكم سعيد، أهلا بكم إذن إلى هذه المواجهة محيط ملعب سالزبورغ، فيه أنصار باريس سان جيرمان وأيضا أنصار أستون فيلا، ولكن هناك أيضا من جاء ليناصر باريس سان جيرمان وأيضا حكم المباراة الذي يصنع الحدث اليوم، أحسن حكم في أفريقيا، وأنصاره أيضا جاءوا لتشجيعه من الصومال. سي سور كو فوز ايتي سي بور عمر، سي سا،
12: لك هنا من أجل الحكم عمر لهذه المباراة للباريس سان جيرمان. أيضا نبدأ بعمر أولا، أصبح هذا الحكم رمزا في الصومال الآن بل في قارة أفريقيا. ما الذي يمثله هذا بالنسبة لكم حضوره هنا، ولماذا هذا العلم؟ أولا لأن الصومال لا مشاركة لها هنا باستثناء الحكم. نعم، أنا سعيدة جدا بتواجد الحكم القادم من بلدنا هنا. يمكن أن تواصلي وتقولي ما تريد. أنا سعيدة جدا في الحقيقة بمتابعة عمر في هذه المباراة، وأحب بالتأكيد هذا الحكم، جميعنا في الصومال نسانده. نعم، يمكن الحديث بالإنجليزية أيضا. فعلا حسنا، نساند هذا الحكم الصومالي ونحن معجبون به جميعا، الكل يسانده ويشجعه ويحبه كذلك. هذا الحكم هو حكمنا، نحن نحبه ونحب الصومال، ولهذا أتيت إلى هنا. أنا أتيت من بلجيكا وأعيش في بلجيكا، ولكن بالتأكيد أريد أن أشاهد الحكم القادم من بلدي. حكم قادم من بلدكم وفريقك هو باريس سان جيرمان؟ نعم بالتأكيد، باريس سان جيرمان هو فريقي. شكرا جزيلا لك.
11: إذن عمر الحكم، طبعا الحكم الصومالي حسن الآن في هذا المكان. هناك الكثير من يحملون الراية الصومالية، كل ما حدث في كأس العالم والحداثة التي تعرفونها جيدا تركت بصمتها، وأصبح الحكم جزء أو لنقل أحد نجوم هذه المواجهة، وأنصار الفريقين يتوافدون، سنلتقيهم بكل تأكيد خلال هذه التغطية.
1: شكرا لمحمد الوضاحي. محمد تطرق مع هذه المشجعة الصومالية إلى حكم المباراة، وفي هذه اللحظات يدخل علينا الآن أحد المسؤولين من الاتحاد الأوروبي لكرة قدم الويفا بكأس البطولة. Thank you very much. هنا كأس البطولة التي سيفوز فيها إما باريس سان جيرمان أو أستون فيلا في هذه المباراة، كأس جميلة أكيد، واحدة من الألقاب التي يتمنى أي نادي أن تضاف إلى خزائنه، إن كان باريس سان جيرمان أو فريق أستون فيلا الذي يخوض هذه المباراة المرة الثانية في تاريخه فقط بعد 83 عندما خسر آنذاك بصعوبة بالغة. يتمنى أن تكون هذه الكأس أكيد في خزائنه إلى جانب دوري الأبطال التي أصبحت توضع الآن في الممر المؤدي لفيلا بارك. حكم صومالي هذه المباراة، 34 سنة، حرم كما ذكر من مشاركة في كأس العالم دولي من 2018، وهو أول حكم غير أوروبي في التاريخ يقود مباراة كأس السوبر الأوروبي.
0: هي لحظة تاريخية بالنسبة لي كحكم، وأكيد طبعا يمكن لفتة ممتازة من الاتحاد الأوروبي لوضعه في مباراة اليوم، يمكن بعد حرمانه من كأس العالم بسبب الظروف اللي حصلت، فأعتقد أن هي لفتة ممتازة من الاتحاد الأوروبي، وأتمنى له التوفيق في مباراة اليوم. يمكن هو كان أفضل حكم أفريقي في 2025، ويستحق أن هو يكون موجود في محفل كبير زي مباراة اليوم، ولكن إن شاء الله أتمنى له التوفيق ويكون موفق في مباراة اليوم ويعمل مباراة عمره، لأن طبعا محمد في بعض الأحيان سواء كنت كلاعب سواء كمدرب سواء كمشجع انت بتستنى المحافل الكبيره، سواء كان اكبر محفل عالمي هو كاس العالم تكون موجود وتشارك فيه، فدي لحظه تاريخيه بالنسبه لك انت شخصيا. ولكن بعد حرمانه من الظهور في كاس العالم الاتحاد الاوروبي قرر ان هو يكون موجود في مباراه السوبر.
1: ربنا يسامحك تركوبر
0: في مباراه السوبر. فاعتقد ان لفته ممتازه واتمنى له التوفيق في مباراه اليوم.
1: هو 34 سنه اكيد الحرمان من كاس العالم شيء مؤثر جدا لاي حكم، لكن عنده المستقبل وربما نشاهده في المونديال المقبل وحتى المونديال بعد المقبل.
2: هو حصل على تعاطف الجميع، جميع من يتابع كره القدم ومن لم يتابع كره القدم، بان يحرم حكم من المشاركه في بطولات كاس العالم هو حلم لكل اي رياضي ولاي يعني شخص مرتبط بكره القدم. لكن بعيدا عن كل هذه الامور هي لفتة إنسانية من قبل اليويفا، لكن
1: وصفها بأنها سياسية كذلك، نوع من الصراع الخفي سابقا بين اليويفا والفيفا واللي أصبح الآن ظاهر الجميع.
2: هي ضربة موجهة للفيفا، هي ضربة موجهة للفيفا، هي السياسية في المقام الأول، ربما بعد ذلك تأتي اللفتة الإنسانية أو اللفتة الإنسانية بالنسبة لحكم المباراة. تريد أن تبين بأن اليويفا متسامح بشكل أكبر، متعاون،
1: حس إنساني، كرة قدم.
2: هذه هي.
1: وأيضا لم نشاهد أي اعتراض من أي حكم أوروبي أو أي دولة أوروبية.
0: ده اللي حب الجمهور كابتن.
2: هو يلعب على وتر العاطفة بشكل كبير، لكن أيضا السياسة جزء مهم منها، وهي توجيه ضربة لرئيس الفيفا الحالي.
1: طيب خلينا نتفق أن الاتحاد الأوروبي لكرة قدم قدم نقلة نوعية على مستوى إقامة وتنظيم البطولات. محمد ذكر بأن اليويفا في رأيه أفضل من فيفا تنظيمية، لكن على الأقل على مستوى الشامبيونز ليج، اليوروبا ليج، مسألة البطاقة مؤهلة للشامبيونز ليج، مسألة الكونفرنس والتأهل إلى اليوروبا ليج. منظومة الأندية الأوروبية منظومة مذهلة وأموال طائلة تنفق، والكل تقريبا ناجح في هذه المنظومة.
0: في بعض الأحيان محمد ممكن يعني بالنسبة لبعض الناس الشامبيونز ليج أو مباراة الشامبيونز ليج هي ممتعة أكثر من مباراة كأس العالم بالنسبة لبعض الجمهور وبعض اللاعبين ايضا. يمكن كريستيانو صرح في بعض التصريحات، كريستيانو رونالدو، ان تشامبيونز ليج اصعب انك تكسبها اكثر من كاس العالم. فده بيبين لك قد ايه النجاحات الحائله للاتحاد الاوروبي في السنوات الاخيره. ايضا النيشن ليج كانت بطوله اضافها للاتحاد الاوروبي للبطولات، وايضا النظام الجديد بيتكلم على تشامبيونز ليج او اليوروبا ليج او الكونفرنس ليج. النظام الجديد هو نظام ممتع للجمهور وايضا ممتع بالنسبه للانديه، وبحقق مكاسب زي ما انت ذكرت، مكاسب ماليه كبيره جدا بالنسبه للانديه انك تشارك في تشامبيونز ليج. كل مباراه بتكسبها بتحقق مكاسب ماليه، ايضا مشاركتك فقط في تشامبيونز ليج بتحقق مكاسب ماليه. فكل الامور ديت بتعود على كل الجوانب بشيء ايجابي، وده طبعا اللي بيخلي الاتحاد الاوروبي مميز. واتفق مع كابتن تشيكا، الاتحاد الاوروبي في مكان افضل من الاتحاد الدولي.
1: حتى موضوع صراع السوبر ليج، الانفاق في الشامبيونز ليج، اعطاء الفرص لدول صغيره كثيره على مستوى مشاركه في البطولات او حتى على مستوى التنظيم، اعطاء شرق اوروبا المزيد من الفرص، ربما هذه المباراه دليل على ذلك. امور كثيره حدثت في الاتحاد الاوروبي الفتره الاخيره.
2: صحيح، لكن نتحدث عن 55 اتحاد، هناك 211 اتحاد، هناك دول تنظم بطولة كأس العالم لأول مرة، هناك دول نوعا ما لا تمتلك البنية التحتية لتنظيم مباراة كرة قدم كملعب مخصص لعالم كرة القدم. لكن هنا الشعبية أكبر،
1: هناك النفوذ والقوة والاقتصاد. الفيفا أقوى من اليو ان، مش من الاتحاد الأوروبي.
2: أكيد أكيد أكيد. يعني هل من الممكن أن رئيس اليويفا يقابل رؤساء دول بنفس القوة التي يقابل فيها إنفانتينو رؤساء دول؟ لا أعتقد ذلك.
1: أصحيح.
2: هو يمتلك سلطة، يمتلك الكثير من الأمور، ويمتلك كرة قدم جيدة.
1: هذه لقطات لخسوف في الشمس هنا في سالزبورغ في النمسا، أمور كثيرة جميلة تضاف لهذه المباراة النهائية.
0: حتى أنت معجب محمد بهذه المدينة؟
1: يعني أنا معجب بمدينة لأن أنتوا فيها.
2: تكمل فقط للنقطة التي أريد أن أذكرها، عندما تريد أن تخرج منتج جيد يجب أن تصرف أموال جيدة لكي يستمتع فيها مشجع كرة القدم، وهنا الشغف موجود، ومنذ مئات السنين كرة القدم موجودة في أوروبا. فأعتقد بأن المنتج الجيد يخرج لك عوائد اقتصادية ممتازة، وفي كل موسم هناك بطولات أكثر وهناك مباريات أقوى. فأكيد البطولة الأقوى دوري الأبطال الكل ينتظرها في كل موسم، فيعني يجب أن يستغل الاتحاد الأوروبي بشكل جيد. لذلك عند أي فرصة أو أقرب فرصة تجد يوجه ضربة للفيفا، لأن الفيفا في بعض الأمور غير متعاون مع اليويفا. فأيضا هذه نقطة أخرى ونقطة تدخل في الجانب السياسي.
1: نعود للمباراة، من في رأيك الأقرب للفوز بهذه الكأس اليوم؟
0: أعتقد أن باريس سان جيرمان أقوى من الناحية الجاهزية.
1: ذكرت أنهم مش جاهزين. عندك كثير من اللاعبين وصل يوم الاثنين كابتن.
0: ولكن أيضا أستون
1: فيلا. قاعد تخدر باريس سان جيرمانك عايز أستون فيلا.
0: لا والله يعني أنا أتمنى أكيد طبعا أستون فيلا يفوز بالسوبر لأن يعني
1: هي فرصة ذهبية لأستون فيلا.
0: أكيد.
1: هذه أفضل ظروف ممكن تواجه فيها باريس سان جيرمان صح ولا؟
0: ولكن ظروف أيضا أستون فيلا غير جيدة. يمكن ذكرنا رحيل بعض اللاعبين المؤثرين بشكل كبير جدا والعناصر الأساسية في أستون فيلا. وغياب كونسا ومارتينيز وايضا واتكنز كل العناصر 7 لاعبين محمد تشاركوا في نهائي اليوروبا ليج
1: استعليك ضغط اليوم كابتن
0: مش موجودين.
1: لان اللي راح يشوفه جمهور أستون فيلا مباراه اليوم راح يعطي تقريبا ملامح هذا الموسم في البريمير ليج.
0: لا اعتقد لان يعني ترانسفير ويندو لسه في اسبوعين فاعتقد ان هيبقى في 4-5 لاعبين قادمين في الفتره القادمه فاعتقد ان اللي هيجي له فرصه في مباراه اليوم يمكن يناي من المدربين الاذكياء شويه ممكن يعطي بعض اللاعبين الصغار في السن يمكن ابراهيم ماجو من اللاعبين لاعب صاحب 17 عام للسترايكر عمل فتره اعداد ممتازه ممكن يجي له فرصه في مباراه اليوم.
1: مش من الافضل كابتن اخلص بدري وكل فريق معي في البري سيزن واكون حاضر موسم
0: هو لكن بعد
1: ليش انتظر يعني يوم 30 اوغست
0: في بعض الاوقات محمد يمكن في التفاوض والكلام انت تعرف تماما ان في بعض الامور بتبقى صعبه من بالنسبة التفاوض وبعض الأندية بتصعب الأمور طبعا لرفع أسعار اللاعبين فكل الأمور دي بتاخد وقت شوية ولكن أعتقد أن في 3 أو 4 لاعبين قادمين لأستون فيلا في الأسبوعين القادمين ولكن بالنسبة لظروف المباراة أنا أعتقد أن باريس في يعني نقطة أفضل من أستون فيلا في مباراة اليوم. كان كلمت على بعض اللاعبين القادمين بعد كأس العالم لسه منضمين للفريق من 4-5 أيام ولكن عنده لاعبين أيضا في الصف الثاني لاعبين ممتازين لاعبين صغار سن لاعبين ممتازين الجزء ده ما بتلكوش أستون فيلا فده اللي ممكن بيرجح كفة باريس سان جيرمان عن أستون فيلا في مباراة اليوم.
1: مع صفقة فيران توريس هو تقريبا أغلق باب العودة مع برشلونة ولو أن هناك موسم مستمر في عقده لكن تصريحاته أعطى رسائل واضحة لفريق برشلونة بعدم رغبته في اللقاء.
2: بعد خروج راموس أن تحتاج إلى مهاجم قادر على أن يشارك في الكثير من المباريات بدلاً لديمبلي
1: في أكثر من مركز
2: وفي أكثر من مركز أيضاً ممكن أن تشارك بديمبلي وفيران توريس أيضاً في نفس الوقت هذا أيضاً يعتبر خيار إضافي مع رحيل راموس وأعتقد أيضاً بأن اللاعب أثبت نفسه في المواسم الماضية كمهاجم وكجناح في بعض الأوقات فأعتقد بأن صفقة ممتازة وأيضاً لاعب البلجيكي جوتس لاعب أياكس أمستردام لاعب ممتاز إمكانيات كبيرة ولو حصل على الثقة وحصل على وقت أكثر إذا انضم لباريس سان جيرمان أنا أعتقد بأنه سيكون من أفضل المواهب التي ستكون حاضرة في هذا الموسم.
1: طبعا الآن مرة أخرى نعيد كأس البطولة لمسؤول اليوفا الذي أشكرا ترك هذه الكأس معنا ربما في مدة أطول من بقية القنوات الأخرى. هذه التغطية مستمرة مشاهدينا الأعزاء معكم كانت معنا هنا في سالزبورغ مع كأس البطولة مع كابتن محمدي ومكاعد العزيز ليتين عين نعود مرة أخرى إلى استديوهات بين سبورتس هناك في الدوحة لنستمع الكابتن كريم وأيضا كابتن محمد مع عبد العزيز نصر عبد العزيز تفضل.
10: شكرا لك محمد مستمرين معكم مشاهدين الأعزاء في الحديث عن هذا اللقاء المهم لكلا الطرفين جاب دعم جماهيري كبير من قبل جماهير باريس سان جيرمان التي كانت مساعدة ومساندة بشكل كبير لفريق باريس سان جيرمان في مختلف ملاعب أوروبا. ذكر كابتن أحمد محمد كابتن كريم بأن 7 لاعبين تقريبا من أستون فيلا غير متواجدين في هذا اللقاء كانوا متواجدين أمام فرايبورغ في نهائي اليوروبا ليج. كيف برأيك سيتعامل أوناي إيمري علما بأن هذا اللقاء يحتاج لمعظم المتواجدين في قائمة 7 لاعبين الغائبين لأنهم أدوات مهمة لأستون فيلا؟
6: أكيد أن أستون فيلا سيكون متأثر بغياب أو بتغيير هذا الكم الهائل من اللاعبين خاصة اللاعبين مهمين جدا وكانوا مؤثرين خاصة في الشق الهجومي يعني روجرز تيلمان دين يعني لاعبين كانوا مؤثرين خاصة من الشق الهجومي. أكيد أن أستون فيلا بقدوم اللاعبين الجدد ليس لديه الإمكانيات حسب رأيي أنه يكون حاضر في هذا اليوم ممكن بعد فترة بالتوقيت ممكن أنه الفريق يعني يكون أكثر يعني ينضج أكثر يتحسن مع بعض لكن في أول مباراة في الموسم أعتقد أنه التوقيت كان مبكر نوعا ما لأستون فيلا لكن طبعا هذا ممكن يعوض المدرب بشق التكتيكي كيفية التعامل مع المباراة وأنا أعتقد أن المباراة ستكون بالنسبة لأستون فيلا مباراة أكثر دفاعية شاهدناها ضد بايرن ميونخ في آخر مباراة يعني تقريبا على المستوى الدفاعي حاول أنه يغلق المساحات حاول أنه يقلق الامكانيات الفنيه ولاعبين يعني اللي عندهم امكانيات فنيه كبيره من جهه بايرن ميونخ. هذا هو الحل الوحيد اعتقد، لانه لم لو يدخل امري يعني ان في منافسه مع بي اس جي في مباراتنا هذه على المستوى الفني يعني فما فرق كبيره حقيقه،
10: حتى على مستوى موسم الدوري الانجليزي تبدو بان المنافسه على مراكز المقدمه صعبه لأوناي أمري في هذا الموسم مع وجود كميه كبيره من الراحلين المغادرين للانديه.
6: صحيح، رغم انه اللاعبين الجدد يعني في كواليتي، في لاعبين مميزين، نتكلم على جوميز قام بتحضيرات مميزه، كامارا يعني عودته كانت نوعا ايجابيه، جاناتشو ننتظر يعني الوجه اللي باش يظهروا اكيد، لكن تعويض اللاعبين اللي رحلوا حقا خاصه اندماجهم وكيفيه مع التعامل تعاملهم مع المدرب ومع الفريق يعني كانوا مؤثرين بشكل كبير. اعتقد انه استون فيلا لازم يكون يعني في المباراه هذه يعرف كيفاش يلعب مباريات، وخاصه على المستوى التكتيكي على المستوى البدني لابد ان يكون يعني يعني يقسم مجهوداته، لكن على مستوى الفنيات وعلى مستوى الامكانيات اعتقد ان بي اس جي لديه يعني كل الثوابت ولديه الامكانيات انه قادر في كل لحظه انه يصنع الفارق. على مستوى الهجومي ولاحظ ان استون فيلا في التحضيرات كان يعني نوعا ما يعني قلت شراسته، وهذا اكيد انه غياب هذين اللاعبين اعتقد انه لابد ان يكون على المستوى الدفاعي حذر ويستغل ممكن الـ يعني المرتدات.
10: شاهد ايضا دعم من قبل جماهير استون فيلا في استعداد للقائه امام باريس سان جيرمان الفرنسي بطل اوروبا وبطل دوري ابطال اوروبا لمرتين متتاليتين على مستوى هذه المسابقه الاعرق على مستوى العالم. مزيد حول لقاء كاس السوبر الاوروبي بين باريس سان جيرمان واستون فيلا بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.

في صفقة صيفية هزت العالم، غادر النجم المصري محمد صلاح ليفربول بعد 9 أعوام لينضم إلى نادي ترابزون سبور التركي. قاسم باشا، ترابزون سبور، الدوري التركي الممتاز. شاهد الظهور الرسمي الأول لمحمد صلاح في تركيا السبت 15 أغسطس حصريا على بي ان سبورتس 1. في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي ان سبورتس. الحكاية مستمرة، ابقى معنا لمواسم جديدة من المتعة الرياضية على مدار السنة. من صراع الدوريات الكبرى إلى حلبات الفورميلا 1 والجراند سلام والمزيد، كل الإثارة في مكان واحد. اشترك الآن. باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي على موعد مع بطل كأس فرنسا لانس. الباريسي سيدافع عن لقبه ويهدف لـ15. أما لانس عينه على اللقب الأول، فهل يتخطى المصاف بعد 28 عاما من لقائهما؟ كأس السوبر الفرنسي 2026 الأحد 16 أغسطس حصريا على بي ان سبورتس 1.

أهلا بحضراتكم مشاهدينا الأعزاء، نشاهد حراس مرمى باريس سان جيرمان يتقدم.

0: الموسم الماضي واتكنز مش موجود. افضل صانع اهداف الموسم الماضي روجرز لاستون فيلا مش موجود. لوكاس دين تاني كان تاني افضل صانع اهداف في الدوري لاستون فيلا. فالمهاجم اللي بيحط الكرة في الشبكة مش موجود. صانع الاهداف بتاع الموسم الماضي اللي كان بيصنع الاهداف مش موجود. وتاني افضل صانع اهداف بعد روجرز لوكاس دين انتقل لباريس. الشق الهجومي هيعاني على الورق. اتكلم المحمدي على ماجو لعيب صغير كان في مشكلة في عملية تأييده وبتاع. هو يقال الصحافة الانجليزية بتفخم كل حاجة. هو قال انه لعيب كويس مهاجم كويس سريع وقوي يقدر يحافظ على كورته. فهيبقى الحل الاول للضغط المتوقع من باريس على استون فيلا. لان الاستحواذ لاستون فيلا لباريس الاستحواذ لباريس اللي هيشتغل بدون كورة كتير استون فيلا. فلما يبقى معاك الكرة 30% لازم تتخطى الضغط المتوقع الضغط العالي. وهو احد اساليبه ان تلعب الكرة المباشرة على ماجو ده الصغير يقدر يحافظ بيها على الكرة. ينزل بندية تحتيه كصانع لعب 10 تقدر تشتغل تقدر تشتغل. انما هو هيعاني من حيث الضغط السريع لو فرقة باريس جاهزة. لان على الورق من وجهة نظري الاجهز استون فيلا الافضل اللي عنده الافضليه واللي عنده الجوده الاعلى على الورق
1: اسماء باريس.
0: وما فيش عناصر جديده دخلت على باريس الا عنصر واحد اكليوش بس صح.
1: لكن رايك عمليه التضحيه بعدد كبير من ابرز لاعبي استون فيلا هل هو خطوه للامام ام تقود استون فيلا لتراجع على مستوى مراكز الدوري الانجليزي عدم وجود المنافسه كما كان في السابق في اليوروبا ليج؟
0: نيجي للظروف الماليه. القانون المالي بيحجم الانديه. انا لو اعتقد ان الظروف الماليه حلوه لاستون فيلا مش هيفرط في روجرز ولا هيفرط في تيلينكس لان الاثنين دول كانوا عناصر اساسيه. نيجي للعناصر الدوليه لازم يريحوا على الاقل 4 اسابيع. فامري عمل الصح يعني مارتينيز حارس المرمى مريح كونسا سنتر باك مريح واتكنز مريح وده الطبيعي.
1: مارتينيز لربما قد يعني نستوعب عملية الغياب لأنه شارك بعدد كبير من المباريات
0: حتى
1: هذا الموسم مع أستون فيلا والمنتخب الأرجنتيني.
0: حتى كونسل ما قاعد لعب 3 ورابع مع المنتخب الإنجليزي هو ده الصح. فممكن شكل الفريق هيتأثر شوية من حيث القوة الدفاعية لأن سنتر باك اللي بيلعب مع باو توريس مش موجود اللي هو كونسا. الثنائي ده كان يبقى ثنائي قوي وكان قدامهم تيليمانس يعرف ينظم الفريق في عمق الملعب في وسط الملعب. النهارده كامارا وجواو جوميز الاثنين الموجودين جوميز كان بيلعب في ولفرهامبتون هيقوم بادوار مختلفه. كامارا راجع من اصابه. على الاطراف شويه ممكن الفريق يعاني من حيث السرعه يعني على الورق ماجين هيجي ناحيه اليمين هو مش جناح ناحيه اليمين هو لعيب نص ملعب. هيجي على هيمنجز اللي موجود كان في البري سيزون بيلعب باك رايت النهارده على الورق بيلعب جناح. فالاثنين ماجين مش جناح هو لعيب نص ملعب وهيمنجز ممكن شويه السرعه مختلفه عن ماجين انما السرعه دي في التحولات ضروريه على السرعه عشان تقدر تعمل هجمات مرتده خطره. لازم يبقى عندك سرعه على الاجناب وتعرف اللعيبه اللي موجودين في خط الدفاع يلعبوا الكره ويتخطوا الضغط. وانا قلت احد العناصر ممكن تلعب اللعب المباشر على ماجر الموجود المهاجم الصغير ويبقى يتحرك معاه بندية. انما معظم الوقت الشغل الفريق هيبقى بدون كورة. وفرق امري على طول يا عبد العزيز منظمة على طول من الناحية التكتيكية. هتلاقي فيه ترابط بين الخطوط الثلاث خطوط هيبقوا قريبين مفيش مساحات بين الخطوط. هتلاقي الخروج بالكرة هيبقى سلس نوعا ما في بعض الاحيان. احد مشاكل الفرقة السنة اللي فاتت الكرات الثابتة اللي بتخش فيه اهداف من كرات ثابتة. النهاردة هو عمل تغيير في اللعيبة وعمل تغيير في الجهاز بتاعه. جهاز امري فيه 3 تغييرات. مدرب الكرات الثابته مشي راح تشيلسي. المساعد الاول ليه بتاع مشي. المساعد الثاني ليه اللي خاص بالتخصص وتدريب الافراد مشي. فهو غير في الجهاز 3 افراد غير في اللعيبه مش اي لعيبه ده لعيبه عناصر اساسيه ونجوم الفرقه. فهو في مرحله انتقاليه تغيير جلد. المباراه جايه بدري هتديك صوره اوليه انما مش صوره متكامله. انما استون فيلا محتاج يكبر عمق السكواد محتاج يزود الجوده وخاصه من الناحيه الهجوميه.
1: تحدثنا كثيرا الموسم الماضي حول استون فيلا في عمليه التوازن واذا ما كان يستطيع المنافسه على اكثر من جبهه خصوصا على مستوى دوري الابطال أو اليوروبا ليج وأيضا على مستوى الدوري.

0: الإنجليزي الممتاز.
1: بينما من جهة أخرى باريس سان جيرمان ضرب أحد أبرز الأمثلة على مستوى العالم في دعم الجماهير. دعونا نشاهد هذه الأهازيج من جماهير باريس سان جيرمان قبل هذا اللقاء.
2: And now to the Paris Stadium.

0: من جهة أخرى سيلعب باريس سان جيرمان بمعظم الأسماء المهمة الأساسية في الفريق والتي عادت متأخرة بعد المنافسة على مستوى لقاءات كأس العالم، وكانت أيضا المباريات كثيرة وضغط جدول المباريات لهؤلاء اللاعبين كان كبير للغاية، مما جعل عودة أبرز الأسماء خصوصا الإسبان والفرنسيين والمغاربة كما ذكر لويس إنريكي يوم الاثنين الماضي. لكن على كل حال كابتن كريم مشاهد أبرز الأسماء موجودة، وأكيلوش أحد أبرز الأسماء المنتدبة أيضا حاضر في التشكيل الأساسي.
1: صحيح، الحقيقة أنا تفاجأت نوعا ما بتواجد تقريبا كل اللاعبين، يعني رغم عودتهم متأخرين نوعا ما، لكن طبعا الإطار الفني لويس إنريكي أو الفريق صار عنده ثقة كبيرة من بعضه. أكيد اللاعبين في فترة الراحة قاعدوا يتمرنوا، عندهم جاهزية نوعا ما، صار عندهم خبرة كبيرة. فريق هذا من أحسن الفرق أو أحسن فريق خلينا نقوله في أوروبا، صارت عنده خبرة كبيرة. مشكلة الموهبة يعني والفنيات، صار عنده خبرة وشخصية قوية في الملاعب، خاصة في مباريات كبرى في النهائيات أصبح يجيد الفترات الصعبة، وهذه فترة نوعا ما صعبة في بداية الموسم. أعتقد أنه لويس إنريكي لديه ثقة في لاعبيه، لديه الفنيات، لديه يعني الإمكانيات أنه حتى في بداية موسم أو في فترة تحضيرات صعبة قادر أن يشارك لاعبين اللي رجعوا متأخرين. أكيد أنه سيسيطر على المباراة كما تكلم كابتن محمد، الاستحواذ سيكون لباريس، قادرين أنهم بالسرعة نتاعهم بتغيير الريتم أنهم يصنعوا الفارق. هنا أستون فيلا لابد أن يكون أكثر تماسك.
0: هذا هو حارس المرمى ماركو بيزوت الهولندي أمام تحدي جديد،
1: شارك في المباراة الأخيرة ضد بايرن ميونخ وكان ممتاز، يعني ضغط كبير بايرن ميونخ رغم أنه ملعبش كل عناصره، لكن رغم قلة اللاعبين البايرن ميونخ، غياب كين، غياب أوليزي، غياب كيميتش، بايرن ميونخ سيطر وكان يعني مستحوذ في كل المباراة، لكن دفاعيا خاصة في الشوط الثاني يعني أستون فيلا كان يعني قوي نوعا ما على المستوى الهجومي. هنا اتفق مع محمد، في يعني مشاكل هجومية، لم تكن هناك السرعة، وهذا ما يستحق أستون فيلا في هذه المباراة، السرعة على الأطراف، ثم لما يستحوذ لما يكسب الكرة لابد أن يكون عنده سرعة لباغة باريس سان جيرمان. أعتقد أنه ستكون مباراة ثقيلة على المستوى الدفاعي، لكن لو يتقدم المباراة ممكن في الشوط الثاني نشوف وجه أحسن، لكن في المباراة أعتقد أن بي إس جي سيكون لديه أكثر يعني استحواذ، لديه أكثر فنيات أنه يسجل أنه يفوز المباراة.
0: شكرا لمحلل بين سبورتس. دعونا نعود مرة أخرى لاستوديو قناة بين سبورتس من أرضية الملعب مع الزميل محمد السعودي. مرة
2: شكرا لك عبد العزيز، مرة أخرى كابتن محمدي وكابتن عبد العزيز السليطي، وصدى معك من تشكيلة فريق أستون فيلا، فيها مفاجآت فيها كذلك غيابات. أبرز ملامح في رأيك هذه التشكيلة، هل اختار يوناي إمري الخيارات المناسبة للعب أمام واحد من أقوى الفرق على مستوى العالم؟
3: أعتقد محمد يمكن دولة ال 11 لاعبين كانوا أجهز 11 لاعبين موجودين في البري سيزن، طبعا في غياب مارتينيز بيزوت في حراسة المرمى، كاش ليندروف وبوات توريس وماتسون، يعني عناصر الخبرة الموجودة في خط الدفاع، أيضا جوميز صفقة جديدة من ولفرهامبتون مع كامارا في وسط الميدان. يمكن افتقد يوناي إمري كامارا بنسبة كبيرة جدا الموسم الماضي للإصابة. جورج هيمينغز هو من اللاعبين الأكاديمية، لاعب صغير السن، شارك في فترة الإعداد وشارك في مباريات كثيرة. أيضا عودة جون ماجين مرة أخرى اللي تعرض لإصابة، كان ممكن إصابة كانت ممكن تبعده فترة طويلة جدا في فترة الإعداد، ولكن قدر إن هو يرجع مرة أخرى. بوانديا و براين ماجو من اللاعبين أصحاب القوة البدنية الرائعة، لعب 17 سنة محمد، يمكن دي المباراة الأولى بالنسبة له مع أستون فيلا، مباراة رئيسية، لاعب من نوعية لوكاكو، لاعب صاحب قوة جسمانية رائعة، بيقدر يحافظ على الكرة تحت ضغط بشكل ممتاز جدا، برغم صغر سنه تحركاته ممتازة، ولكن يمكن هو صغير في السن لسه هيتعلم في المستقبل، يمكن الفينش بتاعه إلى حد ما محتاج إنه يتحسن فيه، ولكن هو لاعب ممكن يعطي مشاكل كبيرة جدا بالنسبة لدفاع باريس سان جيرمان في مباراة اليوم. وأعتقد إن أسلوب يوناي إمري هيتغير في مباراة اليوم، مش هيكون فيه تحضيرات كثيرة جدا، هيكون في لعب طويل أكتر، لعب مباشر أكتر، إن هو يعتمد على إن هو يطلع بكرة على ماجو يكون محطة
2: بالنسبة. هو عارف إن أفضلية في خط الوسط حتما
3: بالنسبة لي خاصة في وجود بيتينيا وزائير إيمري وأيضا جوان نيفيس في وسط ملعب باريس سان جيرمان، فأعتقد إن هيكون في لعب مباشر أكتر لأستون فيلا واستغلال القوة البدنية الكبيرة جدا لماجو في خط المقدمة.
2: الواضح عبد العزيز في تشكيلة باريس سان جيرمان وإنريكي والتعامل الجاد مع هذه المباراة، رباعي الدفاع هو نفس رباعي الدفاع في معظم مباراة تشامبيونز ليج خاصة المباراة النهائية، تقريبا تشكيلة ممتازة فيها الكثير من النجوم، أبرز ما فيها هو أن أكليوش يبدأ أساسية في هذه المباراة.
4: صحيح، هو يريد تجربته في مباراة رسمية كمركز، ينبما هو يلعب معها في هذا المركز مع موناكو، لكن الآن مع فريق آخر مختلف بأسلوب مختلف، فنشاهد بأن سوفانوف في حراسة المرمى
2: استقرار في الحارس وفي رباعي الدفاع،
4: في رباعي الدفاع رغم أن حكيمي عاتي وقت متأخر، لاعبين شاركوا بطولات كأس العالم زي ريمري بيتينيا جواو نيفيز يريد تحكم أكبر بالكرة، فارسخيليا دوي وأكليوش من التشكيلة سيلعب بنفس الأسلوب، يريد أن يحافظ على الكرة لأطول فترة ممكنة، يعلم بأن في حالة بدنية غير جيدة.
2: يعني يمكن عبد العزيز رباعي خط الدفاع والثلاثي الوسط يمكن أفضل خط دفاع أفضل خط وسط في العالم
4: تقريبا إذا استثنينا زي ريمري نوعا ما مع فابيو رويس،
2: مش مركز المفضل
4: يعني، لو فابيو رويس في هذا المركز من ممكن أقول نعم سيعتبر من أحد أقوى خطوط الوسط، هناك استقرار كامل على التشكيلة، لا يريد أن يغير، وهذا أمر طبيعي ومنطقي بالنسبة للويس إنريكي في الحالة البدنية الغير جيدة لأي فريق، أن تريد أن تحتفظ بالكرة لا تريد أن تجري كثيرا من غير كرة، هذا يرهق اللاعبين، في نفس الوقت أن تريد أن ترهق الفريق المنافس أيضا الذي غيابات كثيرة وتحبط بأنه يجري كثيرا من غير كرة، فالأسلوب هو نفسه، لن يغير هذا الأسلوب، سيحاول أن يحتفظ بالكرة، لا يريد تمريرات خاطئة كثيرة خصوصا بأن معظم اللاعبين غير جاهزين، وبالتالي أعتقد بأن سنشاهد الكرة كثيرا في ملعب أستون فيلا، سيحاول أن يبقى لويس إنريكي وبيزي في هذه المنطقة، وأستون فيلا كما ذكر كابتن أحمد يعتمد على الكرة الطويلة.
2: أنا أعتقد عبد العزيز أن مباراة أوديني بقيت في ذاكرة إنريكي، وتتذكر بدأ بداية سيئة وكان فريق متأخر عاد بصعوبة، وبالتالي ربما يريد تجنب هذا السيناريو في مباراة اليوم، يبدأ تقريبا بأفضل تشكيلة ممكنة.
4: صحيح، ولا يريد أن يتأخر بهدفين كما حدث في النسخة الماضية أمام توتنهام، يريد أن يكون هو المبادر، يريد أن يكون هو المتقدم، وبعد ذلك يحاول الحفاظ على لاعبيه، والآن يختبر جاهزية لاعبيه داخل أرضية الملعب، الإعداد الشخصي خصوصا اللاعبين اللي عادوا متأخر بعد بطولة كأس العالم شيء، والإعداد في أرضية الملعب مع الفريق مع المشاركة في المباريات شيء آخر تماما، فتريد أن تختبر جاهزية لاعبيك وتريد أن تبدأ بأفضل تشكيلة ممكنة.
3: أيضا محمد في نقطة مهمة جدا، يمكن عنصر خسر يوناي إيمري من الجهاز المعاون وهو أوستن ماكبيف صاحب المدرب المخصص للكرات الثابتة، وهو أحد أبرز المدربين المخصصين في الكرات الثابتة مش بس في أوروبا في العالم، وقدر إن هو يرحل إلى تشيلسي، فمباراة اليوم والكرات الثابتة هيكون ليها عامل كبير جدا بالنسبة لأستون فيلا سواء لي أو عليه، وأيضا الكرات الثابتة زي ما شفنا حاليا في كرة القدم ليها عامل كبير جدا في حسم المباراة.
2: تعالوا ننتقل الآن إلى ماركينيوس قائد فريق باريس سان جيرمان وأيضا نجوم هذه المنظومة في الدخول الأرضية.

0: عبد العزيز آخر لقطات كانت على ماركينيوس ثم كفارة سخيليا, وهناك تناقض كبير بين الاثنين. الأول قدم بطولة للنسيان في كأس العالم مع البرازيل, والثاني كان الوحيد تقريبا من تسجيل لعمل بري سيزن كامل ومحترم وطويل جدا قبل بداية الموسم,
1: وشارك في الكثير من المباريات. لذلك سيكون كاعتماد أكبر على كفارة سخيليا في المهارات الفردية. أعتقد بأن جهة كاش إذا لعب كفارة سخيليا في هذه المنطقة ستكون منطقة يتفوق فيها كفارة سخيليا, لأنه خاض فترة إعداد ممتازة, خاض العديد من المباريات.
0: لن يصل دين اللي انتقل من أستون فيلا إلى بيزي.
1: صحيح. رغم وجود هرنانديز في هذا المركز أيضا كلاعب بديل الذي أيضا باستطاعة أن يلعب كقلب دفاع, لكن لوكاس دين عادي لنادي عادي لباريس سان جيرمان مرة أخرى, وأيضا يعتبر خيار ممتاز لراحة مندز في العديد من المباريات. وأيضا عندما تستفيد من الخبرات الموجودة لدى لوكاس دين, لأنه في المواسم الماضية مع أستون فيلا كان يقدم الكثير من المساهمات الهجومية الممتازة, فأيضا أعتقد بأنه إضافة إيجابية, ولاعب فرنسي آخر ينضم للدوري الفرنسي ولباريس سان جيرمان. أعتقد بأنه صفقة جيدة للغاية.
0: هناك جمهور أكيد لأستون فيلا في الوطن العربي, والكل يتحدث عن البريمير ليج وعودة الدوري الإنجليزي ممتازة كرة قدم مقترب ركلة البداية. وشاهدنا أن معظم الأندية عملت بشكل كبير على مستوى الصفقات, حتى الكل بدأ يحضر فريقه في الفانتازي. ألا تعتقد بأن المؤشرات
2: لسه ما عملتش الفانتازي؟
0: أنا عملت فريقي.
2: لا لسه ما عملتش بتاع فريق بين
0: من
2: فريق بين,
0: بس أنا جاهز بعد ما أكون جاهز أرجع لكم. ما أريد الوصول له بأن المؤشرات مع تحسن الكثير من الفرق بأننا أمام موسم قد يكون صعبا للغاية على أستون فيلا, وقد يصعب تكرار ما حدث موسم ماضي على مستوى محلي وعلى مستوى أوروبي مع وجود تشامبيونز ليج.
2: هو تغيير بعض المدربين أيضا محمد, في تغييرات كثيرة جدا. شفنا تشافي ألونسو مع تشيلسي, أيضا
0: ماريسكا
2: مع مانشستر سيتي. فأعتقد أن تغييرات المدربين واللاعبين هيكون لها دور كبير جدا في البريمير ليج. ولكن بالنسبة لأستون فيلا, أنا ذكرت التحدي اللي بيعشقه يوناي إمري. دائما هو مدرب يعشق التحدي, فده تحدي كبير بالنسبة له.
0: في منطق تشرع على مستوى العناصر, معظم الأندية تحسنت, فيلاس تقريبا في تراجع,
2: في تراجع, خاصة أنه فقد أحد أبرز لاعبين تيليمانز ولوكاس ديني ومورجان روجرز, لاعبين أساسيين كانوا بيشاركوا بصفة أساسية, فلازم يكون في تعويض. فأنا أشوف أن بعض التعويضات اللي حصل عليها يوناي إيمري, يمكن جوميز في وسط الملعب بيلعب في مباراة اليوم, كلم كابتن عبد العزيز على منزابي لاعب مصاب هيرجع بعد فترة, ولكن في 3-4 لاعبين أيضا قادمين لأستون فيلا في المرحلة القادمة. ما تلعب ما تشارك في بطولات كثيرة زي البريمير ليج والتشامبيونز ليج وأيضا بطولات الكأس في إنجلترا, لازم يكون عندك سكواد ووفرة كبيرة جدا من اللاعبين, وده اللي بيعمل عليه في الفترة القادمة يوناي إيمري. وأنا أتفق معك تماما محمد, لازم يكون في صفقات قبل بداية الموسم, لأن بداية الموسم دائما بتبقى مهمة. بالرغم البداية السيئة في الموسم الماضي, ولكن قدر إنه يكسب الأوروبا ليج وقدر إنه يوصل للتشامبيونز ليج, فهو في تحدي كبير. ولكن أنا أثق في يوناي إيمري إن هو إزاي يقدر يتخطى هذه المرحلة بعد فقدانه بعض اللاعبين.
1: لكن هناك نقطة بأن يأتون اللاعبين الجدد في وقت متأخر, تحتاج إلى وقت لكي يدخلون في المنظومة والاستراتيجية وفهم أفكار المدرب. وفي عالم كرة القدم الوقت شيء ثمين للغاية, وأنت لا تمتلكه كمدرب وكنادي, لذلك النتائج قد تتأثر في بداية الموسم.
2: أتفق معك تماما يا كابتن, خاصة أن المشاركة أيضا في الشامبيونز ليج هتدي نوع من أنواع الضغط الكبير على يوناي إيمري وبعض اللاعبين في أستون فيلا. ولكن هو قدر يحافظ على عناصر خبرة محمد في أستون, قدر يحافظ على إيمي مارتينيز وكونس أيضا في خط الدفاع مع جون ماجين وكمارا في وسط الملعب وأيضا أولي واتكنز. فالعمود الفقري بتاع الفريق موجود, ولكن بعض اللاعبين اللي هياتوا إلى أستون فيلا في المرحلة القادمة أكيد بياخد وقت. خاصة
0: بس كأس الموسم الماضي بدأت أول خمس جولات بداية كارثية,
2: ولكن أنهى بشكل ممتاز.
0: لا عدت, لكن ليس في كل مرة قد يتكرر السيناريو.
2: صح أنا أتفق معك تماما, لكن لازم يكون في بداية قوية بالنسبة لأستون فيلا. وزي ما ذكرت المشاركة في عدة بطولات, لازم يكون عندك وفرة كبيرة جدا من اللعيبة, لازم يكون عندك سكواد كبير, وده اللي بيعمل عليه يوناي إيمري وإدارة أستون فيلا, اللي يكون عنده وفرة كبيرة جدا من اللاعبين في الفترة القادمة وأيضا قبل بداية الموسم.
0: أي سيناريو ينتظر بعد أن شاهدنا تشكيلتي الفريقين وشاهدنا بي إس جي يتعامل تعاملا جادا عبد العزيز من خلال البدء تقريبا بأفضل تشكيلة ممكن؟
1: بي إس جي لديه البدلاء للقيام بالتغييرات في الشوط الثاني, لذلك سيلعب بأسلوبه, سيحاول الضغط, سيحاول أن يستحوذ على الكرة دون وجود الكثير من التمريرات الخاطئة. بالنسبة ليوناي إيمري هو يريد أن يعول على الصبر في هذه المباراة, يريد استغلال المساحات إن وجدت. فأعتقد أيضا بأن هذه هي استراتيجية يوناي إيمري أمام باريس سان جيرمان.
0: الآن إلى دخول لاعبي أستون فيلا لأرضيتنا,

0: شاهدنا معكم الآن دخول لاعبي فريق أستون فيلا لعملية الإحماء. عبد العزيز ليطي نبهنا على نقطة مهمة كابتن محمدي على الشاشة الكبيرة هنا في المباراة. warm up ends in 7 minutes. الإحماء ينتهي بعد تقريبا 7 دقائق و 40 ثانية من الآن. هل تأخر لاعب أستون فيلا في الدخول تقريبا 10 دقائق بعد لاعب بي اس جي؟
1: أعتقد هو ده الوقت اللي دائما لاعب أستون فيلا بينزل فيه في الإحماء. يمكن
0: هذا عرف عندكم في النادي يعني 10 دقائق كفاية أو يصير warm up داخل غرفة الملابس؟
1: بيبقى فيه warm up في غرفة الملابس قبل دخول اللاعبين. وأعتقد إن طبعا في فترة الإعداد محمد كان فيه سفريات كتير, فبعض اللاعبين ممكن يكونوا حاسين بالإجهاد, فأعتقد هو بيختصر في فترة الإحماء تكون فترة قصيرة. ولكن في المعتاد هم دائما بينزلوا في وقت متأخر, ولكن أشوف إن الأمور هتبقى صعبة على لاعبي أستون فيلا في بداية المباراة, خاصة تكلمنا إن العناصر اللي غايبة. ولكن شوف السكواد لباريس سان جيرمان حتى البدلاء يعتبر فريق كامل, يعني مش ناقصه أي أي أي لاعب, رغم إن في بعض اللاعبين أتوا في فترة متأخرة, ولكن بيبدأ بيهم لويس إنريكي في مباراة اليوم. لازم على أستون فيلا إن هو يتماسك في بداية المباراة, لأن لو استقبل هدف هتكون المباراة صعبة جدا على أستون فيلا.
0: يعني صعب إن نحل من ناحية فسيولوجية, لكن اللي شاهده من لقطات يعني يمكن نيفيز في شوية زيادة في الوزن, لكن كانت ثقيلة فعلا ما شاء الله, يبدو في حالة بدنية مثالية. عبد العزيز
2: أنا ما شفت نيفيز
0: واضح البريسيزن, أنا شفته الآن كثر حلويات في الإجازة.
2: لا كبار هو اللاعب اللي يعتمد عليه الفريق هذا الموسم, وأيضا هذا من إيجابيات عدم المشاركة في بطولات دولية وخارجية, أيضا تعتبر نقطة إيجابية بالنسبة لفريق باريس سان جيرمان.
0: هنا يوناي أمري يحيي كابتن محمدي, في صداقة بينكم؟
1: بكل تأكيد هو من الشخصيات المحترمة جدا, ومن الشخصيات اللي بيحب يسمع رأي الناس اللي بتشاهد من برا, لأن في بعض الأمور بتبقى غايبة عنه كمدرب, فبيشوف بعض الملاحظات اللي موجودة, بيحاول إنه كمدرب يحسن من نفسه.
0: بس يقال إنه صارم وجاد وقائد, على العكس ما يبدو لدى البعض إنه لطيف وطيب وبسيط,
1: وده اللي مخليه ناجح. لا شخصيته قوية جدا, يعني في بعض اللاعبين بيشتكوا من في بعض الأوقات إن المحاضرات بتبقى أوقاتها زيادة شوية, بتوصل ل 45 و50 دقيقة ولمدة ساعة في بعض الأحيان, ولكن هو ده طريقة شغله, وده الطريقة اللي نجح فيها مع بعض الأندية سابقا مع إشبيلية وفياريال, وأيضا حاليا مع أستون فيلا. هو يعتبر من المدربين من أفضل المدربين الموجودين في أوروبا حاليا.
0: طيب سؤال شخصي معلش, أنا عارف الصداقة والقرب اللي بينك وبين أسرة سويرس ملاك نادي أستون فيلا, يعني أنت تقريبا اقترفت تأهلت تشامبيونز ليج, فزت اليوروبا ليج, لماذا لا أزيد من الإنفاق ويكون طموحي توب فور في البريمير ليج وأكون واحد من الفرق الأربعة وأنافس على تشامبيونز ليج؟
1: هو بالنسبة لرؤساء النادي لو ممكن عندهم الفرصة إن هم يصرفوا هيصرفوا بشكل كبير جدا, ولكن هي نقطة الفاينانشال فير بلاي أو النظام المالي ده اللي بيأثر عليهم بشكل كبير. كابتن عبد العزيز ذكر في بداية الاستوديو إن التوب 6 في إنجلترا بياخدوا نوع من أنواع الأفضلية أكتر من الأندية الأخرى. شوف دلوقتي أستون فيلا دخل ينافس أيضا نيوكاسل في بعض الأحيان, بعض الأندية زي ساندرلاند الموسم الماضي, ففي أندية كتيرة جدا وأسماء كتيرة قدرت تنافس على البطولات الأوروبية, ولكن هي ناحية حتة الفاينانشال فير بلاي هي اللي بتأثر بشكل كبير جدا على رؤساء الأندية إن هم ما يصرفوش بالشكل اللي هم عايزين يصرفوا.
0: معلش بس لأن أنا فعلا مش عاجب من سوق انتقالات أستون فيلا وخايف عليكم, واعتقد ان انتظاركم فعلا موسم صعب.
1: لا اعتقد ان هيبقى موسم صعب, ولكن انا واثق في يوناي امري ان هو يقدر يغير محمد زي ما عمل الموسم اللي فات, ان هو يقدر يغير في بعض الاحيان في الامور الصعبه, ان هو بيملك شخصيه وثقافه كبيره جدا ان هو يغير من الظروف اللي موجوده في النادي.
0: انا سالتك عن فيران توريس عبد العزيز, شاهدنا لوكاس دين منتقل للفريق, وقرات تحليل في واحده من الصحف الاوروبيه عن فكره انريكي وبي اس جي في فترة انتقالات لأنه يبحث عن لاعبين يستطيعون الفوز بالدوري الفرنسي, لا يريد لاعبين صفوة, يريد لاعبين صفوة الموجودين حاليا يحافظ عليهم بأفضل جاهزية بدنية للعب مباراة الشامبيونز ليج, وهذه تقريبا سياسة انريكي الموسم الماضي. معظم اللاعبين الكبار لعب متوسط 10 11 12 15 مباراة فقط بشكل أساسي في الدوري الفرنسي.
2: صحيح, وأيضا قلت المباريات في الدوري الفرنسي عن الدوريات الأخرى بعد تقليص عدد الفرق إلى 18 فريق, فهذه أيضا تعتبر نقطة إيجابية بالنسبة للكرة الفرنسية وأيضا لباريس سان جيرمان اللي استغلها بشكل جيد. أنا أعتقد بأن الأسماء جيدة للغاية وأسماء أصحاب إمكانيات كبيرة, لكن هل أثبتوا أنفسهم على المستوى العالي حتى الآن؟ لا, هناك سوزوكي حارس بارما من الممكن أن ينتقل لباريس سان جيرمان, جوتس لعب اياكس امستردام من الممكن ينتقل لباريس سان جيرمان. هؤلاء لاعبين قادرين على اللعب على المستوى المحلي، لكن ايضا هناك نظره بان يجب ان يكون هناك وفره من اللاعبين. هذه الرفاهيه لا يمتلكها اي فريق، بان انت محافظ على القوام الرئيسي للفريق واعمده الفريق، وتريد اضافه لاعبين لكي يقوم بعمليه المداوره تقريبا بنفس الكفاءه. فقله من الانديه اللي تمتلك هذه الرفاهيه، وباريس سان جيرمان بكل تاكيد بعد ما فعل انريكي وبعد ما فعل اداره النادي بجلب هؤلاء اللاعبين اصحاب الامكانيات الممتازه، اعتقد بان الطريق الصحيح بالنسبه لباريس سان جيرمان هو الاستمرار على نفس السياسه، وبالتالي النتائج الممتازه اللي نشاهدها في اخر موسمين.
0: ذكرنا ما حدث في هذه البطولة في السابق، وذكركم بسجل تاريخي لهذه البطولة، أكثر الأندية فوزا بلقب هذه البطولة هو ريال مدريد بستة ألقاب ثم برشلونة بخمسة ألقاب. وكنا في بداية هذا الاستوديو تحدثنا عن ارتفاع القيمة السوقية لفريق باريس سان جيرمان إلى 5.8 مليار يورو، مع تحسن كذلك على مستوى الإيراد إلى نحو 900 مليون يورو في الموسم الماضي، وهي زيادة تصل إلى نسبة 26% مقارنة بما حدث الموسم الماضي، على الرغم من أنه فاز الموسم الماضي بدوري الأبطال. بقية الآن نشكر كابتن محمدي كابتن عبد العزيز، نلتقي بإذن الله بين شوطي المباراة، ودعونا نعيد مرة أخرى الكلمة لعبد العزيز هناك في استوديو بي إن سبورتس في الدوحة مع الكابتن محمد البتريكة والكابتن كريم حكيم. عبد العزيز تفضلك.
3: شكرا لك محمد، وأهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء. مشاهد عملية الإحماء حاضرة لفريق باريس سان جيرمان وأستون فيلا من أرضية ملعب سالزبورغ. شاهدنا تشكيلة كلا الفريقين، أبرز الأسماء المشاركة، أبرز الأسماء الغائبة. باريس سان جيرمان يلعب بمعظم الأسماء المهمة، منها أكيلوش الذي يدخل كاسم أساسي منذ البداية مع تشكيلة السيد لويس إنريكي، مع وجود معظم الأسماء الأساسية المشاركة في هذا الفريق. مع العودة المتأخرة بوجود هذه الكمية من اللاعبين الأساسيين وأكيلوش، هل يظهر باريس سان جيرمان بوجه أقوى ما ظهر عليه كما هو معتاد؟
4: هو ممكن يقدم مباراة جيدة، خلي بالك احنا لسه في بداية الموسم، إنما التفاهم والتجانس هيبقى موجود، الأفكار هي 10 لاعبين من 11 كانوا موجودين، فالأربعة 4-3-3 زي ما بيقول الكتاب، تدوير الكرة من الشمال لليمين، فقدان الكرة أول الضغط العكسي بتاع الثلاث مهاجمين، شفنا السنة اللي فاتت كان دوي وديمبلي وكفارة. فمشكلة أكيلوش أنا من وجهة نظري هو شغله بدون كرة، أول ما يفقد الكرة، هو لعيب مهاري موهوب، شغله بكرة هيبقى واضح وصريح، إنما هو عمله بدون كرة هيبقى عامل إزاي؟ لأن كان ما يميز باريس آخر موسمين وخاصة في دوري الأبطال هو استرجاع كرة بسرعة، وخاصة من الثلاث مهاجمين، الثلاث مهاجمين اللي كانوا موجودين. فالنهاردة الأسلوب هيبقى الأربعة 4-3-3، الفول باكس أو الظاهرين مينديز وحكيمي هتلاقيهم معظم الوقت طالعين، الاثنين اللي الشمال واليمين اللي في نص الملعب هيبقوا ثابتين عشان يغطوا المساحات الموجودة لو بقت فيها هجمات مرتدة، استرجاع الضغط العكسي واسترجاع الكرة بسرعة بالنسبة للفريق. فأعتقد إن الأمور دي أمور شفناها السنة اللي فاتت لباريس. هل عنده المقدرة في بداية الموسم إنه يعمل كل ده؟ ممكن. فنشوف السيناريو اللي اثنين مدربين هيستكشفوا بعض، وخاصة في أول 45 دقيقة.
3: اسمح لي استوقفك كابتن محمد، شاهد ماجو بهذا الجسم بهذه الإمكانية البدنية بعمر 17 سنة، ويبدو بأنه في هذه الصور كأنه أكبر من هذا العمر، ولا ربما قد يظهر أحد أبرز المفاجآت أيضا مع أستون فيلا.
4: خلي بالك هو كان عنده مشكلة في عملية التأهيل، وأستون فيلا استأنف وبتاعه، ولسه من حوالي 4-5 أيام هو قبل الاستئناف، والصحافة الإنجليزية يقال إن ده لوكاكو، يقال إن هو لوكاكو،
3: بس إن شاء الله يطلع أحسن من لوكاكو.
4: هو ستايله هو اللي واضح اللي بيقوله، إنما الإنجليز أنت عارفهم بيضخموا، إحنا مع سنين مع بعض بيضخموا الحاجة، أما قرشين يخلوها بمية قرش. يا راجل ده جابوا صفقات 111 مليون 117 مليون على لعيبة أنهار أبيض، فما بالك يجوا يقول لك حقوق البث وبتاع. فما علينا، هو يقال ان هو لوكاكو جديد محطه اساسيه، النهارده يبدا بيه امري، عنده ثقه فيه، ممكن فرصه، وخاصه ان الضغط المتوقع الضغط العالي بالنسبه لباريس يبقى محطه اساسيه يقدر يشتغل عليها من ناحيه الهجوميه.
3: مستمرين معكم مشاهدينا الاعزاء مع هذه الصور لملعب سالزبورغ الذي سيشهد بعد قليل لقاء كاس السوبر الاوروبي بين باريس سان جيرمان واستون فيلا. نذهب لفاصل ومن ثم نواصل، ابقى معنا.

الحكاية مستمرة، ابقى معنا لمواسم جديدة من المتعة الرياضية على مدار السنة. من صراع الدوريات الكبرى إلى حلبات الفورميلا 1 والجراند سلام والمزيد، كل الإثارة في مكان واحد. اشترك الآن. في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحضارة، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس. في صفقة صيفية هزت العالم، غادر النجم المصري محمد صلاح ليفربول بعد 9 عوام لينضم إلى نادي ترابزون سبور التركي. قاسم باشا، ترابزون سبور، الدوري التركي الممتاز. شاهد الظهور الرسمي الأول لمحمد صلاح في تركيا السبت 15 من أغسطس، حصرياً على بي إن سبورتس 1.

0: هذه المباراة مقدمة برعاية جين دونغ الراعي الرسمي لكأس السوبر الأوروبي.
1: أهلا بحضراتكم مرة أخرى، وطبعا مساءكم بكل خير. ننتظر اللقاء مع بداية هذا الموسم الأوروبي بين باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا وأستون فيلا الإنجليزي بطل الدوري الأوروبي في لقاء مميز حاضر بين مدربين إسبانيين، لويس إنريكي في مواجهة أوناي إيمري في مدينة سالزبورغ في هذا اللقاء الذي سيبدأ الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. ما الذي ننتظره من هذا اللقاء بناء على مردود كلا الفريقين في الموسم الماضي، بناء أيضا على الأسماء المتواجدة في تشكيلة كلا الفريقين في الكرة؟
2: أنا أعتقد أن سنشاهد مباراة يعني هجوميا في جي سيكون لديه الاستحواذ، سيضغط، سيكون عنده أكثر تحكم في الكرة. أستون فيلا سيكون منظم دفاعيا، يحاول يعني يروح بالوقت بالمباراة أكثر يعني بدون قبول الأهداف. طبعا في يعني خروج من الضغط، خاصة لما تكسب الكرة أستون فيلا لابد أن تخرج بشيء من السرعة ثم بالدقة والتحولات. هذا يعني السلاح الوحيد أعتقد أن سنشاهده في أستون فيلا. طبعا بي اس جي لديه الإمكانيات أن يسيطر ويسجل ويفوز المباراة، لكن سنشاهد يعني الوجه الجديد أستون فيلا بعد خروج يعني ركائز الفريق خاصة على الشق الهجومي. أعتقد أنه لابد أن يعني الفريق يتعامل بشكل جيد يعني في المباراة، وخاصة للتحولات والتعامل مع الكرة لما تكسب الكرة في شقك يعني في على المستوى الدفاعي. هذا أهم نقاط أعتقد أنه لازم يقوم بها أستون فيلا.
1: شاهد كأس الدوري الأوروبي الفائز به فريق أستون فيلا، شاهدنا في السابق أيضا قبل هذه الصور كأس دوري الأبطال والفائز به باريس سان جيرمان المرة الثانية على التوالي في لقاء كأس السوبر الماضي. شاهدنا مباراة صعبة حيث واجه لويس إنريكي توماس فرانك بقيادة فريق توتنهام، كان متقدما توتنهام من ثم قلب الطاولة، سجل هدف التعادل راموس الذي كان البديل الناجح دائما والذي انتقل إلى ميلان الإيطالي من باريس سان جيرمان، والآن يتغير باريس سان جيرمان شيئا فشيئا برحيل بعض الأسماء وقدوم لاعبين آخرين. دعونا نشاهد هذه الأجواء في ملعب سالزبورغ قبل هذا اللقاء.

0: أجواء استثنائية في ملعب سالزبورغ قبل هذا اللقاء، لقاء آخر في كأس السوبر الأوروبي لباريس سان جيرمان أمام غريم آخر إنجليزي بعد توتنهام. هل سيعاني نفس المعاناة كما حصل في النسخة الماضية برأيك كابتن محمد؟
1: أستون فيلا هيعاني قدام فريق متمرس قدام الأندية الإنجليزية في البطولتين أو اللقبين اللي خدهم ملطش كبار إنجلترا. والله يا ليفربول على توتنهام على تشيلسي على ليفربول تاني
0: أرسنال.
1: أرسنال في النهاية بضربات ركلات الترجيح. فالأفضلية في السنين الأخيرة بتبقى البطل دوري الأبطال. آخر 8 سنين بطل دوري الأبطال خد، يكون آخر مرة على ما أتذكر 2018 كان أتلتيكو مدريد فاز بالسوبر الأوروبي. فالنسبة الفوز أوروبا ليج أو الأندية اللي بتفوز بأوروبا ليج 39% في السوبر الأوروبي، فالأفضلية نوعا ما بتبقى لدوري الأبطال. لويس إريكي أنا ما أتذكرش عبد العزيز ممكن خسر نهائي قبل كده لنهائي كاس العالم اللي فات الأندية قدام ماريسكا تشيلسي. بقية النهائيات على ما أعتقد حتى مع برشلونة خدها أو كسبها، فهو رجل المناسبات الكبيرة والنهائيات. إمري البطولة دي منحوس فيها، يعني إمري خد أوروبا ليج 5 مرات ولا فاز ولا مرة، لعب السوبر الأوروبي 3 مرات ما كسبهمش.
0: وكان يقال بأنه مدرب مهيئ لدوري الأبطال لكن لم ينجح لا مع أرسنال ولا مع باريس سان جيرمان، والآن اختبار آخر مع أرسنال.
1: إنما هو ملك أوروبا ليج، هو ريال مدريد أوروبا ليج إمري 5 ألقاب مع فيا ريال مع إشبيلية مع أستون فيلا، فهي فرصة بالنسبة لي. زي ما قلت لك هو جاي في معاد صعب لي لأنه هو بيغير جلده، وأنا قلت على التغييرات في الجهاز الفني بتاعه وقلت على التغييرات في اللاعبين، عناصر مؤثرة ونجوم وعناصر أساسية. فهو النهاردة عليه الأول إخفاء عيوبه، ألا وهي في التشكيلة اللي أنا بقولها اللي بدأ بيها، العمق الدفاع هيبقى فيه بطء، فلازم كمارا وجوال جوميز يبقوا ستين يغطوا البطء ده. على الأطراف كاش وماتسن يعانوا من النواحي الدفاعية، فلازم ماجين وهيمنجز اللي موجودين على الورق لازم يبقوا ملتزمين من النواحي الدفاعية. الخروج بالكرة لازم يبقى سريع وسلس ومباشر، لأن باريس بيعرفوا يعملوا الضغط سواء الضغط العالي أو الضغط العكسي. فالنهاردة مباراة لازم يبقى من فيها منضبط، أخطاء تبقى قليلة، صبور فيها، استنى أخطاء باريس، استنى هجمات مرتدة، استنى كرات ثابتة، وما تخشش في عملية الاستحواذ، لأن فرق ريكي دايما بتبقى مستحوذة، خاصة في آخر موسمين عنده 3 في نص الملعب، فيتينيا زي إيمري جواو نوفيز عندهم السيطرة والتعاقم في الإيقاع بتاع المباراة، وعنده الدكة، عنده بالندور قاعد على الدكة ديمبلي. فأعتقد أنه هو ممكن الأول 45 دقيقة كل مدرب يحاول يستكشف التاني، إيه الأخبار؟ إيه الجاهزية؟ إيه أخبارها؟ الأمور ماشية إزاي؟ وبعد كده ممكن يبقى فيه تعامل مختلف في الشوط الثاني، أو نستنى نشوف هدف مبكر خطأ كرة ثابتة يفتح المباراة بالنسبة للفريقين.
0: هذه الصور المباشرة لملعب سالزبورغ مع وجود اللاعبين أيضا في الممر المؤدي إلى أرضية هذا الملعب مع صورة أسود أستون فيلا، هو شعار متعارف عليه من قبل جماهير أستون فيلا لهذا النادي الذي يعتبر من أعرف الأندية الإنجليزية في مواجهة بطل أبطال أوروبا باريس سان جيرمان. دعونا ننتقل للزميلين حسن العيدروس على بي إن سبورتس الأولى والزميل عصام الشوالي على بي إن سبورتس الثانية. فرجة متعلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بي سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من مدينة زالتسبورغ النمساوية، موطن موزارت ومسرح الموسيقى الكلاسيكية. حان لكرة القدم أن تعزف أجمل ألحانها، حان للساحرة أن تستأنف وصلات سحرها، فبعد ليالي وفجريات المونديال حان للموسم الجديد أن ينطلق، وحان للمتعة الكروية أن تعود، وحان لعشاق الأندية أن يتهيأوا لانطلاق الموسم الجديد. الليلة في زالتسبورغ ليلة سوبر ما بين البطلين السوبر، هنا بطل أوروبا المقلد أو المقلد بتاج أبطالها باريس سان جيرمان أمام الفيلانس أسود برمنغهام، أبطال ليلة إسطنبول من بوابة الدوري الأوروبي. هنا معركة السوبر تقص شريط افتتاح موسم وتأذن بانطلاق إثارة، حيث فرقة باريس الساحرة أمام أناقة أستون فيلا التي أبهرت الجميع في الموسم الماضي. مباراة إذن ستنطلق ما بين بطل بطولة دوري أبطال أوروبا فريق باريس سان جيرمان أمام فريق أستون فيلا، الفريق اللي فاز على حساب فريق فرايبورغ في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، موسم 2025-2026. هنا لدينا لويس إنريكي المدرب الذي توج بهذه البطولة في الموسم الماضي أمام سبيرز نادي توتنهام، أمام مدرب يعرف جيدا وهو أوناي إيمري، المدرب الذي لم يسبق له التتويج بهذه البطولة على مستوى 3 مرات حضر فيها المتخصص ببطولة الدوري الأوروبي. تشكيلة الفريق الباريسي، لدينا سافونوف في حرس المرمى، هناك أشرف حكيمي، لدينا ماركينيوس، باتشو، نونو مينديش، هناك زاير إيمري، يتواجد جواو نيفيش، هناك فيتينيا، أكاليوش اللي يلعب مباراة الأولى رفقة فريق باريس سان جيرمان، هناك تيزري دويب بالإضافة للجورجي إكفارات سخيليا من يبدأ أساسيا في هذا اللقاء. صافرة صومالية تاريخية تتجاوز قيود التأشيرات لكتابة التاريخ وتفصل كرة القدم عما سواها، حيث يتساوى الجميع باختلاف جنسياتهم وثقافاتهم تحت مظلة كرة القدم في سابقة تاريخية بالنسبة لكرة القدم الإفريقية، أو أفضل حكم إفريقي في عام 2025 يتواجد هنا في بطولة كأس السوبر الأوروبي ليدير هذه المعركة ما بين الفريقين الفرنسي والإنجليزي. عمر عرتن الحكم الصومالي هو من سيدير هذا اللقاء بالإضافة لمساعدة لبان أحمد الحكم من جيبوتي، ولدينا كذلك سيفن بيمبي الحكم الكيني الحكم المساعد الذي يتواجد في هذا اللقاء. في تشكيلة فريق أستون فيلا في مباراة الليلة، ماركو بيزوت في حرس المرمى، هناك يان ماتسن، لدينا باو توريس، فيكتور ليندلوف، هناك ماتي كاش، هناك هيمينغز بالإضافة لبوباكار كامارا، جواو غوميز، ماكين، ماجي وبوينديا، هي الأسماء التي تتواجد هنا في تشكيلة فريق أستون فيلا في حضور رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورئيس نادي باريس سان جيرمان هنا في صورة شاهدناها قبل قليل. شوط أول سينطلق في هذه اللحظات ما بين الفريقين والأحبة الكرام، بانتظار أن تبدأ المتعة، بانتظار أن تبدأ الإثارة ما بين الفريقين، ما بين باريس سان جيرمان وفريق أستون فيلا. أسود الفيلانس التي تريد أن تزهر في النمسا بعد ليلة إسطنبول حينما أوصل الفيلانس قطع البطولات، وحينما عاد اسم أستون فيلا يتردد من جديد بين المدن الأوروبية. في
الجانب الآخر يدخل باريس لمواصلة حص البطولات وصياد الكؤوس. فبعد ليلة بودابست قبل أسابيع هنا في الجارة النمسا يريد باريس أن تتسع رقعة الذكريات وأن يحصد كأسا أوروبية جديدة ويعود بها إلى مدينة الأنوار. الشوط الأول من هذا اللقاء ينطلق ما بين الفريقين بانتظار أن نشاهد متعة، بانتظار أن نشاهد إثارة، بانتظار أن نشاهد فرجة ونتية على صعيد كرة القدم الأوروبية مع الإيذان بانطلاق الموسم الجديد، موسم 2026-2027. باريس على يمين الشاشة، أستون فيلا هنا يلعب على اليسار. فمن يا ترى سيكون البطل السوبر في هذه الليلة السوبر هنا في مدينة سالزبورغ؟ مدينة المنافسين، فأي موسيقى ستعزف هذه الليلة هنا في هذه النمساوية؟ كرة تصل عن طريق ماركينيوس لفريق باريس سان جيرمان، منقولة كرة باتجاه نونو مينديش، وصلت إلى جواو من برتغالي إلى برتغالي، تمريرة حاضرة إلى برتغالي آخر وفيتينيا، من فيتينيا نقلة إلى قصر اليمين، الاستلام من جانب أشرف حكيمي في كرة في وسط الميدان، النقلة القصيرة من أكليوش اللاعب اللي يلعب أول المباريات الرسمية رفقة فريق باريس سان جيرمان القادم من فريق الإمارة من نادي موناكو. هنا لويس إنريكي بذكريات الموسم الماضي وبذكريات بطولة كأس السوبر في عام 2015 أمام أونا إيمري حينما كان مدربا لفريق إشبيليا في تلك المباراة التاريخية 5-4 لبرشلونة على حساب إشبيليا في أكثر مباراة شهدت أهداف على صعيد هذه البطولة. كرة تصل في وسط الميدان لرجال أونا إيمري المدرب المتخصص في بطولة الدوري الأوروبي، لكن الليلة يريد أن تبتسم له كأس السوبر وهي التي لم تبتسم لهذا الرجل في 3 مرات، مرتين مع نادي إشبيليا ومرة ومعه باو توريس رفقة غواصات فياريال الصفراء أمام البلوز نادي تشيلسي. كرة إلى خطأ فوينتيا، غيابات كثيرة بالنسبة لفريق أستون فيلا، لكن هذه الجماهير جماهير الفيلانس من سافرت من مدينة برمنغهام هنا إلى سالزبورغ لمساندة هذا الفريق. عرضية ترسل عالية، تغطية موجودة، الكرة من هذا المكان، ماكينة عند الكرة، القائد يتقدم لمصلحة أستون فيلا في كرة، عرضية ترسل خطيرة تأتي، لكن هناك إكوادوري وهو واحد من أفضل مدافع العالم باتشو في إبعاد الكرة الماضية تتحول إلى التماس لفريق أستون فيلا. الرمية الجانبية لمصلحة فريق أستون فيلا. أستون فيلا بالمناسبة هذه المباراة الثانية له على صعيد كأس السوبر، هذه المرة الثانية في السوبر الأوروبي بعد الثمانينيات القرن الماضي أمام البارسا، الفوز ب3 أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين. ماتسن يتقدم من أجل الإيذان بالثانية، من أجل إحراز الثانية، لكن تغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية في وقت نشاهد فيه لوكادين اللاعب الفرنسي الذي عاد مرة أخرى إلى أرضه الفرنسية بقميص فريق باريس قادما من فريق أستون فيلا الذي خاض معه غمار التحدي في السنوات. كرة من ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة فريق أستون فيلا على يمين حارس المرمى الحارس سابونوف، الكرة تنفذ، الكرة عالية الرأسية أتت، الكرة بتعود مرة أخرى، أستون فيلا هنا يضغط، أستون فيلا هنا يحاول في هذه البدايات يريد أن يفاجئ الفريق الفرنسي. اليوم طبعا كوسا غير موجود، نتحدث كذلك عن عديد الأسماء التي لا تتواجد في هذا اللقاء من جانب فريق أستون فيلا. مازامبي الصفقة التاريخية بالنسبة لفريق أستون فيلا كذلك لا يتواجد، لدينا كذلك الاسم الآخر الذي لا يتواجد في هذه المباراة واتكنز وإيميليانو مارتينيز بالإضافة لأونانا. كرة منقولة لمصلحة فريق باريس سان جيرمان، تمريرة حافرة وصلت إلى كاليوش، عند كرة في لمسة إلى أقصى اليمين، أشرف في التقدم، حكيمي في الوصول، لكن التغطية من ماتسن في اللقطة الماضية، الهولندي يقطع كرة المغربي في اللقطة الأخيرة ومن ثم إلى خطأ يصفر حكم اللقاء لمصلحة فريق أستون فيلا. هذا هو صوت البدايات
وحماس البدايات بالنسبة للانطلاقة بإمكاني أو بالإمكاني أن نقول الموسم الجديد من خلال هذه المباراة قبل أن تنطلق الدوريات وقبل أن تعود القمم على صعيد مختلف البطولات في عالم الساحرة المستديرة. كرة تصل لمصلحة فريق أستون فيلا، تمرير بعد ذلك في وسط الميدان، ماركينيوس في التغطية لكنها طالت، تحولت، عادت بعد ذلك عند الحارس الهولندي ماركو بيزوت حامي عرين فريق أستون فيلا في ظل غياب الحارس إميليانو مارتينيز. كرة من ماركو بيزوت، لديه الكرة لفريق أستون فيلا. أستون فيلا موسم ماضي قدم فيه أشياء كبيرة، إن كان على الصعيد المحلي في بطولة البريمير ليج أو كذلك الأمر على صعيد منافسات بطولة الدوري الأوروبي. بتعود الكرة عند الحارس سابونوف، حارس الروسي اللي تألق كذلك في معظم فترات الموسم الماضي على الصعيد مختلف البطولات التي خاض فريق باريس سان جيرمان. نونو مينديش، عودة إلى باتشو، التحضير في البداية من جانب الإكوادوري، وصلت إلى القائد ماركينيوس الذي يريد أن يرفع كأس أخرى للاعب الذي يعتبر ملك الكؤوس والألقاب في فريق باريس سان جيرمان. كرة إلى خارج الملعب تتحول إلى رمية تماس في هذه اللحظات. هذا هو كاليوش، وافد جديد، اسم آخر ينضم إلى قائمة فريق باريس سان جيرمان، فريق طبعا اللي رحل عنه كانغ إن وغونسالو راموس بالإضافة لكولومواني، لكن وصول لكاليوش وكذلك للوكاتين، وهناك حديث عن فيران توريس ملك نهائي بطولة كأس العالم قبل أسابيع هناك في نهائي إسبانيا أمام الأرجنتين. مقولة كرة باتجاه باتشو، تمرير بعد ذلك من نونو مينديش، عند الكرة وصول في وسط الميدان، كرة الخضوهات لم تكتمل، الكرة بتعود سهلة عند حارس المرمى ماركو بيزوت، يرسل لك كرة طويلة في وسط الميدان لمصلحة فريق أستون فيلا. أستون فيلا طبعا رحيل لتيريمانس، رحيل كذلك لمورغان روجرز، طبعا نتحدث عن اسمين من أبرز أسماء فريق أستون فيلا في الموسم الماضي، وهناك عهد جديد بالنسبة لفريق أستون فيلا، وصول طبعا لبعض الأسماء وانتظار كذلك لوصول أسماء أخرى بعدما رحل تيريمانس ومورغان روجرز، وصل جواو غوميز، وصل كارناتشو بالإضافة لمازامبي، تمريرة حاضرة لكن عند حارس المرمى الحارس سافونوف. سافونوف تمكن من الكرة الأخيرة. هذه المباراة هي الثالثة ما بين الفريقين، هناك مباراتان سابقتان جمعتا الفريقين على صعيد منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم قبل الماضي. باريس كان قد تجاوز عقبة فريق أستون فيلا في المباراتين في إطار ربع نهائي أغلى البطولات بطولة دوري أبطال أوروبا، لكن هنا من خلال هذا اللقاء لابد من فريق الفائز، لابد من فريق يتوج، لابد من فريق يستفتح موسمه الجديد بلقب وكأس فضية هي بطولة كأس السوبر الأوروبي. كرة منقولة على طريق نونو مينديش، جواو نيفيش، زاير أمري، ماركينيوس ينقل الكرة إلى أقصى اليمين، وصول بعد ذلك في وسط الميدان لمصلحة الفريق الفرنسي، نقلة عن طريق فيتينيا، من فيتينيا إلى دويل، دويل إلى أشرف، حكيمي راح، الأسد يقدم، أسد الأطلس في كرة عرضية، تغطية دفاعية موجودة، فارت سخيليا عند الكرة، يحاول فيها، فارت في نقلة إلى كاليوش، بعد ذلك وصول باريزي في وسط الميدان، تتحول الكرة من على مشارف منطقة العمليات، هنا الاستلام، وهنا التحضير، وهنا كانونو، وهنا عرضية، لكنها سهلة عند حارس المرمى الحارس ماركو بيزوت. ماركو بيزوت تمكن من الكرة الماضية اللي حاول من خلال نونو مينديش، دائما الأطراف بالنسبة لفريق باريس وصنع الخطورة إن كان من أشرف من الطرف الأيمن وإن كان كذلك من جانب نونو مينديش، أفضل ظهيرين على مستوى العالم في الطرف الأيسر وفي الطرف الأيمن في فريق لويس إنريكي. كرة منقولة عن طريق باو توريس، لاعب اللي خاض مباراة السوبر رفقة فريق فياريال
كرة منقولة من ماركينيوس، الكرة ما زالت، جواو نيفيش في تمرير، ماركينيوس في السلام، تحضير بعد ذلك عن طريق فيتينيا، من فيتينيا إلى نونو، ومن نونو إلى باتشو، باريس يسيطر، باريس يستحوذ، وهو الذي اعتاد عنها وعلى هذا الأمر، كرة منقولة بعد ذلك في اليمين، الوصول في وسط الميدان لمصلحة الفريق الفرنسي، عودة عن طريق جواو نيفيش إلى أشرف، حكيمي يتقدم في الطرف الأيمن، اللمسة إلى كاليوش، عند الكرة في اليمين، كاليوش عودة إلى الخلف، تمريرة باتجاه باتشو، من باتشو إلى فيتينيا، ومن فيتينيا كرة ما زالت فيتينيا والتسديدة لكنها بعيدة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. كرة فيتينيا تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. قميص ديزري دوير لاعب طبعا اللي كان حاضر في بطولة كأس العالم رفقة منتخب فرنسا، يوم نشاهد ديمبلي يتواجد في دكة البدلاء، نشاهد كذلك باركولا يتواجد في دكة البدلاء، نشاهد كذلك فابيان رويز، واحد الأسماء التي حضرت نهائي بطولة كأس العالم رفقة منتخب إسبانيا. كرة منقولة، ماكين عند الكرة لفريق السنفيلا لكنها مقطوعة، جواو نيفيش التمرير في الطرف الأيسر، وصلت إلى كفارة، فارتسخيليا عند الكرة يحاول فيها، المرور هنا لم يكتمل، الكرة تتحول بعد ذلك لفريق السنفيلا عن طريق ماكين، النقلة في اليمين، التمرير باتجاه ماتشو الصغير صاحب 17 عام يتقدم يحاول فيها لكن الكرة تطالت وتحولت إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. هذا هو ماتشو، أصغر لاعب يبدأ أساسي في بطولة كأس السوبر الأوروبي منذ عام 2006 بعمر 17 عام و212 يوم، لاعب نادي أستون فيلا. نونو مينديش وخطأ كان موجود للاعب البرتغالي، خطأ كان موجود نونو مينديش اللي كان حاضر رفقة المنتخب البرتغالي في منافسات بطولة كأس العالم، لكن الخروج كان أمام منتخب إسبانيا في تلك المباراة التي جمعت منتخب إسبانيا أمام منتخب البرتغال، وخرج نونو مينديش منها مصابا في ذلك اللقاء. كرة تلعب، تصل من الطرف الأيمن لمصلحة فريق أستون فيلا، تمرير بشكل ممتاز، نقلة عن طريق كمارا، كمارا في كرة، كمارا والتصويبة خطيرة ولكن إلى خارج الملعب، تتحول إلى ركلة مرمى. بوبكار كمارا هو من حاول

تمريرات على لينديروف عن فوت توريس وكذلك كايان ماتسن في ظل هذه الهالة الهجومية الكبيرة للفريق الفرنسي. لكن أستون فيلا هنا هو من يهاجم. أستون فيلا عن طريق اللاعب هيمينغس، عنده كرة هيمينغس يحاول فيها تمريرة إلى بوينتيا، بينية تأتي لكن هناك كاماتشو غطى أخرج الكرة إلى خارج الملعب لتعود إلى رمية التماس لمصلحة الفرقة الإنجليزية. رمية جانبية لفريق أستون فيلا. الموسم الماضي سوبر كان إنجليزي فرنسي، باريس سان جيرمان أمام توتنهام، في هذا الموسم إنجليزي فرنسي أيضا ما بين باريس الفريق الثابت والمتغير هو فريق أستون فيلا بطل بطولة الدوري الأوروبي. هذا لويس إنريكي في حديثه قال بأنه يريد أن يحقق الثلاثية في هذا الموسم، أن يطرز النجمة الثالثة على صعيد دوري الأبطال في قميص فريق باريس سان جيرمان، الفريق اللي يحتفل هذا اليوم 12 من شهر أغسطس من تحويل اسمه قبل 56 عام إلى فريق باريس سان جيرمان. كرة منقولة في وسط الملعب، لمسة هنا في اليمين لمصلحة فريق باريس. أشرف حكيمي ينقل كرة في وسط الميدان باتجاه ماركينيوس. ماركينيوس عنده كرة، التقدم في الطرف الأيسر باتجاه فارس خيليا، تمرير بعد ذلك من نونو. ميندش عنده كرة يتقدم في وسط الميدان، الوصول في الطرف الأيمن عن طريق باتشو. باتشو يعيد الكرة لمن؟ باتشو ما زال عنده كرة إلى الخلف، تصل هذه الكرة باتجاه الحارس سابونوف. سابونوف يمرر الكرة باتجاه ماركينيوس. فيتينيا مرة أخرى البرتغالي في وسط الملعب لمصلحة فريق باريس سان جيرمان. كرة منقولة، يبحث نونو مينديش عن مرور من أمام ماتيكاش في حوار الظهيرين، لكن الكرة تتحول إلى خارج الملعب. رمية جانبية بصافرة الصومالي السيد عمر عرتن، حكم الصومالي ليتواجد هنا في هذا اللقاء. وجود الحكم عمر عرتن هو انتصار لهذا الحكم بعد خيبة أمل تأشيرة المونديال. كرة من رمية جانبية لمصلحة فريق أستون فيلا. مقولة كرة عن طريق ماتيو. ماتيو عنده كرة يستفيد مرة أخرى من رمية التماس. رمية التماس 17 سنة لماتيو، بينما هنا ماتيكاش على التنفيذ يلعب كرة عالية داخل منطقة الجزاء. الكرة بتعود من جديد لمصلحة فريق أستون فيلا. كمارا، بوبكار، عودة إلى بوت توريس. منقولة كرة في وسط الميدان مرة أخرى، ممتازة جميلة. ماجو في كرة ترسل عالية، التغطية من أشرف والكرة بتعود عن طريق حارس المرمى سابونوف. ماركينيوس لمصلحة الفريق الفرنسي يسعيدها بعد ذلك كمارا. منقولة كرة إلى الطرف الأيمن، بوينتيا راح، بوينتيا تقدم، هذا ماكين. ماكين من الطرف الأيمن يحاول فيها لكن كرة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لفريق باريس. هذه كرة باو. بوينتيا بشكل ممتاز في اللقطة الماضية. حقيقة تيليمانس خسارة كبيرة، رحيلة عن فريق أستون فيلا ومكسب كبير لفريق مانشستر يونايتد بالحصول على خدمات اللاعب البلجيكي تيليمانس. نونو مينديش عنده كرة عكس الوجه إلى الطرف الأيمن، التحضير من جانب أشرف حكيمي. عنده كرة في وسط الميدان، لمسة بعد ذلك من أكليوش. أكليوش إلى تيزر دويب. دويب ماركينيوس. 17 دقيقة مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء هنا في الليلة السوبر ما بين البطلين السوبر باريس سان جيرمان وفريق أستون فيلا. تعادل من دنيا أهداف حتى الآن هنا في هذا اللقاء. كرة تصل في وسط الميدان، منقولة كرة مرة أخرى لمصلحة فريق باريس سان جيرمان. النقلة في وسط الميدان على طريق ماركينيوس. باتشو عنده كرة، باتشو في التقدم، باتشو في التمرير، النقلة من جانب نونو. مينديش إلى فيتينيا، فيتينيا التمريرة وصلت بعد ذلك باتجاه الزائر إمري. إمري إلى فارس خيليا، فارس خيليا عودة إلى الخلف، تصل بعد ذلك من نونو مينديش مرة أخرى. بأكد نقلات يستحوذ الفريق الفرنسي على الكرة ويحرم فريق أستون فيلا. حكيمي، جواو نيفيش، باتشو، فارس خيليا عندها كرة.

0: نص الميدان. فارا يتقدم. الجورجي أدوار كبيرة في الموسم الماضي بالنسبة لي كفاراتسخيليا، قدم موسم عالمي كفاراتسخيليا، أعتقد بأنه أفضل مواسم كفاراتسخيليا الموسم الماضي، أفضل حتى من الموسم قبل الماضي الذي توج فيه بكل البطولات الممكنة. لكن هنا طلاقة تأتي لفريق أستون فيلا، محاولة المرور، هيمينغس عند الكرة، هيمينغس يحاول فيها تمريرة بينية لكنها سهلة عند حارس المرمى سابونو. أستون فيلا بالمناسبة أستون فيلا خاض 6 مباريات ودية على صعيد التحضيرات لهذا الموسم الجديد. كرة منقولة عن طريق كفاراتسخيليا، وصلت هذه الكرة إلى الأقصى اليمين، تمرير في وسط الميدان، أكاليوش عودة إلى الخلف عن طريق نيفيش، جواو نيفيش عند كرة في وسط الميدان يبحث عن مساندة، الكرة منقولة إلى أقصى الطرف الأيمن عن طريق أكاليوش القادم من موناكو، يمرر كرة إلى أشرف حكيمي إلى أكاليوش، أكاليوش في كرة مازال، أكاليوش يلعب له كرة إلى أقصى الطرف الأيسر، التقدم هنا في اليسار من مينديش في التحضير، التمرير إلى زاير أمري، عودة إلى فيتينيا، من فيتينيا كرة مستمرة، فيتينيا عودة إلى كفارة، نقلة إلى فيتينيا مرة أخرى إلى باتشو، بهكذا لمسات وبهكذا نقلات وبهكذا سيطرة وبهكذا تدرج بالكرة من أجل الوصول واختراقي واختراقي عرين الأسود. هكذا يبحث الباريسي عن طريق أسد، عرضية ترسل من أشرف، خطيرة تأتي لنونو، نونو في كرة مازال، نونو في التمهيد، كفارة في كرة مستمر، كفارة في مراوغة مازال، الله على كرة جميلة ولا أروع دوي، والتصويبة تأتي ولكن بيزوت يتصدى، أخطر كرات الفريق الفرنسي في اللقطة الماضية، الهولندي تصدى والباريسي السعادة، دوي في تقدم، كفارة راح، كفارة صوب، الله كفاراتسخيليا يسجل أول هدف في السوبر، اللاعب السوبر هو من يستفتح المباراة السوبر، كفاراتسخيليا نعم فلتفتح الأبواب، لقد وصل كفارة مفتاح كل باب، كفاراتسخيليا بهدف أول، باريس سان جيرمان يتقدم في النتيجة بكرة وتزيد يمينية قوية سكنت في شباك ماركو بيزوت ليسجل الفريق الفرنسي الهدف الأول في هذا اللقاء. باريس هدف، أستون فيلا لا شيء، هكذا أصبحت النتيجة الآن، هكذا سارت الأمور الآن عن طريق كفاراتسخيليا، هنا في نقلة أولى، في انطلاقة ثانية، في وصول من كفارة، في تسديدة قوية قوية قوية، كفاراتسخيليا يسجل الهدف الأول في هذا اللقاء. أنا أعلم وأنت تعلم وبيزوت يعلم والكل يعلم أنها ستكون قوية وأنها ستكون في كل مكان بكرات والصواريخ كفاراتسخيليا، بقدم الجورجي الذهبية اليمنى يسجل الهدف الأول وفرحة المدرب لويس إنريكي. وإن كان لأوروبا حاكم فالحاكم جورجي، اسمه كفاراتسخيليا نعم، إن كان لأوروبا حاكم فالحاكم جورجي، اسمه كفاراتسخيليا نعم. في هذه الأيام خطأ كان موجود، تدخل كان حاضر، وخطأ لفريق باريس سان جيرمان. فريق الفرنسي يبحث عن تعزيز النتيجة ويبحث عن تعزيز التقدم في نتيجة هذا اللقاء. تدخل كان موجود على دويب، وصفرة الحكم عمر عرتن تأتي، خطأ لمصلحة فريق باريس سان جيرمان. في الدقيقة 20 كفاراتسخيليا يسجل الهدف الأول لفريق باريس سان جيرمان، خطأ موجود، كرة ستنفذ لمصلحة الفريق الفرنسي. فيتينيا موجود، أشرف موجود، من أجل هدف ثاني يبحثون، من أجل هدف ثاني يريدون أن يعززوا نتيجة هذا اللقاء. فيتينيا في لمسة، نونو في كرة تصويبة يسارية لكنها بعيدة، تتحول إلى خارج الملعب وتعود إلى ركلة مرمى. لم يتغير شيء، إن كان في البدايات وإن كان في النهايات، هذا هو باريس، الخطورة تظهر من كل مكان، الخطورة تأتي من كل مكان، يضربون من كل مكان، يسجلون من كل مكان، يسجلون عبر مختلف اللاعبين بالأدوار المتعددة وبالحلول المتعددة لفريق المدرب لويس إنريكي. من ركلة ثابتة. أشرف حكيمي وفيتينيا مرة أخرى مع اتصاف شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. فيتينيا على تنفيذ الركلة الثابتة لمصلحة الفريق الفرنسي. فيتينيا من هذا المكان، فيتينيا يلعب كرة إلى الطرف الأيمن على استلام ديزري. دوي عند كرة، دوي مازال، دوي والعرضية، كرة خطيرة فرنسية. الكرة بتعود بعد ذلك عن طريق أكليوش، من أكليوش إلى فيتينيا. شاهدوا كيف يستعيدون الكرة بسرعة. نونو مينديش، فاراتسخيليا مرة أخرى يتقدم، يحاول، يراوغ، فنان، لعيب، فارا يسقط، الخطبة كان موجود، الاستمرارية باللعب لفريق أستون فيلا. وشاهدونا، شاهدونا الشراسة عند لاعب فريق باريس سان جيرمان في سرعة استعادة الكرة. أستون فيلا يعاني بالكرة، هذه اللقطة اللي سقط فيها فاراتسخيليا. الحكم عمر عرتان أشار بأن الكرة ما فيها شيء، لم تكن تستوجب الركلة الجزائية. كفاراتسخيليا اللقطة الأخيرة، كرة تلعب في وسط الميدان، منقولة لمصلحة البي اس جي. وصلت هذه الكرة في المنتصف عن طريق أكليوش. فيتينيا عاد كرة في وسط الميدان مرة أخرى، فيتينيا من جديد، باتشو التحضير بكرة في الوسط، عودها بعد ذلك عن طريق جواو نيفيز، نقلة في وسط الميدان مرة أخرى. فيتينيا، باتشو، تعود الكرة، وصلت بعد ذلك عن طريق جواو نيفيز. جماهير باريس في حالة سعادة، بينما كرة عن طريق كفارة ممتازة والأروع إلى نونو راح تقدم، الثاني قادم، لكنها مرت على الجميع، بتعود مرة أخرى عن طريق ديزري. دوي والعرضية، التغطية كانت إنجليزية. ماكين يستعيد الكرة لفريق أستون فيلا، خطير نونو مينديش من الطرف الأيسر، الحل الذهبي للفريق الباريس. قطع على زاير أمري في اللقطة الماضية، هذه لقطة كفارة، يا عيني على كفارة تسخيليا، وما يفعل كفارة تسخيليا، كأنه يريد أن ينتقم من الجميع على عدم حضوره في بطولة كأس العالم مونديال النجوم، لكن هناك نجم لم يتواجد في بطولة كأس العالم، والحديث هنا عن كفارة تسخيليا الذي لم يتأهل رفقة منتخب بلاده جورجيا إلى المونديال الأخير. كرة تصل عن طريق ماتيكاش في وسط الميدان، لمسة إلى الطرف الأيمن مرة أخرى، تقدم هنا في اليمين، تمريرة حاضرة، بتعود الكرة بعد ذلك في وسط الملعب عن طريق نونو مينديش إلى فيتينيا. نونو مينديش مرة أخرى، باريس فريق طبعا لأمام الأندية الإنجليزية، أصبح بعضا عن للأندية الإنجليزية في آخر سنتين، تساقطت الأندية الإنجليزية أمام هذا الفريق الفرنسي كأوراق خريف. ربما أستون فيلا على الصعيد الأوروبي هو أصعب فريق ربما واجه فريق باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا قبل عامين. فيتينيا بشكل ممتاز، تدخل كان في اللقطة الماضية، الكرة بتعود مرة أخرى لمصلحة فريق أستون فيلا. ماجيو عند الكرة، ماجيو قوي البنية، عرضية فرنسية، التعادل كاد أن يأتي من ماجيو. في وقت الحديث عن ماجيو أراد أن يقول أنا من سأتكفل بعودة الفلانس، أنا من سأتكفل بعودة الأسود، لكن كرة تجنبت القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى. أخطر كرات أستون فيلا كانت عن طريق أصغر اللاعبين، صاحب 17 عام اللاعب ماجو. منقولة كرة إلى خارج الملعب إلى رمية تماس لفريق أستون فيلا، رمية جانبية. طبعا نشاهد دائما سابونوف تنفيذ الكرات في هذا الجانب، حتى ولو خرجت إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، بذكريات مباراة أسطورية في الموسم الماضي باريس أمام بايرن 5-4 في تلك المباراة التي لا تتكرر كثيرا. الرمية تماس لمصلحة فريق أستون فيلا في هذه اللحظة. لويس إنريكي طبعا على ذكر المباريات الأسطورية لويس إنريكي وناي إيمري، عديد المباريات الأسطورية ما بين المدربين في المواجهات السابقة للمدربين. كرة منقولة هنا، تمريرة إلى نونو مينديش، عنده كرة ممتازة لك فارة، فارة تقدم، فارة يحاول، فارة مازال، فارة دونا في كرة، فارة عنده كرة مستمر، عرضية ترسل لكن ماتسن بمبدأ الأمان حول الكرة عند حارس المرمى الحارس ماركو بيزو. رائع فارنس خيل، واحدة من أفضل الصفقات في آخر السنتين إن لم تكن هي الأفضل على صعيد الصفقات الأوروبية وانتدابات وانتقالات اللاعبين. أي نعم، صفقة أتت في الشتاء لكن في رأيي يعني من التوب ثري بالنسبة للصفقات الأفضل في المواسم الماضية، صفقة انتقالك فارنس خيل إلى فريق باريس سان جيرمان، لأن أدوار اللاعب كانت حاسمة في مختلف الأدوار وتحديدا في الموسم الماضي، حتى الموسم قبل الماضي أدواره كانت واضحة جدا لفارت سخيليا، لكن بروزة أكبر كان في الموسم الماضي على مستوى الإسهامات التهديفية. كرة لفريق أستون فيلا، ماتيكاش يعاني أستون فيلا حتى مع الاستحواذ بالكرة أو على الكرة في ظل الضغط الذي يمارس فريق باريس سان جيرمان. كرة من باو، يلعب كرة إلى ماتيكاش، يدون يضغط جواو نيفيش، يستعيد نونو مينديش، تتحول إلى خارج الملعب وتعود إلى رمية تماس في هذه اللحظات. الرمية الجانبية منقولة، كرة إلى تماس مرة أخرى لفريق أستون فيلا، الرمية تماس لمصلحة أستون فيلا في هذه اللحظات. أداماجيو، ماجيو أباتشو، حوار ثقيل على مستوى البنية ما بين المدافع الإكوادوري والمهاجم ماجيو. ماتيكاش على تفيدي رمية التماس باتجاه ماجيو، الكرة مستمرة لأستون فيلا، تصويبة لأستون فيلا، محاولة بالرأس من أمينغز، التغطية من أمام ماتسن وصلت من أشرف حكيمي، بتعود بعد ذلك عن طريق من؟ الكرة حائرة دائرة لكنها تصل عن طريق كمارا، هناك لمسة يد على لاعب فريق أستون فيلا وخطأ يصفر الحكم الصومالي عمر عرتان. اليوم هناك جماهير تشجع باريس وجماهير تشجع أستون فيلا، لكن جماهير من الجالية الصومالية الحبيبة تتواجد هنا في المدرجات لتساند الحكم عمر عرتان في هذا اللقاء، وهو رد اعتبار من دون أدنى شك لواحد من أفضل الحكام وأفضل حكم في إفريقيا في عام 2025، الحكم الصومالي عمر عرتان. نعم شاهد هنا هذا الدعم لهذا الحكم السيد عمر عرتان، والدخول إلى التاريخ لا يحتاج إلى تأشيرة يا سيد عمر يا عرتان. نعم الدخول للتاريخ لا يحتاج تأشيرة، واليوم أنت تدخل التاريخ بأن تصبح أول حكم من خارج قارة أوروبا يدير مباراة في نهائي أوروبي بقيمة كأس السوبر الأوروبي. فيتينيا، باتشو، أكاليوش عنده كرة في وسط الملعب، أكاليوش مازال يتقدم في وسط الميدان، عودة إلى الخلف عن طريق جواو نيفيش، منقولة كرة إلى وسط الطرف الأيمن، تصل هذه الكرة في وسط الميدان، عودة إلى الخلف لمصلحة الفريق الفرنسي. جواو نيفيش يلعب لك كرة طويلة، ممتازة الكرة، ممتازة النقلة إلى أشرف حكيمي في الاستلام، حكيمي عند الكرة، حكيمي في كرة من أمام ماتسن، لكن الهولندي يتفوق على أشرف في اللقطة الماضية. حوار مغربي هولندي بذكريات تلك المباراة التي يتفاخر بها مشجع أسود الأطلس في بطولة كأس العالم، المغرب أمام هولندا حينما تفنن الأسود أمام الطواحين في بطولة كأس العالم. كرة تصل من اليسار، تتحول بعد ذلك لمصلحة فريق أستون فيلا، رمية جانبية الرابعة تماس لفريق أستون فيلا. هنا أمري المدرب الذي عاندته هذه البطولة، المدرب الذي رفضته هذه البطولة ثلاث مرات، مع إشبيليا أمام ريال مدريد، مع إشبيليا أمام برشلونة ولويس إنريكي بالتحديد، ومع فياريال أمام البلوز نادي تشيلسي. اليوم هل ستكون الرابعة ثابتة يا أونا يا أمري؟ رمية تماس لفريق أستون فيلا، ستنفذ رمية الجانبية. بوتورس عنده كرة، وصلت هذه الكرة إلى نصف الطرف الأيسر، يتقدمون في اليسار باتجاه مانسن. مانسن يعيد الكرة إلى الخلف، تصل بعد ذلك كرة طويلة في وسط الملعب، بتعود مرة أخرى، انطلاقة لأستون فيلا سريعة من أجل التعادل. العودة العودة العودة قد تأتي الآن. الكرة من هيمينغس إلى ماجو، ماجو كاد أن يفعلها، كاد أن يفعلها ماجو في لقطة هي الأخطر، في كرة هي الأقرب لفريق أستون فيلا. تسلل المكان موجود، هيمينغس في الانطلاق، هيمينغس في الوصول، وبعد ذلك التوغل، ومن ثم الكرة بتعود إلى ماجو. ماجو في تسديدة لكنها جانبت القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى خطيرة كانت لفريق أستون فيلا. حسرت ماجو اللي كانت عندها أبرز محاولات فريق أستون فيلا، وحسرتنا يا مريب على ضياع هذه الفرصة. شاهدون السافونوف بنفس الطريقة بنفس الكيفية في تنفيذ ركلة المرمى في نفس المكان. كرة منقولة عن طريق أشرف حكيمي، يمرر كرة من الجهة اليمنى، انطلاقة سريعة لا تأتي لمصلحة فريق باريس سان جيرمان. محاولة المرور، عودة إلى الخلف، فيتينيا في نقلة من الطرف الأيمن، فيتينيا والتمريرة عن طريق كاليوش. باريس يريد هدف ثاني، يريد أن يعزز نتيجة، يريد أن يذهب بعيدا في نتيجة هذا اللقاء، يريد أن يقترب من أن يكون بطل بطولة كأس السوبر للموسم الثاني على التوالي. كرة تلعب عن طريق فيتينيا، البرتغالي يحاول فيها لكنها تتحول إلى خارج الملعب وتعود إلى رمية تماس لفريق باريس سان جيرمان. باريس طبعا اللي عنده مباراة أمام نادي لونز بعد أيام في إطار منافسات كأس الأبطال الفرنسي بين قوسين كأس السوبر الفرنسي، فاز فيه في دولة الكويت في الموسم الماضي على حساب فريق مارسيليا غريم المحلي بركلات الترجيح. فارت خيليا عنده كرة، تمريرة في وسط الميدان، لكن المباراة القادمة ستكون أمام نادي لونس بطل بطولة الكاس. أكاليوش عنده كرة، تمريرة بعد ذلك من جانبك فارت خيليا، لمسة في وسط الميدان مرة أخرى عن طريق أشرف حكيمي في نقلة. أشرف مازال عنده كرة مستمرة، أكاليوش التحضير من الطرف الأيمن، بعد ذلك تغيير الوجه، وصلت عن طريق نونو مينديش. مينديش في وسط الميدان، تمريرة إلى فيتينيا، فيتينيا نقلة إلى زاير إمري، عندك كرة في الوسط إمري، نونو مينديش عادت إلى باتشو، باتشو إلى ماركينيوس، ماركينيوس هنا في اليمين، منقولة إلى ديزري. دويب دويب كان يقف في موقف تسم سيد ستيفان بيمبي من كينيا، الحكم المساعد الثاني رفع الراية. ديزري دويب كان يقف في موقف تسلل في اللقطة الماضية، ركلة حرة غير مباشرة لفريق أستون فيلا. أستون فيلا لفاز على برشلونة في هذه البطولة موسم 83-3-1. باريس بالمناسبة أولى مباريات كأس السوبر كانت أمام اليوفي الإيطالي، والخسارة من أمام يوفنتوس، الفوز على توتنهام في الموسم الماضي، الفريق الفرنسي الوحيد الذي توج بطلا ببطولة كأس السوبر الأوروبي. نيفيش، نونو مينديش، باتشو نقلة بعد ذلك عن طريق أشرف حكيمي في لمسة. دويب يطلب الكرة وصلت إلى ديزري دوير. التغطية كانت موجودة. باو توريس يلعب كرة منقولة باتجاه ماجو لكن التغطية موجودة. فيتينيا يساعد الكرة تتحول بعد ذلك في وسط الميدان عن طريق باتشو. بداية كل موسم بدنيا طبعا كل اللاعبين لا يصلون إلى الجاهزية الأفضل لكن ليس كفاراتسخيليا فاراتسخيليا الذي لم يلعب مباريات بطولة كأس العالم كما نعلم. كرة منقولة باتجاه كفارة. الكرة طالت لكن إلى خارج الملعب تتحول رمية تماس لفريق أستون فيلا في هذه اللحظات. 7 دقائق تتبقى على نهاية الوقت الأصلي من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء هنا في سالزبورغ ستاديون. باريس هدف أستون فيلا للشيب. باو توريس خطأ كان موجود في اللقطة الماضية لمصلحة فريق باريس سان جيرمان. هذه المباراة رقم 29 على التوالي التي يسجل فيها فريق باريس سان جيرمان. 29 مباراة على التوالي في كل البطولات سجل فيها الفريق الفرنسي الأهداف منذ ديربي باريس أمام فريق باريس. كرة تلعب وصلت بعد ذلك في وسط الميدان عن طريق أنيفيش. فاراتسخيليا ديزري دويب يتحول إلى الطرف الأيسر عودة إلى الخلف لكن كرة خاطئة. بونتيا راح بونتيا تقدم بونتيا مازال بونتيا والتسديد لم تأتي. ماجيو في التسديد لكن الكرة إلى خارج الملعب ركلة ركنية. بونتيا الأرجنتيني أراد أن يعدل كفة الإنجليز لكن الكرة لم تأتي كما كان يريد. هذه اللقطة من ديزري دويب والخطف في التمرير من جانب ديزري دويب لكن عينك على كفاراتسخيليا هو من خطف في اللقطة الماضية. صابت اللاعب الجورجي كفاراتسخيليا بعد تسديدة بونديا كان يطالب بوجود خطأ ركلة ركنية يشير إليها حكم المباراة لمصلحة فريق أستون فيلا. ينهض كفاراتسخيليا في هذه الأثناء. كرة من ركلة ركنية ستنفذ لفريق أستون فيلا تلعب بالراس تتحول الكرة من جديد منقولة إلى الخلف تصل عن طريق ماجيل. ماجيل لفودار ماجيل في اليمين عرضية راسية إلى من؟ إلى من؟ ولمن؟ وإلى أي مكان يا ماجيو؟ أضعتها يا ماجيو. هذه فرصة كان بالإمكان أن يعود من خلال يا أستون فيلا. ماذا تريد أكثر يا ماجيو؟ كرة مليمترية من جانب ماجيل في اللقطة الماضية لكن ماجيو كان له رأي آخر. بغرابة ضاعت بغرابة أهدرت بغرابة ضيعت. هذه الكرة من جانب ماجيو لفريق أستون فيلا. أستون فيلا يحاول الآن الفيلانس من أجل زائر الأسود. هناك خطأ كان موجود وهنا صافرة تأتي خطأ لفريق أستون فيلا. خطأ لي بوينتيا بدأت تتنامى فرص فريق أستون فيلا في هذا اللقاء. بدأت الخطورة أكبر من جانب فريق أستون فيلا في هذا اللقاء. كرة من ركلة ثابتة ستنفذ. ماجيل على تنفيذ الركلة الثابتة. ماجيل العودة قبل نهاية الشوط الأول. هذا ما يبحث عنه أستون فيلا بالراساتي خطيرة ما زالت راسية لكن سافوروفي تصدى. هيمينغس أو يا كمارا بوباكار كمارا هو من أضاع الكرة الماضية. سافوروفي يتصدى ويرفض هدف العودة لفريق أستون فيلا لكن أستون فيلا خطير. أستون فيلا كان قريبا في أكثر من كرة محاولة. الأولى من ماجو ضاعت الثانية من كمارا ضاعت بينما باريس يستشعر الخطورة الآن ويريد أن يقتل هذا الخطر ويريد أن يقتل نتيجة هذا اللقاء وأن يقتل آمال فريق أستون فيلا. الرمية الجانبية لفريق أستون فيلا منقولة كرة بتعود من جانب ماركينيوس. باو توريس كرة لفريق أستون فيلا، ملعوبة كرة في وسط الميدان. مورغان روجرز لاعب لا يعوض، هو الآخر. تحدثنا وقلنا بأن تيليمانس لا يعوض، لكن أيضا مورغان روجرز هو الآخر لا يعوض بالنسبة لفريق أستون فيلا، لكن هي صفقة انتقال قياسية. هذا سابونوف والتصدي لكرة بوباكار كامارا، كرة تلعب عن طريق كامارا. هيمينغز ينقل الكرة من الطرف الأيسر لفريق أستون فيلا، الكرة مستمرة في وسط الميدان لفودار، تمريرة بشكل ممتاز. بوينديا عند الكرة، بوينديا ولا أروع، ما جول! لا لا لا لا لا لا لا، غريب غريب غريب غريب غريب غريب، هذا الماتشو غريب. هذا جاكسون فرع فريق أستون فيلا، اي نعم هذا جاكسون، لكنه فرع فريق أستون فيلا، لكن لاعب صغير بعمر 17 عام فقط. خطيرة كانت، قريبة كانت، للأولى دخلت، للثانية دخلت، لكن باتشو أيضا هو من تصدى في الكرة الماضية. عاشق أستون فيلا لا يصدق يا ماتشو، لا يصدق أبدا يا ماتشو. الكرة الأخيرة تصدى لها باتشو، لكن أربع كرات لماتشو في هذا اللقاء كلها ضاعت. فيتينيا راسية عن طريق أجواو نيفيش، ملعوبة كرة باتجاه باو توريس لفريق أستون فيلا. أستون فيلا أفضل الآن، أستون فيلا أفضل الآن، أستون فيلا أخطر الآن، أستون فيلا يقترب الآن. الخامسة هل ستكون ثابتة يا ماجو؟ الخامسة هل ستكون ثابتة يا ماجو؟ كرة منقولة من الطرف الأيمن، هيمينغز عند الكرة، هيمينغز يحاول فيها، الكرة ما زالت، ماجيل والعرضية، ماجو، ماجو الخامسة ثابتة، ماجو أخيرا سجل، ماجو نعم، الخامسة كان ثابتة للفيلانز، أخيرا ماجو فعلها في خامس محاولات يسجل هدف في العودة لفريق أستون فيلا. أستون فيلا هدف، باريس هدف، هكذا أصبحت النتيجة الآن. ولا بد من الأسود أن تظهر، ولا بد من الأسود أن تظهر، ولا بد من الأسود أن تتكلم بلغة الأهداف في الفيلانز. عاد أستون فيلا في نتيجة هذا اللقاء، ماجو الذي ضيع الكثير، من أضاع الكثير، أخيرا ابتسم له الحظ وأخيرا سجل هدف العودة لفريق أستون فيلا. أصغر لاعب يسجل في بطولة كأس السوبر، هذه المرة كانت ثابتة، هذه المرة كانت في الشباك، هذه المرة كانت في المرمى. ماجو يا ماجو يا ماجو يسجل هدف العودة لفريق أستون فيلا، يشتعل السوبر ما بين الفريقين قبل نهاية شوط المباراة الأول. أراد أستون فيلا العودة، فكان له أن يعود وكتب له أن يعود عن طريق ماجو. حتى ردة الفعل لأوناي إيمري ولسان حال كل جماهير أستون فيلا، أخيرا فعلت يا ماجو، أخيرا سجلت يا ماجو. هدف لهدف أصبحت النتيجة الآن. دقيقة أضاف الحكم عمر عرتن، بينما الصافرة قد تأتي في هذه اللحظات لتعلن نهاية شوط أول مثير هنا ما بين الفريقين. رمية جربية لفريق أستون فيلا، صاحب 17 سنة، أصغر لاعب بدأ كأس السوبر وأصغر لاعب يسجل في ليلة السوبر. كرة منقولة في وسط الميدان لمصلحة فريق أستون فيلا، منقولة كرة إلى الطرف الأيمن عن طريق ماجين، يحاول من أمام نونو ماجين، لعيب يا لعيب يا ماجين، ماجين من أجل الثاني، من أجل الثاني، عرضية، الله الله الله الله الله، خطيرة كانت وما زالت خطورتها لفريق أستون فيلا. مستمرة هنا من الطرف الأيسر في محاولة إلى ماجو، ماجو إلى الخلف، أستون فيلا هنا، أستون فيلا في هذه اللحظات يريد الثاني، لم يكتفي بهدف العودة بل يريد التقدم. ماتسن في محاولة، لكن هناك أشرف في تغطية، الكرة بتعود وصافرة الحكم الصومالي، هنا تأتي. الشوط الأول ينتهي هدف لهدف، ألقاكم مع انطلاقة الشوط الثاني.
1: شكرا لي زميلين حسن عيدروس وعصام الشوالي. إذن هذا الشوط الأول بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا ينتهي بتعادل إيجابي بهدف المثل. ماجو هذا اللاعب صغير في السن، صاحب 17 سنة، أضاع العديد من الفرص المهيئة لتسجيلها كأهداف كان من الممكن أستون فيلا أن يتغلب على باريس سان جيرمان في الشوط الأول. كفاراتسخيليا سجل هدف التقدم في الدقيقة 20 ثم عادل النتيجة بعد فرص عديدة رائعة لذات اللاعب ماجي في الدقيقة 45 في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول. والشوط الأول يشهد التعادل بين كلا الفريقين، حيث في كأس السوبر الماضية كان قد خرج باريس سان جيرمان حتى الدقائق الأخيرة من عمر ذاك اللقاء متأخرا أمام توتنهام الإنجليزي. التعادل حتى الآن يجعل الأمور حاضرة قائمة لكل الاحتمالات على مستوى الشوط الثاني. المزيد حول هذا اللقاء بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.

الحكاية مستمرة، ابق معنا لمواسم جديدة من المتعة الرياضية على مدار السنة. من صراع الدوريات الكبرى إلى حلبات الفورمولا 1 والجراند سلام والمزيد، كل الإثارة في مكان واحد. اشترك الآن. في صفقة صيفية هزت العالم، غادر النجم المصري محمد صلاح ليفربول بعد 9 أعوام لينضم إلى نادي ترابزون سبور التركي. قاسم باشا، ترابزون سبور، الدوري التركي الممتاز. شاهد الظهور الرسمي الأول لمحمد صلاح في تركيا السبت 15 أغسطس حصريا على بي ان سبورتس 1. في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: نذكركم مشاهدينا الأعزاء بأبرز لقاءات الدوري التركي مع انتقال الإيجيبشن كينج محمد صلاح لطرابزون سبور، حيث في الدوري التركي الممتاز سواجه قاسم باشا، طرابزون سبور، نادي محمد صلاح، النجم المصري الجديد الذي التحق منذ أيام قليلة لطرابزون سبور في يوم السبت 15 من أغسطس الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة. أهلا بحضراتكم مرة أخرى. شوط أول إيجابي بهدف لمثله انتهى هذا الشوط، يسجل بداية كفاراتسخيليا ثم يعادل ماجو الذي أتيحت له العديد من الفرص في شوط أتيحت فيه العديد من الفرص لكلا الفريقين، والشوط كان مفتوح أيضا كتير عنه.
1: بس أستون فيلا أخطر لأنه عنده عمق هجوم، ماجو لعيب صغير سنه صغير إنما عنده مشكلة في عملية الفينش، إنما يمد عمق أربع فرص حقيقية للتهديف لأستون فيلا أول 45 دقيقة، سببها أن في عمق هجومي بيقدر يشتغلوا عليه، هو بيتمركز كويس في عمق الملعب، وأعتقد أن اللمحة الفردية بس هي اللي كانت موجودة بالنسبة لكفارة اللي لعيب دايما من مباراة لمباراة يبقى عنده إمكانيات كبيرة. هي عملية استرجاع الكرة، فقط الكرة سهلة قوي، استرجعوها بسرعة راحت على طول للجبهة الأنشط الأخطر، وده على طول اللي قبلها حطها في البعيدة، ده ضحك على بيزو حارس المرمى وحطها في القريبة، دي لمحة فردية والجودة العالية ندى باريس وخاصة في التلت الهجوم. نيجي للتمركز الجيد، هو مد عمق، هو تعب باتش وتعب ماركينيوس قوي، ماتشو امتى يروح على البعيدة امتى يروح على القريبة، دي الفرصة الأصعب ليه، الأصعب يعني هو ضيع السهل وجاب الصعب، فعشان كده هو مد شكل هجومي وفعال وخطورة بالنسبة لأستون فيلا اللي الاستحواذ أعلى لباريس، إنما الأربعين في المية بتاعت أستون فيلا في عملية الاستحواذ بيشتغلوا عليه كويس قوي. نيجي هنا للكفارة عزيز، الناس طبعا بتبقى فوكس قوي ومركزة مع اللعيب لما يبقى معاه كورة، هو عنده إمكانيات كبيرة قوي خاصة في الشمال أو في اليمين، عملية المساحات في المساحات الضيقة،
0: هو أكثر لاعبي باريس سان جيرمان تحضيرا من خلال فترة الصيف.
1: أيوه بحكم إنه ما كانش موجود أو ما شاركش في كأس العالم، في عملية إنه زي ما قلت فقد الكرة بسرعة، التمركز بتاعه لاسترجاع الكرة الضغط العكسي على طول بيفضل نفسه، وهنا إمتى اللعيب بقى يشوف حارس المرمى، لعبها في الأولى في القريبة الأولى اللي صدها في البعيدة وبعد كده في القريبة في عملية هنا بقى الجانب الدفاعي اللي ليه ده أميز لعيب ليه ده لويس إنريكي، لأنه هو بيقوم بالدور الهجومي جيد وأيضا بالدور الدفاعي جيد، عملية استرجاع الكرة، فهذا التوازن الموجود خاصة في الثلاثي الهجومي بالنسبة لباريس وخاصة في الموسم الماضي وبداية هذا الموسم.
0: رأيك في الشوط الأول كتكريم؟
2: الشوط الأول كان ممتاز من ناحية أستون فيلا رغم استحواذ باريس، لكن عارف كيف يتعامل مع المباراة، خاصة لما يكسب الكرة التلمسة الأولى الأمام كانت ممتازة، العكسيات كانوا ممتازين، العمق كان مميز، طبعا أربع فرص كاملة سجل هدف واحد، لكن أنا أعتقد أنه الشوط أول كان ناجح لأستون فيلا. على مستوى باريس سان جيرمان لاحظنا رغم أنه الفنيات كان مميزة لكن في يعني تأثير على مستوى التحضيرات، هذا تشوف في اللاعبين في البطء في التمرير الخاطئة، هذا شيء كان واضح. كفارة طبعا اللاعب الوحيد اللي قام بتحضيرات كاملة كان أحسن لاعب من ناحية باريس سان جيرمان، كذلك مينديز من جهة اليسرى. أعتقد أن المباراة كانت نوعا ما متوازنة في الشوط الأول.
0: شهد أبرز فرص أستون فيلا الذي هدد مرمى سافونوف في أكثر من مناسبة. دعونا نعود مرة أخرى لأرضية الملعب في ملعب سالزبورغ حيث يتواجد الزميل محمد سعدون الكوالي. محمد
3: شكرا لك عبد العزيز وأهلا بكم مرة أخرى. عبد العزيز أبدأ معك، شوط أول ممتاز، في لحظة شعرنا بأن أستون فيلا قد ينهار بعد الهدف الأول ثم فجأة يقدم واحد من أجمل الأشواط. محمد ذكر ماجو لكن ماجين كان سبب رئيسي ربما في تألق ماجو في الشوط الأول.
4: صحيح، لكن الحالة التي يوجد عليها باريس سان جيرمان في الشوط الأول سبب رئيسي في جعل أستون فيلا يتفوق في هذه النواحي تحديدا. دائما هناك ضغط متأخر، هناك تمريرة خاطئة في ملعب أستون فيلا، دائما كل موقف يتطلب ثانيتين أو ثلاث في الموقف السريع نوعا ما أو الموقف الطبيعي بالنسبة لباريس سان جيرمان، كل شيء أسرع، الضغط أسرع، التمريرات أسرع، التحركات أفضل. لكن أنا أكثر شيء أعجبني هو ماجو، رغم الفرص الكثيرة التي أضاعها لكن لاعب 17 سنة يعتبر محطة ممتازة بالنسبة لأستون فيلا، أيضا في الكرات العرضية جيد، ربما
3: كان نسخة مصغرة من لوكاكو.
4: لا ذكرها أحمد قبل الاستوديو بأن نسخة من لوكاكو تقريبا، لكن ما زال يحتاج إلى أن يصقل لمسة الأخيرة. لمسة الأخيرة هي ما تنقص هذا اللاعب، لكن كل شيء يفعله في داخل أرضية الملعب يعتبر صحيح. ماكين مع مندز دائما يعطيه الوقت ويعطيه المساحة، لذلك متفوق ماكين، ودائما نشاهد زيادة عددية على مندز في الكثير من الأوقات. فأعتقد بأن التزام أستون فيلا الجيد، الروح التي يظهروها مع الحالة البدنية وتأخر اللاعبين في العودة، هو ما جعل أستون فيلا يتفوق من ناحية الفرص.
3: يمكن فاجأ الجميع صراحة أستون فيلا، شوط أول ممتاز، جرأة، رغبة، كان ربما قادر على تسجيل هدفين أو ثلاثة في الشوط الأول.
5: الأفضل محمد لأستون فيلا هو الرياكشن بعد الهدف. يمكن كفارة استخدم المهارة الفردية بشكل ممتاز جدا، كان ممكن يتعامل بيزوت معها بشكل أفضل، ولكن دي مهارة لاعب، مهارة فردية، وهو الأجهز في فريق باريس، وده بان في الشوط الأول. ولكن الرياكشن من أستون فيلا هو اللي كان ممتاز. تكلمت على ماجو قبل المباراة، يمكن أنا شاهدته في كل مباريات البري سيزن، هو لاعب ممتاز صغير السن، بس ولكن تحس أن عنده حس المباريات، لعب مباريات كثيرة للفريق الأول، هي دي أول مباراة ليه، فتحركاته كويسة جدا، بيقدر يستخدم جسمه كويس قوي، إزاي بيقدر أن هو يكون في المكان المناسب. تكلمت على العرضيات جون ماكين، أنا أول مرة أشوف من فترة طويلة أن حد يتفوق على مندز بالشكل ده. يمكن كل
3: والتي صراحة جودة،
5: والتي ممتاز،
3: بيستخدم
5: جسمه بشكل ممتاز، وصعب جدا أنك تأخذ الكرة من ماكين، لأن قوي جدا ومتمركز وثابت في الأرض، عنده كل المؤهلات الكويسة. فعرضياته كانت ممتازة، لكن ماجو موجود دايما في المكان المناسب، هي بس فقط وذكرتها قبل المباراة اللمسة الأخيرة، ودي هتيجي مع الوقت لأنه هو لسه صغير وبتعامل مع مدرب وبتعامل مع لاعبين، فهتيجي مع الوقت. ولكن زي ما ذكر كابتن تريكا إن هو أحرز أصعب فرصة،
3: أضع كرة سهلة
5: خاصة الكرة الثانية في العرضية الثانية لماكين، كانت سهلة جدا بالنسبة له، ولكن شوط مميز بالنسبة لأستون فيلا.
3: أنا اللي عارف عن ماكين التيشيرت ميديوم شورت إكسلار
5: صح.
3: عزيز فاصل قصير نعود بعده بإذن الله لاستكمال هذه التغطية من سالزبورغ للعب لازم نصر في الدوحة بإذن الله. تعالوا معي.

0: باريس مان بطل الدوري الفرنسي على موعد مع بطل كأس فرنسا لانس. الباريسي سيدافع عن لقبه ويهدف للخامس عشر. أما لانس عينه على اللقب الأول، فهل يتخطى المصاف بعد 28 عاما من لقائهما؟ كأس السوبر الفرنسي 2026 الأحد 16 من أغسطس حصريا على بي إن سبورتس. 1
1: الحكاية مستمرة، ابق معنا لمواسم جديدة من المتعة الرياضية على مدار السنة من صراع الدوريات الكبرى إلى حلبات الفورمولا 1 والجراند سلام والمزيد. كل الإثارة في مكان واحد. اشترك الآن.
0: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون أيتشي ناغويا 2026 اليابان حصريا على قنوات بي إن سبورتس. في صفقة صيفية هزت العالم، غادر النجم المصري محمد صلاح ليفربول بعد 9 عوام لينضم إلى نادي ترابزون سبور التركي. قاسم باشا، ترابزون سبور، الدوري التركي الممتاز، شاهد الظهور الرسمي الأول لمحمد صلاح في تركيا 15 أغسطس حصرياً على بي إن سبورتس 1.

0: هذه المباراة مقدمة برعاية جينغ دونغ الراعي الرسمي لكأس السوبر الأوروبي.
1: أهلا بحضراتكم مرة أخرى. نشاهد دخول لاعبي أستون فيلا ومعهم باريس سان جيرمان وعثمان ديمبيلي أيضا الذي لربما قد يكون أفضل خيارات لويس إنريكي من خلال الشوط الثاني من هذا اللقاء من لقاء كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا. عودة مرة أخرى للزميلين حسن عيدروس وعصام الشوق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم من جديد إلى حب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان متابعي ومشاهدي قنوات بي سبورتس ورحب بكم مرة أخرى إذن قبل انطلاقة وبداية شوط المباراة الثاني هنا من هذا اللقاء الليلة السوبر هنا في زالتسبورغ ستاديون حيث باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا أمام فريق أستون فيلا من كان بطل اليوروبا ليج في الموسم الماضي. ديمبلي يدخل بديلا في هذه اللحظات في خيارات المدرب لويس إنريكي. أكاليوشي هو من غادر أرضية الملعب هدف لهدف في النتيجة في الشوط الأول من هذا اللقاء. فارسخيليا هو من بدأ واستفتح أهداف هذه المواجهة بهدف تصويبة قوية بالقدم اليمنى بينما من أسعد هذا الرجل وكل عشاق الفيلانس كان الصغير ماجيو بعمر 17 سنة و212 يوم حينما عاد فريق أستون فيلا إلى نتيجة هذه المباراة. الشوط الثاني من هذا اللقاء سينطلق بعد قليل ما بين أستون فيلا وفريق باريس سان جيرمان بإدارة هذا الحكم السيد عمر عرتن الحكم الصومالي الذي يدير هذه المواجهة الأوروبية. شوط ثاني إذن سينطلق في تشكيلة باريس مع تبديل ديمبلي سافونوف في حرس المرمى هناك أشرف حكيمي لدينا ماركينيوس باتشو نونو مينديز زين أمري جواو نيميش هناك فيتينيا بالإضافة لديمبلي ولدينا كفاراتسخيليا وديزيري دويد هي الأسماء الموجودة في تشكيلة الفريق الفرنسي. بالنسبة لفريق أستون فيلا ماركو بيزوت في حرس المرمى هناك يان مارسل لدينا باو توريس فيكتور لينديلوف هناك ماتيكاش هيمينغس بوباكر كامارا جواو غوميش ماجين وماجيو بالإضافة لبوينديا الأسماء التي يعتمد عليها أوناي إيمري لكي يفوز لأول مرة في تاريخه ببطولة كأس السوبر الأوروبي. الشوط الثاني من هذا اللقاء من سيرجح كفة على حساب الفريق الآخر إن كان هناك من سيفوز أو الذهاب مباشرة أو الذهاب مباشرة إلى ركلات الترجيح. كرة منقولة عن طريق فيتينيا تتحول إلى خارج الملعب رمية جانبية لمصلحة فريق باريس سان جيرمان. وعلى ذكر ركلات الترجيح آخر أربع بطولات حققها باريس سان جيرمان كان قد فاز من خلال ركلات الترجيح دوري الأبطال كأس السوبر الفرنسي كأس القارات بالإضافة لكأس السوبر الأوروبي في الموسم الماضي. كرة منقولة على طريق أجواو نيفيش نيفيش عنده كرة تمرير بعد ذلك عن طريق فيتينيا من فيتينيا إلى ماركينيوس ماركينيوس في التمرير النقلة عن طريق ديزري دويب تمريرة أخرى لكن تغطية كانت موجودة قوي جدا لعب ماجو ماجو ما شاء الله أنا أسحب كلامي يا ماجو قلت بأنك جاكسون ولكنك لست بجاكسون يا ماجو لعب قوي بدنيا بعمر 17 عام انتظروا منه الكثير انتظروا ما يمكن أن يفعل على مستوى الموسم الحالي وعلى مستوى المواسم القادمة لهذا اللاعب الذي يقال عنه بأنه لوكاكو جديد لكن مع فريق أستون فيلا. ماركينيوس يمر الكرة عودة إلى الخلف بعد ذلك في وسط الميدان. زاهر أمري يقل الكرة إلى أشرف حكيمي راح يتقدم أشرف يحاول فيها مع دخول تيمبليت. كيف سيكون الوضع بالنسبة لفريق باريس سان جيرمان؟ فريق اللي سيطر في شوط المباراة الأول، لكن لا نغفل أبدا خطورة نادي أستون فيلا اللي كان هو الأخطر على مستوى فترات الشوط الأول. كرة منقولة عن طريق أشرف حكيمي من الطرف الأيمن يحاول باريس تمريرة إلى ديزري دويب عند كرة ومرور من ديزري لا يكتمل السقوط هنا، ومن ثم العودة بكرة عن طريق بوندية. كرة في وسط الميدان لمصلحة فريق أستون فيلا. ماجو عند كرة يتحصل على خطأ. ماجو يتحرك يتمركز قوي بدنيا ماجو، لكن نعم اللمسة الأخيرة ربما هي التي خانت اللاعب ماجو بين قوسين. دعونا نقول في شوط المباراة الأول 4 فرص أهدرها اللاعب ماجو قبل أن تكون الخامسة ثابتة، والكرة الأصعب هي التي سجلها اللاعب ماجو وأضاع السهل في الشوط الأول. خطأ لنونو مينديش. باتشو على التنفيذ. ماكين كذلك شوط أول ممتاز من جانب قائد فريق أستون فيلا. لا ننسى أيضا بأن أستون فيلا عند الكثير من الأسماء الغائبة، الأسماء المؤثرة التي تغيب عن هذا اللقاء. منقولة كرة باتجاه ديزري دويب عودة إلى الخلف مرة أخرى في وسط الميدان. لمسة من المنتصف عودة إلى ماركينيوس. منقولة كرة طويلة ممتازة الكرة إلى أقصى الطرف الأيمن. زاهر أمري يحاول فيها، زاهر أمري يتقدم فيها، زاهر أمري من أجل ثاني أهداف الفريق الفرنسي من أشرف لمسة. دوي عند كرة، دوي عودة إلى فيتينيا، فيتينيا ما زال، فيتينيا إلى ديمبلي، ديمبلي إلى كفارة، كفارة في لمسة بينية لكن التغطية من حارس المرمى لابيزو اللي يتمكن من هذه الكرة. هذا بطل العالم وبطل أوروبا فابيان رويز. فابيان رويز كل شيء حققه باستثناء ربما بطولة كأس العالم للأندية. اللاعب فابيان رويز كرة منقولة في وسط الميدان ممتازة إلى ديمبلي بالكعب إلى دويب بتعود الكرة لفريق أستون فيلا. نقلة إلى ماجو، ماجو في تمرير، ماجو راح القوي راح الرائع راح ماجو في كرة تمريرة ممتازة. ماجين ماجين ماجين ولكن سابونوف يتصدى. سابونوف رفض الكرة الماضية لكن يا عيني على ماجو. نعم أنا أسحب كلامي وأني قلت بأنك جاكسون، لا أنت لست كذلك يا ماجو. خطأ كان موجود، تدخل في اللقطة الأخيرة بطاقة صفراء من نصيب من؟ من نصيب أحد بدلاء فريق أستون فيلا في اللقطة الأخيرة، بل أحد منتسبي الجهاز الفني لفريق أستون فيلا. يعني مباراة في بداية موسم حقيقة أن الإيقاع لا يوحي لك بأن المباراة في بداية الموسم في كثير من فترات هذه المباراة. كرة منقولة عن طريق نونو مينديش. وصلت الكرة باتجاه باتشو، وصلت إلى زاهر أمري، لمسة في وسط الميدان. أمري يعيد الكرة إلى الخلف، منقولة كرة في وسط الملعب لمصلحة فريق باريس سان جيرمان عن طريق باتشو. من باتشو إلى نونو مينديش عند كرة في وسط الميدان عودة إلى الخلف من جديد. ماجو انتظروا هذا الاسم يا عشاق الفيلانز. هناك الكثير من عشاق أستون فيلا في الوطن العربي الكبير، نعم هناك الكثير من الأوفياء المحبين لهذا الفريق من عشاق فريق أستون فيلا في الوطن العربي. كرة منقولة من وسط الميدان لمصلحة فريق باريس سان جيرمان. تلعب هذه الكرة عن طريق فيتينيا، فيتينيا لمصلحة فريق باريس سان جيرمان. نقلة عن طريق ديمبلي، ديمبلي إلى كفارة، كفارة تخيلي يتقدم، كفارة عند الكرة ما زال، كفارة باتجاه نونو، مينديش إلى ديمبلي، يلعب له كرة طويلة، منقولة كرة إلى أشرف، حكيمي في الكنترول، لكن ماتسن غطى في اللقطة الماضية. بدنيا أستون فيلا أفضل، بدنيا أستون فيلا نعم أفضل، فريق اللي وكما ذكرت خاض 6 مباريات ودية تحضيرية. كرة منقولة في وسط الملعب، بتعود الكرة بعد ذلك من ماركينيوس، ماركينيوس إلى فيتينيا، فيتينيا إلى كفارتس خيليا، ربما هو اللاعب الأكثر جاهزية من جانب فريق باريس سان جيرمان لعب كفارتس خيليا. تحضير فيتينيا عندها كرة، فيتينيا يحاول فيها لباريس نقلة عن طريق أشرف حكيمي، حكيمي ينقل كرة في الطرف الأيمن زاير أمري، أشرف حكيمي يمرر كرة إلى زاير أمري مرة أخرى إلى فيتينيا، من الفرنسي إلى البرتغالي نقلة بعد ذلك عن طريق الإكوادوري وصلت إلى برتغالي آخر له من الإسميلونو وله من الروعة جناح رائع والأفضل في العالم على مستوى مركز الظهير الأيسر جواو نيفيش. ماركينيوس منقولة إلى ديزيري دوي، يحاول أن يمر ديزيري دوي، كرة تحولت إلى خارج الملعب رمية جانبية، باو توريس يتحصل على بطاقة صفراء في لقطة سابقة، بينما جماهير أستون فيلا تغني بصوتها الهادر هنا في مدرجات ملعب زالتسبورغ ستاديون كأنها في ملعب فيلا بارك هناك في بيرمنغهام. كرة منقولة في الطرف الأيمن، أشرف حكيمي إلى ديزيري دوي، باتشو باريس يعاود السيطرة من جديد والاستحواذ على الكرة، كفارات خيلي الخطر قادم وصلت إلى ديمبلي لكن التغطية كانت موجودة، الكرة بتعود بعد ذلك من جواو نيفيش إلى ديمبلي ولكن السهلة عند حارس المرمى عثمان أراد المرور فت الكرة الذهبية، أراد أن يسجل هدف ثاني في هذه البطولة الأوروبية لكن حارس المرمى بيزوت تمكن من الكرة الماضية. كرة تلعب عالية منقولة في اليسار عن طريق هيمينكس، عندها كرة يحاول فيها من أمام أمري، بتعود الكرة بوينتيا، بوينتيا

يستعيد أمان جولاب، هناك ماركينيوس قطع الكرة في الطريق، وصلت إلى ماركينيوس من جديد، من ماركي لمن؟ ماركي إلى سابونوف. الآن المباراة تدخل في فترة إيقاعها ربما يزداد أكثر، نعم رتمها ربما يزداد أكثر. كرة تصل إلى الطرف الأيسر، منقولة على طريق فاراتسخيليا، فارا يحاول من الأمام ماتيكاش، فارا يريد المرور، فاراتسخيليا في كرة واحد ضد واحد، فاراتسخيليا في لمسة بعد ذلك إلى لونو، مندش إلى زهير إمري، والتصويب التاتي لكنها سهلة على الحارس ماركو بيزون. تشعر بأن هناك هدف يقترب، تشعر بأن هناك هدف قادم لأي من الفريقين على مستوى هذه الدقائق. العشر دقائق الأولى من زمن الشوط الثاني مضت، بينما هنا كرة ما فيها شيء، الحكم عمر عرتن يشير بأن ماجين لم يكن يستحق خطأ في اللقطة الماضية. بتعود الكرة بعد ذلك عن طريق جواو نيفيش إلى ديمبيليت، لكن باو توريس خطأ في اللقطة الأخيرة، وفيكتور لاندينوف، وصلت الفيلانس، وصلت لأسود الفيلانس، بتعود من زاير أمري لمصلحة باريس. مباراة قابلة للأهداف مثل ما كانت مباراة دوري الأبطال قبل سنتين ما بين الفريقين، هذه المباراة قابلة للأهداف كذلك، ولزيادة غلة الأهداف في هذه النتيجة الكلية. فيتينيا يلعب كرة إلى ماركينيوس، نقلة من الطرف الأيسر، وصول بعد ذلك في وسط الميدان عن طريق تزريتوي. البطل أمام أرسنال والبطل أمام فرايبورغ، لكن من سيكون البطل في ليلة البطلين السوبر هنا في هذا اللقاء؟ ماركينيوس، باتشو يلعب لك كرة في اليسار باتجاه نونو مينديش، فيتينيا في الاستلام، فيتينيا في التحضير، فيتينيا في التقدم، أشرف راح، أشرف طلب الكرة والتقدم، أشرف في كرة ما زال، حكيمي والعرضية، كرة ترسل عالية، التغطية الدفاعية موجودة، تتحول الكرة مرة أخرى لمصلحة فريق باريس. هل هو هذا الهدف المنتظر؟ هل هو هذا الهدف المنشود بالنسبة لجماهير باريس يا ماركينيوس؟ ماركينيوس، نونو مينديش يلعب كرة إلى كفارة، فارة تسخيليا، فارة يتقدم، فارة مازال، فارة في كرة مستمر، كفارة في محاولة، كفارة يخسر هذه الكرة، يستعيد ماجيو، راح فيها ماجيو، تقدم فيها ماجيو، ماجيو عندك كرة من أمام نونو مينديش، الكرة بتعود بعد ذلك من الطرف الأيمن، الضغط على ماجين وخطأ لماجين في اللقطة الماضية، خطأ للإسكتلندي ماجين في الكرة الأخيرة. طبعا هناك تامي أبراهام يتواجد في دكة بدلاء فريق أستون فيلا، هناك بوغارد، هناك روس باركلي، هناك سيس، هناك ميكس، ومن جانب فريق باريس عديد الأسماء كذلك التي قد نشاهدها، من بينها باركولا. كرة بتعود في الطرف الأيسر لمصلحة فريق أستون فيلا، منقولة كرة هيمينغس، هيمينغس يحاول فيها عرضية ممتازة، التغطية موجودة، الكرة ما زالت لكنها تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تمس، رمية جانبية لفريق أستون فيلا. راضي كل الرضا عاشق فريق أستون فيلا الذي تعنى للوصول إلى مدينة زالتسبورغ هنا في الأراضي النمساوية. كرة من رمية تماس، منقولة داخل منطقة الجزاء، جواو نيفيش بالرأس، تتحول الكرة من جديد بعد ذلك للفيلانس على طريق أجواو، ينقل كرة غوميز من ثم عرضية فرنسية لكنها إلى خارج الملعب، ركلة مرمى، ركلة مرمى لفريق باريس. جماهير أستون فيلا تريد أن تعيش ما عاشته جماهير فريق أستون فيلا في عام الثلاثة، وفي عام كم أستون فيلا حينما توجب في عام 82 على حساب برشلونة، حينما كانت مباريات السوبر تقام على مباراتين، مباراة ذهاب ومباراة عودة. كرة منقولة من سابونوف بنفس الطريقة بنفس الكيفية، تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية، الرمية تماس لفريق أستون فيلا، التغطية كانت موجودة، بتعود الكرة بعد ذلك

من زاير أميري. زاير في وسط الميدان يتقدم يتحصل على خطأ، خطأ كان موجود في الأقطار الماضية، خطأ كان في الكرة الأخيرة. تلعب الكرة في وسط الميدان عن طريق أشرف حكيمي، حكيمي ممتاز اللمسة، الانطلاقة من دزري، دويد دويد دويد دويد دويد، والهدف الثاني. لكن هناك راية، هناك راية، حتى دويد كان شاك في أنه كان يقف في موقف تسلل في اللقطة الماضية. هذه اللقطة وهذه الإعادة، وفي الإعادة إفادة وما يفيد في اللقطة الماضية. هل كان دزري دويد متسللا أم أن قدم لاعب فريق أستون فيلا ماتيكاش كانت في التغطية في اللقطة الماضية؟ عمر عارتن وراية الحكم المساعد الأول في اللقطة الأخيرة، لكن الشك في قدم ماتيكاش، الشك في قدم اللاعب ماتيكاش. هل كان دزري دويد متسللا؟ عمر عارتن يتحدث مع حكم تقنية الفيديو في هذه اللحظات إن كان دزري دويد متسللا أم لا. لقطة فيها شك، لقطة فيها شك. ماتيكاش وحكم المباراة عمر عارتن يشير إلى صحة الهدف. نعم، باريس يسجل الهدف الثاني. ماتيكاش هو من وقع في المحظور، ودزري دويد يسجل الثاني. الأهداف لابد من دويد، ولو طال الزمن لابد من فرحة دويد، ولو طالت فترة الانتظار يا باريس. باريس يسجل الثاني الأهداف عن طريق دزري دويد. دويد هو عاد لكم بذكريات ليالي حديقة الأمراء. باريس عن طريق دزري دويد. ماتيكاش ماذا فعلت؟ غطى في اللقطة الماضية ليسجل دزري دويد. كانت في لحظة شك، كانت في لحظة شك، وكانت بعد ذلك لحظة انتظار، وما بين الشك والانتظار أتى القرار الأكيد من الصومالي عمر عارتن. دزري دويد لم يكن متسللا، دزري دويد يطير بفريق باريس ليقترب من السوبر الأوروبي. نعم، دزري بالقدم اليسرى وبثاني أهداف الفرقة الباريسية، هدفان لهدف. هكذا أصبحت النتيجة الآن. نعم، لابد من دويد، ولو طال الانتظار لابد من أهدافه، ولو طالت فترة الانتظار. نعم، هنا يحتفل، هنا يسعد، وهنا يأمر جماهير باريس بأن تسعد معه وبأن تباشر في الاحتفال. هدفان لهدف، هكذا أصبحت هدفان لهدفين. قد تصبح خطيرة كانت وما زالت. ماتسن في كرة ما زال، لكن هناك تغطية. يا عيني على مباريات كرة القدم بعودة أنديتها. كرة من دزري دويد في انطلاقة لا تأتي، خطأ كان موجود في اللقطة الماضية. مباراة في بداية موسم، لكن هكذا عادت من نحب في موسم جديد. فأهلا بالموسم الجديد، أهلا بعودة كرة القدم بنديتها، بإثارتها، بمتعتها، بقممها ودربياتها. أهلا بكؤوسها وبطولاتها، بمهارات لاعبيها وأفكار مدربيها، بحالات جدل حكامها وجنون جماهيرها. أهلا بجمال أهدافها وروعة مهاراتها. لقد عادت كرة القدم، فأهلا بالموسم الجديد. نعم، مباراة جميلة، ونحن في بداية موسم. هذا هو دزري دويد، وهدف دزري دويد الثاني للفريق الفرنسي. كرة من ركلة ثابتة، منقولة كرة عن طريق ديمبلي، يريدون الثالث، يريدون قتل كل شيء. كرة منقولة من الطرف الأيمن، وصلت عن طريق دزري دويد. عند كرة في اليمين، مرور ممتاز، دزري يحاول فيها تغطية، بعد ذلك إلى ديمبلي، ممتازة الكرة العالية، التغطية كانت موجودة في اللقطة الأخيرة. بتعود الكرة من جديد، وصلت بعد ذلك في وسط الميدان، باتشو في انطلاقة من الوسط، عودة عن طريق ديمبلي، الكرة منقولة باتجاه باتشو في وسط الميدان. فارت خاليا، صوت جماهير باريس هو الذي يطغى في هذه الأثناء. كرة منقولة عن طريق فيتينيا، لمسة خاطئة، يسعيد فريق سوفيلا. ممتاز الكرة إلى هيمينغس، لكن أشرف حكيمي في التغطية، وصلت إلى فيتينيا، إلى أنا سوفيلا يبحث
عن العودة مثل ما عاده ماجو في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. ماركينيوس، باتشو، ديمبليب يتقدم، را عثمان، وهذا نونو، هذا نونو، هذا نونو، هذا نونو، هذا نونو، وهذا نونو يفعل الأشياء الكبيرة دائما، إن كان دفاعيا وإن كان هجوميا. بينما كرة عن طريق أشرف حكيمي في لمسة، تمريرة بعد ذلك إلى ديمبليب، وصول، أو هذا، لا، هذا نونو مرة أخرى، نقلة باتجاه ماجو، ماجو راح في الطرف الأيسر لكنها سهلة عند الحارس سابونو. جواو غوميش كان قد تحصل على بطاقة صفراء في لقطة سابقة، بينما كرة منقولة، فيتينيا، نونو مينديش وقع على أرضية الملعب، ليس الإصابة بطبيعة الحال. سيعود نونو مينديش للجائزية. لكن بعدما أن يغادر أرضية الملعب في هذه اللقطة اللي كان يطالب فيها بوجود خطأ في لقطة بينه وبين اللعب جواو غوميش في اللقطة الماضية، 21 دقيقة مضت من زمن شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. هنا السوبر ما بين البي اس جي وفريق أستون فيلا، هدفان مقابل هدف وحيد لبطل بطولة دوري أبطال أوروبا. بالمناسبة في 50 نسخة الماضية من 50 مباراة بطل دوري الأبطال فاز في 30 مباراة على بطل بطولة الدوري الأوروبي أو بطل كأس الاتحاد الأوروبي بالمسمى القديم. آخر مرة فاز بطل الدوري الأوروبي ببطولة السوبر الأوروبي 2018 أتلتيكو مدريد أمام جاره الغريم ريال مدريد حينما فاز عليه في 2018 وتوج بطلا ببطولة كأس السوبر الأوروبي. كرة منقولة باتجاه ماجو، ماجو الكرة طالت وتحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى ركلة مرمى لمصلحة باريس سان جيرمان. نونو مينديش يطلب الإذن بالعودة للدخول بعد أن يمضي الوقت طبعا في القانون الجديد بالنسبة للاعب في الوقت المحسوب وفي العد التنازلي. الآن انتهى الوقت ودخل نونو مينديش، ملعوبة كرة في وسط الميدان، ديزيري دوير عنده كرة يحاول فيها، تتحول الكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية، رمية تماس تنفذ، رمية الجانبية منقولة، كرة إلى خارج الملعب، رمية تماس مرة أخرى لمصلحة فريق أستون فيلا، منقولة كرة إلى قصر اليسار، بتعود الكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب، ركلة مرمى عند الحارس سابونوف، ركلة مرمى لفريق باريس سان جيرمان. هذا هدف ديزيري دوير، دسل المكان موجود على ماتي كاش، أو ماتي كاش هو من يغطي أو من كان يغطي في تلك اللقطة، ديزيري دوير هو من سجل وهو من تقدم لفريق باريس، بينما هذه الفرصة التي كان بالإمكان أن يعود من خلالها أستون فيلا من جانب مينكس، ديزيري دوير، باريس من أجل قتل كل شيء، من أجل حسم كل شيء، من أجل أن يصبح السوبر للمرة الثانية في تاريخه، من أجل أن يبقي على خزائن البطولات مفتوحة للفريق الذي حصد البطولات تلو البطولات في السنوات الأخيرة. كرة منقولة عن طريق باتشو، فيتينيا يلعب له كرة إلى وسط الطرف الأيمن ممتازة عن طريق أشرف حكيمي في التقدم، حكيمي في المحاولة لكن طالت كرة المغربي أشرف حكيمي، كرة إلى ركلة مرمى، تبديلان في قادم الدقائق، يسعد تامي أبراهام للدخول، بينما هنا فيتينيا في لمسة، ديمبلي ما زالت الكرة تتحول بعد ذلك في وسط الملعب، منقولة كرة في وسط الميدان عن طريق ماجين، ماجين لمسة في وسط الميدان، ماركينيوس بالتغطية، تتحول بعد ذلك من جانب أشرف حكيمي، حكيمي سافونوف
فيتينيا، أوناي أمري سيجري التبديلين على مستوى الدقائق القادمة في تشكيلة فريق أستون فيلا. يتبقى 23 تبديلات، نعم هناك 3 تبديلات في تشكيلة فريق أستون فيلا في قادم الدقائق وفي قادم اللحظات. 3 تبديلات دفعة واحدة، بوغارد سيدخل، تامي أبراهام كذلك سيدخل بديلا، كرة منقولة زاير أمري عند الكرة، لمسة بعد ذلك في وسط الميدان عن طريق ديمبلي، نونو مينديش يتقدم نونو، الله الله أوهو، ما زالت ولكن دفاعات أستون فيلا في التغطية ياهي تزيد من جانب نونو مينديش في اللقطة الماضية، بينما كرة لفريق أستون فيلا، أستون فيلا من جانب بونديا، بونديا عند الكرة ينقلها في الطرف الأيمن، كرة منقولة للفرقة الملكية وصلت عن طريق ماكين، ماكين يحاول لكن باتشو غطى في اللقطة الماضية، باتشو وخطأ كان موجود لفريق باريس سان جيرمان. نونو مينديش يشهد فيزون، وهنا نونو مينديش صبع عضلية لنونو مينديش، هل نشاهد لوكادين يدخل في قادم الدقائق ظهير الأيسر، بينما هنا هذه التبديلات بوغار بالفعل، تامي أبراهام بالإضافة كذلك اللاعب أليسون، هي الأسماء البديلة في تشكيلة فريق أستون فيلا. ماجو يغادر أرضية الملعب، أصغر لاعب يسجل في بطولة كأس السوبر الأوروبي، ماجو يغادر أرضية الميدان. الشوط الأول شاهدنا ماجو كثيرا، بينما ماجين كذلك سيغادر أرضية الميدان بالإضافة لكامارا، أبراهام، أليسون وبوغارد هي الأسماء التي تدخل في تشكيلة فريق أستون فيلا. الآن ما الذي بالإمكان أن يتبدل؟ ما الذي بالإمكان أن يتغير؟ ما الذي بالإمكان أن يختلف يا أوناي إيمري مع هذه التبديلات 3؟ ماكين واحد من أبرز لاعبي فريق أستون فيلا في هذا اللقاء في 72 دقيقة التي مضت. ماكين أيضا تحصل على بطاقة صفراء، كرة منقولة تصل بعد ذلك إلى خارج الملعب إلى رمية التماس لفريق أستون فيلا. باريس لحد الآن هو بطل السوبر، إلا إن كان لأستون فيلا رأي آخر، إلا إن كان لأستون فيلا رأي آخر. انطلاقة تأتي من الطرف الأيمن، محاولة مستمرة، عرضية خطيرة، تصدى سابونوف لكنها ما زالت لأستون فيلا مستمرة من الطرف الأيسر، محاولة تغطية كانت موجودة، زاير أمري عند الكرة تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، الرمية جانبية في هذه اللحظات. اشتقنا لهذا النوع من المباريات، اي نعم اشتقنا لهذا النوع من المباريات، وخير ما يبدأ به الموسم الجديد مباراة بهذا الإيقاع وبهذا الرتم وبهذه الندية وبهذه الإثارة وبهذه الرغبة وبهذا الطموح من جانب الفريقين من أجل التتويج بلقب واستفتاح موسم بلقب. بطل العالم فابيان رويز يدخل بدلا من جواو نيفيش، نونو مينديش يغادر أرضية الميدان أيضا في هذه اللحظات، والبديل القادم هو لوكا هرنانديز. لوكا هرنانديز يدخل بديلا في تشكيلة فريق باريس سان جيرمان، فابيان رويز هو البديل الآخر في تشكيلة الفريق الفرنسي، فريق عاصمة الأنوار
كرة منقولة لفريق أستون فيلا لفرقة برمنغام. ممتازة اللمسة بوغام، لمسة جميلة لكن تغطية موجودة. الكرة بتعود مرة أخرى، يضغط أستون فيلا الآن، يحاول أستون فيلا الآن، يهجم أستون فيلا الآن. ليندلوف في كرة من الطرف الأيمن، بعد ذلك العرضية هنا ترسل. باتشو في تمشيط المنطقة الدفاعية، الكرة ما زالت والخطورة مستمرة. الكرة بتعود إنجليزية، عادت فرنسية، تنقل في وسط الملعب عن طريق فيتينيا، من فيتينيا إلى كفاراتسخيليا. كفاراتسخيليا يعيد الكرة بعد ذلك في وسط الملعب، لكن التدخل كان موجود في اللقطة الماضية، تدخل كان موجود في الكرة الأخيرة وخطأ لكفاراتسخيليا. فار يتحصل على خطأ. تامي أبراهام هو من تدخل في اللقطة الماضية. طبعا غارناتشو لا يتواجد في قائمة الفريق في هذا اللقاء، نعم وسافر مع الفريق وكان حاضر قبل انطلاقة هذه المباراة. الأرجنتيني غارناتشو من يبحث عن فرصة، ربما يعني من أواخر الفرص بالنسبة للاعب الذي لم ينجح كثيرا مع اليونايتد ولا مع البلوز نادي تشيلسي. وصلت الكرة في الطرف الأيسر، فيتينيا مازامبي، طبعا الاسم السويسري، الموهبة السويسرية التي ينتظر منها الكثير مع فريق أستون فيلا، اللاعب الذي لا يتواجد كذلك في هذا اللقاء. كرة منقولة بتعود عند حارس المرمى ماركو بيزوت، عند كرة تمرير بعد ذلك في وسط الميدان لفريق أستون فيلا. بتعود الكرة من جديد في وسط الميدان، الضغط من أمامي جواو غوميش. جواو عنده كرة لكن كرة مقطوعة، تتحول الكرة إلى بيزوت. بيزوت عنده كرة، عودة من جانب ماركو من الجهة اليمنى. ماتيكاش، كرة في اليمين من ماتيكاش، يرسل هذه الكرة طويلة إلى وسط الطرف الأيسر لكن التغطية من باتشو. من أمامي تامي أبراهام، تتحول الكرة من جديد عن طريق كفارات سخيليا. فارة مر، فارة تقدم، الخطر القادم من كفارات، الخطر هو الجورجي، والجورجي في ممتلك كرة ممتازة إلى ديزري دويل. الكرة بتعود بعدها، تتحول من جديد لمصلحة فريق أستون فيلا. رمية جانبية الآن، رمية تماس لمصلحة فريق أستون فيلا. بيرتو مارتينيز، كرة منقولة في وسط الملعب، تلعب هذه الكرة بعد ذلك في وسط الميدان، تتحول هذه الكرة من جديد لمصلحة فريق أستون فيلا. عادت الكرة مرة أخرى في الطرف الأيمن لفريق أستون فيلا، الكرة ما زالت مستمرة لمصلحة فريق أستون فيلا. عكس الوجه إلى أقصى اليسار لكن طالت الكرة، ماتسن يبقي على الكرة داخل أرضية الملعب ببراعة. اللاعب ماتسن ببراعة، ماتسن أبقى على الكرة داخل أرضية الميدان. كرة منقولة باتجاه ماركينيوس، ماركينيوس إلى سافونوف. سافونوف أشرف حكيمي، أشرف عنده كرة، المرور من أمامي أبوينتيا. أشرف حكيمي لمسة في وسط الملعب، رائع أشرف الخروج بالكرة في اللقطة الماضية. الكرة منقولة عن طريق لوكارنانديز، ينقل الكرة إلى فابيان رويز بطل العالم، إلى الجورجي كفارا. فارت سخيليا عنده كرة، ما زال فارت سخيليا يحاول فيها، فارا مستمر، فابيان إلى كفارا، كرة الخذوهات، الكرة مستمرة، التغطية موجودة، والخطأ لمصلحة أستون فيلا، خطأ على فابيان رويز في اللقطة الأخيرة. كلود ماكيليلي، طبعا العديد من الشخصيات التي تتواجد كانت أسماء لنجوم سابقين. كلود ماكيليلي طبعا اللي كان حاضر، واحد من الأسماء التي لعبت لفريق باريس سان جيرمان. هنا باركلي يدخل، مينغس كذلك يدخل في تشكيلة فريق أستون فيلا في هذين التبديلين للمدرب أوناي أمري. باركلي ومينكس هما من دخلا في هذه اللحظات في تشكيلة فريق أستون فيلا. 11 دقيقة متبقية، أوناي أمري خسارة رابعة على مستوى بطولة كأس السوبر، هذه البطولة
كانت بمثابة لعنة على هذا المدرب أوناي إيمري. بالعكس تماما لحال بطولة الدوري الأوروبي، إلا إذا كان هناك للفيلاز رأي آخر. عرضية هنا ترسل، سافونوف يتصدى لفريق باريس. سافونوف تصدى في الكرة الماضية بتعود مصلحة الفريق الفرنسي. فارت خيليا عند الكرة من اليسار، فارت تمريرة لا تصل إلى ديمبلي، بتعود الكرة من جديد فيتينيا، لكن

في لمسة. باركلي ما زال روز باركلي في تمريرة بشكل ممتاز. هيمينغس يعيد الكرة إلى الخلف، تصل الكرة إلى باركلي مرة أخرى. اللمسة في الطرف الأيمن لفريق أستون فيلا من جديد. أستون فيلا يحاول بكرة إلى ماتيكاش، ماتيكاش في وسط الميدان لفريق أستون فيلا. وصلت الكرة بالكعب لكنها مقطوعة. باتشو إلى فيتينيا، فيتينيا إلى كفارة، كفارة إلى ديزري، دوي إلى ديمبلي. هذا ديمبلي وهذا عثمان، هذا ديمبلي وهذه خطورة عثمان. ديمبلي ديمبلي ديمبلي ديمبلي وكفارة. ضاعت ضاعت الكرة الماضية، كاد أن ينهيها، كاد أن يخلصها كفارة سخيليا. لكن هنا سنفيلا من تامي، أبراهام راح، أبراهام تقدم، أبراهام في كرة، تامي في فرصة، تمريرة، عودة، تعادل. لا، ضاعت الكرة الأخيرة، نعم ضاعت الكرة الأخيرة، نعم تامي أبراهام في انطلاقة وفي فرصة وفي محاولة وفي كرة عودة، لكنها لم تكتمل لأسود الفلانس. خطيرة كانت كرة تامي أبراهام العرضية، لم تجد اللاعب الذي يقابل هذه الكرة. حسرة ناي أمري، وكأنه يريد أن يدخل بدلا من تامي، وكأنه يريد أن يدخل بدلا من نفوينتيا، وكأنه يريد أن يدخل بدلا من الجميع من أجل أن يضع هذه الكرة ومن أجل أن يكسر هذه اللعنة، لعنة السوبر الأوروبية. ناي أمري سافونوف، كرة طويلة بتعود لمصلحة فريق أستون فيلا. تايرون مينكس، بيزون، تمريرة خاطئة والخطأ أمام باريس غير مقبول. هنا فرصة ديمبلي، الكرة بتعود بعد ذلك من جديد. خطأ كان فادح، كاد أن يكلف أستون فيلا أمل، كاد أن يكلف أستون فيلا ربما بطولة، لكن كرة لفريق أستون فيلا. التغطية من ماركينيوس والكرة تصل عالية في وسط الميدان، تتحول الكرة من جديد عند الحارس ماركو بيزون. لحظات يعني فيها الاحتمال، احتمالين، نعم نعم، في الوقت الذي يندفع فيه فريق أستون فيلا قد يعاقب، قد يعاقب، قد يعاقب، وهذا ربما هو العقاب. لدينا كفارة سخيليا في كرة، ما زال كفارة في محاولة مستمر. ديمبلي، لمن هذه يا عثمان؟ لمن تغني يا ديمبلي؟ كان متسللا كفارة سخيليا فيما يبدو في اللقطة الماضية. تسلل كان موجود، نعم، على كفارة سخيليا في الكرة الأخيرة، لكن تسديدة عثمان كانت بعيدة إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى لفريق أستون فيلا. ماركو بيزون، أربعة عشر محاولة لثمان، أربع لأربع الفرص الحقيقية ما بين القائمين والعارضة. كرة منقولة لمصلحة فريق أستون فيلا، تقدم من الطرف الأيسر من باركلي، تمريرة إلى هيمينغس، هيمينغس في اللحظات الأخيرة، في الدقائق الأخيرة قد يعود أستون فيلا. هي سبع دقائق وليس أخيرة، الأخيرة هي ما بعد التسعين، هي ماركينيوس، نعم ما بعد التسعين يا ماركينيوس، نعم ما بعد الخمسة وأربعين في شوط المباراة الأول مثل ما فعل ماجو، نعم. كرة من رمية جانبية لفريق أستون فيلا، بتعود إلى باركلي، باركلي من هذا المكان، ومن هذا المكان باركلي لفو دار، مرر كرة، كرة الخطوات لم تكتمل، أشرف في التغطية، فيتينيا في الإبعاد، تتحول إلى خارج الملعب، رمية تماس لفريق أستون فيلا. منقولة كرة من يا ماتسن، ماتسن عند كرة يحاول فيها، ماتسن يتقدم فيها، ماتسن أراد المرور فيها، لكن لا مر، والكرة بتعود مرة أخرى لفريق أستون فيلا. يضغط أستون فيلا الآن، يضغط أستون فيلا في هذه اللحظات. كرة تلعب في وسط الملعب لمصلحة فريق أستون فيلا، كرة بتعود إلى الخلف عن طريق فيكتور ليندلوف. ليندلوف لديه كرة، يرسلها في وسط الميدان تامي أبراهام، كرة الخطوات لم تكتمل. باتشو في التغطية الآن، تعود الكرة عند حارس المرمى سافونوف. ماركينيوس عكس الوجه إلى لوكا هرنانديز، منقولة إلى فيتينيا، فيتينيا يخسر هذه الكرة، بتعود من جديد لمصلحة أستون فيلا. مرور بشكل جميل بالكعب ممتازة، ماتيكاش من الطرف الأيسر لفريق أستون فيلا. كرة منقولة، الحان الميعاد للفيلانس.

0: الكرة بتعود مرة أخرى لباريس سان جيرمان عن طريق كفاراتسخيليا. مباراة كبيرة لكفاراتسخيليا. وصلت الكرة من فيتينيا منقولة إلى أشرف حكيمي في الاستلام لفريق باريس سان جيرمان. نقلة عن طريق ديمبلي. ديمبلي عند الكرة التمرير. الكرة بتعود من جديد ليندلوف إلى حارس المرمى بيزوت. الكرة بتعود بعد ذلك من تايرو مينكس. يمرر كرة إلى ياماتسن. ماتسن إلى هيمينكس. هيمينكس لا يمر من أمامي ماركينيوس والكرة تتحول رمية جانبية لمصلحة فريق أستون فيلا. تبديل قادم يغادر ديزري دوير والبديل هو سيني مايولو. مايولو إذن هو من يدخل بديلا في هذه اللحظات. ديزري دوير يغادر أرضية الملعب. مايولو من سجل في نهائي ميونخ أمام إنتر قبل سنتين في نهائي بطولة دوري الأبطال هو من دخل بديلا في هذه الأثناء في تشكيلة فريق باريس سان جيرمان. كرة تصل عالية. مينكس يمرر كرة في وسط الميدان. تتحول الكرة من جديد باركلي لأستون فيلا في 4 دقائق بل في 3 أخيرة على نهاية الوقت الأصلي من زمن شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. كرة تلعب. بوغارد عند كرة. الهولندي يمرر من الطرف الأيمن لفريق أستون فيلا. ماتيكاش من اليمين. الموسم الماضي المباراة في وقتها الأصلي انتهت بالتعادل هدفان لهدفين ما بين باريس وتوتنهام. بينما هنا أستون فيلا يريد أن يعود مثل ما عاد باريس أمام توتنهام في الموسم الماضي. الموسم الماضي باريس وهدف غونسالو راموس. هنا طبعا كفاراتسخيليا يغادر أرضية الملعب. بيرالدو هو من يدخل بديلا في هذه اللحظات. بيرالدو اللي اخترع له إنريكي مركز بدلا من المدافع كلاعب خط وسط. بيرالدو لوكاس هو من يدخل بديلا في هذه الأثناء بدلا من كفاراتسخيليا من افتتح أهداف هذه الليلة بهدف رائع. كفاراتسخيليا تسديدة يمينية كانت قوية. كرة بتعود عن طريق ماتيكاش. وصلت الكرة من الطرف الأيسر منقولة لمصلحة فريق أستون فيلا. الآن زيادة عددية في وسط الملعب من جانب فريق باريس سان جيرمان. نعم زيادة عددية في وسط الميدان مع دخول فابيان رويز ودخول مايولو ودخول كذلك اللاعب بيرالدو. طبعا اللامركزية مع لويس إنريكي شاهدناها في معظم مباريات الموسم الماضي. كرة وصلت عالية. ماركينيوس عنده كرة من أمامي تامي أبراهام. بتعود الكرة مرة أخرى لمصلحة فريق أستون فيلا. طول الكرة على نفس اللاعب بوغارد. بينما فيتينيا لمسة إلى ديمبلي من أجل القاضية. من أجل القاضية عثمان. من أجل القاضية عثمان. لكن حارس المرمى ماركو بيزوت يتصدى لكرة ديمبلي. وصلت الكرة عالية لمصلحة فريق أستون فيلا. ما زال داخل أرضية الميدان لكن هناك زاير أميري. عودة إلى حارس المرمى سافونوف يرسل هذه الكرة طويلة لكنها مقطوعة عند لاعب فريق أستون فيلا. خطي الكرة من سافونوف يستعيدها بعد ذلك بل ويشتتها ماركينيوس. تتحول الكرة من ليندلوف. يمرر الكرة من الطرف الأيمن. تنقل هذه الكرة. الوقت الأصلي انتهى. كم سيضيف؟ 5 دقائق. عمر عرتن يضيف 5 دقائق وقت محتسب بدلا من الضايع في هذا الشوط الثاني من هذه المباراة. سافونوف يرسل كرة طويلة باتجاه فيتينيا. تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية. جماهير باريس البدايات تشبه النهايات ب بالنسبة للفريق الفرنسي في هذه الفترة. كرة منقولة عن طريق زاير أمري، وصلت إلى عثمان ديمبلي، عند كرة ديمبلي من أجل أن تبدأ الأفراح أكثر، أو من أجل أن تبدأ الأفراح فعليا بالنسبة للفريق الفرنسي. كرة منقولة، فابيان رويز، أستون فيلا يستهدف العودة، وللعودة إن أرادها 4 دقائق متبقية، وللعودة إن أراد هناك هدف على الفريق الإنجليزي أن يسجل، على الفريق الإنجليزي أن يعود فيه، على الفريق الإنجليزي أن يعمل من أجله. كرة منقولة عن طريق مايولو، ماركينيوس، باتشو، وصلت الكرة من الطرف الأيسر عن طريق فيتينيا، بيرالدو على السلام من البرازيلي، يستعيدها بعد ذلك ماتيكاش لفريق أستون فيلا. تقريبا المهاجم الوحيد هو ديمبلي، بينما هنا تامي أبراهام عند كرة في الطرف الأيمن. هل هي كرة العودة للفلانس؟ هل هي كرة العودة للوسود لفريق أستون فيلا؟ تمريرة، بوغارد عند كرة، تمهيد من باركلي، باركلي إلى ماتسن، ماتسن مازال، ماتسن عند كرة إلى الخلف، باركلي، ماتسن، ماتسن المين، مينغس خذل مكان في الطرف الأيسر، تايرو مينغس من الطرف الأيسر يحاول فيها لفريق أستون فيلا، مينغس عودة إلى ماتسن، يان ماتسن يتقدم، يمرر كرة إلى الخلف، وصلت إلى بوغارد، تمريرة ممتازة ومحاولة ما زالت قائمة، لمسة إلى الطرف الأيمن مرة أخرى لفريق أستون فيلا، الكرة مستمرة للفرنس، لكن الكرة إلى لوكا هرنانديز ما زالت قائمة، مستمرة باريزية تتحول إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى لفريق باريس سان جيرمان. آه يا أوناي، الخبر نفس الخبر يا إيمري، الخبر نفس الخبر يا إيمري، في 2014 أمام مدريد، في 2015 أمام البارسا، في 2021 أمام تشيلسي، وفي 2026 أمام باريس. يا أوناي يا إيمري، كرة طويلة مقولة، كرة إلى الطرف الأيمن لفريق أستون فيلا، تايرو مينغس، ماركو بيزوت يرسل هذه الكرة طويلة في وسط الميدان، تامي أبراهام، الكرة بتعود مرة أخرى لفريق باريس سان جيرمان، بيرالدو، ماركينيوس، نقلة إلى فيتينيا، فيتينيا يبحث عن ديمبلي، لكنها بتعود مرة أخرى على طريق فيكتور ليندلوف، ليندلوف، باركلي، ماتيكاش، تصل الكرة بعد ذلك للخلف عن طريق فيكتور ليندلوف في تمريرة، لكن تغطية من مايولو، يستعيدها زاير أمري، منقول الكرة بعد ذلك من الطرف الأيسر، فابيان رويز عن طريق فيتينيا، فيتينيا لمسة من الجهة اليسرى، فيتينيا مرة أخرى، فيتينيا إلى بيرالدو، بيرالدو إلى ديمبلي، ممتازة إلى أشرف حكيمي في كرة لكنها سهلة عند حارس المرمى ماركو بيزوت، بيزوت يبقي على أمل فريق أستون فيلا، الأمل هو دقيقة يا الفلانس، الأمل هو دقيقة يا أستون فيلا، ماركو بيزوت عند كرة ليندلوف، الدقيقة الأخيرة، الدقيقة الأخيرة من نهاية السوبر، هل يفعلها أستون فيلا؟ هل يفعلها أستون فيلا؟ تامي أبراهام يطلب الكرة، وصلت إلى ماتسن، ماتسن يتقدم في اليسار، هل يفعلها الفلانس؟ ماتسن في كرة عرضية راسية لكنها إلى خارج الملعب، ركلة مرمى. بوينتيا أراد أن يعيدهم مثلما أعادهم ماجو في الشوط الأول، لكن الكرة تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. إنها تقترب من باريس، إنها تقترب يا دويب، إنها تقترب من مدينة الأنوار، إنها تقترب من خزائن حديقة الأمراء، إنها تقترب من خزائن فريق باريس سان جيرمان، بطولة أخرى تقترب وعلى رادار الفريق الفرنسي، إلا إذا كان لأستون فيلا رأي آخر، والرأي الآخر هو باركلي، باركلي في كرة مازال، باركلي في كرة يحاول، ماركينيوس غطى والكرة تبعد، تشتت. انتهت الخمس دقائق. الباريسي بلسان الحال, الباريسي بلسان الحال, والباريسي بلسان الحال, نحن السوبر, نحن الأبطال. باريس سان جيرمان بطلا لبطولة كأس السوبر الفرنسي للمرة الثانية في تاريخه. نعم, الاحتفالات ما زالت متواصلة لباريس. باريس بطلا لبطولة كأس السوبر. ألقاكم مع الاحتفاء ومع التتويج.
1: شكرا للزميلين حسن العيدروس وعصام الشوالي. باريس سان جيرمان يحقق لقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية على التوالي. تغلب أمام أستون فيلا في هذا اللقاء في الوقت الأصلي في اللقاء الماضي من كأس السوبر الأوروبي. استطاع التغلب أمام توتنهام الإنجليزي بركلات الترجيح بعد أن عادل النتيجة, عاد في اللقاء بهدفين لهدفين, ويصبح الآن باريس سان جيرمان مع ريال مدريد هما من حققوا كأندية أوروبية لقبين من السوبر الأوروبي على التوالي, حينها أحرز ريال مدريد لقبين 2016 2017, ويصبح النادي الفرنسي الوحيد بهذا الكم الكبير من البطولات الأوروبية, بطل لأوروبا لمرتين على التوالي, بطل لكأس السوبر الأوروبي لمرتين على التوالي. دعونا نعيش هذه الأجواء مع فرحة باريس سان جيرمان وجماهيره في ملعب سالزبورغ بعد تحقيق لقب كأس السوبر الأوروبي.

0: لوكادين يحقق لقبه من كأس السوبر الأوروبي أمام باريس سان جيرمان أو مع باريس سان جيرمان أمام أستون فيلا بعد الانتقال من أستون فيلا إلى باريس سان جيرمان. وشوط ثاني بالنسبة لليس ريكي لباريس سان جيرمان كان قد لعب فيه بامتياز أمام أستون فيلا، سجل الهدف في الدقيقة 61 عن طريق دوي ومنح الفريق الأفضلية للفوز والظفر بلقب كأس السوبر الأوروبي. كل شيء مميز للويس إنريكي في قيادة باريس سان جيرمان كابتن محمد.
1: اللقب 13 لويس إنريكي مع باريس سان جيرمان، فحقبة تاريخية يخش بيها المدرب الأكثر حصولا على البطولات مع باريس سان جيرمان، فهو المدرب التاريخي لهذا النادي، حافظ على لقب دوري الأبطال موسمين متتاليين، وهو اليوم يحقق السوبر الأوروبي ويحافظ على لقب السوبر الأوروبي. أنا أشوف فوز بالخبرة، فوز بالخبرة والجودة الفردية العالية بفرصة ونص سجلوا هدفين. أستون فيلا قدم مباراة كبيرة، 6-7 فرص حقيقية للتهديد، أضحى ماجو في الشوط الأول أضع بس 4 فرص، والشوط الثاني ضاع الفريق برضو من الفرص. فأعتقد بالظروف الحالية في 16 لعيب دوليين مشاركين في كأس العالم وعودتهم متأخرة، أن أنت تكسب السوبر الأوروبي وتبدأ موسمك ببطولة كبيرة، فيحسب لي ويحسب للمجموعة ككل. وزي ما قلت ده التعامل بالخبرات، بجاهزية 60 أو 65% بتقدر تقدم مباراة جيدة وتحافظ على لقب السوبر الأوروبي وتكسب هذه المباراة قدام منافس غير العديد من الأمور، غير اللاعبين، غياب العناصر الأساسية، غياب الخبرات العالية الموجودة. فالمباراة قدم أستون فيلا قدم مباراة كبيرة، إنما زي ما بقولنا النهائيات تكسب لا تلعب، تكسب لا تلعب. فاللي لعب النهارده وقدم مباراه افضل واضاع من العديد من الفرص واستون فيلا، انما اللي عنده المقدره انه لاعبين يعرفوا يحطوا الكوره في الشبكه من زي ما بقول فرصه ونص جابوا جولين. فاعتقد نجاح كبير لباريس سان جيرمان، ومبروك ليهم هذا اللقب، واعتقد ان هو حقبه تاريخيه بقياده لويس إنريكي. زي ما قلت في بدايه هذا الاستوديو ان المشروعين النجوم بتاعتهم اثنين مدربين، فهذا الرجل عاد لنا الشكل الأداء الجماعي للفرقة وقدر أنه يحقق بطولات وحقبة تاريخية لهذا النادي مع هذا المدرب، واستمرار للمدرسة الأسبانية المسيطرة تماما في كل المنتخبات أو الأندية.
0: فوز للمرة الثانية على التوالي بكأس السوبر الأوروبي، وفي انتظاره أيضا كأس السوبر الفرنسي في الأيام القليلة القادمة. باريس سان جيرمان أمام التتويج مبكرا بألقاب مهمة على مستوى مسيرة لويس إنريكي كابتن كريم، وأيضا مهيئ للذهاب بعيدا على مستوى البطولات القادمة، البطولات المحلية وأيضا على مستوى دوري الألقاب.
2: صحيح لويس إنريكي صنع فريق عنده شخصية الألقاب، رغم يعني تواجد عديد اللاعبين ممتازين فنيا تكتيكيا بدنيا، لكن العقلية والشخصية اللي أعطاها لويس إنريكي للفريق في السنة الأخيرة خلته يمتاز ويفوز في مباراة مثل المباراة هذه اللي في توقيت صعب، توقيت حساس، فريق ليس في أحسن حالاته، لكن قادر أنه يكسب المباريات، قادر أنه يعني رغم مباراة كان أستون فيلا كان أحسن، رغم أنه تكلمنا أنه أفضلية بي إس جي في الخبرة، أفضليته أنه قادر يكسب مباريات مثل هذه بالفرديات، لكن على المستوى الجماعي، على مستوى يعني التحكم والتصرف في المباراة، هذه شخصية المدرب حقيقة يعني غير يعني الفريق والفريق بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة. طبعا كفارة كان مميز، طبعا على المستوى الفني اللاعبين رغم أن فيه يعني عدم توازن على المستوى البدني، لكن عارفوا كيفاش يتصرفوا في المباراة، عارفوا كيف في الأوقات الحساسة كيفاش يعني يروحوا المباراة لبر الأمان. أستون فيلا كانت عنده فرصة باش يسجل أكثر من هدف، وأنا حقيقة عجبني كثير الفريق أستون فيلا خاصة في الشق الهجومي، كنت ننتظر أن الفريق يعني راح يدافع يعني لمدة 90 دقيقة، لكن أظهر أنه قادر أنه يلعب في العمق. ماتشو قام مباراة تكتيكية ممتازة، لكن على مستوى التسجيل على مستوى يعني لم يكن موفق.
0: لاعب صغير كابتن يعني
2: تنقصه
0: الكثير من الخبرة في التعامل مع هذه المباراة.
2: هو مكسب، هو مكسب للفريق طبعا، هو يكون رقم 2 في الفريق يعني واتكنز يرجع يلعب، لكن لاعب مثل هذا يلعب لك مباراة ضد بي اس جي، مش كل الفريق قادرة انك تخلق 5 و6 فرص ضد باريس سان جيرمان. اليوم أستون فيلا 5 و6 فرص واضحين كان نجم يسجل فيهم الأهداف. أعتقد أن كانت مباراة يعني مميزة بالنسبة لأستون فيلا، لكن الخبرة ولويس أريكي عرف كيف يفوز برقم بلقب يعني مهم جدا للفريق، قادر أنه في المستقبل يفوز بأكثر أرقام.
0: شاهد مشاهدين الأعزاء دخول سيد شفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتتويج الأبطال، ومعه أيضا رئيس نادي باريس سان جيرمان سيد ناصر الخليفي، وأيضا رئيس أستون فيلا والعديد من الأسماء البارزة في هذه الآونة. دعونا ننتقل مشاهدين الأعزاء لنشاهد وإياكم تتويج الوصيف والبطل باريس سان جيرمان بعد فوزه أمام أستون فيلا بكأس السوبر الأوروبي.
3: إذن يا أحبة الكرام، في هذه اللحظات حانت لحظات التتويج، وفي بداية هذه اللحظات يتوج الحكم الصومالي السيد عمر عرتن بهذا الحضور التاريخي، هذا الحكم الذي حكم فتألق وأجاد ودخل التاريخ، ودخول التاريخ لا يحتاج لتأشيرة يا السيد عمر عرتن الحكم الصومالي الذي نفتخر به كحكم عربي صومالي إفريقي، وعلم الصومال الذي يرفرف عاليا هنا في سماء ملعب زالسبورغ شتاديون، مع طبعا مساعدي السيد ليبان أحمد من جيبوتي وكذلك السيد سيفن بيمبي من كينيا. وهنا هذا الصومالي الذي يفتخر بهذا الرجل من خلال هذا الحضور التاريخي بإدارة مباراة بحجم بطولة كأس السوبر الأوروبي ما بين بطلين، بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي، وصورة تبقى للتاريخ فيها الكثير من رد الاعتبار لهذا السيد عمر عرتن الحكم الذي يعتبر هو حكم أفريقيا الأفضل في عام 2025، ومن دخل التاريخ من أوسع الأبواب من خلال تحكيم لهذا اللقاء. الآن تقليد الميداليات الفضية لفريق أستون فيلا، من كان وصيفا لهذه البطولة أراد أن يكون بطلا مثل ما كان في عام 82 أمام برشلونة، لكنه صدم بفريق باريس سان جيرمان وبالمدرب لويس إنريكي، ومعه أولا إيمري الذي خسر للمرة الرابعة على صعيد بطولة كأس السوبر. جماهير أستون فيلا ما زالت حاضرة هنا في ملعب زالتسبورغ شتاديون، ما زالت تحيي فريقها، وهي التي اعتادت أن تكون وفية، أن تكون حاضرة في كل مكان وفي كل زمان، حتى حينما غابت البطولات على الفيلانس على فريق أستون فيلا ظلت هذه الجماهير خلف الفريق بعد عقود توج ببطولة الدوري الأوروبي. اليوم أرادوها أن تكون كأس السوبر، لكن الوصافة والفضة لفريق أستون فيلا. السيد ألكسندر تشيبرن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وممثل الاتحاد الأوروبي وممثل فريق أستون فيلا وفريق باريس سان جيرمان بقيادة السيد ناصر بن غانم الخليفي، وتقليد الفضة للاعب فريق أستون فيلا في هذه الأثناء. أستون فيلا الذي خسر هذه المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد بعدما قدم حقيقة المباراة كبيرة في هذه الليلة هنا في ملعب زالتسبورغ شتاديون. الآن حانت اللحظة وحان الموعد لاستمرارية الوصل ومواصلة أفراح باريس، هم لا يضعون للأيام السعيدة فواصل ولا يقطعون وصل ما تكرر. فبعد ليلة بودابست السعيدة هناك في هنغاريا، فرقة باريس الساحرة على موعد مع الفرح هنا في مدينة زالتسبورغ. تتعدد المدن وتتنوع الأماكن، وأنوار باريس ما زالت تتمدد في كل مكان. هنا بداية الموسم الجديد تشبه نهاية الموسم الماضي، فرح في النهايات وفرح في البدايات، لأنه زمن باريس زمن بطولات فريق العاصمة الفرنسية، فترة حصاد التاريخ من بطولة إلى أخرى، من مسرح إلى آخر، من مجد إلى مجد. إنه زمن أمجاد باريس، وما زال باريس وجماهير باريس حريصة على كتابة التاريخ، على اختناص البطولات، على اصطياد الكؤوس. بالأمس أبطالا لأوروبا من بوابة دور الأبطال، واليوم أسيادا لكأس السوبر، وغدا يريدون القصة، نفس القصة والخبر نفس الخبر. باريس سان جيرمان للموسم الثاني على التوالي بطلا ببطولة كأس السوبر الأوروبي، بعد التتويج أمام توتنهام في ليلة ركلات الترجيح، وعودة غونسالو راموس بفريق باريس سان جيرمان. هنا ماركينيوس من أجل كأس جديدة ومن أجل لقب جديد. نعم يا ماركي، كررناها كثيرا، ارفع الكأس يا ماركي، ارفع الكأس يا ماركي. ماركينيوس والسيد ناصر بن غانم الخليفي رئيس فريق باريس سان جيرمان لرفع هذه الكأس. البطولات لا تنتهي والأحلام ليس لها حدود، زمانكم يتمدد، سحركم يتجلى، قصتكم ما زال فيها المزيد. وللمجد بقية يا البيجي، للمجد بقية يا باريس سان جيرمان. هكذا تغني كتيبة الفريق الباريسي وجماهير باريس سان جيرمان. إذن هكذا هي لقطة ختام كأس السوبر الأوروبي في هذا الموسم، ولم يختلف شيء، فالبطل نفس البطل. مبروك لجماهير باريس، هارد لك لجماهير فريق أستون فيلا. مباراة انتهت، أرجو أنكم استمتعتم من خلالها. إلى اللقاء.

شكرا للزميلين حسن عيدروس وعصام الشوالي. باريس سان جيرمان يتوج إذن بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية على التوالي ويعادل رقم ريال مدريد حينما أحرز لقب كأس السوبر الأوروبية لمرتين على التوالي 2016-2017. يتوج مرة أخرى أمام نادي الإنجليزي وأستون فيلا بعد التغلب في السنة الماضية على فريق توتنهام وتوماس فرانك بركلات الترجيح. لويس إنريكي يحقق حلم باريس سان جيرمان بتحقيقه لقبي دوري أبطال أوروبا ولقبين أيضا متتاليين بكأس السوبر الأوروبي، كما حقق العديد من الإنجازات على المستوى المحلي وقاد باريس سان جيرمان للتتويج بالعديد من البطولات المهمة في تاريخ باريس سان جيرمان الحديث، وهو المدرب الذي كان يبحث عنه كثيرا باريس سان جيرمان مع مرور العديد من المدربين على مستوى كبير بأسماء لامعة بأسماء كبيرة. قادت باريس سان جيرمان حققت البطولات حققت الألقاب لكن المحلية، بينما الأوروبية باتت عاجزة عن الجميع عدا هذا المدرب لويس إنريكي الذي توج أخيرا بهذا اللقب المهم في مسيرة باريس سان جيرمان. المزيد حول تتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الأوروبي بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.

الحكاية مستمرة، ابقى معنا لمواسم جديدة من المتعة الرياضية على مدار السنة، من صراع الدوريات الكبرى إلى حلبات الفورميلا 1 والجراند سلام والمزيد. كل الإثارة في مكان واحد. اشترك الآن. في صفقة صيفية هزت العالم، غادر النجم المصري محمد صلاح ليفربول بعد 9 أعوام لينضم إلى نادي ترابزون سبور التركي. قاسم باشا، ترابزون سبور، الدوري التركي الممتاز. شاهد الظهور الرسمي الأول لمحمد صلاح في تركيا السبت 15 أغسطس حصريا على بي ان سبورتس 1. باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي على موعد مع بطل كأس فرنسا لانس. الباريسي سيدافع عن لقبه ويهدف ل15. أما لانس عينه على اللقب الأول، فهل يتخطى المصاف بعد 28 عاما من لقائهما؟ كأس السوبر الفرنسي 2026 الأحد 16 أغسطس حصريا على بي ان سبورتس 1. في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة ايتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالطلاق.

0: أهلا بحضراتكم مرة أخرى. توج مرة أخرى باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الأوروبي بعد تحقيقه الموسم الماضي لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي. دعونا ننتقل مرة أخرى لتغطية بين سبورتس من أرضية الملعب مع زميلي محمد سعدي. محمد
1: شكرا لك يا عبد العزيز واهلا بكم من جديد مشاهدي بين سبورتس. لقب جديد لباريس سان جيرمان، كثير من الامور الجميله في هذه المباراه، واحده من اجملها اننا شاهدنا علم الصومال الازرق الجميل يرفرف تقريبا في كل زوايا المباراه، الكثير من الجماهير الصوماليه والتي ايضا تعيش في اوروبا من اصول صوماليه جاءت خصيصا لمعازره حكم المباراه، الوقوف مع هذا الرجل مع افضل حكم على المستوى الافريقي في 2025. تحدث معه الكابتن محمد مباشره بعد المباراه، كان سعيدا جدا بقياده هذه المباراه، وهنا لقطات لتكريمه بعد ان دخل التاريخ من اوسع الابواب ليكون اول حكم غير اوروبي يقود المباراه النهائيه على مستوى كاس السوبر، وهو انجاز اكيد انه فريد من نوعه بالنسبه لحكم هذه المباراه الذي نتمنى له التوفيق بعد ان قاد هذه المباراه لبر الامان وقدم مباراه كبيره اكيد على المستوى التحكيم. كابتن محمد، هنا علم الصومال أمر آخر يضاف الكرة الإفريقية التي أكيد مرت بظروف ممتازة على مستوى النتائج على مستوى تحسن كرة القدم، وشاهدتك تتحدث معه مباشرة بعد هذه المباراة.
2: أكيد طبعا يا محمد، مباراة كبيرة جدا بالنسبة للحكم ويوم تاريخي بالنسبة له هو كحكم وبالنسبة لدولة الصومال أيضا، يمكن قدم مباراة ممتازة جدا وكان يعني نوع من أنواع التكريم بالنسبة له هذه المباراة من قبل الاتحاد الأوروبي.
1: أكيد مزيد من الإنجازات قادمة، يعني فقط 34 سنة، دولي من 2018 يقود مباراة بهذا الحجم، عدم يعني إعطاء للتأشيرة ساهم في زيادة نجوميته على مستوى العالم.
2: بكل تأكيد شفناه في مباراة اليوم أداؤه كان ممتاز، يعني قدم مباراة ممتازة، يعني يعتبر من الحكام الممتازين جدا، وأيضا حصوله على افضل حكم افريقي في 2025، فاكيد يوم تاريخي بالنسبه له كحكم. يمكن انت ذكرت تحدث معاه بعد المباراه، عايزين يجي معانا
1: يتكلم بلغه عربيه بطلاقه،
2: بلغه عربيه بيتكلم بلغه عربيه بطلاقه تماما، وكان مبسوط، يعني مبسوط ان هو قدم مباراه كبيره، وكنا نتمنى ان هو يكون موجود معانا هنا في بين سبورت، ولكن تعرف الحكام دايما بيبقى ممنوعين في التحدث الاعلام بعد المباريات، ولكن اتمنى له التوفيق في المباريات القادمه ويقدم مواسم قادمه. زي ما ذكرت لسه غير السن 34 عام، فعنده لسه مستقبل كبير قادم باذن الله.
1: اعتقد انك راضي عن اداء استون فيلا في هذه المباراه.
2: هذه مباراه ممتازه، يمكن تكلمنا عن النواقص قبل المباراه ورحيل بعض اللاعبين.
1: قبل النواقص هذه اللقطه لا تتعلق فقط برئيس نادي او مدرب او بمنظومه، هو دليل ان المعادله التي تاخرت وصلت في الاخير لان المنظومه بكل اركانها كانت متماسكه وكل شخص يعرف ما يريد، الى ان جاء الان فريق فرنسي مره الاولى تقريبا في التاريخ يهيمن على كره القدم الاوروبيه لاكثر من سنه.
2: واولا اكيد يعني مبروك لباريس، مبروك للسيد ناصر الخليفي، يعني بطوله اخرى بتضاف لباريس سان جيرمان. اتكلمت عن المنظومه محمد، اي نجاح في اي رياضه عامه
1: فريق عمل،
2: لازم يكون فريق عمل، والتغيير اللي حصل في باريس خاصة سبورتن دايركتور في باريس والمدرب هو اللي كان ليه العامل الكبير جدا في التغيير الكبير، قلب اللاعبين، قلب نوعية لاعبين محتاجهم لويس انريكي، ان هم ازاي يتأقلموا مع السيستم واسلوب اللعب، وايضا شخصية المدرب، شخصية المدرب بتلعب دور كبير. تشوف النهاردة لويس انريكي على الخط، يمكن في 3-4 لاعبين لسه منضمين من 4-5 ايام، تشوف قد ايه اشرف حكيمي بيلعب 90 دقيقة، ايضا دوي بيلعب 85 دقيقة، ده بيقول لك قد ايه ان هو مدرب صاحب
1: شخصية ثقة
2: وصاحب شخصية كبيرة جدا بتنعكس على اللاعبين داخل الملعب.
1: ونوثق ان احد الاسباب التي جعلت بعض اللاعبين الذين انضموا للفريق فقط من 4 أو 5 ايام يلعبون 90 دقيقة معرفة ظروف النادي، معرفة الأجواء، معرفة عقلية مدرب، وبالتالي أنا متأكد حتى في الإجازة الكل يفكر موسم، وربما جزء كبير منهم كان أصلا يحضر موسم جديد حتى وهو في منتصف الإجازة.
3: صحيح، ما كان مفاجئ بالنسبة لي هي تكملة بعض اللاعبين لتسعين دقيقة، وهو أمر مفاجئ للاعبين انضموا قبل 6 أيام فقط، فاعتبر أمر استثنائي، احترافية عالية من قبل اللاعبين.
1: في مجازفة، البعض يقول لك قد يتعرض بعض اللاعبين للإصابة، لماذا أجازف 90 دقيقة؟
3: ممكن، على سبيل المثال دوي هو ما طلب التغيير، شاهدت عن طلب التغيير، قدم كل شيء لديه بعد ذلك طلب التغيير، وريكي كمتعمد إبقاء بعض اللاعبين.

0: مدربين لفترة طويلة لكي يبدأون بالبناء على المستوى البدني والمستوى اللياقي. في مباراة اليوم باريس حاول الاستحواذ على الكرة لقدر أكبر، لكن كانت هناك بعض المشاكل الدفاعية، لكن يرجع السبب الرئيسي إلى العامل البدني، لأن بونديا في السابق عندما يلعب باريس سان جيرمان أمام أي فريق دائما أحد المدافعين هو من يذهب لتغطية اللاعب رقم 10. في هذه المباراة قلوب الدفاع متأخرين، لم يذهب أحد للتغطية لأن العامل البدني لدى اللاعبين غير قادرين على استرجاع أماكنهم، فلذلك ستكون هناك كثير من المساحات المكشوفة. فالعامل البدني لعب دور كبير، لكن في مباراة
1: بدنية معظم لاعبي أستون فيلا قدم مباراة كبيرة، بونديا كان واحد نجم هذه المباراة،
0: قدم مباراة كبيرة، وأيضا هناك عدة غيابات موجودة لدى أستون فيلا فتأثروا في مباراة اليوم. لكن هناك حد لما يمكن لأي مدرب القيام به. يوناي إمري قدم ملحمة تكتيكية على مستوى عالي جدا، عندما ينظم الفريق بشكل جيد، عندما يعمل على بعض الأنماط الهجومية، لكن الفارق الأكبر هي إمكانيات اللاعبين الفردية تصب لمصلحة باريس سان جيرمان بشكل كبير. الإمكانيات الفردية، عندما نشاهد أول تغيير لباريس سان جيرمان كان ديمبلي، ولكن أول تغيير لأستون فيلا كان أليسون، لاعب شاب صغير. فهنا الفوارق البدنية والفوارق الفردية تلعب دور كبير.
1: شاهدنا فابيان رويس قبل لحظات يتوج مع الفريق باللقب رغم عدم مشاركته القادم من بطولة كأس العالم، بطل لكأس العالم. أحيانا التساؤل كيف يمكن أن تحفز هذه المجموعة التي فازت مرتين تشامبيونز ليج متتاليتين، فازت الآن بالسوبر مرتين متتاليتين، قادم من الفوز بكأس العالم، أمر صعب. كيف يمكن لهذا الرجل أن يحفز اللاعبين مع بداية موسم جديد؟
2: هو بالنسبة يمكن أنت ذكرت محمد فابيان رويز، يمكن موسم استثنائي بالنسبة له أنه هو فاز بتشامبيونز ليج بعد كده كأس العالم وأيضا السوبر، فلازم يكون في نوع من أنواع التحفيز من قبل المدرب. هو مدرب، يمكن هو بيحتفل مع جمهور باريس حاليا خلفنا، يمكن هو مدرب عنده ذكاء كبير جدا، وإزاي أنه هو يقدر يلاقي نوع من أنواع التحفيز أنه هو يحفز اللاعبين مرة تانية، لأن باريس داخل الموسم حاليا اثنين تشامبيونز ليج، فبيحاول انه يكسب التشامبيونز ليج الثالث على التوالي ويعاد ريال مدريد في هذا الرقم القياسي. فانت بتتكلم على شخصيه مدرب، انا بتكلم على شخصيه مدرب كبيره جدا، ان هو ازاي يحفز هؤلاء اللاعبين. اللاعبين دول نفس المجموعه اللي كانت موجوده الموسمين اللي فاتوا مع بعض الاضافات القديمه.
1: الان ينضم لنا لويس انريكي مدرب باريس سان جيرمان. Coach, first of all, very nice to meet you. As a athlete, someone who likes football, we like you.
3: ونريد أن نواصل بطبيعة الحال في تحقيق الانتصارات، وهذا هو الهدف. وبالنسبة لي هذا هو سؤال تحديدنا، رأينا فابيان رويز يحتفل مع الفريق وعاد من كأس العالم كبطل، كيف يمكن أن تحفز هذه المجموعة بعد الفوز بدور الأبطال مرتين تواليا، كأس السوبر مرتين تواليا، وكل منافسة ممكنة؟ أظن بكل بساطة لأن النادي يريد أن يطور في كل مرة، لذلك نحن من ناحيتنا نريد أن ليس فقط الفوز بالألقاب بل كذلك لعب كرة القدم. لذلك أظن بأنها فكرة هي في الحقيقة، الجماهير معجبة بذلك، تريد أننا أن نواصل، ونحن سعيدون جدا بمواصلة عيش مثل هذه اللحظات. لذلك من الصعب أن تفوز دائما بطبيعة الحال، وهناك بعض الفرق تستحق الفوز أيضا. ما هو سر العلاقة مع الجماهير؟ رأيناهم دائما مع صورة كبيرة جدا، في هذه المرة رأيناهم في دور الأبطال سابقا بصورة ابنتك رحمها الله. نعم دائما ما لدينا علاقة رائعة معهم، وعندما يكون الرابط حقيقي وفعلي يمكن فعلا أن تحقق أشياء كبيرة، وعندما تأتي الألقاب يصبح الأمر خاصا جدا. سؤال أخير، دوري أبطال تواليا، موسم جديد الآن، ضغط أكبر عليكم وعلى اللاعبين، هل هذا حافز؟ ضغط؟ كلا، ضغط في الأولى كلا، الآن نحن محظوظون. أظن بأننا ربما كنا قد رهنا منذ سنتين وأتينا بالكثير من اللاعبين الشباب لكي نصنع فريقا، لكي نحاول أن نكتب التاريخ في باريس. نحن حققنا ذلك، وأظن أن الآن يمكن تطوير دائما، هناك مجال للتحسين، وهذه هي فكرتنا. السؤال الأخير لك، رأيناك تحتفل مع سيد ناصر الخليفي رئيس النادي، ما كان سر تغيير الاستراتيجية إلى اللاعبين الشباب والمدرب هو النجم الآن وليس اللاعب؟ كان الأمر واضحا منذ البداية عندما تواصلوا معي وتحدثنا عن المستقبل المنتظر والمتوقع للنادي، وما كانت الفكرة والرؤية ومحاولة صنع نجومنا نحن من أنفسنا، وفكرة اللعب كرة قدم جميلة جذابة. أظن بالتأكيد بأننا نحاول أن نتمتع فقط بما حققنا له. بالنسبة لنا أنت نجم، شكرا وتهانينا، تهانينا لك.
1: شكرا لإنريكي الذي ربما في إجاباته أكد الكثير من الأمور التي يعرفها الكل عن فلسفة هذا الرجل المتواضع، يحب العمل، يتحدث عن الرغبة في المزيد من الألقاب، في تحقيق ربما تشامبيونز ليج لمرة ثالثة، عن عقلية صنع النجوم واللعب والعمل مع اللاعبين الصغار.
2: يمكن تكلمت مع محمد على نقطة الموتيفيشن، ودي نقطة مهمة جدا، إزاي أنت كمدرب تصنع موتيفيشن بالنسبة للاعبين، ودي بتيجي منه هو من الجهاز الفني، إن إزاي إنك أنت تبقى كونسيستنت في استمرارية في الفوز بالبطولات. هو داخل الموسم الجديد عليه ضغوطات أكيد، لأنه هو بطل أوروبا مرتين ورا بعض، بيحاول إن هو يصنع تاريخ بالنسبة للنادي. هو اتكلم في البروسيس اللي هو وضعها والاستراتيجية والمشروع اللي وضعه مع إدارة النادي في البداية، وده وصل لمرحلة ناجحة جدا، فده بيحاول إن هو يوصل النجاح في الموسم القادم بفوزه بالتشامبيونز ليج للمرة الثالثة على التوالي.
1: أنت عايز يمكن بالنسبة لي كمقدم أحيانا يعني محاولة تقديم الإعجاب الشخصي لمدرب مثل إنريكي أحيانا محرج، لكن بعد رحيل يمكن نتكلم براحتنا عنه. يعني أعتقد موضوع لا يتعلق فقط بمدرب ناجح، يتعلق برياضي ناجح. يعني هو جالس معنا الآن ما شاء الله فت، يعني تشعر ما زال يلعب معنا ما شاء الله في منتصف خمسينات، اعتزل تقريبا قبل 20 سنة، يعني شخص مثالي في كل شيء ليس فقط على مستوى التدريبي،
0: وتحديدا يمارس رياضة ركوب الدراجات، فأعتقد بأن هذا ما يجعله
2: كان عنده إصابة تقريبا
0: مسكين. لكن السبب الكبير بالنسبة له هو إيمانه بهالمشروع، وإيمانه بهالمشروع يأتي من توافق الرؤى مع كل الأطراف الموجودة، وعندما تتوافق الرؤى يكون هناك طريق واحد، وهذا الطريق هو طريق النجاح، وهذا ما يحدث في مباراة اليوم. على سبيل المثال النسخة الماضية من كأس السوبر، الفريق لم يبدأ الإعداد إلا قبل المباراة بأسبوع
1: بسبب كأس العالم للأندية،
0: بسبب كأس العالم للأندية، ومع ذلك شاهدنا لاعبين يكملون 90 دقيقة، ونحن نعلم كلاعبين بأن هذا الأمر صعب، صعب بأن تأتي من موسم طويل وتأتي
1: خاصة في أودينيك كانت درجة حرارة تقريبا 40 في النهار،
0: درجة حرارة عالية، تأخر في فترة الإعداد، ولكن رغم ذلك متأخر بهدفين أيضا، وعاد في مباراة اليوم نفس الأمر، الأمور البدنية، الكثير من اللاعبين يعادوا متأخرين، لكن هو يعلم بأنه يمتلك فريق محترف حتى خارج الإطار الفني، في التغذية، في الراحة، في التواصل مع اللاعبين، في الكثير من الأمور اللي تجعل الفريق ناجح وتجعل البيئة محفزة للنجاح.
2: انا اعتقد ان باريس بيمتلك معد بدني على اعلى مستوى محمد، لان في الاوف سيزون عامه بيبقى في برنامج للاعبين، يمكن اللاعبين في تواصل وفي برنامج لاعبين، يعني يمكن اللعيبه اللي شاركت في كاس العالم، اتكلمنا على حكيمي وديمبلي ودوي في مباراه اليوم، مشاركتهم لمده طويله جدا في المباراه، اول ما بيرجع في اول يوم بيبقى في قياسات، بيبقى في قياسات بدنيه، اكيد حكيمي ودوي كانت قياساتهم ان هم يقدروا يلعبوا مباريات، ولكن لن يجازف بهم في مباراه اليوم، لان طبعا ممكن يبقى فيه إصابات داخل على نيو سيزن. فأعتقد أن المعد البدني بيلعب دور كبير جدا، خاصة في الأوف سيزن بالنسبة للاعبين، أن هم يرجعوا في أعلى درجة جاهزية للبدء في المباراة،
1: وبالتالي أكيد كان في مؤشرات ومعلومات تؤكد أنهم جاهزون للعب مباراة.
2: وشفناهم اليوم يا حكيمي ما شاء الله، كان مع كابتن عبد العزيز في الدقيقة 92 عامل سبرينت بيضغط على حارس المرمى، فده ما شاء الله ربنا يحفظه، فمن أحسن الظهران الموجودين لما يكون الأحسن يعني في العالم حاليا. فأعتقد أن المعد البدني بيلعب دور كبير جدا، خاصة في فترة راحة اللاعبين ما بين السيزن والسيزن.
1: كان حديث كابتن محمد عن حكيمي يقودنا الحديث عن بعض مراكز فريق باريس سان جيرمان، تحديدا ظهيرين. نحن نعرف على مستوى العالم عبدالعزيز حتى في الفرق الكبيرة البعض يبحث عن ظهير واحد متميز، هنا تقريبا يمتلك أفضل ظهير أيمن وأفضل ظهير أيسر في العالم.
0: صحيح، هذه ميزة تعتبر إيجابية، لكن أيضا من يشاهد بعض الأمور الهجومية هناك مبالغة نوعا ما بالتقدم لاعبين، لكن هذه هي أساسة المدرب، هذه فلسفة المدرب، هو يريد ظاهرين يمتلكون نفس الخصائص الهجومية، لا يريد فقط الاعتماد على جهة واحدة، هذه تعتبر أيضا نقطة إيجابية، نقطة قوة للفريق، ولكن النقطة الرئيسية هي من هو بديل حكيمي. نشاهد زهير إمري، لكن هل زهير إمري بنفس الخصائص ونفس
1: ليس بالأساس ظهير أيمن؟
0: هناك أمور مختلفة، على عكس الظهير الأيسر هناك لوكاس هرنانديز، لوكاس ديني، فهناك اعتماد أكبر على حكيمي في الكثير من المباريات، وهو أمر صعب يعتبر بالنسبة للاعب يلعب ما يقارب 50-60 مباراة في الموسم، أمر مرهق وأمر يجب من وجهة نظري بأن تكون هناك معالجة لهذا المركز. لكن بشكل عام هناك وفرة لاعبين، التغييرات واللاعبين الذين دخلوا في الشوط الثاني لا يقلون عن إمكانيات اللاعبين اللي خرجوا، فهذا يبين بأن الكم والكيف موجود لدى باريس، وهو قادر على المنافسة أيضا لسنة ثالثة في جميع البطولات.
1: ذكرت الاستمرارية، وهو ربما الأمر الأصعب في عالم الرياضة عندما تنجح. دائما يقال كابتن ويكرر دائما الوصول إلى القمة أسهل بكثير من محافظة عليها، وهنا التساؤل، كيف يمكن لهذا الرجل أن يحافظ على هذه المنظومة، ليس فقط من ناحية الدافع لكن على المستوى الفني؟ دائما هناك تطوير، تحدث عبد العزيز عن تقدم الظهيرين الأيمن والأيسر، لكن الكل متفاهم والكل يعرف دوره، عندما يتقدم إكس فلان ماذا يفعل، عندما يتقدم واي ماذا يفعل. يعني هناك كمية من الكيمياء إن صح التعبير أوجدها هذا الرجل في الفريق، تتحسن موسم بعد آخر.
2: مجموعة اللعيبة ديت بقالهم مع بعض أكثر من 3 سنين، فأكيد حافظوا كل شيء بالنسبة للمدرب. وأيضا محمد، نوعية اللعيبة اللي بتستقطبها باريس سان جيرمان، يعني شوف نوعية اللعيبة هي بتناسب أسلوب لعب
1: ذكي في الانتقاء
2: جدا. شوف نوعية اللعيبة اللي بتنتقل لباريس، أكيد بيكون في دراسة كبيرة جدا من السبورتنج دايركتور، من السكاوتينج، من لويس إنريكي نفسه، إن هو بيشاهد اللعيبة وعارف وحافظ إن في مراكز معينة لازم يكون. تذكر كابتن عبد العزيز بديل أشرف حكيمي، شفنا الموسم اللي فات إصابته، وبعد لفترة طويلة جدا يمكن ظهير أيمن اللي لعب في المركز ده، ولكن أنت محتاج ظهير أيمن يكون موجود، لأن الاستمرارية مهمة جدا بالنسبة لهم. زي ما بتدعم في الظهير الأيسر لازم يكون برضو في تدعيمات بالنسبة للظهير الأيمن. أيضا في وسط الملعب عنده مجموعة ممتازة، فيتينيا، جوان نيفيز، أيضا فابيان رويس، ولكن يكون في البديل المناسب. شفنا اليوم البدلاء كان ليهم دور كبير، يمكن أسو فيلا عمل شوط أول ممتاز، ولكن في الشوط الثاني البدلاء بالنسبة للفريقين لعبوا دور كبير. أنت بتتغير، بتنزل ديمبلي، أستون فيلا بنزل أليسون، لسه لاعب صغير عنده 18 سنة ما عندوش خبرات، فالخبرات والناحية الفردية لعبت دور كبير جدا في مباراة اليوم. هم متعودين على النهايات بالنسبة لباريس، أستون فيلا لسه الموضوع جديد بالنسبة لهم، فبيكتسبوا خبرات. أنا أشوف إن في أشياء إيجابية كتير جدا بالنسبة لأستون فيلا اليوم، اكتساب العناصر الصغيرة في السن، جورج هيرمنز في أول مباراة رسمية لي، وأيضا برايان ماجو المهاجم 17 عام عمل مباراة كويسة، إذا أنه يحرز هدف ودخل التاريخ أنه أصغر لاعب في تاريخ السوبر كاب أنه يحرز هدف مباراة اليوم، فده هيكون منافس شرس بالنسبة لأولي واتكنز في الدوري الإنجليزي وفي تشامبيونز ليج في الموسم القادم. ولكن بالنسبة لباريس، مشروع ممتاز، مدرب ممتاز، لاعبين على أعلى مستوى، الاستمرارية مهمة جدا زي ما ذكرت في الفترة القادمة.
1: عبد العزيز، باستثناء ريال مدريد زيزو، الكثير من الفرق فشلت المحافظة على الفوز بالتشامبيونز ليج باك تو باك مرتين متتاليتين، قبل زيزو سنوات طويلة لم يحقق فريق ذلك. الآن باريس سان جيرمان فاز بدوري الأبطال مرتين، اليوم على الورق هو حتما واحد من المرشحين الفوز كذلك بالتشامبيونز ليج. كيف يمكن أن تنافس نفسك؟ كيف يمكن أن تتطور في الوقت الذي تبذل فيه كل فرق الأخرى على مستوى الشامبيونز ليج المجهود والأموال وجلب أهم لاعبين على مستوى العالم،
0: وحققها في نسخة مختلفة عما حققتها ريال مدريد؟ يعني مع المجموعات هناك مستويات للفرق، لكن الآن المستويات تختلف، تلعب مع فرق قوية تريد أن تحرز مراكز تؤهلك إلى الأدوار القادمة، مباريات أكثر في دوري الأبطال، فكل هذه الأمور موجودة.
1: النظام الجديد تشعر بأن البطولة أصبحت أصعب.
0: أصعب بكل تأكيد، أصعب. وأيضا نشاهد بأن هناك تجديد لدى لويس إنريكي. قبل موسمين شاهدنا ركلة البداية التي تلعب للخارج لمحاولة القيام بالضغط، الآن أصبحت نمط موجود لدى معظم الفرق ومعظم المنتخبات. أيضا في الموسم الماضي كنا نشاهد حارس المرمى عندما ركلة البداية أو ركلة المرمى إلى خارج الملعب في زاوية معينة للضغط. أيضا في مباراة اليوم كنا نشاهد كفارة كجناح أيسر يذهب كمهاجم للضغط، وجواو نيفيز هو من يذهب للجناح ليضغط بطريقة 4-4-2، لكن مع تقدم الجناح مع قلب الدفاع، فهناك تجديد في الأفكار في كل نسخة.
1: ولا يعني في مدرب مبدع لكن عنده الإمكانيات اللي تساعد على هذا الإبداع، يعرف أن اللاعب يمكن يتأقلم مع أي فكر مع أي أسلوب.
0: هناك حد لما يمكن المدرب أن يقوم، بعد ذلك يأتي دور اللاعبين. هذا هو فارق في مباراة اليوم. باريس يمتلك هذه الإمكانيات للتجديد، للتطوير، لتجربة أفكار مختلفة. أستون فيلا لا يمتلك هذه الإمكانيات، يحتاج إلى لاعبين بإمكانيات أفضل. هذا هو الفارق. لكن في مباراة اليوم لم أشعر بفوارق كبيرة على المستوى التكتيكي، لكن على المستوى الفردي، على المستوى الفردي كانت الفوارق موجودة، وهو ما كانت النقطة التي جعلت باريس سان جيرمان يتوج بطل السوبر الأوروبي.
1: ذكرت أن أستون فيلا قدم مباراة ممتازة، هو كذلك، لكن سنعيد مرة أخرى، هل هي ملامح فريق يمكن أن يكرر ما فعله في الموسم الماضي على مستوى الأداء، على مستوى الذهاب بعيدا في الشامبيونز ليج؟
2: بالنسبة لمستوى الفريق اللي قبله اليوم، تكلم على بطل أوروبا، تكلم على لاعبين على أعلى مستوى، استاندر عالي جدا، وده نوع المستوى اللي هيقابله أستون فيلا في الشامبيونز ليج الموسم القادم. فأكيد يعني ظهر بشكل ممتاز برغم أن فيه نواقص كثيرة جدا، ولكن في مكاسب بالنسبة ليوناي إيمري. اليوم اتكلمنا على ماجو المهاجم 17 عام، يمكن بتحرك بشكل كويس، بيستخدم جسمه بشكل كويس، ولكن هيبقى في تحسن في الفتره القادمه.
1: الامريكان
2: هيبقى
1: سعيد بهدف التعادل، افضل يعني شيء ان تغامر وان تضع ثقه في لاعب في هذا السن ويسجل هدف في مرمى باريس سان جيرمان في مباراه سوبر.
2: فتره الاعداد محمد اعتمد عليه بشكل كبير جدا في كل المباريات الوديه، كان بيبدا بيه وبيعطيه ثقه كبيره جدا، وهو ممتاز وذكي في هذه الامور يوناي إيمري، ان هو ازاي بيعطي لاعبين صغار السن ثقه كبيره. ايضا جورج هيرمينز لعب مباراة ممتازة جدا، أول مباراة رسمية لي أمام بطل أوروبا، فدي كلها أمور إيجابية بالنسبة لي أستون فيلا. أيضا جوميز الوافد الجديد مع اللاعبين اللي غابوا اليوم، مارتينيز وكونسا واتكنز، الإضافات دي مع بداية الموسم هيكون أستون فيلا بشكل آخر ويظهر بشكل آخر، وأعتقد أنه هيبقى موسم كبير بالنسبة لأستون فيلا. ممكن في بعض الصعوبات في بداية الموسم، ولكن أنا أشوف أن هيبقى موسم مميز بالنسبة لأستون فيلا بناء على فترة الإعداد اللي عملوها، وبناء على مباراة اليوم اللي قدموا فيها شكل ممتاز أمام بطل أوروبا.
1: سنواصل معكم تغطيتنا من هنا من سالزبورغ، من مقر مباراة كأس السوبر التي فاز بها باريس سان جيرمان المرة الثانية على التوالي بلقب هذه البطولة. مرة أخرى إلى استديوهات بي إن سبورتس في الدوحة مع عبد العزيز.
4: شكرا لك محمد، وأهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الأعزاء. نستمر معكم في الحديث عن فوز باريس سان جيرمان في كأس السوبر الأوروبي. ما يحدث الآن مع باريس سان جيرمان كابتن محمد، كل شيء مميز، حقبة مميزة، مدرب استطاع أن يخلق هذا الفريق الكبير في عطائه، الذي استطاع أيضا من جانب آخر الانتصار في العديد من البطولات المحلية والأوروبية، وتشعر بأن هذا الفريق يواصل ولا زال يواصل على مستوى السير في المسار الصحيح لأي بطولة كانت.
5: هو زي ما قال المحمدي وعبد عزيز ومحمد، هي منظومة كاملة. هو جاب الصورة بتاع رئيس النادي، جاب الصورة بتاع المدير الرياضي، وجاب الصورة بتاع المدير الفني. هي منظومة متفاهمة متجانسة. خلي بالك، هو حصل شيفت في المشروع من بقاله 3 سنين لما جه لويس إنريكي، والمشروع أساسه أن يجاب لاعبين شباب عندهم إمكانيات ومدرب معروف الهوية ومعروف الأسلوب. هو الآن بعد 3 مواسم جاب 13 لقب، هو الآن أفضل مدرب في العالم بما أن جوارديولا قاعد في البيت. هذا الرجل لويس إنريكي للأمانة، وإن أنت تحافظ على لقب دوري أبطال أو تجيب لي باريس دوري أبطال وتحافظ عليه مرتين ورا بعض متتالي، مش الأمور مش سهلة، بل هو بيحط أهداف مستقبلية. ودايما التحفيز للاعبين اللي بتجيب بطولات التحفيز بيبقى صعب، لان انت في القمه، اللاعب بيحس انه خلاص وصل للقمه.
4: هل تشعر بان النظام الجديد لدوري ابطال اوروبا خدم باريس سان جيرمان في التتويج ايضا؟
5: اه، من موسمين الاسلوب النظام اتغير. مين اللي فاز في اخر موسمين؟
4: باريس سان جيرمان.
5: باريس كان بيبدا وحش في النظام الجديد،
4: ويعاني في الادوار المتقدمه،
5: كان بيلعب بلاي اوف وبعد كده بياخد الأدوار الإقصائية بشكل
4: مع بريست ومع موناكو.
5: أيوة، بشكل جيد. أنا قلت إن المدرب ليوس إريكي بيعرف يحضر للنهايات على إن لم تخن الذاكرة. هو خلال مشواره التدريبي لعب 17 نهائي، فاز ب 16 على ريك، ما خسرش إلا نهائي وحيد،
4: رقم كبير
5: على طبعا. فهذا المدرب هو نجم المشروع، وزي ما قلت فيه تفاهم وتجانس مع رئيس النادي لما يبقى عنده المساحه والحريه. هنا الصوره، كامبوس على شمال ابو غانم، ده المدير الرياضي، رئيس النادي المدير الفني. المنظومه دي متفاهمه متجانسه، عارفه هي بتعمل ايه. واللي مش عايز يقعد مع السلام
4: النهاردة أشعر بأن هناك انسجام واضح وهدوء أيضا في النادي.
5: واللي مش عايز يقعد مع السلام النهاردة باركولا زيرو ولا لعب ولا دي ليه عاوز يمشي خلاص هتمشي أوكي هتعرض من ليفربول خد المبلغ المعين وهتمشي. فما فيش حد أعلى من النادي وده اللي حط الأسس للمشاكل اللي كانت بتاع باريس. باريس كان فيها نيمار كان فيها ميسي كان فيها راموس كان فيها العديد من النجوم كان فيها كيليان وما خدش دوري أبطال. فالمشروع ده مبني بولاد الشباب صغيرين في مدرب عنده خبرات يعرف يتعامل يعرف يصنع النجوم يعرف يصنع لعيب بلندور.
4: كانت وجهة النادي هي التعاقد مع الأسماء الكبيرة وأيضا العمل على الجانب التسويق للنادي بشكل أكبر. حقق نجاحات اقتصادية ولكن الآن الموضوع اختلف.
5: أنا هميز بأي فترة زمنية لأي نادي بإيه؟ بالبطولات. هو كان هدف النادي إيه؟ ياخد دوري أبطال. لما عمل شفت المشروع وشاف النظرة مش ماشية وأنا عاوز بقى أبني فرقة عشان تقدر تهيمن وتستحوذ وتجيب لي دوري أبطال هو نجح مع لويس إنريكي. وأنا قلت المشاريع العصرية أو الحديثة في كرة القدم الأساس بتاعها اختيار المدرب. المدرب هو المفتاح وشخصية المدرب والأسلوب بتاع المدرب هو أسلوب تحب تتفرج عليه. النهج الهجومي الاستحواذ الكرة السريعة الضغط العكسي استرجاع الكرة بسرعة التدوير اللاعبين الموجودين لاعبين مش نجوم كبيرة مش نجوم كبيرة صراحة. ده عمل صنع صفوة صنع لعيب بلندور. ديمبلي قاعد النهاردة على الدكة أول واحد بيخسر الكرة أول واحد بيدافع. شفنا كفارة شفنا التوازن بتاع الفرقة. فالشكل الأداء الجماعي أصل الكرة. سيبك بقى عن رونالدو سيبك من ميسي دول حاجة تانية. ده رجع للكرة الأصلها إن لازم يبقى الأداء بتاعك أداء جماعي. هو بيقدم لنا مجموعة أو فريق جماعي بامتياز بامتياز وفي تنافس. وزي ما قلت مفيش حد على راسه ريش. انت اول واحد هتقوم بالدور الدفاعي يا ديمبلي انت كفار اول واحد هتقوم بالدور الدفاعي دول من نجوم الفرقة. فالنجم عنده هو الفرقة وده اصل المشاريع. وروحه حلوة هو روحه حلوة هو مستمتع استمتع بالنجاح. النجاح يخليك مستمتع. ورحيل بنته الصغيرة غير في شكله غير في حياته غير في حياته. فهذا الرجل هو شخصية يعني تحس ان اللعيبة تحبه. شوف الحوارات اللي مع اللعيبة هو مقنع للعيبة لانه جاب بطولات واسلوبه حلو. وبعدين زي ما قلت لك يا عبد العزيز ما هو انا بتابع الصراحة الفيديوهات بتاع التمارين تمارينه ممتعة الصراحة مش عاوزها تخلص. ده لعيبة الكرة بتحب النوعية من المدربين كده ان الحصص التدريبية بتاعته بتبقى ممتعة وشغله كله بالكرة. بس بدون كرة لازم تقوم بالادوار والتوازن بتاع الفرق. هات لي بقى نرجع لان اللعيب المدرب هو اللي بيعمل المنظومه. احنا شفنا اللعيبه دي معظمها في كاس العالم صح
4: صحيح.
5: هل هي مستواها في باريس زي مستواها في منتخبات
4: لا مختلف تماما.
5: يحسب لهذا المدرب فيتينيا
4: كميه العطاء اكبر من المنتخبات.
5: فيتينيا ما احنا شفنا فيتينيا مع البرتغال هل هو فيتينيا بتاع باريس؟ لا
6: ديمبلي.
5: جو نيفيس ديمبل. فانا اعتقد انه نجاح كبير ويحسب لهذا المشروع اللي كان اساسه المدرب هو النجم.
4: عملية كبيرة في أولا الإيمان بلويس إنريكي استقطاب لويس إنريكي كمدرب بعد استقطاب العديد من الأسماء الكبيرة التي دربت باريس سان جيرمان وناي إيمري كارلو أنشيلوتي العديد من الأسماء المهمة مع نجوم بمستوى عالي كما أشار كابتن محمد ميسي مبابي والعديد من الأسماء نيمار. لكن الآن مع أسماء متواضعة لكن على مستوى العطاء لديها تدخلات أكبر على مستوى العطاء داخل الملعب على الشكل الجماعي مما خلق فريق كبير يستطيع المنافسة والفوز أخيرا بلقب سوبر الأوروبي.
6: هو وصول باريس سان جيرمان للمرحلة هذه بعد تجارب. وصل لويس إنريكي طبعا بعد الهزائم بعد الانتدابات الفاشلة بعد تكوين فريق نجوم اللي ما فاز ولا بلقب. طبعا جات دور وجات مرحلة لويس إنريكي والنجاح بدأ من لويس إنريكي. أنا أعتقد في أربع عوامل مهمة جدا نجح فيها من لويس إنريكي. أول حاجة شخصية المدرب. مدرب شخصيته ممتازة. أنا أتابعه حتى في المؤتمرات الصحفية مع مع مع الإعلاميين. في جرأة في صراحة اللي كانت مش موجودة في البيساجة.
4: وتحدث كابتن محمد حول رحيل ابنة لويس إنريكي اللي ربما غير قليلا من نظرة أو منظور لويس إنريكي في الحياة.
6: هو شخص هو إنسان هو يعني صاحب تجارب وأكيد أنا تجربة الشخصية غيرت في نظرته وتعامله مع الأشخاص ومع المؤسسات في في في كرة القدم. المرحلة الثانية أو هو تحويل منظومة النجوم إلى منظومة الفريق، وهذا ما قام به لويس إنريكي.
4: الابتعاد عن النجم الواحد في الفريق
6: بعيد من فترة نيمار و
4: آخرهم كان كليان مبابي الكابتن.
6: منظومة الفريق، الكل يشتغل الفريق، الكل ينافس من أجل مكان في الفريق، الكل ممكن يقعد على دكة الاحتياط، هذا مهم جدا. معدل الأعمار فريق باريس سان جيرمان مهم جدا، 24 سنة فايز لك ب 13 لقب، أكيد أنه عامل مهم جدا في نجاح منظومة باريس سان جيرمان.
4: لاعب صغير يكبر مع المنظومة، يكبر مع النادي أيضا،
6: ويكبر مع أفكار الفريق، أفكار المنافسة، وأفكار يعني اللي أسسها المدرب، أنه الفريق أهم من اللاعبين ومن النجوم. وطبعا المرونة التكتيكية والفنية هذا طبعا ما يمتاز به لويس إنريكي يعني في تعامله في كل مباريات. شاهدناها ضد بايرن ميونخ في المباراة الأولى، المباراة الثانية شاهدناها الليلة في وضعية مختلفة وصعبة على المستوى البدني في أو آخر موسم، بداية موسم تعامل معهم بشكل جيد ومميز، وهذا يرجع الكل تقريبا إلى يعني شخصية المدرب وتعامله وكيفية سيطرته على النجوم، وهذا ما يميزه على المدربين الآخرين.
5: هذا التتويج، هذا أصل اللعبة، التتويج ما خدش 5-6-7 دقائق، التنظيم والتتويج، السرعة الموجودة والتنظيم، وما فيش رؤساء دول بترزل على حد وكله سلس وكله سهل، ودخول الفرقتين الحداشر الأساسيين مع الحكام مع ما، انما تنزل لي بقى ال 44 لعيب.
4: شفرين لم يستغرق العديد من يعني وقت بسيط جدا في عمل
5: التتويج. انا قلت يا كابتن اهو التنظيم، التنظيم والتتويج، التتويج ما خدش 6 دقائق، ولا في حد بقى يرزل على حد ولا حد عاوز يتصور مع حد، كله سلس، الامور سلسه وسريعه،
4: وهناك حريه للاعبين في التجول في الملعب.
5: ايوه يا كابتن، ده رساله. واصل المباراه في بدايه الدخول ايه؟ ال 11 الاساسي، مع ال 11 الاساسي مع طاقم التحكيم 3 دقائق وخلصنا وبسرعه، والتتويج ما خدش 10 دقائق وكله مبسوط وكل سلس قوي. هتيجي تخش امريكا وتعقد لي الامور، الامور وصلت سهله وسلسه بالنسبه لي، انا مبسوط قوي لويس إنريكي.
4: حتى حتى فتره الاستراحه بين الشوطين المباراه كان كان سريع،
5: ما فيش استراحات. 4 اشواط دلوقتي شوطين وبالعافيه وكله سريع، هو ده اصل اللعب. عشان الجيل الصغير ما التتويج سلس اهو، حد اقول الموجودين ورئيس النادي اهو بعيد عن الصوره تماما وكله مبسوط، الكره سلسه وسهله وبسيطه، الناس عاوزه تفرح.
4: على فكره ماركينيوس هو من دعا سيد ناصر الخليفي للقدوم نحو الفريق.
5: ماركينيوس يا كابتن عبد العزيز 13 موسم مع باريس جاب 40 لقب، 40 لقب، هو الوحيد اللي تقريبا من مشروع من قطر هو اللي كان الموجود.
4: لكن مشوار مثير، قدوم من روما لإيطالي إلى باريس سان جيرمان، لم يكن أحد يعلم بأنه سيتقدم في العمر ويتوج في نهاية المطاف بهذا الكم الكبير من الألقاب المهمة.
5: إحنا زي ما قلنا على المنظومة اللي بتدير الفرقة من برة، في لازم كابتن فرقة، هو الآن له دور كبير. بص هو له دور كبير، عنصر الخبرة الموجود، كابتن بمعنى الكلمة.
4: على فكرة عاصر العديد من نجوم ماركينيوس،
5: ما أنا قلت لك عاصر الانكسارات وعدم النجاح،
4: تياغو سيلفا في خط الدفاع، كافاني، ثم نيمار، مبابي،
6: كله راح وكله جاي.
5: هو موجود،
6: هو موجود، هو شخصيته، هو شخصيته طيبة، هو شخصيته لاعب عنده شخصية، حتى في الإعلام الفرنسي، حتى في تعامله في الأزمات، حتى في الأزمات مع النجوم هو تصرف دائما كقائد فريق، وكان دائما يعني في الصف الأول في الأزمات وكذلك في التتويجات، وهذا ما يخليه متواصل اليوم هذا. أعتقد أنه لاعب كما ماركينيوس هيظل لاعب تاريخي في تاريخ 40 لقب،
5: 40 لقب في 13 موسم، نهار أبيض،
4: رقم صراحة. رقم كبير.
5: أيوة يا عم عبد العزيز، حتى في تعاملته مع الموجودين المدافعين الموجودين، فهو كابتن بمعنى الكلمة، وأعتقد أنه كان له دور كبير في عملية التنظيم الدفاعي بالنسبة للفرقة وعناصر الخبرة، وله دور أيضا في الصفقات الجديدة. أي صفقة جديدة كابتن الفرقة اللي بيبقى المفتاح بيبقى له دور، زي يخش في الأجواء، يخش في المنظومة، يخش في غرفة الملابس اللي موجودة، وأعتقد أنه له دور كبير مع المدير الفني، مع الجهاز الموجود، مع المنظومة الموجودة بالنسبة للفريق. فأعتقد هو نجاح كبير للمجموعة ككل. وزي ما قلت عبد العزيز، اللي عايز يقعد هيقعد ويتنافس ويلعب، اللي مش عايز خلاص
4: يتوكل على الله.
5: ايوه زي باركولا ما انا قلت لك عنده عروض، فالايام الجايه ممكن يخرج ويروح ليفربول.
4: شاهد ماركينيوس حاملا كاس سوبر الاوروبي بعد الفوز امام استون فيلا. نعود مره اخرى لأرضية ملعب سالزبورغ بعد تتويج باريس سان جيرمان مرة أخرى مع الزميل محمد سعدو. محمد تفضل.
7: شكرا لك عبد العزيز كابتن محمد وأيضا لكابتن كريم. محمد مانتمان مع الفيفا بلاش أمريكا قال
2: هو عقب الأجواء هنا
7: هو صراحة البساطة
2: لا صراحة
7: صراحة فعلا
2: صراحة
7: جميل وحلو بسيط وكرة قدم وتركيز
2: وللمشجع حتى محمد اللي قاعد يتفرج على التلفزيون هو محتاج الحاجات دي تخلص بسرعة يعني هو مش محتاج يكون في أفورة في وتضيع وقت على الفاضي
7: الفايز بيخلص بسرعة ويسافر والخسران يبغي الليلة تنتهي بسرعة
2: بالضبط فالأمور هنا سلسة الأمور هادية والأمور ببساطة كبيرة جدا وبتطلع شكلها حلو في الآخر والجمهور بيستمتع والناس كلها بتستمتع
7: بس بعد كابتن عشان نكون يعني فير الموضوع بالنسبة لهم كل سنة يصير يعني اليويفا متمكن من بطولاتها أنها كل سنة أيضا تصير وعنده فريق عمل جبار
2: عنده فريق عمل جبار وناس محترفة كمان عندهم ناس محترفة بتنظم بشكل ممتاز عشان الصورة تطلع للمشاهد بشكل كويس وده اللي ظهر في تشامبيونز ليج فاينل لو تفتكر الموسم اللي فات والموسم اللي قبليه احتفالات لاعبة باريس مع عائلتها في الملعب كل التسهيلات بالنسبة للاعيبة والمسؤولين اللي يكون موجودين مع عائلتهم والأمور بتمشي بشكل سلس جدا
7: مفيش أي أهمية هذا الثلاثي في نجاحات باريس سان جيرمان حتى الآن وفي التوافق والتكامل بين هذا الثلاثي الذي يقود المنظومة ويقود النادي
2: هو مشروع ممتاز بوجود هذا الثلاثي خاصة نتكلم على السيد ناصر خليفي مع السبورتنج دايركتور مع لويس انريكي الثلاثة متفاهمين بشكل كبير جدا ازاي انك انت بتستثمر في اللاعبين وازاي انك انت ايضا بتستثمر في الاكاديمية انا اشوف ان اكاديمية باريس سان جيرمان بتطلع لاعبين ممتازين يعني نتكلم على معدل الاعمار في الفريق معدل اعمار ممتاز فده في الناحية البدنية كويس للمدرب ايضا وايضا محمد انت ازاي بتبني للمستقبل لان في بعض الاحيان اللاعبين خلاص بتوصل اعمارهم لسن خلاص انك انت لازم تجدد اعمار في الفريق وفي عناصر اللي موجوده في الفريق فالاكاديميه ليها دور كبير جدا واعتقد ان هم بيستثمروا بشكل ممتاز وعندهم لاعبين صغار السن بشكل كويس جدا وده اللي بيخليهم ناجحين في الفتره الاخيره وايضا في الفتره القادمه
7: التدريبيه الحديثه من الافضل على مستوى العالم تريننج جراوند على مستوى عالمي
2: بالضبط يعني الفاسيلتيز اللي موجوده بتكلم الكابتن ابو تريكه على ان هو دايما بيتفرج على التمرين شوف نوعيه التمرين اللي اللعيب بيستمتع بيها كابتن انت كنت لعيب كوره انت محتاج انك ازاي تستمتع في التدريب ما فيش دلوقتي خلاص يعني فترات الاعداد كان زمان كلها اول اسبوع ما تلمس الكوره غير بعد اسبوع كله جري جري دلوقتي كل تمرين من اول يوم
7: بالكوره
2: فدي امور بتساعد اللعيبه ايضا ان هي بتثق في المدرب وان هي ازاي بتطلع كل شيء موجود عندها ان هي تنجح مع المدرب فانا اشوف ان هي منظومه ناجحه بشكل كبير جدا وده ظهر في اخر موسمين بالنسبه لباريس سان جيرمان
7: ربما الموضوع المحير عبد العزيز ونحن نغطي كأس السوبر في أرضية ملعب مرة ثانية على التوالي في السنة الماضية كان النهائي فرنسي إنجليزي في هذه النسخة فرنسي إنجليزي المحير والغريب والاستثنائي غياب فرق إسبانيا ألمانيا وإيطاليا عن هذا المستوى العالي الذي يضم أفضل وأهم وأبرز بطلين على مستوى أوروبا على مستوى الأندية
0: هذا بالنسبة لبطل اليوروبا ليج لأن الأندية الإنجليزية تتفوق بالإمكانيات على كل الفرق التي تشارك سواء كانت من إسبانيا أو ألمانيا أو حتى إيطاليا فهناك تفوق كبير للأندية الإنجليزية كون هناك تعاقدات أكبر أموال أكبر لهذه الأندية التي تحصل على المركز الخامس والسادس في الدوري على عكس الدوريات
7: هذه الإسبانية. النقطة يعني غالبا من يلعب من إنجلترا في اليوروبا ليج هو من السادس يعني هو مرشح توب فايف أصلا في الشامبيونز ليج
0: هو مرشح أول للحصول على البطولة هذا هو المنطقي كون أن هناك الكثير من الأموال تصرف على هذه التعاقدات لكن بالحديث عن باريس سان جيرمان كابتن أحمد ذكر دور الأكاديميات ودور البارز للأكاديميات في الكثير من الأمور تعلم محمد بأن هناك ما يقارب 63 لاعب من خريج أكاديمية باريس سان جيرمان ينشطون في الدوريات الخمس الكبرى على مستوى أوروبا يعني عدد كبير يعتبر مع أندية التي دائما تصدر لاعبين مثل بنفيكا ودينامو زغرب والعديد من اللاعبين الأندية التي تصدر لكن من النادر أن تشاهد نادي كبير يصدر الكثير من اللاعبين في دوريات كبيرة أن معظمهم لا يذهبون للعب على مستويات عالية فهذه نقطة أيضا
7: في قدرة على صناعة لاعبين مواهب في قدرة أخرى على اكتشاف مواهب من أندية ودول أخرى
0: هذه نقطة أيضا هذه نقطة لأن بالنسبة لهذا الحديث على اكتشاف المواهب هناك ما يقارب أو أكثر من 200 مركز تدريبي من أكاديميات باريس سان جيرمان على مدى 25 دولة بالنسبة لباريس سان جيرمان يدرب سنويا ما يزيد عن 50,000 طالب في هذه الأكاديميات فهناك عمل كبير خارج أرضية الملعب لا يقتصر فقط على الفريق الأول، لكن يقتصر على الكثير من الأمور، منها الأكاديمية، منها الأكاديميات في الدول الكثيرة التي تزيد من شعبية الفريق وتخرج الكثير من اللاعبين، وقد تكتشف مواهب من هذه البلدان.
7: واحدة من هذه المواهب أكيد دوي الذي سجل الهدف الثاني في هذه المباراة، قدم مرة أخرى مباراة كبيرة استكمالا لما حدث موسم ماضي، وخاصة قبل الماضي عندما كان عاملا رئيسيا في فوز باريس سان جيرمان بالشامبيونز ليج. نستمع له متحدثا لبيين سبورتس مع محمد وضاحي.
8: ديزيري بونسوار.
3: ديزيري مساء الخير. اولا تهانينا على هذا اللقب، هذه الكاس وهذه الجائزه ايضا. كانت مباراه صعبه لكنكم حققتم الهدف رغم هذه الظروف الخاصه نوعا ما قبل المباراه. فعلا تماما، كنا نعرف انه على صعيد الجسدي لن نكون جاهزين بنسبه 100%، لكن الليله ابرزنا عقليه ممتازه، قمنا بالمجهودات دفاعيا هجوميا، وجاء الجزاء بهذه الكاس، ومن الرائع ان نبدا الموسم هكذا. ديزيري رغم ومع هذه الالقاب التي تتوالى، نرى بان هذا الفريق لديه رغبة دائما ويواصل ويحارب حتى النهاية رغم صعوبة الظروف. نعم، كي تكتب التاريخ يجب أن تفوز وتحاول أن تفوز دائما، والرغبة يجب أن تبقى موجودة دائما. هذه الرغبة نحن نجنيها في هذا الموسم الجديد. ديزيري، الليلة لقب آخر، لا يزال هناك لقب ينتظركم يوم الأحد القادم بالتأكيد، وهذا قد يكون استثنائيا للانطلاق في هذا الموسم مع لقب فزتم به وآخر قد تفوزون به. نعم، نحن نحب الأحداث الكبيرة والألقاب الكبيرة، سنحاول الفوز. شكرا لك.
7: استمعنا لدوي أحد أبرز نجوم باريس سان جيرمان. بقي أن أشكر محلي بي إن سبورتس الذين كان معي هنا في سالزبورغ، كابتن محمدي، كابتن عبد العزيز، وإن شاء الله موسم موفق وجميل بإذن الله تعالى، والكل يترقب ركلة البداية بعد أن شاهدناها اليوم كذلك على مستوى الدوريات الأوروبية.
2: إن شاء الله محمد، يمكن أستون فيلا يمكن قدم مباراة كبيرة النهاردة، وده بيدي نوع من أنواع الإيجابية لبداية الموسم مع انضمام بعض العناصر اللي ما شاركتش في مباراة اليوم. تكلمنا على مارتينيز وكونسا وواتكنز، فده بيساعد الفريق إن شاء الله أنه يبدأ الموسم بشكل قوي في الفترة القادمة.
7: عبد العزيز، ماذا يمكن أن نقول لمشاهد بي إن سبورتس الذي يترقب ركلة بداية الدوريات الأوروبية
0: بانتظار موسم مهم، موسم يعتبر قوي، بالإضافة أيضا للدوري التركي الذي سينقل في منطقة الشرق الأوسط، فأعتقد بأن موسم مميز سيكون، خصوصا مع انتقال الكثير من اللاعبين أبرزهم محمد صلاح الى طرابزون.
7: اكثر سؤال جالي في مصر، حنشوف صلاح ولا في الدوري التركي؟
2: اكيد طبعا، يعني القناه ادت فرصه كبيره جدا للمشاهدين في الوطن العربي ان هم يشاهدوا صلاح في الدوري التركي، عمل تاريخ كبير في الدوري الانجليزي، فاتمنى ان هو يواصل الاداء المميز مع طرابزون في الدوري التركي، ويكون في فرصه كبيره جدا كل المشاهدين في الوطن العربي لمشاهده محمد صلاح على قنوات بي ان سبورت.
7: وانتظار ان شاء الله البريمير ليج، وانتظار الشكل الجديد لمانشستر يونايتد اللي تحسن اكيد يعني يفرح بعض الاشخاص.
2: اكيد اخذوا تيلمنز معنا هنا.
7: شكرا لك كابتن محمد، شكرا لك عبد العزيز، مره اخرى الى استديوهات بي ان سبورت هناك في الدوحه، معك عبد العزيز.
9: شكرا لمحمد، شكرا لكابتن أحمد المحمدي، شكرا لعبد العزيز سليطي في تغطية قنوات بين سبورتس على هذا النهائي من كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا، حيث استطاع باريس سان جيرمان الانتصار والفوز والظفر بلقب كأس السوبر الأوروبية بعد ما حقق كأس السوبر الأوروبي أيضا الموسم الماضي مع لقبين لدوري أبطال أوروبا. المزيد بعد فاصل قصير، أبقوا معنا.

في صفقة صيفية هزت العالم، غادر النجم المصري محمد صلاح ليفربول بعد 9 أعوام لينضم إلى نادي ترابزونسبور التركي. قاسم باشا، ترابزونسبور، الدوري التركي الممتاز. شاهد الظهور الرسمي الأول لمحمد صلاح في تركيا 15 أغسطس حصريا على بي ان سبورتس 1. الحكاية مستمرة، ابق معنا لمواسم جديدة من المتعة الرياضية على مدار السنة، من صراع الدوريات الكبرى إلى حلبات الفورمولا 1 والجراند سلام والمزيد. كل الإثارة في مكان واحد. اشترك الآن. في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي ان سبورتس. باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي على موعد مع بطل كأس فرنسا لانس. الباريسي سيدافع عن لقبه ويهدف للـ15، أما لانس عينه على اللقب الأول، فهل يتخطى المصاف بعد 28 عاما من لقائهما؟ كأس السوبر الفرنسي 2026 الأحد 16 أغسطس حصريا على بي ان سبورتس 1.

0: أهلا بحضراتكم مرة أخرى. نذكركم بأبرز لقاءات الدورية التركية الممتاز، حيث قاسم باشا يواجه طرابزون سبور في افتتاحية الدوري التركي يوم السبت الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة. في هذه المناسبة السعيدة يجب أن ندخل في إطار التذكير بأن قنوات بي إن سبورتس ستعرض لكم أغلب لقاءات محمد صلاح مع طرابزون سبور في افتتاحية الدوري التركي. سيكون هناك استوديو تحليلي خاص لطرابزون سبور أمام قاسم باشا، ومن الضروري أن يعني نواكب كابتن محمد صلاح. صراحة أنا واكبته في بازل، فيورنتينا، روما، تشيلسي، ليفربول، ويجب أن يعني نستمر مع محمد صلاح حتى نهى مسيرته على خير إن شاء الله.
1: هو براند كبير في عالم كرة القدم، هو عامل حالة الصراحة، عامل حالة في تركيا.
0: والإعلان كان على مستوى عالي،
1: هو ما كانش متوقع هذا الاستقبال ولا هذا التقديم، إنما هو براند عالمي، هو براند كبير. السنين الأخيرة هو نفس رونالدو ونفس ميسي، عمل إنجازات وبطولات وأداء كبير في الدوري الإنجليزي، أقوى دوري في العالم. فهو عامل حالة، أينما هيروح في أي مكان الناس هتحب تتابعه.
0: هل تتوقع نجاح محمد صلاح مع طرابزون؟
1: أتمنى. هو باين عليه أنه مبسوط وفرحان، كل ما تتقدم في السن روح للي يحبك، ما تروحش للي أنت تحبه. دي خبرة أنا تعلمتها في الحياة، كل ما تقدم في السن الإنسان عايش أو عاوز يحس أنه محبوب
0: بالأمان أكثر، الأمان العاطفي أكثر.
1: لا، الحب أو
0: الأمان العاطفي مش حب، هو
1: أيوه ماشي صح. هو الآن الناس هو بتحبه وبتقدره، بتحبه وبتقدره،
0: شهد ابتسامة، استغراب، فرح، مشاعر مختلطة.
1: هو مش حاسس، هو عملي في خلال السنين اللي فاتت،
0: لكن صح. زحمة، ازدحام شاهد الملعب.
1: أيوه أنا قلت لك هو عامل حالة كبيرة، فأتمنى له إن شاء الله التوفيق، وطالما هو مبسوط وفرحان هيقدم مستويات كبيرة. هو على المستوى البطولات وعلى المستوى الشعبية هو النادي الرابع رقم 4 في الدوري التركي، إنما هو عامل حالة الصراحة، زي ما قلت لك هو براند كبير وبراند عالمي، هيروح في أي حتة هيضيف ليه. فأتمنى له التوفيق وإن شاء الله والنجاح، ويقدم إنجازات زي ما قلت. هو بيروح في أي مكان دايما اللي يبقى له بصمة، فالاستقبال ده والفرح بيه اعتقد انه هيبقى دافع ليه انه يقدم مستوى كبير.
0: الانتقال من الدوري الانجليزي الممتاز الى الدوري التركي، سيكون هناك اختلاف على المستوى الفني بشكل كبير، لكن هناك ايضا منافسين على مستوى الدوري التركي الممتاز، باشكتاش، فنربحشة، غلاتاسراي، العديد من الأندية التي دائما ما تكون منافسة على مستوى المراكز الاولى، مراكز المقدمة.
2: جماهير التركية جماهير شغوفة وتحب كرة قدم، واستقبال لي طبيب صلاح استقبال كبير، ما نشوفوش لا في انجلترا ولا في المانيا ولا في فرنسا. الناس بتحب كره قدم، الناس بتعشق فرقها، تنافس كبير، واعتقد انه صلاح سيضيف الكره التركيه، لانه هو نجم كبير، هو نجم يعني قام 15 سنه من اعلى مستوى مع ميسي ورونالدو والكبار، فاعتقد انه سيضيف للكره التركيه ولفريق طرابزونسبور اللي هو رابع فريق على مستوى الكرة التركية. أعتقد هذا يخلينا كعرب نتابع البطولة التركية ونشوف التنافس اللي فيه لاعيبة كبار، في أوسيمان، في نادي غلاتاسراي، في عديد اللاعيبة المستوى عالي. أعتقد أنه هذا يخلينا نتابع بشغف الدوري التركي، وأكيد أنه سنستمتع إن شاء الله. يعني محمد صلاح خاصة هو على مستوى البدني وعلى مستوى يعني شغف، أكيد اختياره لتركيا أنه يظهر أنه لسه عايز يكسب، عايز يلعب كرة قدم، عايز يلعب في مستوى عالي. وأعتقد أنه البطولة التركية يعني في التنافس الموجود قادر أن تعطي محمد صلاح يعني الظروف والأجواء اللي تخليه يعني متحمس لإنهاء مسيرة في أعلى مستوى.
0: ذكر بأن قنوات بين سبورتس مرتبطة بشكل كبير عاطفيا، خصوصا مع محمد صلاح، لأنها واكبت محمد صلاح في معظم البطولات التي لعب لها في يوم من الأيام، منها الدوري الإيطالي، الدوري الإنجليزي، والآن الدوري التركي، وأيضا على مستوى دوري الأبطال، وأيضا الدوري الأوروبي. نعود لما حدث في لقاء كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا. كنا نتوقع بأن تكون هناك ردة فعل من أستون فيلا، لكن لربما خيارات قليلة كانت حاضرة للمدرب أوناي إيمري من خلال الشوط الثاني، مما جعل أستون فيلا غير قادر على العطاء أكثر مما أعطى في الشوط الأول. كابتن محمد،
1: هو ضيع نتيجة المباراة في الشوط الأول بالنسبة لأستون فيلا. بس خلي بالك لما تيجي تلعب نهائي وتصنع أربع فرص حقيقية في أول 45 دقيقة، ده عدد كبير على فكرة، فلازم تستغل الفرص اللي اتيحت ليه. لما تصنع خلال 90 دقيقة 7-8 فرص حقيقية للتهديف، فده يعتبر نجاح للكبير بالنسبة للفريق ككل. هو على المستوى البدني ظهرت لنا المباراة ان أستون فيلا الأجهز، هما أجهز، فهم؟ إنما الجودة الأعلى فين؟
0: باريس.
1: عند باريس. الحلول الفردية فين؟ عند باريس. هل هو صنع فرص؟ صنع فرص. هنا الكرة اللي زي دي لازم جول، لازم جول. هو ولد صغار لسه هيتعلم.
0: هذه المباراة مرجع لماجو في ضياع الفرص، اللي تستغل الفرص أكثر بشكل أكبر.
1: الكرة الأولى اللي ضيعها بالهيد لازم تيجي، يعني جاية من اليمين تحطها في اليمين مش تحطها في الشمال. أدي واحد، دي بدلك بالنسبة له. دي محتاجة التمارين، الولد الصغير المهاجمين محتاجين تمارين تخصصية، تخصصية. لازم الولد ده يبقى فيه تمرينات تخصصية للفينش. هو عشان يسجل جول محتاج 5-6 فرص. يعني هو جاب الجول امتى؟ في الفرصة الرابعة او الخامسة. فالحاجات اللي زي دي في منطقة الجزاء لازم يستخدم. كويس التنفيذ، الفكرة حلوة، التنفيذ محتاج وقت، وهو مع الوقت هيبقى موجود. حاجة تانية خاصة بال يعني التمركز داخل منطقة الجزاء، هو بيتمركز كويس، بيتمركز كويس. يعني دي برضو من اللي جاية منها، يعني جاية من اليمين حطها في اليمين، نفس الفكرة الأولى اللي ضيعها. فالحاجات اللي زي دي لازم تمارين، ومع التعامل مع الماتشات مع الخبرات في التقدم في السن هيبقى الفينش الأخير هيبقى أحسن بالنسبة لك. على مستوى صناعة الفرص هم صنع فرص، على مستوى الفينش لازم يبقى فيه تمارين أو فيه جودة أعلى. ممكن مع رجوع واتكنز هيبقى الأمور مختلفة بالنسبة للفريق ككل. إنما هي مباراة، هي مؤشر حلو يا عزيز لأستون فيلا على فكرة، رغم أنه خسر إنما على مستوى العمق وعلى مستوى الجودة أشك أنه هيحقق نفس اللي حققه الموسم الماضي. يعني هو الموسم الماضي خد رابع دوري، ما اعتقدش انه هياخد رابع دوري بالسكواد الحالي،
0: لان لديه دوري الابطال. هناك كان لديه اليوروبا ليج
1: وكسبها. انما التحدي مختلف هذا الموسم، التحدي مختلف. هي المباراه الاولى انا بقول لك مؤشر، انما الصوره العامه او الصوره الاجماليه لسه ما كملتش.
0: في الدوري المحلي سيواجه منافسين على مستوى عالي راغبين في الذهاب بعيدا. وايضا في دوري الابطال منافسين مستوى عالي.
1: تحسنوا، احنا بنجيب الحاجات اهو، الفرص. يعني في بداية الشوط الثاني راحوا برضو بهجمة مرتدة بتاعت ماجين، تصدى لها كويس بالنسبة لحارس المرمى بالنسبة لبس. ففي المستوى، على المستوى الهجومي هم بيصنعوا، إنما عملية الإنهاء بتاع صناعة الفرص يعني هنا دي محتاجة، مش محتاجة قوة، محتاجة دقة ومهارة أكتر منها قوة. بص هنا لأنه مش شايف، هو عاوز يشوط الكرة وخلاص. فدي اللعيبة صغيرين، أغلب اللي راحت لأستون فيلا راحت لأصغر 2 لعيبة، سواء ماجو أو هرمانجز اللي كانوا موجودين بالنسبة للفريق. فأعتقد أنه على المستوى الأداء التسعين دي الفريق عمل، صنع فرص. هنا جوميز بتاع صد اللي بتاع زائر إمري كويس قوي، بلوك، عمل بلوك كويس. إنما محتاج أن الفريق مع عودة الخبرات اللي موجودة، عودة أو صفقات تانية بالنسبة للفريق، لازم عمق الفريق يبقى أكبر، الجودة في الخاص في الناحية الهجومية تبقى أكتر، اللعيبة في نص الملعب تبقى لهم شكل بالنسبة لأستون فيلا. فأعتقد المباراة كويسة على فكرة على مستوى الأداء. هو الناحية التانية فرقة أكتر منها خبرة وعندها جودة أعلى وقدرت تستغل فرصها، عشان كده كسبت.
0: شاهد بأن أستون فيلا يمتلك عملية صناعة الفرص لكن يفتقد اللمسة الأخيرة، مما يجعل هناك شكوك كما أشار كابتن محمد في عملية إنهاء الفرص، ترجمة الفرص لأهداف، علما بأن النادي الآن يحتاج للاعبين الجدد أو حتى ماجو كلاعب صغير في خط الهجوم، حتى بالرغم من وجود واتكنز، إلى أنه أيضا يريد عملية الخيارات البديلة لواتكنز في حال تعذر واتكنز تسجيل الأهداف في بعض اللقاءات.
2: هو شيء الإيجابي أنه في فرص، وهذا بالنسبة
0: مؤشر جيد.
2: أهم حاجة يعني لو تصنع فرص وتضيعها بالوقت بالثقة سجل، فريق هيتسجل يشتغل عليه بانتصار اثنين، ترجع الروح للعيبة يسجلوا. لكن حقيقة المردود بتاع أستون فيلا تحسن بشكل كبير. أنا شاهدت مباراة بايرن ميونخ في في فترة الاعدادية هجومين الفريق كان وحش، لم يصنع فرص، لعب 10 دقائق الأخيرة ضد بايرن ميونخ. لكن المباراة هذه الحاجة إيجابية واللي يعني خلتني يعني نقول أوكي، أول الموسم خاصة العكسيات والتصرف في أول لمسات الأمام هذا شيء إيجابي. كيفية تصرف هذا الفريق صعب، فريق منظم، فريق يعني عنده أسس دفاعية طيبة، هذا يخليني أعتقد أنه برجوع واتكنز أعتقد أنه دخول أجواء الدوري الإنجليزي يختلف. لما تلعب في الدوري الإنجليزي وطريقة لعب الفريق الإنجليزية تخليك مساحات، الناس عايزة تكسب، يختلف على مباراة ضد فريق منظم، فريق عنده نجوم، عنده خبرة كبيرة. أعتقد أنه شكل أستون فيلا لم يكن سيء، بالعكس كان إيجابي حسب رأيي. يعني التقدير الدفاعي في قبول الهدف الثاني يعني خطأ كان ينجم يعني يتفاداه الفريق، وهذا على مستوى التمركز الدفاعي، على مستوى التصرف في التسلل. ما عدا هذا فريق كان ممكن يخرج نتيجة تعادل أو فائز، خاصة في الشوط الأول جاته أكثر فرص من باريس. فأعتقد أنه شكل إيجابي، لكن مع محمد في الكابتن محمد في التفكير أنه أنا أعتقد أنه الفريق هذا يستحق الأكثر وقت، مش ممكن تراجع تلعب بنفس الأداء لعب به في السنة الفارتة، خروج لركائز حبك شوية وقت لترجع يعني.
0: لكن كابتن بعض الأندية
2: عندك الأساسيات،
0: بعض الأندية تحتاج لعملية البناء بشكل متطور وهي في تطور مستمر، يعني في تطور أعلى من الموسم الذي يليه أو الذي قبله. لكن الآن تشعر بأن أستون فيلا يتراجع مرة أخرى لعملية البناء، مما يجعل أستون فيلا يواجه صعوبة في عملية التقدم مرة أخرى، تتويج البطولة، منافسة المنافسين على مستوى الدوري المحلي.
2: أنا أعتقد أنه الجانب المالي خلى أستون فيلا يعني يأخذ قرارات،
0: لكن صفقات قياسية، الأرقام يعني بيع
2: احتياج
0: اللاعبين بأرقام كبيرة،
2: مش ممكن تتقدم، مش ممكن تحافظ على المستوى بخروج ثلاثة ركائز. نتكلم على ثلاثة ركائز هما كانوا مصدر القوة في السنة الفارتة،
0: لوكادين، تيليمانس وروجرز.
2: روجرز أعتقد أنه يتطلب نوعا من الوقت. اللاعب اللي جاءوا الموسم هذا نتكلم على البرازيلي غرناتش وغوميز ومنزامبي، لاعب مميز جدا، لاعب فريبورغ وسيسي، أربع لاعبة إلى حد ما ممتازين، لكن أعتقد أنه على مستوى الهجومي مطالب أكثر، ممكن انتداب أو أكثر، خاصة على مستوى السرعة، على مستوى التهديف. أعتقد أنه الفريق مطالب لاعب أكثر
1: في المستوى. إحنا مش عاوزين نحكم الحكم النهائي عمزة في بداية موسم، ده أول ماتش.
2: نعم.
1: أول ماتش رسمي في بداية الموسم، إنما على الورق ما أنا قلت لك اللي رحل منه اللعيبة اللي رحلت منه لا تقال.
2: صح.
1: تقال. حتى اللي جم مش زيهم هيقلوا أقل منهم فنية. يعني تجيب لي روجرز، مين اللي هيعوض روجرز؟ موجود.
2: صعب.
1: تيليمانس في نص الملعب.
2: أيضاً.
1: هو لعيب مميز.
0: لا ناهيك عن انسجام اللاعبين يعني مع الفريق.
1: رغم كده انه زي ما اقول لك يعني امري بيعرف يتصرف في الحدود الامكانيات اللي موجوده، انما هو بيبدا وحش. خلينا متفقين احنا عايشين مع امري، يعني هو الموسم اللي فات بدا
0: على
1: وحش.
0: فكره الموسم الماضي اذا تتذكر كابتن محمد كانت لديه فرص عديده للتقدم حتى الصعود للمركز الاول، لكن دائما عندما تتيح الفرص يخسر ويتعادل.
1: ايوه هو بدا الموسم اللي فات وحش على فكره، بدا الموسم الوحش. خلي بالك لما خد المركز الرابع الموسم الماضي خده ب 65 نقطه، ده اقل معدل نقط في السنين الاخيره لصاحب المركز الرابع

0: هو شايف الامور دي؟ اعتقد ان هو شايفها. هل الظروف بقى الماليه بتاع النادي، القانون المالي النظيف والتعامل ازاي، هي دي بقى حاجه تانية مع الاداره؟
1: اسمح لي اكرر لك نفس السؤال. عمليه التقدم نفس السؤال لكابتن كريم.
2: ايوه، لا ما قرعتوش الجواب.
1: الانديه في تقدم صحيح، يجب ان تذهب في مستوى متطور، في تقدم مستمر. أيوة. ليس في تراجع. انت الان بيع اللاعبين يؤدي الى تراجع أستون فيلا مره اخرى.
0: انت حكمت على التراجع ليه؟
1: لا لا، انا
0: بحكم الصفقات
1: اللي مش نوعيه الصفقه.
0: انا معاك، بس ده على الورق. ممكن هو في الملعب يبقى
1: لديه نظره مختلفه،
0: اداء تاني بالنسبه له. انا برضو مش فاهم القانون المالي النظيف الصراحه، انا مش راجل الاقتصادي، بس في انديه بتعمل صفقات. يعني واحد زي مانشستر سيتي، نبدا بمانشستر سيتي، جايب صفقه بتاع اندرسون حلو ب 100 فوق ال 100 مليون، وداخل على انزو فرنانديز بتاع تشيلسي، ده هياخد
1: ايضا بصفقه تتجاوز
0: 120، فاهم؟ فده يخش صفقتين بس داخلين 200 وحاجه. فهتيجي تقول اصل ايراداته اعلى، دخله اعلى، فممكن يقدر يصرف.
1: صحيح،
0: فاهم؟ فما اعرفش.
1: ايضا على فكره بيع حارس المرمى مارتينيز ياتي باموال، يعني يباع بسعر عالي
0: غير كونسا. ارسنال عاوز
1: كونسا لارسنال مثلا،
0: كونسا عاوز ارسنال عشان اصابه صليب، وعاوز ان المدافعين يبقى موجودين بالنسبه له،
1: ويقال بان اصابه صليبه معقده على فكره.
0: فلسه الامور بتاع سوق الانتقالات لسه ما ظهرتش، عشان كده انا مش عاوز احكم حكم نهائي على الفرق. يا ابو عزيز استنى لحد ما سوق الانتقالات يتقفل، ونخش بقى في الدوري 5-6-7 مباريات عشان نقدر تقيم الامور ماشيه ازاي، السلبيات وايجابيات بتاع كل فريق.
2: عبد العزيز، انا اتكلمت على الانتدابات الجديده لاستون فيلا مش على مستوى الكواليتي، لكن لعيبه اللي موجودين لازمهم وقت. مش ممكن يعني انت في اسبوع ثانيين ثلاثه ولا اربع اسابيع يعطيك نفس المردود ويعوض لك يعني لعيبه
3: اضافي ممنوع في الخطا. مباراه 1-0 ام ركلات الترجيح، كره للامام مغربيه سنام سودي، بعد ذلك رجعه كاميرونيه. كاميرون اللي سبق لان تواجدت في النهائي في ثلاث مناسبات، ثلاث مرات، بينما المغرب تواجد في مرتين في النهائي 2022 2024 اخر نهائي للكاميرون 2016، وكان النهائي الثاني على التوالي. نفس سيناريو المغرب لما لعبت الكاميرون نهائيي 2014 خسرت مع نيجيريا، و2016 خسرت كذلك مع نفس المنتخب نيجيريا. طبعا وقت كاس افريقيا سيدات كل سنتين، من وقت كل سنتين واصبحت عاده، لانه كل سنتين في كاس افريقيا للسيدات تمشي كره في منتصف الميدان. مغربيه ايمان سعود عادت الى الخلف، ياسمين مرابط، تهي كرة الجهة اليمنى، ايت الحاج، هل ترسل طويلة؟ نعم، كرة طويلة من حنان ايت الحاج، مغربية لا فاطمة تقناوت ولا وزراوي، فقط بهنا من تتفوق عليهما في هذه الكرة، هذه الإعادة، الضغط على المدافع في النهاية بهنا هي اللي تخرج قد عليها خديجة رميشي. نهيلة بنزينة وصلت كرة لمريم عتيق. طبعا في هكذا مباريات خروج المغرب، طبيعي جدا كل منتخبات المشاركة تعرف بأن السيناريو الركلات الترجيحية لازم التحضير له. أكيد خورخي فيلدا واضح هذا السيناريو. كرة في وسط الميدان، أوه بالرأس، تغطية هنا في وسط الميدان، نجات بدري، نجات انتبه يا نجات. فاطمة تقناوت سلمت الكرة، تقناوت تلعب اتجاه سكينة وزراوي تتحصل على ركنية. برافو وزراوي، أول ركنية مع بداية هذا الشوط الإضافي. تدخل من نياجو، هذه المدافعة اللي تفوقت على مزراوي فاطمة تاغناوت للاستعداد للتنفيذ. لم نستفيد من الركنيات، لم نستفيد في هذه المباراة من الركنيات. ممكن

هذه ممكن هذه مع فاطمة تغناو تغناو تغناو ترفع هذه الكرة الرأسية مرة عالية مريم عاتيق اللي حاولت هذا مجددا يعني المرات القليلة اللاعبات المغربيات يتفوقن في الكرات العالية بهذا الشكل لحظة تنفيذ الركنية أمامية نهيلة طيئة نهيلة طيئة نهيلة برافو مريم عاتيق في المكان المناسب كان في دفع وخطأ وياسمين تتحصل على ضربة حرة ياسمين مرابط والضربة الحرة كرة للأمام إيمان سعود إيمان خلف تقف اللاعب نجاة بدري بدري بهدوء تعيد لنهيلة بنزينة وصلت الكرة لأيت الحاج أيت الحاج تلعب البينية ممتازة الفكرة ذكية هنا كان لازم استغلال الخطأ سنان سودي تتحصل على رمية جانبية بعض الاندفاع أو شيء من الاندفاع المطلوب في بعض الأوقات تلعب الجانبية نرجع للمباشر نرجع للمباشر حنان أيت الحاج تطلب من بعض لاعبات الصعود كرة تتهيأ هنا العرضية بعيدة بعيدة بعيدة تماما هذه المدربة الكاميرونية تحاول إن لم تسجل أن تخلي المباراة تمشي لركلة الترجيح تمشي مرة أخرى جهة يلال يمنى محاولة الانطلاق عن طريق الخطيرة أبام والكرة إلى التماس أبام والكرة إلى التماس رانيا بوطيبي تلعب الجانبية فاطمة تاغناوت تاغناوت تلعب الكرة اليمين يمين كان ممكن تكون أسرع أسرع إيمان سعود سعود تتقدم سعود ماذا ستفعل سعود تراوغ سعود يا سعود وسنة بعد ذلك وهل في خطأ لا حذاري من مرتدات لاعبات المنتخب الكاميروني تمشي مجددا خديجة رميشي نهيلة بنزينة نهيلة مريم عاتيق استلمتها مريم مريم عاتيق ترسل كرة طويلة في اتجاه فاطمة تاغناوت تاغناوت تحاول تاغناوت لازالت عندها تاغناوت الكرة فيها التماس كرة فيها التماس هل كان في خطأ هل كان في خطأ في المنطقة لا يلعب رانيا بوطيبي سمات كبيرة عند اللاعبات الكاميرونيات حتى الآن ساكنة مراقبة ساكنة ساكنة ساكنة والكرة تخرج مجددا إلى الجانبية رانيا في التنفيذ تلعب الكرة لوزراوي ساكنة وزراوي تحاول تمر ساكنة داخل منطقة الجزاء لازالت ساكنة عالية على الكل عالية على الكل عالية تحاول إيمان سعود تضغط الآن فطريقة لمن حنانيت الحاج طالت عليها الكرة حنانيت الحاج إلى التماس لاحظ بين اللاعبات المغربيات صار عندهم تسرع بعض الشيء يحاولون حسم الأمور وتفادي ركلات الترجيح كرة على الجهة اليمنى إيمان سعود إيمان إيمان إيمان إيمان دائما تبحث عن المراوغات إيمان دائما تبحث عن المراوغات رجعت الكرة نهيلة بنزينة بنزينة مرة أخرى وصلت الكرة إلى مريم عاتيق يبدأ العد العكسي الآن للنهاية 8 دقائق تبقت على نهاية الشوط الإضافي الثاني الكرة للأمام مرة أخرى نجاة بدري نجاة ناقصة يا نجاة رجعت في منتصف الميدان كرة من جديد مريم عاتيق البينية في اتجاه سناء مسودي يلا يا مسودي يلا يا سناء وأقرب إليها بينا بينا والتمس بينا والكرة في التمس مرة أخرى أنا نيت الحاج تسعد للتنفيذ
لعبة واحدة اثنين ياسمين مرابط، ياسمين تبحث عن من بعيد على فاطمة تاغناوت أقرب إليها، أنا اللاعبة كيت في الجانبية مرة أخرى، رانيا بوطيبي تلعب التماس تبحث عن سكينة وزراوي، سكينة مرت سكينة مرت سكينة مرت سكينة مرت، صراع داخل منطقة يلا جزاء، صراع كان كبير داخل منطقة يلا جزاء، الحكمة تأمر بمواصلة، صابت اللاعب سكينة زراوي، استعمال اليد هنا، لاحظ استعمال مرفق، استعمال مرفق بشكل واضح، استعمال مرفق بشكل واضح، استعمال المرفق بشكل واضح، يعني لمسة اليد شوط أول هذه عديناها دوزناها، ولكن هذه مرفق واضح، تدخل بالمرفق واضح، يا ريت لو مخرج المباراة يعطينا الصورة مرة أخرى، يا ريت لو مخرج المباراة نتمنى يعطينا الإعادة مرة أخرى، لأن المرفق كان واضح تماما، يعني منتخب النسوي عانى كثيرا من القرارات التحكيمية الظالمة في النسخة الماضية، خاصة النهائي اللي كان فيه قرارات تحكيمية مجحفة في حق المنتخب المغربي وبسببها خسر النهائي، كان فيه ضربة جزاء وضربتين جزاء واضحتين في نهائي النسخة الماضية أمام نيجيريا، وهذا مرفق واضح، ولاحظ الحكمة قالت للاعبة واصلي واصلي، لا شوف حنان إتحاج مشات للحكمة، هذه ممكن من زاوية أوضح، في زوايا أوضح من هذا، نادى عليها الفار، هذه الحكمة الطوبورية كانت بغا تدوز رسالة بشربة الماء، قالت اللاعب العب التماس، لكن برافو حنان أيت الحاج مشات للحكمة عملت ضغط واحتجت، هذه الإعادة مرة أخرى، هذه شوف هي تعمدت إيقاف وإعاقة اللاعبة سكينة وزرا، واضح التدخل، واضح، شوف المرفق هنا اليد اليسرى وحركتها وإعاقتها لتقدم سكينة وزرا، لأن كرة داخلة بين اثنين، والمرفق هنا واضح وركلة جزاء واضحة، هذا إذا كان للحكم رأي آخر، إذا ننتظر القرار طبيعي ستأخذ وقتها، يلا وش نبقى هنا ولا؟ إذا ما هو القرار؟ ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء تأتي في هذه اللحظات، واضحة، على ماذا تحتج؟ ركلة جزاء واضحة، برافو سكينة وزراوي، نياجو استعملت المرفق، ننتظر هل هي بطاقة صفراء أم حمراء، صفراء، إذن حنان أيت الحاج هي من ستتكلف بتنفيذ ركلة الجزاء،

بينا بينا وحنانة الحاج على بعد 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي و 3 دقائق من نهاية الشوط الإضافي الثاني. الفاطمة تاغناوت فاطمة تاغناوت وليس حنانة الحاج. تاغناوت هي من ستنفذ ركلة الجزاء. يعني أنا تمنيت حنان أي الحاج لكن إن شاء الله تكون موفقة فاطمة تاغناوت. إذن تاغناوت تستعد الآن. فاطمة تاغناوت تطلق الإشارة. تاغناوت فاطمة

كرة المباراة يا فاطمة، هذه كرة المباراة يا فاطمة يا تاغنالت. صراحة أنا لم أفهم ماذا وقع بالضبط، لم أفهم ماذا وقع بالضبط. حنان أيت الحاج المفروض هي اللي تسدد، حنان أيت الحاج المفروض هي اللي تسدد وتنهي الأمور، هي اللي تسدد وتنهي الأمور. لكن لماذا فاطمة؟ هذا التبديل غير مفهوم صراحة. هذه الإعادة مرة أخرى هنا، لكن اللقطة لم تكمل لما كان اللاعبة اللاعبة اللاعبة اللاعبة سناء مسودي. إصابة سناء مسودي في هذه اللحظات. صراحة من أعطى قرار أنه فاطمة تاغنالت هي اللي تنفذ؟ هل المدرب؟ لا أعتقد. حنان أيت الحاج ترددت، لم تريد أن تغامر في هذا الوقت، وأعطت الفرصة للاعبة أكثر جاهزية. لا أعتقد. ماذا حصل؟ لغز محير وعلامة استفهام محيرة. أنت حنان

أبو طيب رفع الكرة، رانيا مقطوعة من جديد، غريبة، هدية جات في وقت ممتاز للغاية. هذه كرة المباراة، تتواصل المواجهة. وفاطمة تاغنوت بالمناسبة عندها صوابع في إضاعة ركلة الجزاء صراحة، تضيع مباراة بينيديك بهذا الشكل. لا، رانيا أبو طيبي تلعب التماس، رجعت مغربية مرة أخرى. إذن 3 دقائق وقت محتسب بدل ضايع، 3 دقائق يتم إضافتها في هذه الأثناء. كرة وصلت على جهة اليسرى الآن، سكينة تلعب لتاغنوت، تاغنوت العرضية وبهنا تتابع، هذه اللعبة. غريب صراحة. إذن دخلنا الوقت المحتسب بدل الضايع، نسير نحو الركلات الترجيحية مرة أخرى. يتم إضاعة ركلة جزاء كما تم إضاعتها سابقا في دور المجموعات أمام المنتخب السنغالي، واللاعبات مقبلات على ركلات الترجيح، يعني حتى إضاعة فاطمة تاغنوت ممكن يأثر، ونحن لا نتمنى ذلك. كرة لي نهيلة بنزينة، هذه القرارات اللي تكون مؤثرة، أنه لاعبة تتقدم تتهيأ للتنفيذ وفي رمشة عين في كسر من الثانية يتم تغيير القرار ولاعبة أخرى هي التي تسدد. إذن واضح أنه في تغيير، كنزا شابيل واضح أنه يتم تهيئة اللاعبة لتنفيذ ركلة الجزاء. سعودي ركلة ترجيح عفوا، سناء مسودي تخرج، تدخل كنزا شابيل. إذن بديلة أخرى، كنزا شابيل سجل حضوره، يلعب التماس، إذن ستلعب ضربة المرمى خديجة رميشي. في تغيير واضح، حتى مدربة منتخب الكاميرون الآن بدأت تحسب حسابها في ركلات الترجيح. إذن جويا توكو هي من تخرج، بيلو وأيضا بيلاروز، وبيلو. إذن هذه تغييرات، أبام خرجت، دخلت وخرجت لعيبة أبام. وإلى بنزينة، مريم عتيق تلعب الكرة، حنان أيت الحاج، حنان

يرسل كرة طويلة. أسوأ قرار خدته حنان أيت الحاج لما ترك التنفيذ ركلة الجزاء لفاطمة تاغنوت. مراوغة ممتازة العرضية. لا سالت في تردد واضح من فاطمة تاغنوت. وفي هذه اللحظات الحكمة تعلن على نهاية المواجهة في 120 دقيقة بالتعادل من دون أهداف، مع التذكير بأن المنتخب المغربي أضاع ركلة الجزاء عن طريق اللاعبة فاطمة تاغنوت تمامنا على الصورة. كانت كرة المباراة، كانت كرة الحسم، كانت كرة العبور إلى النهائي، ولكن الأمر تأجل، ركلات ترجيح، تتساوى الأمور. إن شاء الله المنتخب المغربي يكون موفق في الركلات الترجيحية. وفاطمة تاغنوت إضاعتها لركلة جزاء أتمنى أن لا تؤثر عليها وعلى بقية اللاعبات أثناء التنفيذ، وإن شاء الله تكون خديجة الرميشي موفقة في الركلات.

إذا نصل إلى الفصل الأخير في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا سيدات المغرب الكاميرون. وصلنا إلى الركلات الترجيحية بعد ما تابعنا 120 دقيقة، وبعد ما تابعنا أيضا ركلة جزاء تم إضاعتها عن طريق فاطمة بنوت قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الإضافي الثاني. المغرب كان أكثر سيطرة والمغرب كان عنده فرص أكثر، لكن ضاعت كما ضاعت ركلة الجزاء. الآن دخلنا لمرحلة هي الحاسمة ليتحدد مصير نصف النهائي الثاني، من سيواجه المالاوي في المشهد الختامي. مشاهدي الكرام، طبعا حتى التصدي اللي قامت به بهينا يزيد يعطيها ثقة أكبر في الركلات الترجيحية، ولكن أيضا جائزية خديجة رميشي من أجل التألق في هذا الفصل الأخير. إذن الركلة الأولى مشاهدي الكرام بعد حين حنانية الحاج قائدة المنتخب. يعني من الأول يا حنان، من الأول في الركلة اللي بوسط المباراة هي اللي تنفذيها. عموما قدر الله ما شاء فعل، اللي وقع وقع واللي حصل حصل. الآن دخلنا لمرحلة أخرى، الركلة الأولى إذا للمنتخب المغربي أمام بينا. أيت الحاج تأخذ وقتها، تأخذ وضعيتها من أجل تسديد الركلة الأولى. حنان أيت الحاج تطلق الإشارة الآن، تتقدم الآن من أجل تسجيل. أيت الحاج تسجل، يا نعم تسجل. هذه اللي تمنينا نشوفوها في الدقيقة 117، هذه الركلة اللي تمنينا نشوفوها في الدقيقة 117. يا حنان أنت كنت الأولى لتسديد الركلة، ماذا حصل لك لتترك الكرة لفاطمة بنوت؟ 1-0. برافو، 1-0. الآن جاء دور منتخب الكاميرون من أجل الركلة الأولى. لعبة مانغا هي من تسعد لتنفيذ الركلة الأولى. المنتخب الكاميروني أمام خديجة رميشي، الركلة الأولى مانغا تسجل. 1-1 بين الطرفين. هذه الإعادة، رميشي في اليمين، كرة على اليسار، تعادل. إذن الركلة الثانية للمنتخب المغربي، من ستنفذ؟ شوف فرحة اللاعبات الكاميرونيات، يعرفنا مدى قيمة التفوق هنا. لكن هنا عندنا كنزة شابيل، هي من ستنفذ الركلة الثانية أمام بينا. كنزة شابيل تستعد، كنزة تتقدم، كنزة تضيع، كنزة تضيع أول ركلة ضائعة لنادي الحارس المتميزة بينا. إذن بينا هذه الإعادة مجددا، تحركت في اليسار، إعادة بيدي الصورة بيدي الطريقة. كنزة شابيل إذن تضيع وتخلي المنتخب الكاميروني الآن عنده فرصة أنه يتقدم. فاطمة أريتويا هي التي ستنفذ الركلة. فاطمة تستعد الآن لتنفيذ الضربة. فاطمة ضيع، برافو خديجة رميشي، برافو خديجة رميشي، تتصدى للركلة. هذه المرة التحرك ممتاز واختارت الجهة اليمنى. برافو برافو برافو برافو برافو خديجة رميشي، اختارت المكان المناسب والقراءة كانت مميزة. إذن ركلة ضائعة لكل منتخب. تتقدم مريم عتيق الآن لتنفيذ الركلة الثالثة.
مريم عتيق تساعد لتنفيذ مريم عتيق تتقدم الآن مريم وضيع ركلة ثانية ضائعة للمنتخب المغربي. طريقة تنفيذ الركلات وحتى الكاميرون عندهم حارسة متميزة بصراحة يعني بينا شوف طريقة كيف تصدت للركلة بينا رغم أن مريم عتيق سددتها بقوة. إذن ركلة ثانية ضائعة للمنتخب المغربي وهذا يخلي الضغط كبير كبير كبير على رميشي. بيلاروس تساعد لتنفيذ الركلة الترجيحية الثالثة للمنتخب الكاميروني. إذن بيلاروس تتقدم بيلاروس وسجل بقوة واختارت الجهة اليسرى. إذا المنتخب الكاميرون يتقدم في النتيجة. منتخب الكاميرون 2-1. كان صعب. شوف طريقة كيف سددت وحتى أنها لم تبتعد عن الكرة كثيرا. بيلاروس سكينة وزراوي هي من تساعد. صراحة الكاميرون عندهم حارسة مرعبة متميزة بهنا تحركاتها وقراءاتها وحدسها لكن كل شيء متوقف على الركلة اللي كانت في وقت المباراة. سكينة وزراوي تتقدم سكينة وتضيع الأخرى. واضح تأثير ركلة الجزاء اللي ضاعت في المباراة. واضح تأثير على اللاعبات. تالي هنا الكاميرون عندها فرصة أنها تتأهل. هذه الإعادة. شوفوا سكينة وزراوي إذن تضيع ركلة الجزاء. إذن هنا الكاميرون عندها فرصة العبور إلى المباراة النهائية لمواجهة منتخب مالاوي.

ستلعب الركلة إذن. إشارة تأتي من الحكمة التوغولية. تلعب هذه الركلة وتسجل فعلا. إذن الكاميرون تتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة منتخب مالاوي من أجل لقب كأس أمم إفريقيا. هنا طبعا يتوقف مشوار المنتخب المغربي اللي عنده مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام المنتخب الجزائري. الكاميرون التي صمدت، ولكن واضح الركلة اللي ضاعت وسط المباراة كان ممكن هي اللي تغير كل شيء، تأثير سلبي على الركلات الترجيحية. وفي النهاية كاميرون هي من تأهلت، الكاميرون هي من ستلعب المباراة النهائية. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم في مواعيد قادمة إن شاء الله.

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحق.

دورة الألعاب الآسيوية العشرون آيتشي ناغويا 2026 اليابان حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

السبت 22 من أغسطس حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد 23 من أغسطس على قنوات بي إن سبورتس. الاثنين 24 من أغسطس على بي إن سبورتس 1.

مواجهة مشاهدينا الكرام منتظرة من أجل بطاقة لنهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات المقامة في المغرب نهائي 16 أوت الجاري في انتظار طبعا نصف النهائي الثاني في سارة الليلة في ملعب المولاي حسن في الرباط بين المنتخب المغربي والمنتخب الكاميروني. منتخب الجزائري حقق إلى حد الآن المهم في انتظار الأهم بطاقة لنهائيات كأس العالم للسيدات المقررة في البرازيل 2027 لأول مرة في تاريخه بطموحات تتويج أول على المستوى القاري بعد مسيرة إيجابية جدا إلى حد الآن لسيدات المنتخب الجزائري ولبنات المدرب فريد بن ستي. أمامنا تشكيلة المنتخب الجزائري كما ذكرت بخيارات فريد بن ستي بحدش اللعبة على أرضية الملعب محترفات خارج الجزائر في حراسة المرمى كلوينغيزي للدفاع 7 مورغان بالخيثر 17 إنس باللومو 4 روزلين خسامي 22 لانا 20 أميرة ولد إبراهيم 6 ميريسا بطحي 21 مارين دافور 15 إنس خيري وثنائي الهجوم 13 ليندا بندريس و12 إكرام عجابي. طبعا قائدة المنتخب الجزائري في هذه المباراة مارين دافور لاعبة بريستال وفي الجهة المقابلة طبعا الكامرونية أو النيجيرية

كان السيدات هنا في المغرب تشكيلة منتخب مالاوي بخيارات المدرب فازيلي لوفمار في حراسة المرمى سيكيلو، للدفاع 18 كومالو، 4 ماديسي، 21 ألوفونديكا، 22 ماكنديويري، ثنائي الارتكاز 24 كوندوي، و17 شيميزيمو، 7 سيمواكا، 6 روز كاتزيري، 11 ثابيتا تشاوينغا، و10 تيموا تشاوينغا، لعبة كانسا سيتي في الولايات المتحدة. منتخب الجزائري من خلال هذا الحضور السابع على مستوى نهائية الكان وبنتيجة ومشاركة هي الأفضل إلى حد الآن، من خلال بلوغ المربع الذهبي وضمان مشاركة في مونديال السيدات 2027 في البرازيل، بينما المنتخب المالاوي يعتبر المفاجأة السارة لهذه النسخة من نهائية الكان من خلال مشاركة أولى وبلوغ نصف النهائي، وبالتالي ضمان مقعد في نهائيات كأس العالم، إلى جانب طبعا منتخبي المغرب والكاميرون. العد التنازلي لانطلاق المباراة وضربة البداية للمنتخب الجزائري، قلت من أجل إنجاز من خلال بلوغ المباراة النهائية. كرة الأولى للمنتخب الجزائري، المنتخب الجزائري نذكر كان تأهل للأدوار الإقصائية الثاني المجموعة الأولى بست نقاط خلف المنتخب المغربي في الصدارة. الجزائر حققت الانتصار في مرتين وخسارة، سجل 4 وقبل هدف، وفي ربع النهائي في مباراة كبيرة وبأداء كبير كنزاح المنتخب الإيفواري بهدفين مقابل هدف. كرة خطيرة لمنتخب موالي من تيمو تشاوينغا، التوزيع والقام القام الأيسر لمرمى كلوي، صعبة كانت الكرة ولو أنها كانت مسبوقة براية، وبتسلل هذه سيمواكا، لمسة كانت من تيمو تشاوينغا، سددت سيمواكا في بحث عن المباغتة والكرة على القام الأيسر، تسلل ضد منتخب مالاوي، كرة لمنتخب مالاوي من هنا على الأطراف. تشاوينغا اللاعب الأخطر في تشكيلة منتخب مالاوي، محترفة أولمبيك ليوني الفرنسي فريد بن ستي، يكسب التحدي لحد الآن في انتظار النتيجة الأفضل وبلوغ المباراة النهائية. كرة لمصلحة منتخب مالاوي من فيت شيمسيمو، ترجع للمنتخب الجزائري في وسط الملعب أميرة ولد إبراهيم، أميرة ولد إبراهيم لميليسا، وانطلاق الهجوم خطيرة للمنتخب الجزائري، انطلاق من إيناس وتسديدة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، تسديدة بعيدة كانت من إيناس خيري، إيناس خيري لاعبة يفيردون سبورتس السويسري، طبعا بحدش اللاعبة محترفة فريد بن ستي، انطلاقا من الحارس كلوي حارسة مونبوليي، مورغان بالخيثر سنتيتين، لانا من رانس، روسلان قسامي أولمبيك مارسيليا، إيناس بلومو من ويستام، أميرة ولد إبراهيم ترابزون سبار، ميليسا بات حينونت، مارين دافور بريستال، إيناس خيري يفيردون في سويسرا، وثنائي الهجوم 13 ليندا بندريس كان وإكرام عجبي من لو هافر. كرة للمنتخب الجزائري باللومو، يلعب عالي منتخب مالاوي، يبدأ ضاغط في بداية هذا اللقاء، خطيرة الكرة الاستلام ولمسة يد، لمسة يد ضد لعبة منتخب مالاوي. شيمسيمو، شيمسيمو على مستوى الترويض، لمس الكرة باليد والخطا موجود لمصلحة المنتخب الجزائري. لانا تعود للحارس كلوي،
كرة للمنتخب الجزائري. الإمكانية من بعيد، بحث عن المبيق، تبعيد كرة إكرام عجبي سهلة للحارس ميرسي سيكيرو. الدقيقة الرابعة منذ انطلاق الشوط الأول. أكيد قلت في البداية المباراة صعبة لما أظهره كذلك منتخب ملاوي من إمكانيات في هذا الظهور والمشاركة الأولى. منتخب ملاوي كان تصدر مجموعته المجموعة الثالثة رغم التساوي في عدد النقاط مع نهاية مرحلة المجموعات مع نيجيريا وزامبيا، لكن مرة الأفضل بفضل المواجهات المباشرة تصدر بست نقاط من انتصارين وخسارة، سجل 7 وقبل 5 أهداف. فاز أمام في مجموعة ضمت نيجيريا زامبيا ومصر. منتخب ملاوي مباراته الأولى فاز على نيجيريا ب3-2، فاز على مصر 3-1. هذه كرة والتسديد، التسديد ثابتة تشاوينغا وكلوي غازي موجودة حارسة المنتخب الجزائري وحارسة مونبوليه. تعود كرة لسيكيلو. مباراة الثالثة منتخب ملاوي كان خسر أمام زامبيا بهدفين مقابل هدف واحد. تيموا تشاوينغا، تيموا من هناك كرة مكاندي ويري تقطع في وسط الملعب من مارين دافور، تبقى لمصلحة المنتخب الجزائري. مارين في وسط الملعب، ترجع كرة مورغان بالخيثر، مورغان أميرة ولد إبراهيم، والخطا من روز كاتسيري، الخطا من كاتسيري، ترجع كرة للمنتخب الجزائري. انطلاقا من محور الدفاع من لانا، من هناك كرة مكان داويري، والحكمة تطلب اللعب، تطلب اللعب حكمة المباراة. ترجع كرة من مارين، مارين دافور بلمسة مارين لإكرام عجبي. طبعا مهم جدا الاحتفاظ بكرة من جانب لاعبات المنتخب الجزائري. مارين دافور التغيير ممتاز من هنا على الأطراف. إيناس خيري أرادتها بينية في اتجاه مورغان بالخيثر، والدفاع حاضر من كومالو. انتقال الهجوم سريع لمنتخب ملاوي، والدفاع حاضر. لانا أسبق من تشاوينغا، ترجع كرة إيناس خيري، تدخل كان من لانا وراغي لاعب ترانس خطيرة، إمكانية الانفراد، كرة الهدف الأول، مازالت التسديد وتحولت إلى ضربة ركنية. فرصة سانحة للمنتخب الجزائري. ليندا بندريس، بندريس تمريرة بينية رائعة في دار الدفاع الاستلام، أخذت الأسبقية ليندا بندريس، وعودة لبنديتا مكانداويري في تحويل الكرة إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية هي الأولى للمنتخب الجزائري بعد 7 دقائق. مرفوعة من بطحي، ترجع من سيكيلو، كرة ثانية من تشاوينغا، تبيتا لسيمواكا، سيمواكا خطير على مستوى الانتقالات. منتخب ملاوي والحارس كلوي في الوقت المناسب، تخرج كلوي تبعد كرة قبل تيمو تشاوينغا. شوف انطلقت، لم تكن في وضعية تسلل تيمو بين لاعبتي المحور في طلب كرة، لكن خروج الحارس سانغازي في إبعادها إلى خارج أرضية الملعب. ليندا بندريس تعود كرة ألو فانديكا، روز ألو فانديكا، تويلة كرة حذاري، تشاوينغا تشاوينغا تشاوينغا، وضاعت الإمكانية. صعبة كانت ثابتة تشاوينغا، يلزم الحذر من الثنائي تشاوينغا في هجوم منتخب ملاوي. هذه 11 ثابتة تشاوينغا لاعبة اليوم
وعشرة تيمو تشاوينغا لعبة كانساس. هنا خطأ على مستوى التحكم واستلام الكرة من لانا. تسديد تشاوينغا. جانبية لم تكن بعيدة على مرمى كلوي. ترجع كرة للمنتخب الجزائري. ممتاز المرور من إكرام عشيبي. إكرام التدخل من الدفاع من ألو فانديكا. إجابة من هناك من بلومو. ترجع للمنتخب الجزائري عشيبي. عشيبي ممتاز. خيري التوسيع من خيري. الدفاع يتدخل. ما زالت للمنتخب الجزائري. عشيبي إكرام عشيبي تاخو كرة. ولد إبراهيم. الدفاع موجود من هناك من روزلان من بعيد. تسديدة في دين سيكيلو. متوازنة المباراة إلى حد الآن في أول عشر دقائق لانطلاق الشوط الأول. نتيجة متعادلة مشرك كرام دون أهداف. ذكر نصف النهائي الأول في كأس أمم إفريقيا للسيدات المقامة في المغرب. الجزائر مالاوي في انتظار نصف النهائي الثاني بين المغرب والكامرون. إيناس خيري ترجع كرة للمنتخب الجزائري. ميليسا طويلة ماذا ماش تسلل وخروج الحارس سيكيلو. لم تكن متسللة ليندا بندريس في الكرة الماضية. واضح البحث عن عجيبي وبندريس على مستوى الهجوم. كرة كاتزيري المرور وإلى خارج أرضية الملعب. ستعود برمي التماس للمنتخب الجزائري. تعود الكرة برمي التماس للمنتخب الجزائري. تدخلنا من ماديسي. تدخلت ماديسي. ترجع كرة من دفاع منتخب مالاوي. ألو فانديكا لتيمو تشاوينغا. دفاع موجود. كرة تعود من ولد إبراهيم. ولد إبراهيم. ألو فانديكا. تدخل من شيكوندي كوندوي. المتابعة من هناك من بلومو. والتغطية من روزلان إلى خارج أرضية الملعب قبل سيمواكا. رمي التماس هذه روزلان خزامي لعبة أولمبيك مارسيليا.

0: مارين دافور بعيدة بعيدة كورة إكرام عشابي إلى خارج أرضية الميدان. رمي التماس لمنتخب ملاوي. مكان داويري بنديتا والخطاء للمنتخب الجزائري. كرة في بداية الهجوم. ميليسا الأخيري.
1: نجيب هوكو شو سمع كو يا كولونيا إسرائيل أمونتي لا داكوي توشكو كي تميش مو توشكو بريشيل نوع دوبياش وكوب واسنا أسي يهو بسيهرافكي فرانشيك وسيلي بطوم اوتيكا نسنتروال أمي سمي دالي دروي جول تاشي تو بل أسي مسلم رزوليتي مومنت.
2: Van Hanegem is then sent off just before the kick-off again. There's some exchange, not entirely clear what's said, but he's sent off a dissent.

0: البيت السعيد هو العش الهادئ الذي يشمله الحب دائما، هو أمل كل فتاة تحلم به وتتخيل نفسها فيه مع فارس أحلامها. البيت السعيد هو بيت الأسرة المثالية، وست البيت هي محور هذه الأسرة.
1: صباح الخير يا استنان.
2: صباح النور. جهزت الفطار؟
1: أيوة.
2: أو يكون اللبن غالي منك؟
1: لا.
2: طب كويس، والبيض نص سوا؟
1: أيوة.
2: الله، طب واقفة ليه ما تتحركي؟
1: أصل حضرتك نسيت تقولي لي سخان العيش.

0: شريف. شيري اصحي يا قطة، اصحى بقى حبيبي.
1: صباح الخير يا حبيبتي.
0: جهزت لك الحمام والفطار حوضبهولك حالا. يلا حبيبي، البدلة جاهزة والكرافات آخر شياك. يلا يا شريف بلاش كسل. شريف انت نمت تاني؟ بص عليك، قوم بقى. بطل عفرطة.
1: بحبك.
0: طب قوم بقى احسن هقسمك.
1: يا خبر وانا اقدر.
0: يلا قوم جري على الحمام.
1: ناني هتوحشيني.
0: يا مدر. شريف ألف مرة أقول لك بطل العادة الوحشة دي.
1: آسف حبيبتي، أصلي كان في أخبار مهمة أوي.
0: الفطار أهم.
1: معاك حق برضه.
0: شريف أوعى تنسى ميعاد الشنطوري بيه النهاردة.
1: أخ تصوري كنت ناسي.
0: إزاي بس يا شريف تنسى ميعاد زي ده؟ أنت مش قايل لي إن الراجل تعبان وما بيرتاحش إلا ليك.
1: ربنا يجيب على إيدينا الشفا.
0: إن شاء الله.
1: بقول إيه يا ناني؟ عندك مانع نتغدى النهاردة في أي مطعم؟
0: ليه يا حبيبي؟ اللي نفسك فيه أعملهولك. وحياتي عندك ما هتلاقي اطعم من اللي بعملهولك بايدي.
1: انا قصدي يعني كنا نغير جو شويه.
0: بطل تبذير بقى.
1: على كيفك يا حبيبتي. باي باي.
0: باي باي حبيبي. شريف
1: خير يا حبيبتي؟
0: مع السلامه.
1: الله يسلمك.
0: شريف.
1: نعم.
0: استنى. باي باي.
1: باي باي باي.
0: يا خبر يا شريف.
1: ايه في ايه؟
0: نسيت تاخد مصروفك.
1: لا كله للمصروف. الجنيه برضو؟ ناني يا حبيبتي احنا مش اتفقنا هتزودي لي المصروف؟
0: مش لما يجي اول الشهر؟
1: لسه هستنى الاول الشهر.
0: ما انا كمان يا حبيبي ما اقدرش اخبط ميزانيه البيت.
1: معاكي حق.
0: باي باي.
1: باي باي. باي باي.

0: يا ساتر، لازم تكتفني بالكرافتة والجاكيت ده. ايه ده؟
1: يا سر البرنامج النهاردة انه يستضيف الأديبة المعروفة ناني صادق لتقدم رأيها في المشكلة اللي اتفرجنا عليها. اهلا وسهلا مدام ناني.
2: اهلا بيكي.
1: ايه رأيك في مشكلة المواطنة المعذبة كاف مين بمصر الجديدة؟
2: الزوجة اللي بتقول في رسالتها انها معذبة ما حاولتش تبحث عن السبب، مع ان واضح جدا هي زوجة عاملة وبتاخد ماهيتها وبتصرفها كلها على مكياجها وملابسها، ونسيت ان ماهيتها دي لازم تكون لرفع مستوى المعيشة، لان ده من صميم اختصاصها كشريكة للرجل. يمكن زوجها محرج وكبرياءه يرفض انه يطالبها بالمساهمة، فتنخلق مشكلة هايفة تقوم عليها خناقة كبيرة، لانه بينه وبين نفسه متضايق لعدم تحملها المسؤولية معاه.
1: نجاح هايل يا ناني، انا فخورة بيكي من ايام الكلية ومعجبة جدا بآرائك.
2: ميرسي قوي يا سرية.
1: قريت كل الكتب بتاعتك تقريبا، الحقيقة فيها مشكلة
2: سرية.
1: انا شايلة عادل جوزي جوه عناية ومفيش فايدة، مجنني، كل ما يمشي يبص يلاقي ست حلوة يبص لها.
2: يعني قصدك؟
1: لا لا لا، يعجب بأسنانها، بشنطتها، بجزمتها.
2: يا شيخة دي حلها بسيط. اسمعي يا سرية، انت دايما بتطلعي في التلفزيون حلوة وظريفة، لكن في البيت بلاقيكي حاجة تانية خالص. انا عمري ما جيت لك البيت ولقيتك موضبة نفسك.
1: يعني اعمل مكياج واتذوق في البيت كمان؟
2: ليه لا، جوزك مهم زي شغلك تمام. لازم تشعري انك اجمل ست في الدنيا عشان ما يبصش لغيرك. شوفي لي تاكسي بسرعة يا سرية.
1: مالك يا ناني؟
2: ابدا مش عارفة، حسيت بصداع جامد قوي.
3: نبوية.
1: نعم.
3: حد سأل عليا؟
1: برنامج مشاكل زوجية في الإذاعة، وبرنامج العيش السعيد في التلفزيون، والمكتبة عاوزة حضرتك علشان تروح تشوف الصورة بتاعت الغلاف.
3: ألو؟
1: ونادي القصة.
3: بس كفاية. أيوة يا سيد، اديني دكتور شريف لو سمحت.
4: في أوضة الكشف يا استهام. نعم؟ حضرتك عايزاها في موضوع مهم؟ حاضر. حاضر. ألو؟ أيوة يا روحي.
3: عملت إيه بعد ما خرجت يا شريف؟
4: ولا حاجة يا حياتي، ما نزلتش من العيادة.
3: يعني ما رحتش أي حتة؟ ما زرتش حد من العيانين؟ متأكد؟ يعني طول النهار قاعد في العيادة، العيادة مليانة عيانين، مش قادر تاخد نفسك؟ لا أبدا مفيش حاجة، دي حكاية بسيطة، لما أشوفك هقولها لك. طبعا بحبك، هي دي عايزة كلام؟
4: نعم.
3: شريف مش معقول.
4: دكتور ضعنا سويت. كنت بتكلمي مين في التليفون؟
3: بكلمك.
4: ازاي بقى ما انا واقف قدامك اهو.
3: طلبت العيادة، السيد رد عليا، وبعدين انت كلمتني.
4: دي حاجة ظريفة قوي.
3: قصدك ايه؟
4: قصدي كان لازم حضرتك تقفلي السكة اول ما عرفت ان النمرة غلط.
3: غلط ازاي؟ بقولك سيد هو اللي رد عليا.
4: وليه ما يكونش واحد بيعاكس؟
3: لكن ده عرفني لما قلت له اني ناني.

0: اي شاب في الدنيا تكلمه واحده اسمها ناني لازم يعمل نفسه عارفها.
1: لكن
0: قولي بقى ان انت عجبك اللي بيتقالك في التليفون سقط فيها
1: شريف.
0: ثم ايه اللي خلاكي تطلبيني في العياده؟ انت عارفه كويس ميعاد وصول البيت.
1: اصل بصراحه يا شريف انت كنت فين؟
0: وايه اخويا ده؟ في العياده طبعا.
1: وبعد العياده
0: زي ما قلت لك رحت للشنتوري بيت.
1: في البيت؟
0: لا انت النهارده مش طبيعيه ابدا. واحد عيان هيكون فين يعني؟ في البيت ولا في القهوه؟
1: اصل شفتك وانت راكب العربيه.
0: اه لازم كنت رايح للشنتوري بيت.
1: وكانت معاك واحده ست.
0: واحده ست؟ اه فعلا فعلا.
1: يعني ما بتنكرش؟
0: وانكر ليه؟ ما هي دي بنت الشنتوري.
1: وبنت الشنتوري ايه اللي يخليها تتركن على كتفك؟
0: ها هي كانت مركونه على كتفي.
1: انا شفتها بعناية.
0: وفيها ايه لما واحده مغمى عليها تتركن على كتفي؟
1: مغمى عليها
0: طبعا. ابوها جات له ازمه قلبيه والبنت كانت منهاره جدا وخايفه عليه.
1: مسكين.
0: ده انا اللي مسكين. ما كنتش اتصور ابدا انه هيجي عليك اليوم اللي تشك فيا. يا
2: ستي ناني حضر السفره
1: بسرعه.
2: حاضر.
1: ولا اقول لك؟
2: نعم.
1: استني شويه.
2: حاضر.
1: ولا اقول لك؟
2: نعم.
1: حضريها.
2: احضر السفره ولا ما احضرهاش؟
1: احضرها.
2: لا ما احضرهاش.
1: شريف انت زعلت مني؟ حقك عليا، انا غلطان. ما كانش لازم اشك في شاري حبيبي البامبينو. حقك عليا يا قطة.
0: خلاص عشان خاطرك بس اوعي تعمليها تاني.
1: حاضر.
3: مبروك يا هانم، ارقام التوزيع في تصاعد كبير جدا، عشان كده لازم نعيد طبع فن السعادة الزوجية طبعة تالتة والعش الهادي طبعة رابعة.
1: ليه ده كله؟
3: الطلبات منهالة علينا من جميع البلاد العربية. والنهاردة جاني جواب من دار النشر بتاعت لندن بتطالب بترجمة جميع كتبك للغة الإنجليزية.
1: ووافقت؟
3: طبعا. والبرامج الثقافية في التلفزيون طلبت مني أعد كتابك كيف تعيشين مع زوجك في شهر عسل دائم لـ300 حلقة. أنا مش ساكت يا هانم، مفيش دار نشر تعمل اللي أنا بعمله.
1: عشان كده هطبع كتابي الجديد عندك.
3: كتاب جديد؟ اسمه ايه؟
1: البيت السعيد.
3: الله اكبر الله اكبر. اديني عبد الواحد، انا هنشر من دلوقتي الدعايه اللازمه للبيت السعيد. الو، نزل الاعلان ده في جميع الجرائد. ترقبوا التحفه الادبيه الرائعه البيت السعيد، تاليف ناني صادق، الناشر مؤسسه الفرماوي. خلاص يا هاني، الإعلان هينزل من بكرة في التلفزيون. فين أصول الكتاب؟
1: فاضل فيه فصلين، الطلاق والخيانة الزوجية.
3: الله الله، أهو ده اللي يعجب القراء؟
1: موضوع زي ده عايز بحث أسباب الطلاق، وإيه اللي ممكن يدفع الزوج لخيانة زوجته.
3: وإمتى هتخلصي من البحث ده؟
1: لازم يكون على أساس واقعي، عشان كده لازم أدور على النماذج اللي تليق في البحث ده.

0: ناني ناني، مش معقول، ايه الصدفه الجميله دي؟
1: ازيك يا ليلى؟
0: اهلا ناني.
2: انت جايه تقابلي حد هنا في النادي؟
0: ابدا، انا جايه لك انت.
2: اهلا وسهلا.
0: وازاي حالك دكتور شريف؟ عايزيني غيران من كتبك.
2: شريف؟ ابدا، ده اكتر واحد بيشجعني على اني اكتب.
0: فكرتيني يا ناني، ده انا زعلانه قوي من جوزك.
2: ليه يا حبيبتي؟
0: تصوري اشوفه امبارح في الشارع، عينه تيجي في عينيا، ما يسلمش عليا ولا حتى يهزلي راسه.
2: ما انت عارفه شريف، اصله خجول قوي.
0: يا بختك بيه، الحقيقه الدكتور شريف زوج مثالي.
2: ما هو انت لو كنت استحملتي جوزك شويه ما كنتيش اتطلقتي.
0: اسمتي كده عايش وحيده، لا راجل يسال عني ولا حد يهتم بيا.
2: طب ايه رايك تيجي تاخدي شاي عندي وندردش شويه؟
0: هو انت ناويه تعملي عني بحث ولا ايه؟
2: بصراحة يا ليلى، أنا بعمل كتاب جديد وفي فصل عن أسباب الطلاق، إذا ما كانش يضايقك يعني
0: تختاريني نموذج؟
2: تمام، إيه رأيك؟
3: أهلاً. أنا أتمنى إن كل ست تعرف مشكلتي وتدرسها كويس علشان ما تقعش فيها.
4: طب احكي لي بقى كل حاجة بالتفصيل من ساعة ما عرفتي حسين.
3: ما تتصوريش قد ايه يا ناني كنت سعيدة لما عرفت ان حسين اتقدم لي. اصلنا اتجوزنا عن حب، كنت اتمنى ان اسعده، لكن الرجالة ما بيتمرش فيهم. كنت ايداله صوابعي العشرة شمع.
0: هدومه دايما مترتبة ومتنظمة، وكنت دايما استقبله بابتسامة عريضة لما يكون راجع من الشغل وفي اجمل صورة. وكنت متأكدة طبعا ان الطريق لقلب الراجل معدته، عشان كده كنت دايما اعمل له اكل اشكال والوان.
5: ايه ده؟ كل يوم علب محفوظه؟ كل يوم؟ كل يوم؟
4: وايه سبب الطلاق؟
3: سبب هايف جدا. كنت زعلانه شويه معاه، ده خلاه اعز صديق لي بيحاول يواسيني.
0: كان بيحاول يواسيني.
5: طالق، طالق!
6: مسكينة يا ليلى، ده انت تعذبتي كتير قوي في حياتك.
3: حكايتي دي لازم تكتبيها علشان الناس تعرف قد ايه حواء مظلومة.
7: مساء الخير.
0: اهلا دكتور شريف، ازيك؟
7: الحمد لله.
0: ما بتسلمش على ليلى ليه؟
7: ما هي دي العادة القبيحة اللي لازم نبطلها. السلام بالايد ده اكبر ناقل للميكروبات.
0: يعني انا ميكروب يا دكتور شريف؟
6: لا لا يا ليلى، هو ما يقصدش، قصده كدكتور وبيكشف على العيانين، وطبعا دول حاملين ميكروب، مش كده يا شريف؟
7: تمام كده، عن اذنك.
0: ما تقعد معانا شوية.
7: معلش، اصلي راجع تعبان.
0: شايفة جوزك بيعاملني ازاي؟
6: شريف ابدا، ده بيحبك موت، دايما يمدح فيكي. هو بس اللي جاي تعبان شويه من الشغل.
0: طيب بقى ما دام جوزك تعبان استاذن انا بقى. ايه اتصلي بيا. ها،
6: حاضر يا حبيبتي، مع السلامه.
0: الله يسلمك.
6: انت احرجتني قدامها.
7: ليه بس يا حبيبتي؟
6: ميكروب ايه وهباب ايه بس اللي انت قلته ده؟
7: ما هي الاصناف دي يا حبيبتي عامله زي الميكروب. تقدري تفهميني ايه الصله اللي تربطك بيها عشان تسمح لنفسها تزورك في البيت؟
6: مش صاحبتي يا اخي.
7: هي كل واحده تتعرفي عليها عند كوافير تبقى صاحبتك؟
6: طبعا، انا لازم اوسع دايره اصدقائي، لان دول هم النماذج الواقعيه اللي بستمد منهم الماده اللي بالف منها كتبي.
7: ودي هتفيدك في ايه؟ دي ست متطلقه.
6: هو ده اللي انا بدرسه، اسباب الطلاق.
7: حد عارف هي اتطلقت ليه؟
6: هتعرف لما تقرا الكتاب الجديد بتاعي. لو كنت سمعت حكايتها يا شريف كان قلبك اتقطع من العياط.
7: على العموم انا اسف يا حبيبتي.
6: لازم لما تشوفها تعتذر لها.
7: حاضر. تسمحي بقى تغمضي عينيكي؟
6: ليه؟
7: غمضي بس.
6: حاضر. افتح؟
7: لسه.
6: يلا بقى.
7: ايه رايك بقى؟
6: الله، حلوه قوي. جبتها منين يا شريف؟
7: من الجواهرجي طبعا.
6: جبت تمنها منين؟
7: كنت بحوش من مصروفي.
6: امال ليه بقى عاوزني ازود لك المصروف من اول الشهر؟
7: عشان لما احوش اكتر اجيب لك هديه احسن يا حبيبتي.
6: شريف تعالي.

0: شريف اطفي النور.
1: كمان في ست في الدنيا تنكسف من جوزها؟
0: انا.
2: حاضر يا ستي.
0: تعرف يا شريف ان الكتاب الجديد هيعمل ضجة في الوسط الادبي؟ مؤلفين كتير كتبوا عن الطلاق واسبابه، لكن انا درسته من زوايا جديدة خالص. مش مسألة ان واحد يحلف بالطلاق يقوم يتم الانفصال وتضيع اسرة، جايز يكون لها اطفال يتشردوا ويبقوا حيارة بين الاب اللي اتجوز واحدة غير امهم وبين الام اللي اتجوزت واحد غير ابوهم. لازم الطلاق يتم قدام القاضي، يدرس ويبحث ويقول رأيه. شريف، شريف، النهاردة ايه؟
2: الجمعة.
0: كم في الشهر يعني؟
2: 28.
0: اليوم ده بيفكركش بحاجة؟
2: حاجة زي ايه يعني؟
0: ذكرى سعيدة مثلا.
2: خروج اخر عسكري انجليزي من القناه.
0: وحاجة كمان؟
2: حاجة كمان وفاة اشهر جراح في القرن العشرين.
0: لا، حاجة تانية.
2: افتكرت، ده اليوم اللي اشتريت فيه اول عربية جديدة من الاجنس.
0: في اليوم ده مش فاكر حصل ايه؟
2: العربية تعطلت.
0: ايوه، وبعد ما تعطلت
2: وديتها للميكانيكي.
0: وبعد كده
2: اتصلحت العربية ومشيت بيها،
0: وكنت حدثت، وبالسبب ده تعرفنا على بعض وجيت تخطبني واتجوزني.
2: يا خبر يا ناني، انت لسه فاكره اليوم ده؟
0: وده يوم يتنسي يا حبيبي؟
2: طبعا لا يا حبيبتي.
0: وعشان كده لازم نحتفل باليوم ده. ايه رايك نقضيه فين؟
2: الميزانيه تسمح؟
0: انا عامله حسابي من اول الشهر. الو، مين؟ ليلى. اهلا يا روحي، وحشتيني موت.
3: انت اللي وحشتيني يا حبيبتي. أنا معايا موديلات تجنن، عايزة أجيلك بيها تشوفيها.
0: لا، النهاردة مش ممكن. شريف يا ستي، عايزنا نحتفل بأول يوم اتقابلنا فيه، تتصوري؟ معلش يا روحي، الأيام جاية كتير.
3: طبعًا يا نانا، أنا يهمني سعادتك. لا يا حبيبتي، باي باي.
0: وحياتك يا شريف، تناولني البلوزة الفاضية وجيب السودة من الدولاب.
2: ايه حكاية الكام فستان اللي عندك دول؟ غيري بقى، في موديلات جديدة.
0: موديلات ايه دي اللي بتطلع النهاردة وتتغير بكرة؟
2: ولو يا حبيبتي، يستحسن برضو نمشي مع التطور.
0: يا حبيبي الست العقلة ما تبصش للتقليع، التقليع عمرها قصير.
2: انا من رأيي تنزلي تشتري لي الكام فستان، احنا الحمد لله ارادنا كويس ولازم مظهرنا يبقى احسن من كده.
0: انا ست مش مبذرة.
2: يهمني مظهرك يا حبيبتي وشكلك قدام الناس.
0: المضمون اهم من الشكل.
2: انت حرة.
0: وحياتك يا شريف، تشوف مين؟
2: حاضر. الو، مين؟ ها؟ ايوه انا. لا لا لا لا، الليله ما اقدرش، مش ممكن. ايوه، ما هو لازم. بقول مستحيل.
3: ان ما خرجتش معايا الليله دي مش هتشوف وشي طول عمرك.
0: انا جاهزه يا حبيبي، يلا بينا.
2: يلا.
0: مين اللي كان بيتكلم؟
2: لا ابدا مفيش، اتفضلي.
0: وحياتي عندك تقولي ايه اللي حصل؟
2: ابدا، ده الشنتوري بيه.
0: ايه، تعبان؟
2: تصوري عايزنا اروح له.
0: شريف، اوعى تكون اعتذرت له.
2: طبعا يا حبيبتي، انت اهم منه 100 مره.
0: في دكتور يعمل كده؟
2: انا من حقي اتمتع بحياتي الشخصيه.
0: واليمين اللي حلفته وواجب المهنه.
2: افهم من كده انك مش عايزه تخرجي الليله؟
0: معلش يا حبيبي، نخرج بكره.
2: ومش زعلانة؟
0: أزعل لو حسيت إنك بتهمل في شغلك.
2: أروح له يعني؟
0: وبسرعة.
2: ميرسي يا روحي، ميرسي قوي. مش هتأخر عليك، هديله الحقنة وأرجع حالا. هي حقنة واحدة بس. باي باي يا حبيبتي.
0: باي باي يا حبيبي. ومن شروط السعادة الزوجية أن تهتم الزوجة بعمل زوجها وتساعده على إنجازه، حتى لا يشعر أنها عقبة في رفع مستواه ومستقبله.

0: ابويا
1: اصلي مش جايلي نوم، قلت اتفرج على التلفزيون يمكن يكبس عليا النوم.
0: طيب روحي نامي انتي.
1: حاضر، تصبحي على خير.
0: وانتي من اهلي.
2: والان ننتقل بكم ايها الساده الى سهره خارجيه.

0: نامي نامي.
1: اهلا سرايا.
0: عادل جوزي الاستاذ همام وحرم.
1: اهلا وسهلا.
0: ايه بتدوري على ايه؟
1: لا اصل كنت متفق مع شريف احصله على هنا بعد ما اخلص شغلي.
2: يبقى زمانه جاي. اتفضلي اتفضلي.
1: ميرسي.
0: انا عملت بنصيحتك، بعمل مكياج في البيت كاني قدام الكاميرا تمام.
1: برافو.
0: والايام دي بياخدني كل يوم في سهره شكل.
1: كويس جدا. الزهر شريف مش جاي، استاذن انا بقى.
3: تستاذني ليه؟ ده انت ربنا بعتك لينا من السماء عشان تنقذي بيت من الهدد واولاد من التشرد.
0: انا رايي تحكوا لناني واكيد عندها حل.
1: بس انا
2: دي اصلها مشكله عويصه، ان ما كانتش تتحل لازم اطلعها.
1: سريا ارجوكي انا لازم اروح.
0: انت مش بتقولي انك موعده شريف؟ تلاقيه اتاخر في العياده وزمانه جاي.
1: بس اصل الموضوع انا هحكي لك اصل الموضوع بقى لما انا اتجوزت.
4: حضرتك بقى كنت جايه تظبطيني. طيب اشوف انا ولا انت.

0: الو شريف، في حاجه يا شريف؟
1: انا يتهدي حيلي طول النهار مع العيانين وحضرتها تروح تسهر في الكباريهات.
0: عيب يا شريف، ما تقولش كده على ناني، دي اشرف ست في الدنيا.
1: افتح التلفزيون يا ست هانم وشوف المسخره اللي بنتك عاملاها. يا سمعتي ياني، هودي وشي فين من العيانين بتوعي.
0: طيب انا هتصرف. صادق اصحى يا صادق.
2: ايه في ايه؟
0: قوم افتح التلفزيون.
2: بعدين ياخد هوا.
0: بقول لك قوم افتح التلفزيون.
2: يا شيخ حرام عليكي، تلفزيون ايه وزفت ايه في ساعه زي دي؟
0: يعني مش عايز تقوم؟
2: طيب يا ستي، اللهم ارفع سخطك وغضبك عنا يا رب.
1: 4 سنين يا عم دلوقتي متجوزين بعض، وفي الاخر تتهمني اني خاين؟
2: موضوع يا ابني ما فيهوش خيانه.
1: مش سامع كلامها يا عمي؟
0: هي بتقول يعني
1: اني كذبت عليها، والكذب في حد ذاته يعتبر خيانه، صح ولا لا يا عمي؟
0: طب بس هدي اعصابك يا شريف يا ابني.
1: انا ما بقاش فيا اعصاب. طبعا زي ما انتوا شفتوها في التلفزيون، كل اللي يعرفونها شافوها من غير جوزها في الكباريه وعلى قناة 5. اودي وشي فين يا عمي؟ اودي وشي فين؟
3: انت كنت قاعد مع واحده سكرانه طينه.
1: سامع يا عمي؟ سامع؟ انا لا يمكن اقبل كده ابدا.
2: حسبي على الفاظك يا ناني.
3: كلكم بتكذبوا لنا؟ اشمعنى هو؟
0: لان احنا شفناك انت ما شفناهوش هو يا بنتي.
1: يمكن كنت بتحتفل بذكرى يوم 28 لوحدك.
2: ذكرى ايه يا ابني؟
1: اول يوم اتقابلنا فيه يا عمي، ساعه ما كنت حادثها بالعربيه.
2: انا ما كنتش موجود ولا ايه؟
1: لا يا عمي، ما كنتش لسه عرفتك. نزلت اطمن عليها، لقيت قدامي ملاك طاهر خطف قلبي. جيت لحضرتك طلبت إلها وجوزنا.
2: قلتلي ما خلاص الموضوع اصبح منتهي. شوفوا بقى، اليوم ده اللي هو يوم التعارف اثر فيها، نسيت نفسها، خلى جهاز الارسال اللي في مخها يرجع سنين طويله لورا. اصبحت شبه نايمه، راحت الكباريه وهي نايمه تخيلا منها ان حضرتك موجود هناك.
0: والله ما انا فاهمه حاجه.
1: على العموم هي حره، انا سايب البيت وماشي.
3: ماشي
1: عشان تاخدي راحتك في الفسح والسهر في الكباريهات.
3: احلف لك يا شريف اني ما رحتش الا علشان
1: شفتيني، مش كده؟ ما هو لو حضرتك ست عاقله كنت تتاكدي ان لا يمكن اروح اماكن زي دي. ثم انا قايل لك اني رايح للشنتوري بيه، انت ما بتثقيش فيا؟
2: لازم كان واحد شبهك.
1: مش لازم، ده اكيد.
0: خلاص بقى يا ناني، يلا صالحي جوزك.
1: لا يا طنط، انا كرامتي لا يمكن ابدا تقبل تهمه زي دي.
2: سامح كريم يا ابني.
1: والله العظيم ثلاثه، لولا اني بحبك لا يمكن ابدا اسامحك على غلطه زي دي.
4: انصح كل زوجه بألا تتهم زوجها بخيانتها حتى تتاكد من ذلك كل التاكيد، وهذا شيء مهم جدا لاقامه الاسره السعيده. واهلا ليلى.
5: اهلا ناني.
4: وحياتك، ولولا غلاوتك عندي ما كنتش جيت لك ابدا.
5: ليه بقى؟
4: طبعا لازم جوزك هو اللي منعك انك تكلميني.
5: اخس عليك يا ليلى، انت دايما ظالمه شريف. وحياتك عندي ده بقاله اسبوع في السرير.
4: عيان بايه؟
5: صدمه نفسيه.
4: صدمه نفسيه؟
5: ايوه، اصل الامراض النفسيه منتشره قوي الايام دي.
4: ودي جات له منين؟
5: انا السبب.
4: ايه؟ انتي؟
5: ايوه، ظلمته المسكين وطلع بريء.
4: ظلمتيه في ايه يا حبيبتي؟
5: حكايه هايفه، لكن من حبه ليا ما قدرش يتحمل الصدمه ورقد فيها اسبوع.
4: مسكينة. صحيح يا ناني، الرجالة كلهم مش صنف واحد. هو فين دلوقتي؟
5: راقد في سريره، لا راضي يخرج ولا يقابل حد.
4: لا أمال، خليه يتشجع ويخرج معانا.
5: الله، أنت خارج يا حبيبي؟
1: بقول أخرج أطمن على الشنتوري بيه، لكن لو عايزاني أقعد أقعد.
5: لا أبدا، لازم تشوف شغلك. بس ليلى تحت كانت جاية عشان تسهر معانا.
1: أعوذ بالله، حد يسهر مع واحدة زي دي؟
5: يا شيخ حرام عليك، دي دمها خفيف قوي مني.
1: على قلبك انتي، لكن انا بصراحة عمرها ما نزلت لي من زور. اهلا ليلى هاني.
6: اهلا دكتور شريف.
1: ازاي صحتي؟
6: الحمد لله.
1: ايه الحكاية؟ انت زعلانة مننا ولا ايه؟ ما حدش بيشوفك.
6: لا ابدا، اصلي كنت مشغولة اليومين دول.
1: لسه كنت بقول لناني الواحد ما يزهقش من قعدتك ابدا، مش كده يا حبيبتي؟
6: تمام يا حبيبي.
4: اديني يا سيدي جيت الليلة دي اسهر معاكم.
1: اخ، شوف الحظ الوحش، ده انا الليله دي عندي ميعاد مهم جدا مع الشنتوري بيه.
5: على العموم ادينا قاعدين لغايه ما ترجع.
4: لا يا حبيبتي، انت هتكتبي وما يصحش اعطلك.
5: لا ابدا والله،
4: لا اصلي انا هفوت كمان على الخياطه، ممكن توصلني يا دكتور شريف؟
1: ايوه بس اصل الحقيقه
4: طبعا يا حبيبتي ممكن.
6: باي باي.
5: باي باي.
1: انا ما بحبش اركز.
6: تحصلها.
1: حاضر.
6: باي باي يا حبيبي.
1: باي باي.
6: باي باي.

0: بس يا ليلى.
1: شريف
0: اصلك بتوحشيني قوي يا حبيبتي.
1: شريف شريف اسمع يا شريف، انا خايف.
0: من ايه يا حبيبتي؟
1: خايفه حكايه الشنتوري تتعرف.
0: مش ممكن يا روحي، دي شربها 100%.
1: وبصراحه كمان يا شريف انا ضميري بيأنبني، يا ريتني معرفت ناني.
0: وده دخله ايه في علاقتنا؟
1: ازاي يا شريف؟ ناني ما تستاهلش اننا نستغفلها بالشكل ده.
0: لو تعرفي الجحيم اللي انا عايش فيه.
1: مع ناني؟ دي ملاك.
0: ده قدامكم بس وفي الكتب اللي بتألفها، لكن في الحقيقة شخصية تانية خالص، زي دكتور جيكل ومستر هايد، عصبية وتتنرفز من أي حاجة ودايما تقول يا شكل للبيع.
1: مش ممكن.
0: سنين وأنا بتعذب ومستحمل لحد ما قابلتك. ساعة ما شفتك قلبي دق تك تك تك، وقال لي هي دي اللي هتريح قلبك، هي دي اللي هتنقذك من العذاب اللي انت عايش فيه.
1: يا حبيبي يا شريف، ما كنتش اعرف انك غلبان بالشكل ده.
0: لا ده انا غلبان قوي قوي قوي، ده انا غلبان غلب.
1: ومالك مستعجل كده ليه؟ هي مراتك مش عارفه انك عند الشنتوري بيه؟
0: طبعا.
1: خلاص الشنتوري بيه عاوز يسهر ويسمع مزيكا ويرقص.
0: وانا تحت امر الشنتوري بيه، انا ليا بركه للشنتوري بيه.

0: 是你杀。
1: بونسوار يا هاني، مفيش داعي تقول يعني مستعمل هوصل ناس المطار وعازي الناس على عشاء ومش فاضي للمجاملات. فين الكتاب؟
0: طيب استريح شويه يا فرماوي.
1: يا هاني قلت لك ما اناش فاضي، انا اتفقت مع المطبعه اسلمهم الكتاب بكره.
0: انت دايما مستعجل كده.
1: شغلتنا كده، الناشر مننا لو ما كانش يسبق زميله يتاكل في السوق يتهز مركزه. فين الكتاب؟
0: اصلي بصراحه
1: ايه، اتفقت مع غيري؟ في حد بيدفع لك اكتر مني؟ تبقي غلطان يا هانم. انا الوحيد اللي بعمل لك الدعايه اللازمه، انا الوحيد اللي خليت كتبك تحقق ارقام خياليه في التوزيع، ازاي تتفقي يا هانم مع غيري؟
0: ما اتفقتش مع حد يا فرماوي بيه.
1: ها امال فين الكتاب؟
0: بخلص الفصل الاخراني.
1: مش مهم الفصل الاخير، هات اللي خلص.
0: فوت عليا بكره الصبح اكون خلصته.
1: يا هانم ما عنديش وقت.
0: غصب عني يا فرماوي بيه، اصل الموضوع اللي بكتبه دلوقتي صعب جدا لكن هيعجبك قوي.
1: المهم يعجب القراء.
0: وانت؟
1: انا عمري ما قريت حاجه من اللي بتكتبيها.
0: الله، امال بتنشرها ازاي؟
1: انا شغلي حاجه واهتماماتي الشخصيه حاجه تانية. انا شخصيا غاوي جدا مجله ميكي ماوس. ما تنسيش ميعادنا الساعه 8 بكره، انا مستعجل مش فاضي عايز الناس على العشاء.

0: شريف شريف خليني اسوق انا، انت شارب كتير.
1: انت فاكره ايه؟ انا اسوق وانا سايب ايديا في الهوا، اسوق وانا حاطط رجل على رجل. اتفضلي، فاكراني سكران ولا يعني سكران؟
0: كده يا شريف مش قلت لك؟
1: ايه في ايه؟ مش تفتح يا اخينا انت؟
2: انا اللي فتح، انا اللي فتح. اسعاف البوليس، انا مستعجل عازم ناس على العشاء.
1: شريف حمزه دكتور.
3: مش عيب يا دكتور تسوق وانت متاثر بشرب الخمر.
1: بين قوسين سكران؟
4: من فضلك انا ما كنتش سكران.
3: بين قوسين يعني؟ وكمان معاك واحده ست، الاسم والمهنه ايه يا ست هاني؟
4: من فضلك ما تشخطش فيها، دي مراتي حرم الدكتور شريف حمزه.
3: ازاي يكون معاك بين قوسين حرمك المصون وتقود السياره وانت بين قوسين سكران؟
4: وفيها ايه؟ كنا بنحتفل بمرور 4 سنين على جوازنا،
1: وكانوا بيحتفلوا بذكرى بين قوسين.